0: كوبلي على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الكرام، ومن المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء في أبياتهم الشعرية مفردة الغنادير، أي البنات الجميلات. يقول الشاعر الأمير عبد العزيز بن سعود السامر: تغلى يا سيد الغنادير وغليك، وأجيب لك عمر الهنا في كفوفك. ويقول الشاعر ماجد بن حباب: سيد الغنادير جعل البيض يفدنك، وحكي القصايد عساها فدوة عيانك. أيضا من المفردات الشعرية التي استخدم الشعراء في قصائدهم أحبتي الكرام مفردة الغوج. الغوج هي صفة من صفات الحصان. ويقول الشاعر الأمير عبد الله الفيصل: عن غوج أبو خالد نشدنا هل الخيل، قالوا لنا يلفح بيمن سليمة. أيضا أعزائي الكرام، من المفردات الجميلة التي استخدم الشعراء في قصائدهم الغوش. الغوش هو الجمع والكثرة من الناس. تقول الشاعرة: كنها الرمالية، الغوش محلى محازمهم، والغوش غوش الرمالاتي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الغي، أي الهوى. ويقول الشاعر إبراهيم العسكر: يا أهل الغي ضاربني بخنجر، صاب قلبي هوى ضبي السليلة. ويقول الشاعر محمد بن فاره المري: أما أن تساعدني على بعض الأغراض، ولا أن تنصحني عن الغي والغوص.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير علي بن شدوق المري، ونقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو محمد.
1: الله يرحب بك على فضله.
0: سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة، متمني أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: وأنا أسعد كذلك يا أبو محمد، ورحب فيك والأخوان اللي معاكم، ونحيي المستمعين، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون حلقة خفيفة لطيفة مفيدة للمستمع
0: بإذن الله. إن شاء الله. شاعرنا علي بن شدوق المري شاعر ما شاء الله لك سهمات جميلة في سماء الشعر النبطي، ودنا الحقيقة تعرفنا عن بدايتك في الشعر، وكيف كانت البدايات، ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك، ومن من تأثرت يا أبو محمد؟
1: أولا بداياتي بدايات أي شاعر.
0: نعم، محاولات.
1: محاولات وتحفظ، خوفا من النقد الحاد، لأن الله سهل الأمور وطلعنا بالطلوع الطيب.
0: استاهل.
1: والله يجعلنا وإياك من المقبولين أنت الله وخلقه والمستمعين.
0: الله يحفظك. لا مقبول إن شاء الله، وقصيدك طيب ويجمل. والله يا أبو محمد الله يطول عمرك.
1: الله
0: لا شك
1: عدد.
0: هل هناك أناس أو شعراء يعني لهم تأثير في مسيرتك الشعرية؟
1: والله يا أبو محمد أنا من الصغر وأنا محب للشعر،
0: من بيئة شعرية لا شك.
1: لا، ومحب للشعر من الصغر، ومهتم في القصيد، وما كنت أتوقع أني بطلع شاعر يعني من الصغر وأنا مهتم.
0: ما شاء الله.
1: وكنت أحفظ القصيد ومهتم بجميع أغراض الشعر، منها المحاورة. بعد كنت أستمع للمحاورة ومن محبينها.
0: ما شاء الله.
1: وكنت أحفظ القصيد إلى أبعد حدود يعني.
0: لا شك المجالس عندكم ما شاء الله في هجرة يبرين ما شاء الله أغلبهم الشعراء هناك ما شاء الله متميزين في الشعر النبطي.
1: أكيد أكيد أكيد. البيئة الشعرية هو كذلك مثل ما قلت، المجالس مدارس.
0: عندكم في يبرين كثير المجالس هناك الشعرية.
1: صحيح.
0: الله يحفظ.
1: البيئة كاملة محبين للشعر.
0: جميل.
1: فيهم الشعار وفيهم المتذوقين
0: وفيهم النقاد.
1: جدا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: هذا اللي خلاني متحفظ بدايه.
0: لا طيب ان شاء الله، ما يجي من الطيب الا كل طيب. الله ربي يطول في عمرك ابو محمد. ودنا لبيك حاج، سمعنا قصيده من قصايدك وحسب اختياراتك.
1: ابدا ابشر ان شاء الله. اول ما نبدا فيه بنبدا قصيد الوطن. يقول: من شاعر يرهي على المنطقه الزين،
0: سلام،
1: وزود على ابداعه بعيد مراده، رزين عقل ما يخلف القوانين، ومع الرزانة فيه ثقل وركادة. يا مرحبا، ترحيب غالي يبغالين، ونار المشاعر ما تعود رمادة. العياد فالإسلام والدين عيدين، وحنا نشوف اليوم ثالث عيادة. يا مرحبا، ترحيب غالي يبغالين، طبع لنا وصلت تراحيب عادة، من منطلق صقر الجزيرة بيبرين سلام، والمعنى رفيع عماد.
0: يا سلام.
1: من منطلق صقر الجزيرة بيبرين سلام، والمعنى رفيع عماد. منها انطلق عبد العزيز أحمر العين، حتى استعاد الحكم وارساش دادة. صقر الجزيرة ناصر الحق والدين، مطفي الفتنة بعزم وإرادة. خاض الجزيرة بالرجال المسمين، جمع تزعم بهم عزي وقاد. جمع وطاب العزم رؤوس الشياطين، أبادوا الجهل وظلامه إبادة. كن الجزيرة تزهم معزي لين، قلب شريب اللي سريع هجادة. وشامت لبو تركي وقرت به العين، وقال ارجهني وبشري بالسعادة. وحد قبايلها صعوط المجانين، ولبسوا هل الفتنة ثياب الحداد. قبله وهي غابة وحوش وسراحين، الرجل ما يهنى رقاده وزاد. وعقبه فياض كل ابوها رياحين، وكل مع الثاني يبين وداد. يالله يلي له صيام مصلين، اجعل معزي وسط عدن مهاده. رحل ولكن خلفنا سلاطين، من هاجها نهجه ونفس امتداده. تسلسلوا في الحكم حينا وراحين ولازال حكم العود على اعتماده، ما هم ظلام ولا هم بطاغين، هالفزعة ورفعة ورادة وقادة، واليوم مثل اللي قبل مطمئنين في عهد سلمان الحزم والسيادة.
0: يا سلام.
1: مليكنا الغالي حبيب الملايين، حب مع أيام العمر في الزياد، أخو فهد وأبو فهد نازع الدين، حر على العليا ينومس هداد، من حالفه يبشر بعزه وتمكين، ومن خالفه يبشر بهم ونكاده، خادم بيوت الله وإمام المسلمين، ومن حبه المولى تحبه عباده، محبته ما يختلف عندها اثنين في قلوبنا وعيوننا له وفادة، وعلى ولي العهد زبنا المخلين سلام تسليم ما يحصى عداده، حفيد ابو تركي وريث المسمين، معرب من بين حكم وعقاده، مهندس الرؤية مغيث المقلين، شهم كريم فيه عزم وجلاده، سيف يعدل الميل ويعز ويهين، مهو بسيف زينته في غماده، سور العرب ملاذ به من لمرين، شاف السعادة عقب شوف النكادة، سور العرب ملاذ به من لمرين، شاف السعادة عقب شوف النكادة، بهمته يعمل وحم استريحين، لجل الوطن وأهله قليل نرقاده، يسعى لجل تحقيق رؤية 30، قاد الوطن والشعب كله سناده، سوه على المفسد من يسار ويمين، ما يحاسبه حتى يوكد فساده، من لا رضا قولوا له الوين ومنين، الظاهر انها سايقت كالقراده، مستبشرين وفارحين وباقين على العهد الاول، ما فينا انحياده، هرقابنا بيعه وفيماننا دين، وفي قلوبنا حب الوطن والقياده، حنا سعوديين والناس دارين ان السعودي ما دنس بلاده، جنودنا شعارهم في الميادين ثنتين، اما نصر ولا شهاده، وانثارت الهيجه وثارت براكين، والله ما فينا برود وهواده، نارد على الموت المصفى مجانين، ومن غاب ولا هاب يلبس صماد.
0: يا سلام عليك، صح الله لسانك شاعرنا علي بن شتوق الجابر المري ابو محمد على هذه القصيده الوطنيه الحقيقه. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك،
1: تصح ابدانك ووجهك ما يلام وقل ما نقدم.

0: دائما نبدأ
1: الوطن نقدم له أرواح.
0: نعم صحيح،
1: مو قصيد.
0: الله يربي يبيض وجهك على كل حال، وافي وافي طول العمر. شاعرنا علي بن شدوق المري: كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس وما تذوق الشعر، ما رأيك بها؟ هل لها إيجابيات وسلبيات؟ طبعا التواصل كثيرة، يعني ما لها عدد حاليا، منصة إكس، تويتر، سابقا إنستغرام، تيك توك، إلى آخره.
1: كل حاجة لها إيجابية ولها سلبية.
0: صحيح.
1: فالتواصل الاجتماعي من اسمه يكفينا بالإجابة.
0: صحيح.
1: وصلنا للمجتمع بأسرع وقت.
0: كلام جميل. نعم،
1: من قديم كان القصيد يصل، يقال اليوم يصل بعد شهر.
0: صحيح.
1: الجهة الثانية الحين تقوله الحين بعد ثانية واصل للعالم كله.
0: صحيح، من خلال جوالك يعني تكتب ما شاء الله وينشر على الجميع يعني.
1: صحيح. جميل. صحيح، وإيجابياته كثيرة.
0: تسلم. هل لا سلبيات؟
1: لا بد من السلبيات. السلبيات إنه على الشاعر، سلبياته على الشاعر، ولا إن الشاعر صار اعتماده على التواصل الاجتماعي كفاح عن الحضور في المسرح لمقابلة الجمهور بالشكل المباشر.
0: صحيح، لكن لا يخلى هناك مجالس ما شاء الله يعني متواجدة، وجودها يعني ملح ضروري، فيها الشعراء، فيها النقاد، فيها المبدعين يعني، والجلسات الأسبوعية بعد كذلك أيضا لها الأثر الجميل في نفوس الشعراء.
1: أنا أول شيء فخور ولي الشرف أني عضو من أعضاء منتدى الأدب الشعبي بالأحساء.
0: الله يطول عمرك، تستاهل كل علم طيب. أنت علم.
1: الله يطول عمرك، وكلها بركات الله، من بركاتك وجهود الأخوان المتواجدين.
0: الله يطول عمرك أبو محمد، وافي أنت وافي، والشرف لنا طال عمرك.
1: الله يرفع قدرك
0: أبو محمد. ودنا قصيدة غزلية من قصايدك.
1: أبشر. غزلية يقول طال عمرك: السحاب اللي تزبر وبراقه سرى،
0: يا سلام،
1: وين وبله طاح لا تنشدوني وين طاح، شفت براقه وعقبه طرالي ما طرى، كان جبين صويح بينه وبرقه يوم باح، صاحب حبه مع الدم في جوفي جرى، ومكتسحني حبه الظالم العدل اكتساح، لا ذكرته صامت العين عن حلو الكرى، كيف وانا ما نسيت الغضي سيد الملاح، له جديل إلا أنت ثرفاح مسك وعنبر والزباد وكل عطر مركز منه فاح، لالتفت لدعاي من عقب قفايه ورا، كان جديله ذي المهرة شجاع في صباح، وزين عنقه طول عاتق وخصر النظمرة، للمواري والوصايف كما ضبي البراح، وعينها عين خلوي ما جاب المشترى، عرض الطاروح ملاح في طرحه وشاح، والمحبة مثل زرع يبي سقي وذرى، سقيه الوصل وذراه التصدي والكفاح، والهجر ممقوت في الدين والفرقة زرى، واشهد ان الهجر ما فيه للعاشق صلاح، بري حالي بري عود على وجه الثرى، ولوف قلبي لوف عشب تبين للرياح، وتل قلبي تلت الدلو لقالوا ورى، تله انشاط على العد يبغون القراح، وزوع قلبي زوع حر على الصيدة ضرى، ضاري بالصيد ثم شاف له برقى جناح، أتوجد من فراقه وأنا عيني ترى، خايف إلا لاحي الورق لا غنى وناح، من درى يا ناس في علم اللي ما درى، حالف منساه دام المساء عقب الصبح.
0: يا سلام يا سلام. صح لسانك يا أبو محمد، بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر النبطي.
1: الله يطول
0: عمرك أبو محمد. من خلال هذه اللحظات أنا أول شيء أبارك لك فوزك في المركز الأول في مسابقة التي أحياها وعملها نادي الإبل في قطر، ودنا تحدثنا عنها الله يحفظك، ودنا تسمعنا بالقصيدة اللي شاركت فيها حاسة على المركز الأول.
1: الله يطول عمرك على الطاعة. الله يبارك في حياتك.
0: الله يطول عمرك. تسلم.
1: وهذه المسابقة اسمها سماها مسابقة جزيلات العطاء.
0: جزيلات العطاء، جميل.
1: تابعة لنادي قطر للإبل، والمشاركين تقريبا 130 قصيدة.
0: قصدك 130 شاعر؟
1: 130 شاعر. نعم.
0: جميل.
1: والحمد لله على التوفيق، ما هو إلا توفيق من الله عز وجل.
0: تستاهل
1: تستاهل خير، وهذا أبشرك من غير قصور في العالم، أكمله ديدنا السعودية والسعودي.
0: نعم.
1: في أي مكان متصدر.
0: بيض الله وجهك.
1: ووجهك. والحمد لله، الله وفقنا وأخذنا الأول ورجعنا، نحمد الله ونشكره، جملنا أنفسنا والشعب بأكمله والوطن.
0: تستاهل. ممكن تسمعنا قصيدة طال عمرك؟
1: أبشر.
0: بشرت بالجنة.
1: يقول طال عمرك في قطر دار الثاني طيبين الجيرة.
0: يا سلام.
1: في قطر دار الثاني طيبين الجيرة، حط للبل كرنفال وفكرته عملاقة، أسسوه وكثفوا ودعمه لجل تطويره، حافظين الارث والموروث له عشاقه، طول الله في بقى الطيب وعطر السيره، عز شان البل وقدر كل مالك ناك، حط للبل نادي دعمه مواصل سير، كثر خير ابو يمين بالكرم دفاقه، سلم امره في يد رجال ثقات وخيره، صادقين وفي ذممهم ما هم بسراقه، منصحين وعندهم على التميز غيره، واضحين مثل صبح بادي بشراقه، في جزيلات العطاء شيء ما هو في غيره، اقصى حد مرتب الناقه اثار احلاقه، وان حد جاهم وعنده لفه وتدويره، ينصحونه وانت ماذا يكشفونه اوراقه، عندهم للي مع البل صاير كوفيره، ميسمن يطيه ونسله بحراقه، انصف اللي تعب على بنات بعيره، عندهم يبشر بكل اللي يسر احداقه، حبهم للبل مو بهبة ولا تقزيره، عمق تاريخي وورث رايته خفاقه، العدل له عندهم شانه وله تقديره، مطيب من اللي مساعيه الرضا خلاقه، كل ما يخدمها للبل قاموا بتوفيره، وعالجوا موروثنا اللي لاحقتها إعاقه، مدحهم يتعب الهام الشاعر وتفكيره، لا غرابة هالقطر للطايلة سباق.
0: يا سلام. صح الله لسانك وبيض الله وجهك يا أبو محمد على هذه القصيدة الجميلة. لا شك ما شاء الله يعني تنوعت في القصيدة، الغزل الوطني الاجتماعي، أيضا هذه المناسبات الجميلة. أبو محمد، رأيك بالمسابقات الشعرية، هل خدمت الشعر؟
1: المسابقات الشعرية بشكل تكلم بشكل عام لخدمة الشاعر، لأنها وصلته المرحلة اللي كان بيمشيها لمدة 10 سنوات اختصرها في شهر في أسبوع في شهرين
0: صحيح عين الصواب صحيح
1: الله ولابد فيها بعض السلبيات اللي تكون الأكثر الاعتماد على المادي، ولكن نعم. ما ننكر أنها خدمة الشعر.
0: نعم، وأبرزت شعراء مميزين صحيح. مبدعين لهم ما شاء الله إسهامات جميلة، ولولا هذه المسابقات ما عرفناهم ما شاء الله.
1: صحيح
0: أبو محمد، الحقيقة بدأ الوقت يداهمنا وحنا ما شبعنا من سوالفك ولا من حديثك ولا من قصيدتك الجزم. ودنا تسمعنا قصيدة ختامية على حسب رأيك، الله يحفظك.
1: أبشر. قصيدة أنا أعتبرها أنها رسالة أو نصيحة أو توعية.
0: أنت ما يجي منك كله مقبول في ذلك. الله يطول.
1: يقول يا أخوك برسلك خطوط ومكاتيب.
0: مكاتيب.
1: رسالة بتعرف ويش معناها. أنا خذيت من الليالي تجاريب وعرفت لي ناس قريب مداها. الرفقة اللي ما تحثك على الطيب اقطع وذايقها من أقوى عراها.
0: يا سلام.
1: يقطعك يا رفقة قريب المحاضي اللي تثور بندقه في خباها. مهو بعيب رفقتك للأجانيب، العيب اللي ما تعز قرباها. يا مسندي رزقك على عالم الغيب، والنفس خالفها وخالف هواها. ولا ترافق ملحقين المشاهيب، من جالس الرديان يكسب رداها. نصيحتي لك يا حصان الأطاليب، نصيحة مصفوطة محتواها. يمينك أما وردتك المشاريب، إهانتك في طلبة الناس معها. لولا قناة النفس مهر ولا الذيب، وناس نتهي نفوسها ويش جاها. أما يعيش الصبي طيب على طيب، ولا هلا فيها أحسن الله عزاها.
0: ولا هلا أحسن، ولا شو يقول بيت الأخير أبو محمد؟
1: أما يعيش الصبي طيب على طيب، ولا هلا فيها أحسن الله عزاها.
0: الله، أنت شاعر تجيد فنون الشعر وأغراض المتعددة، وتملك جميع أدوات البناء الشعري أبو محمد.
1: الله يرفع قدرك
0: وبيض الله وجهك على حضورك وعلى هذه الإجابات الجميلة والقصائد المميزة، والساعة المباركة أبو محمد.
1: الله يبارك في حياتك وساعتنا أبرك وأسعد وشرفنا ولنا الشرف يعني.
0: بيض الله وجهك.

أهل عيد. ويقول الشاعر ناصر عايد الصبيحي: الصاحب اللي شوفته كأنه العيد، رجل ينومس بالفعل والكلام. المثل يقول: معطى ومحروم. وهذا المثل يضرب للبخيل الذي يملك المال لكنه جراء شحة، يحرم نفسه وأهله ملذات وضريات الحياة فيعيشون كالفقراء. ويقول الشاعر محمد بن فطيس: عز الله أن الناس معطى ومحروم، فلان شاري فلان وفلان باعه. ويقول الشاعر الشيخ الفارس عبيد العلي الرشيد: ابن آدم ما بين معطى ومحروم، من فضل والي عرش مالك مطاليب. ويقول الشاعر عوض أبو فقايا: صحيح ذا معطى وهذاك محروم، نفس عطاها الله ونفس حرمها. ويقول الشاعر بكر هذال: عز الله أني منه معطى ومحروم، الحظ مدري يا أهلي وش على

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة البخور الحساوي، منتج عطري يحضر على شكل أقراص يدخل فيها العود كمكون أساسي، ويعتبر من الحرف القديمة والعريقة في الأحساء. تبدأ حكايته باختيار أجود المكونات وتمتزج فيها الخبرة مع أسرار الخلط لين تتكون أقراص تفوح منها ريحة الأصالة. وضيفنا اليوم المدرب والحرفي أحمد بن عبد الله الجدي.
5: البخور الحساوي يعتمد على أكثر من خطوة. أول خطوة إن إحنا نطحن العود مع مسك الغزال مع شوية زعفران. الخطوة الثانية نكون نضيف سكر النبات مع ماء الورد على النار، حيث إننا نستخدم السكر كمثبت عطري ومشعل، لأن في الآخر راح يتحول إلى جمرة عشان ما يموت البخور. زي ما تشوفين الآن هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما نطحن مسك الغزال مع العود، بعد ما نحط على النار السكر مع ماء الورد نمزجه زين. بعد طبعا ما يستوي السكر، نطفي النار ونضيف العود. لما نضيف العود نمزجه زين، وزي ما تشوفين الآن نسوي له فرش.
4: لأنكم أنتوا تسوونه قرص، ما تسوونه كمعمول مكور.
5: المكور ذا مو بحساوي. الحسة تصنع البخور الله يعطيه العافية من أكثر من 800 سنة قرص، كلهم يسوونه في منازلهم كعادة كثقافة كتراث، يحبون التبخير في المناسبات غير المناسبات بعد الطبيخ.
4: أنا لاحظ ما شاء الله ريحته قوية، ما أدري ليش تذكرني بريحة بيت الجدات.
5: إيه، هو يعتبر أول بخور قاموا يسوون العرب بالطريقة ذي. أما المعمول اللي ذكرتيه يعني جديدة فكرته، مش قديمة.
4: طيب أنا ألاحظ الحين وأنت تضربه بيدك عشان تسوونه زي القرص قطعة واحدة، لاحظت إنه عادي تضربونه هو حار، غريب يعني إنه ما يمسك بيدك.
5: أنت شفتي إحنا فرشنا له تحت عود ونحط فوق عود برضو من نفس العود اللي إحنا طحناه في البداية عشان يصير تحت عود وفوق عود وفي بطن عود.

0: يصير غني بالعود، وفي نفس الوقت عشان ما يمسك ما يلصق في يدي احنا نستخدم ان احنا نصب فوق العود، بينما اللي نسويه في قوالب زي ما شفتي زي الشوكولاتة ما يحتاج ان احنا نطقه، فما نحط فوق عود، نكتفي باللي يكون تحت عود بس.
1: طيب تحتاج انكم المكونات تحطونها بكميات معينة بنسب معينة؟
0: شوفي كان في الماضي كل بيت له رونقه له ريحته، في ناس تزيد المسك، في ناس تزيد الورد، ناس تزيد الزعفران، ناس تنتقي عوده تكون مميزه، فمن هنا يصير نوع من التغيير. اما الخطه يعني بشكل عام واحده، ان زي ما ذكرت ليش نطحن العود مع مسك الغزال مع الزعفران، ان احنا نطبخ له سكر نبات مع ماء الورد، ان احنا نفرشه بالطريقه هذه، تنطبق العمليه على جميع الاعواد.
1: طيب اذا انت زودت كميه معينه ريحه معينه ما تخرب الخلطه؟
0: إلا كل شيء بقدر، يعني
1: لأن أنت قبل شوي تقول إنه في بعض الناس يحبون يزودون ريحة معينة، هذه الزيادات أنا أحس أحياناً تخرب.
0: صحيح، هي شوفي ترى في إحدى المراحل هي معالجة مسك الغزال، مسك الغزال تجي ريحته حيوانية، فمرحلة تحسينه أو معالجته تكون مثال، يعني لما نقول إحنا راح نطبخ نص كيلو، في النص كيلو هذا تكون ثلاث نقاط ورد فقط، نقطتين مسك فقط، أربع نقاط زعفران فقط، هذا في الستاندر الريحة اللي الأغلبية يتعامل اللي الأغلبية يستخدمونها بشكل يومي. فشفتي المقدار، أنا أتكلم بالنقط مش بال، هذه اللي معالجة مسك الغزال عشان تبقى ريحته جيدة مش حيوانية.
1: طيب أنت الحين عندنا الأدوات جاهزة وكذا، ألاحظ أنه تحتاج، قبل شوي لما شفتك حاطها على النار، أنه يحتاج تحريك باستمرار وله وقت معين، مو تخليه لمدة طويلة، لأن إذا صار مدة طويلة ممكن يتماسك بالقدر نفسه.
0: نعم، يحجر في الجدر أصلا. يعني هو في بعض العلامات ويعتمد على، يعني ما يصير يكون ياخذ أكثر من وقته، يعني شلون أوصف لك، أن يعني مقدار وقت معين فقط، يعني في قراءة تطلع في فوق سطح القدر بأن السكر خلاص، أكثر من كذا ممكن يجف قبل تصب على ال،
1: يعني كأنه يحترق.
0: لا مو يحترق، يجف.
1: اي بس يجف،
0: يحجر.
1: طب لما يطول على النار، يعني ظل فترة طويلة على النار، غير انه يعطيك علامات انه جف وكذا بسبب السكر، ما تلاحظ مثلا ان الريحة تتغير؟
0: لا، هو اصلا مجرد ما انه ياخذ دقيقة اضافية ما نقدر نسوي قرص.
1: يعني هو كم تقريبا يحتاج على النار؟
0: تقريبا 20 دقيقة.
1: 20 دقيقة كم تطلع لك قرص؟
0: زي ما شفتي الآن.
1: أنا شفت قرصين.
0: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين. ما نقدر نسوي أكثر من قرصين، لأن أنت الحين لو لاحظتي جف الحين وأنا أتكلم معك ترى ما أخذنا خمس دقائق. شوفي، حط يدك عليه كذا تشوفينه صار حجري. فيفترض أنه مجرد ما نصبه ونحط فوق هذا العود، مجرد ما ينفرش يجف. ولو ما صبيناه أصلا حجر في القدر. بوريك عينة، شوفي هذه عينة لمتدربة عندي، طبعا أنا أدرب هنا، حجر في القدر قبل تصبه، يعني ما لحقت إنها تصبه، وهذا في فرق دقيقة واحدة بس.
1: طب إذا حجر خلاص ما نقدر نستخدمه صح؟
0: لا، نعمل له إعادة تدوير، يعني مثلا كل مرة نطبخ نحط مقدار 20 جرام 30 جرام منه، المقدار هذا اللي تشوفينه كإعادة.
1: طيب أنت من البخور الحساوي تقدر تشكله بأي شكل تبيه، لكن هو أساسا معروف عنا أنه قرص وأنه أنتوا تسوونه كقرص، بس ما يمنع لو شكلته مثلا يسوون منه في التوزيعات وكذا؟
0: إيه، عندي قوالب زي قوالب الشوكولاتة صبينا منه، بس طبعا قوالب الشوكولاتة ما نقدر نسوي نفس الكمية هذه. بتكون أقل كمية لأنه راح على ما يجف بسرعة، فما يمدي أنه يأخذ حجم القوالب، فكل مرة نسوي كمية أقل عشان ندارك. أما كذا زي ما أنت شفتي كقرص تكون خلاص هي طقة واحدة وبسطة واحدة وخلاص، أما قوالب فنضطر إحنا نسوي كميات أقل عشان نقدر نلحق عليه قبل ما يجف. يعني الآن أنت شفتي صبيت صبتين كبار وجف بسرعة، فمثلا لو بصبه في القوالب الصغيرة هذه ما بقدر أغطي اللي أنت شفتي الغالب هذا كله. فإحنا شكلنا توزيعات وشكلنا شكل الكاكاو، عملنا له تغليفة جميلة بحيث أنه يكون هدية حساوية مثلا، أو حتى طريقة الاستخدام تكون أسهل، والحمد لله رب العالمين.
1: الحين صرتوا تضيفون لها دهون وزيوت عطرية مختلفة عشان لو نقول للجيل الجديد؟
0: لا، عملنا للجيل الجديد، عندي مجموعة سويناها بروايح حتى فرنسية، في مجموعة لا زي ما شفتي انت بالروايح القديمة اللي تعتمد على الزعفران ومسك الغزال والعود، بس ضفنا على بعض الأغراض زيوت عطرية مميزة ولقيت استحسان قوي.
1: بس انتوا كذا لما تضيفون روائح بس عشان تواكبون الجيل الجديد وكذا، لكن الاساس انتوا تسوون البخور الحساوي على اصوله.
0: اي هو اصلا نفس الفكره، اللهم ان اضافه زيوت عطريه ولا نفس الخطه الاوليه، بس قبل لا نصبه نكون بعد ما طفينا النار نضيف الزيت العطري بحيث انه يكون يعني زي ما ذكرت لك يناسب الجيل الجديد هذا.
1: طيب احنا تكلمنا عن كرسي الحساوي وتكلمنا عن الاضافات وكذا، انا متدربه ودي الحين اطبق، ايش الاشياء الاساسيه اللي لازم انا اوفرها عشان ابدا اشتغل على القرص الحساوي؟
0: الاشياء الاساسيه
1: يعني قول لي من الصفر الى العشرة، وش الاشياء اللي لازم اوفرها عشان ابدا؟
0: اول شيء ننتقي العود، انه ما يكون مجرد خشب، يعني يكون عود جيد، نجيبه ونضيف عليه مسك الغزال ونطحنه مع بعض بحيث انه يتجانس. الشيء الثاني نكون جهزنا العود اوريدي. الشيء الثاني نكون سكر النبات. سكر النبات يستخدم بدل الجليسرين، الجليسرين تستخدم الشركات والمصانع للبخور الحديث، بس هذه يبقى مادة صناعية كيميكال. احنا ما زلنا محافظين على الرنج القديم انه يكون منتجنا طبيعي 100%. فنحضر سكر النبات مع نسبة معينة من ماء الورد ونطبخه الى مقدار معين يعني من الوقت، تطلع فيه علامات نقول السكر استوى. نقوم نطفي النار ونضيف عليها العود اللي احنا طحناه. قبل هذا كله نكون عملنا الفرش اللي انت شفتيه على الطاولة عشان لما نصب على الطاولة هذه ما يلصق. مجرد ما يمزج على طول نصب على الفرش ونكب فوق عود ونطقه باليد عشان ما يلصق فينا بعد. انت كذا خسر سويت القرص البخور الحساوي.
1: حلو، انت حطيته في قدر، اي قدر طبعا معدن معروف، والملعقة لازم تكون خشب ولا عادي لو كانت الملعقة اللي بحرك فيها تكون حديد؟
0: هي كل ما كانت خشب اسهل عشان ما تسخن هذا شيء. الخشب النوعيات اللي انت شفتي هي عندي تكون طويلة، القدر مش معدن، افترض انه يكون في قدر زي ما ذكرت زي ما تشوفين يكون خفيف الوزن، وهو نفسه خفيف، سمكه خفيف عشان يختصر وقت الطبخ.
1: اي لا صار سمكه خفيف الحرارة توصل للمواد بشكل اسرع.
0: صحيح، لما يكون خفيف يكون يسخن بسرعة، لما يكون خفيف في الوزن برضو يساعد ان الواحد يعني يتحرك فيه بشكل اسرع. تخيلي هذا القدر لو يصير وزنه 2 كيلو بنحط فيه بعد 2 يصير ثقيل. فاحنا يعني القدر هذا افضل نوع تقدرين تقولين يعني السماكة حقته لطبخة البخور. كل قدر له عطره الخاص، عوده الخاص، بخوره الخاص. يعني ما يصير اسوي بخور بيتكم في قدر بخور بيتنا، انت لك مغاديرك والقدر بيبقى فيه بقايا محافظة على ريحة بخوركم. فكل بخور له قدرة،
1: يعني كل مثلا انت تشتغل على طلبيات ما شاء الله، فكل طلبية تسويها لها قدرها الخاص فيها. نعم. لان القدور تمسك فيها الروائح الطلبية اللي قبل.
0: صحيح، بعدين انت شفتي هذه البقايا اللي في القدر هذه ترجع عادة تدوير بعد لجل نطبخ، هذا كله يذوب ويرجع في قدرة. يعني ما محتاجين احنا نروح نوديه نغسله ونسويه يعني من جديد، خلاص يبقى بقايا للطبخة الجاية. لان اصلا المواد هذه يعني اصلية ومكلفة.
1: ويبقى قرص البخور الحساوي شاهد حي على أصالة الموروث وتفاصيل حرفة ساقتها الأيادي بحب وصبر، ويواكب هذا الفن العريق روح الجيل الجديد بإضافة روائح متنوعة تجمع بين عبق الماضي وذوق الحاضر. حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 لتوطين الصناعة بكافة أنواعها بما في ذلك صناعة الطائرات، وهو ما يسمح بأن تكون المملكة مركزاً مهماً في كافة المجالات في منطقة الشرق الأوسط. وهنا يبدو العمل على تطوير هذه الصناعة تطويراً

هاماً ومتطوراً كصناعة الطيران محلياً، حيث يعد هدفاً استراتيجياً أساسياً للمملكة تهدف من خلاله إلى تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الخبرات الوطنية السعودية ووضع المملكة على قائمة الدول المتطورة. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معقلاً لصناعة وتطوير التكنولوجيا في المملكة، ولها دور على المستوى العالمي من حيث القدرة على تطوير التقنيات ونشر العلوم العصرية. وهنا كان لها دور كبير في تطوير صناعة الطيران في المملكة، فهي عملت مع شركة تقنية للطيران على إنشاء صناعة طيران محلية في المملكة وتحويلها إلى دولة رائدة في مجال الطيران.

0: وتأتي هذه الخطوات المهمة لصناعة الطيران في المملكة بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة من خلال قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 300 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة. ومن خلال هذا الاهتمام بمجال الطيران وصناعة الطيران تبدو المملكة وجهة مثالية يحتذى بها في تطوير صناعتها أو تطوير مشاريعها. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في دقائق.
4: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة، يعني ببساطة لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط

0: النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها. لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض وخلاياك تعمل ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموروث لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

ويا أجود من أعطى. إلهي، ما تفضلت به من فضل فتمم، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فتمم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن
4: طموح.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح ثنيان.

0: أرحب كالعادة بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: موضوعنا دكتور في حلقة هذا الأسبوع هو إعلان المملكة ميزانية الربع الأول من 2026.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة الفعلية للمملكة للربع الأول من 2026، وحسب البيانات المعلنة فقد بلغت الإيرادات في ميزانية الربع الأول 261 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 387 مليار ريال، وبلغ عجز الميزانية 126 مليار ريال في الربع الأول من 2026.
2: عشرين ثلاثين.
0: أولا دكتور، فيما يتعلق بقراءة الأرقام السنوية والربعية، يعني تعطينا مدخلا مهما في هذه الحلقة لفهم اتجاه المالية العامة خلال هذا العام. ما الميزانية المقدرة للمملكة لعام 2026، ومتوسط أيضا الإيرادات والمصروفات والعجز على أساس ربعي؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. طبعا الميزانية المقدرة لعام 2026 والتي تم إعلانها في نهاية عام 2025، هذه ميزانية مقدرة تقديرية وليست فعلية. أما الميزانية الفعلية فهي في الأرباع، عندما أتكلم عن ميزانية الربع الأول لعام 2026 فهي فعلية، يعني ما تم إنفاقه فعلا وما تم استلامه من إيرادات فعلا. فإذا جئنا للميزانية المقدرة لعام 2026 لكامل العام، كان هناك طبعا يعني لو أخذنا مثلا المصروفات مثلا أو الإيرادات السنوية مثلا، وجدنا أنها كان التقدير لها تريليون ومائة وسبعة واربعين مليار، بينما المصروفات السنوية المقدرة بلغت أيضا أو قدرت حوالي تريليون وثلاثمية وثلاثة عشر مليار ريال. إذن العجز، ما هو العجز؟ العجز هو الفرق بين الإيرادات والنفقات. إذا كان الفرق بين الإيرادات، الإيرادات اللي يدخل الحكومة، والنفقات اللي مصروفات الحكومة، إذا كان الفرق بين دخل الحكومة أي إيراداتها ومصروفاتها موجب يكون عندنا فاعل، وإذا كان العكس سالب يكون عندنا عجز. فكما نلاحظ المصروفات المقدرة كانت أعلى من الإيرادات المقدرة، والفرق بينهما هو 165 مليار ريال، وهو عجز متوقع. الفعلي طبعا مع نهاية العام قد يزيد عن هذا المقدر وقد يقل، لأن هذه الأمور تخضع ل يعني أمور يعني إيرادات الحكومة لا تقتصر على الإيرادات غير النفطية، بل هناك إيرادات نفطية تتأثر بأحوال السوق العالمية.
0: جميل. إذا كانت يعني هذه الأرقام العامة تكشف حجم الإنفاق، والسؤال الأهم دكتور، يعني ما الذي دفع المصروفات إلى هذا المستوى يعني المرتفع في بداية العام؟ وش الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع هذه المصروفات الحكومية إلى

0: 387 مليار ريال خلال الربع الأول طبعا من 2026.
1: طبعا المصروفات الحكومية الفعلية للربع الأول بلغت 387 مليار ريال. ولو قارنا ذلك بالمتوسط المصروفات المقدر كانت المتوسط حدود 328 مليار ريال. فهناك يعني مسافة كبيرة، يعني حوالي 60 مليار ريال عن المقدر. فبناء عليه 60 أو 59 مليار ريال اللي هي الفرق بين المصروفات الحكومية الفعلية وبين المتوسط المقدر. طبعا لا، ليس بالضرورة عندما نقول متوسط أنه يفترض أن المتوسط يكون منضبط على كل الأربع، لا يختلف، لكن مجرد هي لأجل المقارنة، يعني هل نحن بعيدين عن المتوسط أم لا. طبعا لا شك 60 أو 59 مليار نعتبر بعيدين، وبالتالي العجز بلغ للربع الأول 125 مليار ريال، وهو لا شك عجز كبير. طبعا الإيرادات بلغت 261 مليار ريال للربع الأول، إيرادات فعلية، والنفقات الفعلية كما قلنا 387. طيب ما هو أسباب ارتفاعها المصروفات إلى هذا المقدار اللي هو 387؟ طبعا السبب الأبرز هو ارتفاع بند استخدام السلع والخدمات، وحيث وصل حدود 94 مليار ريال. طبعا وش المقصود ببند استخدام السلع والخدمات؟ المقصود فيه طبعا هذا يمثل المصاريف التشغيلية اليومية التي تدفعها الحكومة، مثل العقود الحكومية، مثل الصيانة، مثل الخدمات والمستلزمات. فبالتالي هذا مبلغ يعني قد يكون يدفع مع بداية العام بشكل أكبر. فبناء عليه من المتوقع أن يقل العجز في الربع الثاني وكذلك الربع الثالث والرابع، لا سيما مع توجه أسعار النفط إلى الارتفاع كمتوسط في عام 2026.
0: طيب وفيما يتعلق بارتفاع المصروفات الحكومية، هل أيضا من المتوقع أن ترتفع أو تبقى كما هي؟
1: أتوقع أن هذا الارتفاع إذا ربطناه في استخدام السلع والخدمات قد لا يكون هناك ارتفاع كبير، قد يكون في ارتفاع طبعا على المتوسط، المتوسط اللي ذكرناه يعني المصروفات الربعية متوسطها 328، فقد نكون حول هذا المعدل، لا سيما أن الربع الأول كان كبير وتسبب في عجز يعني حكومي 125 مليار، وهذا العجز لو قارناه بالعجز الكلي للميزانية المقدرة هو 165، يعني تقريبا الفرق هو 40 مليار. يعني إذا أردنا أن نحافظ على العجز المقدر معناها الأرباع المتبقية للربع الثاني والثالث والرابع يفترض أن العجز أنه يكون بحدود 40 مليار.
0: طيب ذكرت دكتور أنه يعني ارتفاع المصروفات مقابل الإيرادات يعني أظهر عجز مالي واضح في الربع الأول. هنا يعني السؤال عن أثر هذا العجز على الدين العام، كيف سيؤثر يعني تسجيل عجز بقيمة 126 مليار ريال على الدين العام يعني للمملكة؟
1: طبعا بكل تأكيد عندما الدولة تنفق أكثر من إيراداتها يتم تمويل الفجوة طبعا اللي هو العجز عبر الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات، الاحتياطي العام للدولة، واللي جالس يصير فعلا هو غالبا هو عبر الاقتراض، والاقتراض يكون من خلال إصدار سندات حكومية. إصدار السندات الحكومية يكون يعني داخلي بالعملة المحلية، ويكون خارجي أيضا بالعملة الصعبة سواء دولار أو غيره. فبالتالي العجز لا شك أنه يؤدي إلى زيادة الدين العام، والدين العام هو تراكم العجوزات، يعني نجمع العجوزات اللي صارت في السنوات الماضية يعطينا الدين العام، يعني اللي تكون مطالبة فيه الحكومة تسديده أو مدينة الحكومة له، واللي بلغ الآن حدود يعني أعلى من 1.5 تريليون. ومع وجود مثل هذا العجز، يعني إذا استمر العجز بهذه الوتيرة قد فعلا يرتفع الدين العام بنسبة أعلى مما كان متوقع.
0: طيب إذا ما وضعنا يعني هذا العجز في سياقه التاريخي وقارناه بالفترات المماثلة من العام أو الأعوام السابقة، هل يعد هذا العجز يعني مرتفع مقارنة بالربع الأول من الأعوام السابقة؟
1: طبعا العجز يعتبر نعم مرتفعا، وفيما يعني أعتقد أنه أكبر عجز تاريخي فعلي على مستوى الأرباع السنوية. ف125 أو 126 مليار ريال على مستوى، لو تتبعنا الأرباع عندما بدأ إعلان يعني ميزانية الأرباع السنوية نجد أن هذا هو الأعلى. ولكن كما قلت أتصور أن الأرباع الأخرى سيكون العجز أقل بكثير من هذا المقدار، واستخدامات السلع والخدمات اللي هي مصروفات الحكومية اليومية أتصور أنها دفعت يعني على مستوى الربع الأول، لا شك أن هذا سيعفيها بالدفع مثل هذا المبلغ في الأربعة الأخرى.
0: طيب فيما يتعلق بالمصروفات دكتور، يعني هنا أهمية معرفة القطاعات اللي حصلت على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي، وش القطاعات اللي يعني استحوذت على أكبر نسبة من الإنفاق الحكومي خلال طبعا الربع الأول؟
1: هو طبعا لا شك يعني الميزانية الحكومية دائما مصروفاتها تكون مبوبة، وبناء عليه يكون عندنا دائما أي القطاعات احتلت النصيب الأكبر. فمثلا قطاع الصحة نجد أنه فعلا يستحوذ على المقدار الأكبر في الميزانية في النفقات، فهو فعلا إذا اتبعنا أين توجهت النفقات الحكومية نجد أن القسم الأول هو فعلا قطاع الصحة، وقطاع الصحة لا شك أنه احتل يعني نسبة عالية، يعني بحدود 80 أو 81 مليار ريال، وهو الأعلى من القطاعات الأخرى. وبعد ذلك يأتي القطاع العسكري بحدود 65 مليار ريال، ثم التعليم بحدود 57 مليار ريال. إذن هذه أبرز القطاعات التي استحوذت أو تحول لها الإنفاق الحكومي.
0: طيب بطلع معك فاصل دكتور، فاصل قصير ثم نعود لنكمل حديثنا في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
0: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، حياك الله دكتور معنا من جديد. كان الحديث عن القطاعات اللي يعني قبل الفاصل اللي استحوذت على أكبر نسبة من الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول. يبقى جانب يعني الإيرادات، يعني ربما مرتبط بعوامل عدة في مقدمتها كما ذكرت دكتور يعني في بداية الحلقة، أسعار النفط اللي لا تزال تؤثر في ميزان أو مسار الميزانية. كيف يمكن يعني أن تؤثر أيضا أسعار النفط على إيرادات المملكة خلال بقية عام 2026؟
1: طبعا لا شك ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية، وبالتالي سيقلل العجز، بل ربما يتحول إلى فائض. فالربع لو أخذنا مثلا الربع الثاني لعام 2026، الآن يعني مضى منه تقريبا حدود شهر ونصف أو شهر وعشرة أيام، متوسط أسعار النفط عالية، يعني قد تكون
0: تجاوزت 100 دولار
1: كمتوسط، قد تكون يعني بحدود 90-95 بهذه الحدود، بينما المتوسط اللي كان في الربع الأول لأسعار النفط كانت بحدود 75 دولار، بينما في العام الماضي كان المتوسط حدود 64. إذن لماذا طبعا الربع الأول كان المتوسط أعلى ولم يكن يعني أعلى بكثير؟ بحكم ما فيه إلا تقريبا شهر واحد اللي هو شهر ثلاثة هو اللي حصل فيه التوترات الجيوسياسية وعلى ضوءها ارتفعت أسعار النفط. طبعا الإيرادات النفطية الأسعار سوف ترتفع، سواء استمرت التوترات أو خفت حدتها، لأن حتى عودة الأوضاع على ما كانت عليه من حيث الكمية المنتجة لن تكون بسرعة، يعني 2026 ستكون أسعار النفط بشكل عام مرتفعة. لكن السؤال، هل الكمية المباعة من قبل أرامكو هل تستطيع فعلا تصدير ما ترغب تصديره، أم أن الضغوطات من خلال الممرات البحرية هرمز يكون يعني يعيق الحركة، ما دام الآن حتى الآن لم تتضح الصورة التامة حول مضيق هرمز وإعاقة السفن. طبعا عندنا لا شك يعني ميناء ينبع، صحيح أنه الآن تحت التشغيل الكامل بحدود 7 مليون برميل يوميا، لكن إذا أرادت أرامكو أن تبيع أكثر من ذلك قد تواجه بعض العقبات من خلال مضيق هرمز.
0: جميل. أيضا يعني ما مدى مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات التي بلغت 261 مليار ريال؟
1: طبعا الإيرادات كما تفضلت الكلية الفعلية للربع الأول بلغت 261 مليار ريال. إذا قسمناها إلى نفطية، إيرادات نفطية بلغت حدود 144 أو 145 مليار ريال، بينما الإيرادات غير النفطية بلغت 116 مليار ريال، فهي بحدود 45%، يعني أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل الحدود 45% من إيرادات الحكومة، وهذا لا شك لم يكن موجودا بالسابق، يعني كانت الإيرادات غير النفطية تشكل يمكن 5%، أما الآن أصبحت يعني إيرادات أكثر استقرارا من ذي قبل. كانت أول في السابق الإيرادات صعب التنبؤ بها بحكم أنها مرتبطة بالنفط، وبالتالي إيرادات الحكومة كانت متقلبة جدا. أما الآن نعم النفط ما زال له تأثير كبير، لكن ليس كما كان بالسابق، ومع أيضا استكمال رؤية المملكة 2030 سنجد أيضا أن الإيرادات غير النفطية سيكون لها مساهمة أكبر، وسيؤدي ذلك إلى مزيدا من استقرار إيرادات الحكومية.
0: أيضا دكتور، يعني ارتفاع الانفاق الحكومي قد يقرأ أيضا من زاوية تنموية، خصوصا مع استمرار تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، هل أيضا يشير ارتفاع المصروفات إلى تسارع تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030؟
1: لا شك يعني ارتفاع المصروفات في بعض الأحيان يؤدي أو يوجه إلى مشاريع رؤية المملكة، لكن اللي حاصل في هذا الارتفاع الكبير لاحظنا أن جزء من الارتفاع مرتبط بتسريع تنفيذ يعني أو مرتبط استقدام السلع والخدمات للمصروفات الحكومية للصيانة وما إلى ذلك.

0: هذه احتلت المبلغ الأكبر في الربع الأول، وقلنا أن هذا المبلغ قد لا يتكرر في وغالبا لا يتكرر بهذا الشكل في الربع الثاني والثالث والرابع. أما الإنفاق الحكومي والإنفاق على مشاريع رؤية المملكة 2030 فليس بغريب، لاحظنا كل السنوات السابقة نجد أن الارتفاع الكبير يكون في النفقات هو لأجل فعلا المسارعة في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، لأن المشاريع رؤية المملكة 2030 تعتمد على الإنفاق الحكومي، تعتمد على استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تعتمد على أيضا القطاع الخاص ومدى دخوله واستثماراته، نفس الشيء أيضا المستثمر الأجنبي. الحكومة طبعا عندما يكون هناك نقص في مثل من قبل الاستثمار الأجنبي يعني يكون أقل من المتوقع، نجد أن الإنفاق الحكومي يسارع لتغطية هذا العجز أو هذا المقدار أو هذا النقص، وبناء عليه فعلا نجد أن بشكل عام زيادة الإنفاق الحكومي يكون جزء منه يتوجه إلى الإنفاق الرأسمالي اللي يخدم مشاريع رؤية المملكة 2030.
1: طيب، هل لهذا العجز المالي يا دكتور أثر على الاحتياطي الحكومي وأيضا السيولة المحلية؟
0: طبعا العجز المالي لا شك أن استمرار العجز يعني الحكومي يؤدي لاستخدام جزء من الاحتياطيات أو زيادة الاقتراض، فإذا حافظنا على الاحتياطيات العامة مع ذلك هو زيادة الاقتراض، وفعلا ما حصل لاحظنا تزايد الدين العام، ولا شك أن هذا يعني زيادة الإنفاق الحكومي يصاحبه ضخ مزيدا من السيولة في الاقتصاد، لا سيما وجزء كبير من الإنفاق الحكومي يأتي من الإيرادات الدولارية، وبالتالي الحكومة تحول الإيرادات الدولارية إلى ريالات، وبناء عليه يزيد عرض النقود أو تزيد السيولة. بالنسبة طبعا لو تتبعنا الدين العام وجدنا أن الدين العام كان في 2025 تريليون و519 مليار، وفي الربع الأول ازداد إلى تريليون و667 مليار ريال.
1: جميل. طيب بالنظر إلى ما تبقى يعني من العام، يصبح دكتور السؤال مهم يعني حول توقعات وزارة المالية لمسار الميزانية في الأربع طبعا القادمة، وش توقعات يعني برأيك وزارة المالية بشأن أداء الميزانية خلال الأربع القادمة من عام 2026؟
0: وطبعا يعني اللي متصور هو ضبط الإنفاق الحكومي بحيث يكون قريب إلى الإنفاق المقدر، وبالتالي الإنفاق الحكومي في الربع الثاني والثالث والرابع غالبا سيكون أقل من الربع الأول لأجل ضبط الإنفاق الحكومي، ولا شك أن كل الأمور هذه ترتبط أيضا ماذا يحدث لأسعار النفط والكميات المباعة أو المصدرة من النفط، كذلك الإيرادات غير النفطية، إيرادات تعتمد على الاقتصاد المحلي غالبا، وبالتالي نستطيع أن نقدرها ولا تكون بعيدة، يعني ما تكون الإيرادات الفعلية غير النفطية بعيدة عن التقديرات. إذن المتوقع أن يكون هناك ضبط للإنفاق الحكومي ليكون هناك يعني قريبين من العجز المعلن مع ميزانية تقديرية لحدود 165 مليار ريال.
1: طيب كيف ستنعكس يعني وتنعكس النتائج يعني الميزانية على الاقتصاد السعودي والنمو الاقتصادي بشكل عام؟
0: طبعا لا شك الإنفاق الحكومي دائما زيادة الإنفاق الحكومي خصوصا الإنفاق الرأسمالي اللي يبني مشاريع ويوسع مشاريع ويبني شركات، هذا لا شك يدعم النمو الاقتصادي بقوة، ومن خلاله يمكن أيضا توظيف الكثير من المواطنين والمقيمين، وعليه إذن

0: الإنفاق الحكومي يعتبر من محركات الاقتصاد ومما يتسبب أو من العوامل التي تحرك العوامل الكبيرة التي تحرك نمو الأنشطة غير النفطية. فكلما زاد الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع كلما أدى إلى مزيد من النمو الاقتصادي في فترات لاحقة ومتتابعة.
1: يعني ومع استمرار العجز يا دكتور، يعني وش أثر يعني استمرار العجز على التصنيف أيضا الائتماني للمملكة وثقة أيضا المستثمرين؟
0: هو طبعا العجز الحكومي يجب أن نؤكد أنه عجز اختياري ليس عجز إجباري، ليست الحكومة مجبرة على هذا العجز، وإنما هي مبادرة لتسريع كما قلنا تنفيذ المشاريع، وبناء عليه يكون هناك عجز اختياري. والعجز الاختياري لا يؤثر كثيرا على التصنيف الائتماني للحكومات عندما يزيد الدين العام، لا سيما أن الدين العام يعني لم يصل إلى النسب الخطيرة المتعارف عليها عالميا، وهي مثلا 60% 70%، ما زلنا تحت يعني بحدود 30 أو 32% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك من الممكن أن يتحسن، لأن من فترة طويلة لاحظنا يعني ابتعاد أسعار النفط عن متوسطاتها أو عن الأسعار الحقيقية لها. هذا لا شك أنه من أسباب تفاقم الدين العام وتزايد العجز. فإذا عادت أسعار النفط كما هي عليه الآن، طبعا لا نتصور أنها سوف تستمر بهذا النمط، لكن خلينا نقول لو بقي المتوسط على 85 دولار لا شك أن هذا سيخدم الميزانية بشكل كبير.
1: في دقيقة دكتور، يعني شو الخيارات المتاحة أمام الحكومة لخفض هذا العجز دون التأثير على المشاريع التنموية والخدمات الأساسية؟
0: طبعا ما زال العمل قائما على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأيضا على تحسين إدارة العقود الحكومية، أيضا زيادة الإيرادات غير النفطية. والإيرادات غير النفطية لا شك أنها تزداد مع النمو أو تسارع النمو في الأنشطة غير النفطية. كلما تسارع النمو في الأنشطة غير النفطية كلما انعكس على مزيدا من الإيرادات غير النفطية، لأن ضريبة القيمة المضافة وهي الأعلى عنصر في الإيرادات غير النفطية، لا شك هذه تزداد مع نمو الأنشطة غير النفطية. كذلك تعزيز دور القطاع الخاص له دور كبير في يعني تقليل الإنفاق الحكومي أو الحاجة إلى يعني لما يكون عندك القطاع الخاص دوره يكون أكبر، لا شك أن الحكومة سوف تقلل من الإنفاق الحكومي. وأيضا موضوع تقليل الهدر التشغيلي، الهدر دائما في استخدام الموارد يعطي مزيدا من العجز، فمع يعني ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر هذا لا شك أنه يساعد على تقليل العجز الحكومي وإلى محافظة أو استقرار الدين العام.
1: طيب الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج صالح الثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا.

0: نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، الزميل جمال تيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثنيان. مستمعينا الكرام، في ظل التنافس المتسارع بين المؤسسات لم يعد تقديم الخدمة وحده كافيا، بل أصبحت تجربة العميل هي المعيار الحقيقي للتميز، حيث يشكل الذوق العام في التعامل أحد أهم الركائز التي تبنى عليها العلاقات المستدامة مع العملاء. وانطلاقا من أهمية الاستثمار في تجربة العميل، يأتي دليل بناء العلاقات الذوقية مع العملاء ليؤكد أن العلاقة مع العميل لا تبدأ عند تقديم الخدمة فقط، بل تمتد منذ أول نقطة تواصل وتستمر حتى ما بعد انتهاء الخدمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام الأستاذ عبد العزيز المحبوب. حياك الله أستاذ عبد العزيز.
6: يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ علي، ورحب أيضا بجميع المستمعين والمستمعات.
5: سعداء بتواجدك معنا وقبولك دعوة البرنامج، ونحن نتحدث اليوم عن دليل بناء العلاقات الذوقية مع العملاء. السؤال، ما هي الفلسفة التي انطلقت منها الجمعية اليوم لتحويل الذوق من مجرد قيمة اجتماعية إلى دليل عملي ومؤسسي؟
6: طبعا يمكن يعني في البداية الحقيقة، يمكن كما يعلم الجميع، مفهوم الذوق العام هو مفهوم واسع جدا، يتجاوز الحقيقة حدود المظهر، يمكن للبعض قد يؤطر في يعني يحدف الحدود الضيقة. لذلك يمكن هنا في الجمعية السعودية للذوق العام عدنا تعريف مفهوم الذوق العام، ويسقطنا الحقيقة على العمل المؤسسي في يمكن 11 اتجاه مختلفة، ومنها مثل ما ذكرت هو العلاقة مع العملاء. طبعا مثل ما ذكرت أنت، هي يعني هي علاقة، ودائما كما نعرف أنه العلاقة تقوم على قيم الاحترام، قيم التقدير وغيرها، كلها هي تعتبر في نهاية المطاف قيم للذوق العام. يمكن قد يسأل البعض يعني سبب اتجاه الجمعية في يعني في هذا الاتجاه. يعني يمكن هناك فيه أولا على المستوى العالمي في توجه مثل ما ذكر أستاذ علي في بداية حديثك حول مفهوم تجربة العميل. يعني وهذا يمكن تم تجسيده الحقيقة في منهجيات مختلفة. اليوم حنا يعني نتحدث عن ما يسمى بتمركز حول العميل واقتصاد التجربة. يمكن البعض من المستمعين يتذكر سابقا كنا الحقيقة في أي مناسبة يعني أو في أي حدث الحقيقة سعيد، إحنا نحرص إن إحنا نعمل يعني مناسبة في المنزل، و يعني بأبسط الأدوات. اليوم أصبحنا نبحث عن يعني مواقع تقدم لنا تجربة كاملة. فهذا التوجه الحقيقي العالمي، أيضا المملكة العربية السعودية وضعتها ضمن أيضا أولوياتها. اليوم يمكن احنا نشوف الرؤية في مجموعة من الأهداف على حسب المستويات الثلاثة، ركزت على التفاعل مع المواطنين، مع المقيمين، على الاستجابة لملاحظاتهم، وحتى ترجمة أستاذ علي في يعني حتى الحياة لبعض الوزارات. وصار عندها وكالة بمسمى وكالة تجربة العلمين. ذلك حنا يعني كن دخلنا في هذا المجال حتى نسهم في تمكين الجهات من إدارة هذه العلاقة بشكل منهجي، ونخرج الحقيقة من إطار أنه يكون موضوع الذوق هو اجتهاد فردي يعني شخصي. يعني أنت ممكن تدخل منشأة تقول يعني قابلت فلان وفلان وفلان، لكن هذا الموظف ما شاء الله عليه استقبلني باحترام وإلى آخره، إلى أن يتحول هذا الموضوع أن يكون هوية مؤسسية وثقافة تجدها عند كل شخص من عند المدخل، من أول ما تتعامل مع المنشأة إلى أن تغادر المنشأة، وهذه هي الثقافة السائدة والأسلوب اللي يتم التعامل من قبل الجميع، وهذا هو توجهنا طبعا في هذا الاتجاه.
5: طبعا يمكن احنا عندنا ولله الحمد يعني كسعوديين تجربة مختلفة، يعني يمكن وهذه تلمس لو أخذناها في جانب آخر من السياح مثلا عندما يعودوا مثلا إلى بلدانهم، ينقلون إنه الاستقبال كان بطريقة مختلفة، إنه

0: انه كان يعني زي ما تقول الحفاوه مختلفه عن غيرنا من من من الدول. التجربه هذه حقيقه يعني هي قد لا تكون في صميم الذوق العام ولو انها تمثل وتشكل هذا اليوم. كيف تلمسون مثل ردود الافعال هذه، وما الذي تؤكده بالنسبه لكم اليوم كجمعيه؟ انا ما ادري اقدر اقول جمعيه ناشئه يا استاذ عبد العزيز.
1: لا جمعيه فتيه من قبل اكثر من 10 سنوات.
0: بسم الله ما شاء الله. فاليوم كيف نحكم في في في مثل هالتجربه اللي يعني احنا شايفين انها ولله الحمد انعكاسها على يمكن اذا اخذنا السياح فقط انه الحمد لله نحن مدرسه في في في هذا الجانب، ولو لم نكن يعني مؤسسين لهالشيء مثلا وعندنا مناهج تتكلم عن هالشيء او مقررات، انما هي في الدم كما يقال استاذ عبد العزيز.
1: نعم، هو طبعا يمكن لو اخذت مجال السياحه يعني تحديدا، طبعا في اي تجربه سياحيه انت لما تبحث يعني في تنظيم او تعمل على تنظيم اي رحله سياحيه، نعم، او انت ترغب تسافر لاي دوله الحقيقه، تبي يعني تقضي يعني اجازه الصيف على سبيل المثال وتحدث خارج المملكه، غالبا ما ستبحث عن امرين: اولا المقومات السياحيه، والامر الاخر هو كيف تفاعل وتعامل الشعب مع السياح. في بعض الدول قد يمكن تمتلك الكثير من المقومات السياحية اللي تجذب السائح، لكن حقيقة قبل يعني هناك يمكن يعني موضوع يحول ما بينك وما بين قرار التوجه لهذه الدولة، بسبب أنه الشعب الحقيقة ما هو جاهز أنه يتعامل أو يتفاعل مع السياح بالطريقة الجيدة، وبالتالي أنت قد تواجه مشاكل في يعني حتى من وصولك للمطار. المملكة الحقيقة يمكن يعني تستوعب تماما هذا الموضوع. يمكن أول مثل ما ذكرت وجود هذا يعني الترحيب والحفاوة جزء من الدي ان اي عندنا، جزء من الحمض النووي، جزء من ثقافتنا الحقيقية أولا كمسلمين، ثانيا كسعوديين، اللي مثل يعني كما يعلم الجميع أنه هذا نلمسه الحقيقة في ثقافتنا المختلفة، سواء في الشمال جنوب شرق غرب وسط المملكة، وين ما تروح حقيقة ستجد يعني الحفاوة يعني بلهجة مختلفة، بمفردات مختلفة، بسلوكيات مختلفة. هذا كله الحقيقة لمسة السياح، لذلك يمكن أصبحوا هم اللي يسوقوا للتجربة السعودية، هم اللي يتحدثون عنها، وهذا هي أصدق أنواع التسويق. لما فعلا الشخص يجي يجرب وبالتالي يعكس تجربته. وبالمناسبة يمكن الجمعية طبعا يعني كان عندها اتفاقية مع الهيئة السعودية للسياحة، وساهمت الحقيقة في بناء مخطط لرحلة السائح من هو في بلده حتى يعود إلى بلده، قائمة بشكل كبير جدا على تسويق الهوية السعودية يعني طباعها وحفاوتها وكرم شعبها. لذلك هذا الحقيقة يمكن حتى نشوفه أيضا في بعض القنوات النقل، بخلاف أيضا موضوع يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي يذكر فيها من زار المملكة لأي مناسبة سواء رياضية سواء سياحية ونحو ذلك. حتى السياحة الدينية ما وجده من وصوله حتى مغادرته. وبالمناسبة أستاذ علي، طبعا هذا الموضوع ليس فقط يتكلم عن يعني موضوع الذوق والاحترام، ليس فقط هو ترى يعني أسلوب تعامل فقط، ترى هي أيضا جانب من الإجراءات أستاذ علي اللي تعمل عليها الجهات. نعم، جانب إجراءات. أنت اليوم الجوازات يتحدثون عن أحيانا ثواني لإنهاء إجراءات المسافر، وهذا الحقيقة يعني فيه احترام لوقت المسافر واحترام لوقت الضيف وتقدير له. فهذا أيضا يمكن هو يمكن يعني انعكاس آخر لتفعيل الذوق، لكن بطريقة اللي هي غير اللفظية أو حتى غير التعبير اللي يمكن يجدها في الموضوع. حقيقة واسع جدا، لذلك حتى دخلنا عليه أستاذ علي في حتى في بيئة الخدمة وفي الإجراءات، كان جانب من الأجزاء اللي دخلنا فيها في الذوق العام، وكيف فعلا يعني تعالجها حتى تكون التجربة متكاملة وتكون تجربة ذوق.
0: وهذا الحقيقة بنطلق من حيث انتهيت، يعني قضية أن البعض يرى أن خدمة العملاء مجرد مثل ما قلت إجراءات فنية، لكن أنتم لما ربطتوها بالذوق العام، سؤال وين التقاطع في ما يعرف باللباقة الشخصية مع المعايير المهنية؟ يعني أنا الآن في مهنتي وفي ذات الوقت أمارس شيء يعني جميل أقدر أجمع فيه ما بين فعلا أنا أطبق مهنة وأطبق شيء متعلق بالذوق العام، أنا أعطي رسالة لمن أستقبله سواء كان سائح سواء كان مواطن أيا كان يعني. لكن هنا الآن السؤال، أين تتقاطع اللباقة الشخصية مع المعايير المهنية في خدمة المستفيد من وجهة نظركم أستاذ عبد العزيز؟
1: جميل. طبعا يمكن يعني خلينا أولا يعني نفسر كلمة اللباقة، وطبعا معانيها واسع جدا، يعني طيب الحديث هو جزء من اللباقة، الابتسامة، حسن التعامل هو جزء من اللباقة، إدارة المواقف بحكمة، الموظف يستقبل أحيانا يعني أنماط مختلفة من المستفيدين ومن العملاء، يدخل عليك غضبان، شخص زعلان، اجتماع إلى آخر، أحيانا يعني تغيير الانطباع هو جزء من لباقة الموظف، يعني أحيانا مثلا ممكن عميل غاضب لكن من حسن لباقة الموظف استطاع يحوله بدل من هو عميل أو مستفيد غضبان إلى مستفيد أو عميل يملك من الولاء العالي جدا بسبب لباقته وحسن إدارته للمواقف. لذلك احنا طبعا يمكن نسعى إلى تحويل هذه المهارات الناعمة من مجرد ممارسات يعني أو مجرد يعني توجيهات فردية لممارسات قابلة للتطبيق على شكل يعني بروتوكول، بالإضافة إلى موضوع تحقيق التوازن ما بين الاحترافية في تنفيذ الأعمال وما بين الإنسان أو الإنسانية والتعامل ما بين البشر، وهذا أمر مهم جدا حتى نصل إلى يعني تجربة متسقة بقطع النظر عن الأفراد، فهي طبعا ركيزة وركيزة جدا في نجاح أي علاقة مع المستفيدين والعملاء.
0: جميل. إذا أردنا الدخول في تفاصيل بناء هالدليل، يعني الآن لما قلت أنت ممكن يكون بروتوكول أو خلينا نقول منهجية، يعني ما هو شيء اللي أنتم اتبعتوه لضمان أن يكون هذا الدليل قابل للتطبيق يعني في مختلف القطاعات؟ يعني تعرف أن القطاعات متفاوتة يعني حتى في استقبالها للعملاء، في قطاعات يعني الجمهور أكثر بكثير من قطاعات أخرى، في تفاوت. سؤال يعني كيف يكون هذا مطبقا وليس كما يقال تنظيرا أو رتوش بلا بلا بلا أثر ولا قيمة؟
1: أو طبعا يمكن رحلة حقيقة بناء هذا الدليل أخذت وقت طويل، هي بدأت من يعني مشروع عمل هي لمجموعة يمكن 40 مؤسسة حكومية ومع يمكن تقريبا ما يتجاوز 100 منشأة صحية ويمكن عدد من يعني المؤسسات الخاصة، ومع نضج الحقيقة هذا المشروع وصلنا إلى بناء هذا الدليل. حرصنا مثل ما ذكرت أنه يكون بلغته لغة بسيطة ممكن يتعامل معها يعني الموظف اللي يعمل في الخط الأمامي ويواجه أنماط العملاء المختلفين. طبعا مر الحقيقة بمرحلة أولا يعني تحليل واقع تجربة العميل في عدد من القطاعات، وعملنا أيضا على دراسة الممارسات المحلية والعالمية المتميزة في هذا المجال، ويمكن يعني أعود ثاني مرة إحنا نتفرد الحقيقة في هذا الدليل من تفردنا كسعوديين بقيمنا الإسلامية وبسلوكنا وأخلاقنا السعودي، لذلك حتى يمكن في الدليل وفي دليل آخر موسع إن شاء الله سيطلق بإذن الله قريبا، يعني وضعنا حتى استخدام العبارات الترحيبية السعودية كجزء يعني وحرصنا وسنحرص عليه أن يكون هو الشائع لدى المؤسسات في استقبال وتوديع العميل، لأن عندنا ما شاء الله من العبارات الجميلة اللي الحقيقة ممكن تبقى في ذاكرة أي شخص يتعامل معي يا موسى. طبعا انطلقنا بعد ذلك في موضوع أو في وضع مسار كامل لرحلة العميل من ساعة أو من لحظة وصوله إلى باب المنشأة أو المؤسسة حتى خروجه ومغادرته منها. بدأت الحقيقة من الدخول عند الاستقبال، كان هناك في أمن، عند المواقف، عند دخول الاستقبال، لنافذة تقديم الخدمة وهكذا، وفي كل محطة من هذه المحطات وضعنا أفضل الممارسات. هنا طبعا الأستاذ علي ما نعمل الحقيقة على يعني البحث عن الأخطاء ومن ثم وضع الحلول، على العكس تماما،
0: في استباقية
1: نضع دائما السلوك الأمثل ونعمل على تأصيلها. يعني ما نعمل على طريقة أو زي ما يسمى بإطفاء الحرائق، وإنما هذا السلوك الأمثل ويمكنك أنت اتباعه. وهذا الطريق طبعا

0: أي كانت طبيعة المنشأة، سواء حكومية خدمية أو حتى خاص يعني خاصة تقدم منتجات. وهو طبعا دليل موجود الحقيقة كنت على حساب الجمعية، وبإمكاننا يعني على منصة إكس وغيرها بإمكان الوصول له وتحميله مجانا.
1: بعيدا عن الجانب الأخلاقي والجمالي، المكاسب الاستراتيجية أو القيمة المضافة التي يعني تحققها المنشآت إذا التزمت بتنفيذ ما ورد في هذا الدليل، خلينا نقول على مستوى السمعة والإنتاجية أستاذ عبد العزيز.
0: وهي كثيرة يعني أولا نتحدث عن موضوع يعني تعزيز الصورة الذهنية والانطباع عن المنشأة. يمكن كلنا نعرف يعني يمكن مثل شعبي يعني يقول لا جيني ولا تغديني ولا تعشيني على حسب اختلاف. فالفكرة هنا تتحدث عن يعني أحيانا قد يتجه المستفيد أو العميل إلى منشأة، أحيانا يمكن ما يحصل على الخدمة لأي سبب كان، بس في نهاية المطاف ويطلع غراري رغم أنه ما تحققت الخدمة، وأحيانا يأخذ الخدمة لكن يطلع هو زعلان بسبب إما سلوك موظف أو موقف حصل داخل هذه المنشأة، وأحيانا طبعا لا هذه ولا هذه، وهنا قد تكون هي الكارثة في المنشأة، وهذا طبعا بيولد انطباع سلبي. واليوم يمكن نعرف أنه هناك في نضج في سلوك المستهلك وسلوك العميل، لذلك قبل ما يعني يتجه لأي منشأة تلاقي يفتح دائما على قراءة الريفيوز أو ما يسمى بال يعني التقييم الجهة وانطباعات الناس عنها، لأن هي أصدق يعني أصدق خلينا نقول أصدق الإعلانات عن الجهة وأصدق ما يقال على المنشأة. أيضا موضوع الحقيقة رفع رضا العملاء وزيادة ولائهم، وهذا أمر يعني يهم كل المنشآت، ما في حقيقة المؤسسات الحكومية اللي أصبحت تضع المستفيد أو العميل أيضا على رأس هرم الأولويات لديها. موضوع الشكاوى ويمكن أن تؤرق الجهات من العملاء، وجود يعني أو تطبيق مثل هذا الدليل سيقلل من هذه المشكلات ويساهم في تحسين طبعا تحسين جودة الخدمة، بلا شك أن ينعكس أكيد على التنافسية على تميز يعني الجهات. فالمكاسب كثيرة جدا، وممكن حقيقة أنه يعني إذا وضعت هذا الموضوع في اعتبار المؤسسات بإذن الله ستحصل إن شاء الله عليها.
1: جميل. في الدليل يعني أنتوا سلطوا الضوء على أنماط العملاء، ليش كان من المهم بالنسبة لكم تفصيل شخصيات العملاء داخل دليل يركز على الذوق؟ هذا المصلحة يعني اللي بيستقبل في المقام الأول؟
0: والله شوف يعني شوف في مقولة الحقيقة يعني لأحد الكتاب المشهورين في هذا الموضوع يقول يعني ليس المنتج وحده هو السر في النجاح، لكن الطريقة التي تعامل بها الجمهور أو العملاء منذ أول تواصل طيلة الوقت اللي يستخدمون فيه المنتج أو الخدمة اللي تقدمها المنشأة. وأنا أقول أحيانا يعني الله يعظم أجر من يعمل في الخط الإمامي. هذا الموظف الحقيقة يتعامل مع ما يقارب من 20 نمط من البشر يمكن بشكل يومي، وكل نمط له أسلوب تعامل مختلف، شخصية مختلفة، الاجتماعي قد تجده يعني يفضل الحديث واجتماعي بطبعه، فيعني زي ما نقول بالعام يحب إنه يسولف، لكن هذا الشخص قد يكون شخص ودود، لكن إن لم يمتلك الحقيقة الموظف مهارة التعامل العملاء المستفيدين الآخرين راح يزعلون كثير، لأن هذا راح يأخذ وقت لأنه يحب يأخذ ويعطي كثير. العميل تندفع وممكن يسبب مشاكل كبيرة جدا إن لم يمتلك المستفيد عفوا الموظف منهجية عامة، ممكن فعلا يعني تحدث مشكلة كبيرة جدا في يعني في المنشأة. لذلك يعني يمكن نقولها دائما وهذا حديث شخصي الحقيقة، يعني الموظفين خذوا الأمامية، يعني أنا أؤمن أن هذول لابد أن يكون لهم مميزات مختلفة لأنهم واجهة المنشأة، وهم الحقيقة المسؤولين عن تعزيز العلاقة، مسؤولين عن انطباع، فيعني لابد أنه تضع المنشآت في الحسبان. لذلك هنا يعني نعمل على يعني تمكين الموظف من فهم كل نمط وكيف يتعامل مع

0: كل مقطع وتحويل أي تحديات يواجهها إلى فرص لعلاقات يعني ممتدة. ونقول دائما يعني رضا العملاء غاية تدرك ولا تترك، فإن لم يكن بالخدمة المتميزة فليكن بالمعاملة الحسن، أما الإحسان فنحن نصل بها أو بهما معا، وهذا ما يعني نسعى له، يعني نمكن الموظف من يعني من امتلاكه حتى يتعامل مع أهل الماضي ويخرج نهاية اليوم وعلى الأقل يعني مرتاح في يعني نهاية الدوامة بإذن الله.
1: صحيح.
0: نعم.
1: على الأقل ما يأنبكم الضمير تقول لا يلام المرء بعد اجتهاده، يعني لو لو لو ما مشت الأمور على ما تحبون، ولا لا يا أستاذ عبد العزيز؟
0: والله أشوف في يعني هو في بعض الموظفين ما شاء الله يمتلك الحكمة في التعامل مع المواقف، ويمكن وهذا جيد، وبلا شك إنه في فروق فردية بين الموظفين. لذلك أنا أقول أيضا نقطة مهمة جدا، صحيح نتحدث عن يعني إيجاد مميزات خاصة لموظفي خطوط الإعلامية، لكن أيضا في نقطة مهمة جدا هي أيضا ضرورة اختيار الموظفين المناسبين، يعني حتى يضعون في واجهة المبنى. يمكن بعض المؤسسات ولا تحدث طبعا عن نمط معين، الموظف الاستقبال ما يعتنون في اختيار موظف الاستقبال، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هذا أول شخص راح يتعاملوا معه للمستفيدين من عمله، فهذا لازم يكون من أهم وأفضل ما يعني الموظفين اللي يمتلك حكمة، يمتلك مهارة في التعامل مع العملاء، مدرب بشكل عالي جدا، وأيضا ممكن من الخدمات. بعض المنشآت يمكن هذه من التجارب العالمية اللي وجدناها، وأنا يعني أتحدث أنه عندنا أيضا في المملكة الكثير من التجارب المتميزة. يمكن أحد التجارب في أحد الدول يعني وضعوا منهجية سموها فكر بنعم، وهي أعطى الحقيقة صلاحيات لجميع موظفي خطوط الإعلامية أنه ما يستخدم كلمة لا لأي شيء يطلبه العميل أو المستفيد منه. فأعطوا صلاحية المطلقة طبعا في حدود الخدمة، ومنها طبعا يعني حصلت هذه المنشأة على جائزة تميز عالمية بسبب ذلك. لكن الموظفين كلهم على نفس المستوى من المهارة، وهذا إن شاء الله طبعا إحنا نتحدث أنه هذا التوجه تبنته مؤسسات على مستوى المملكة يعني بشكل كبير جدا. لذلك أعتقد أن اليوم العميل في ظل النضج الفهمة أيضا يعني يواجه إلى حد جيد استيعاب لهذا النضج على مستوى المؤسسات.
1: يمكن نختم حلقتنا دي بسؤال مهم، اللي هو كيف تخطط الجمعية لتعظيم أثر هذا الدليل مستقبلا أستاذ عبد العزيز؟
0: يعني فينا انطلقت الجمعية مثل ما ذكرت يعني أولا ب يعني رحلة نشر هذا الدليل، ويمكن هذا هو الإصدار الثالث من من من من هذا الدليل اللي طبعا نحاول نتوسع فيه، ولكن نحافظ على الفكرة الأساسية فيه وهي البساطة، وأن لا يكون المحتوى كبير جدا حتى تكون مادة ممكن شخص في جلسة واحدة يستوعبها. فبدأنا الحقيقة أول سنة طبعا وضع طبعا على المنصات الجمعية للاستفادة منه يعني بشكل مباشر دون أي رسوم أو مقابل مالي. أيضا يمكن تم نشر الحقيقة على العشرات من المؤسسات الحكومية حتى أيضا يستفاد منه في إما مراكز خدمات مستفيدين أو على حسب طبعا الوحدات الإدارية لديها اللي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء والمستفيدين. يمكن طورنا أيضا برنامج تدريبي، برنامج تدريبي احترافي لبعض المنشآت اللي ترغب أنه تدرب موظفيها على يعني على هذا الكتاب. هو طبعا يقدم يعني ملخص بسيط جدا، لكن في البرنامج التدريبي طبعا هناك تفاصيل وفي مهارات أكثر ومتاح الحقيقة. وفي النهاية إحنا أستاذ علي لسنا يعني مؤسسة خاصة وربحية، وإنما الحقيقة إحنا مؤسسة غير ربحية، ما نقدمه حتى لو كان برسوم معينة فهي رسوم تشغيلية الأصل فيها لاستدامة عمل الجمعية. طبعا بالإضافة إلى يعني وجود الحقيقة الحلفاء اللي نؤمن فيهم ونؤمن بدورهم الكبير جدا، وهم أنتم الإعلام وبلا شك الإذاعة وإذاعة الرياض وغير الحقيقة من المؤسسات الوطنية هي يعني أكبر داعم حقيقة لإنتشار هذه الرسالة وما طلقت الحقيقة من إيمانكم الكبير. لذلك احنا يعني دائما نجد أنكم شريك وشريك أصيل الحقيقة في نشر الرسالة السامية التي تسألها الجميع. طبعا لا نغفل أيضا مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، فبإذن الله إن شاء الله في توسع الوصول، وهذا هو الحقيقة سيتبع. ولعل يمكن أعطي نص إعلان وليس إعلان كامل، حصري لكم أن نعمل الآن على وثيقة قد يمكن تكون هي تطرح أستاذ علي لأول مرة حتى على مستوى العالم بهذا التوجه، بهذه النظرة، بهذا الشمول الكبير جدا اللي يحافظ ليس فقط على العملاء وإنما على العلاقات المؤسسية. في ممكن أعطيت الماحة في بداية حديثي في 11 نطاق ستكون بإذن الله إن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله، أيضا يعني نحرص إن شاء الله أن سمو أمير المنطقة الشرقية أن تكون تلاقى الحقيقة بتدشين منا لهذا يعني بهذه الوثيقة، وإن شاء الله يعني نسعد أن نعود إلى منصتكم للحديث عنه بشكل مفصل بإذن الله.
1: احنا نقول عساكم على القوة، ووصلت وإياك إلى الختام، إذا في من كلمة أخيرة أو رسالة تود توجيهها قبل نهاية اللقاء أستاذ عبد العزيز.
0: والله يعني الحقيقة أنا أولا أشكركم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع اللي مثل ما ذكرنا بداية حديثنا وليس توجه عليه ليس موضوع ترف، وإنما هو موضوع مهم جدا أصبح يعني يمس حياتنا بشكل يومي في كل مكان، سواء في مؤسسة خاصة، مؤسسة صحية، مؤسسة حكومية. لذلك كما وضعت المملكة ضمن أولوياتها وضعت المواطن المقيم على أيضا رأس هرم الأولويات بشكل واسع، أعتقد أنه مهم أيضا على مستوى يعني مستوى المؤسسات أنا أيضا يعني تبذل الكثير والكثير حتى بإذن الله يعني نسعى أن نصل إلى توجه خادم الحرمين الشريفين أن تكون مؤسساتنا وتكون بلادنا نموذج يحتذى فيه، ليس فقط في تميز خدماته وإنما أيضا تميز سلوك من يعمل فيها بالقيم الأصيلة اللي انطلقت وارتكزت في هذه البلاد على قيم الإسلام وكذلك الثقافة الاجتماعية السعودية الغنية.
1: الأستاذ عبد العزيز المحبوب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا معنا في برنامجنا عطاء.
0: شكرا لكم.
1: شكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: برنامج يومي من إعداد فواز عيد، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.
1: من زاوية الاهتمام أو عدم الاهتمام.

0: أنا ما زلت في بداية الطريق، وطبيعة العمل في الصحافة التعب قليلاً، مثلما تتطلب الشجاعة والتضحية.
1: ما دمت تعرف هذا، فلماذا تبدو غير سعيد بهذه الرحلة؟ ولماذا حاولت أن تعتذر عنها؟
0: بسبب رجل واحد.
1: ومن يكون؟
0: صحفي أكبر مني سناً، سيكون مسؤولاً عني طيلة الرحلة.
1: ما دمت تعرف أنك في بداية الطريق، فما...
0: المشكلة ليست هنا.
1: أين؟
0: إنه رجل يدعي أنه قد خبر الحياة وجربها جيداً، لذا فهو لا يهتم لشيء أبداً.
1: لا يهتم؟
0: ولا يهتز لأية حادثة مؤلمة يراها.
1: هذا مستحيل، إذا كان...
0: لقد رافقته من قبل أكثر من مرة لتغطية أكثر من حادثة أو كارثة، وكنت أكاد أبكي أحياناً. أما هو فقد كان يكتفي بالمعاينة وتسجيل الملاحظات دون أن يبدو عليه أي تأثر.
1: أيمكن أن يكون قاسياً إلى هذا الحد؟
0: إنه ساخر لا يهتم، كما أن أحداً لم يسمعه يوماً يمتدح شخصاً آخر أو يثني على خصلة فيه.
1: يبدو أنه رجل لا يطاق حقاً.
0: وتلومينني على التكدر من صحبته سلفاً؟
1: إيه، لقد كان بإمكانك أن تعتذر لرئيس التحرير مثلاً.
0: رئيس التحرير يثق بي ويعتقد أنني قد أغدو صحفياً مرموقاً، فكيف أعتذر إليه؟ وبماذا أعتذر؟
1: قل له الحقيقة مثلاً.
0: ولكن رئيس التحرير يحترم ذلك الرجل أيضاً، ويرى فيه رجلاً حصيفاً يعتمد عليه أحياناً في إدارة التحرير.

0: طيلة حياتي لم أشاهد مثل هذه الأمطار.
1: إنك شاب صغير لذا لم تشاهد شيئا بعد،
0: ولكني رأيت الفيضان والبيوت المهدمة من القرية.
1: وهل كتبت شيئا للصحيفة؟
0: الليلة سأكتب وسأضع الرسالة مع أول سيارة تنطلق في الصباح إلى المدينة.
1: ولكن القرية تعج بالصحفيين الصغار وقد يسبقوك.
0: ليس المهم أن يسبقوني، بل المهم أن تكون التغطية وافية ومدعومة بالصور.
1: إنك إذا بقيت تفكر بهذه الطريقة فستجد نفسك خارج الصحيفة يوما ما.
0: ما دمت أفعل الشيء الصحيح فلن أهتم بالنتيجة.
1: الشيء الصحيح من زاويتك قد يكون غير صحيح من زاوية الآخرين.
0: أنا لا أهتم.
1: يا بني، أنا مسؤول عنك هنا، لذا آمرك أن تهتم وأن تكتب شيئا على عجل، ثم تبادر على عجل للبحث عن أقرب هاتف في القرية لإبلاغ الصحيفة بما أحدثه الفيضان، دون كلمات طنانة ولا عواطف زائدة.

0: أرسلت الخبر؟
1: بصعوبة بالغة استطعت الاتصال بالصحيفة هاتفيا.
0: لقد كنت أعرف الصعوبة لأن القرية ليس فيها هاتف مباشر، ولكن هل سبقت الآخرين؟
1: أعتقد هذا.
0: وكيف؟
1: لقد ذهبت إلى مركز الهاتف فرأيت الصحفيين بالعشرات ينتظرون دورهم.
0: وانتظرت مثلهم؟
1: بل تركتهم وقصدت إلى أقرب بيت وادعيت أن برفقتي طبيبا يعالج المصابين وهو بحاجة إلى بعض الأدوية.
0: ومن الطبيب؟
1: أنت يا سيدي.
0: ولكنك تعلم أنني لست...
1: أعلم يا سيدي، ولكنني تدبرت أمري وبقي أن تتدبر أمرك أنت.
0: أتدبر أمري؟ لماذا؟
1: لقد أخبروني في الصحيفة أن السيولة قد قطعت الطريق هذه الليلة.
0: قطعت الطريق؟
1: ولا بد من أن نجد مكانا نبيت فيه ها هنا.
0: ولكنها قرية صغيرة وليس فيها نزل ولا مطعم.
1: علينا أن نتدبر أمرنا.
2: لقد علمت أن أحدكما طبيب يبيت ها هنا، وهنالك سيدة في القرية على وشك الولادة وحالتها ميؤوس منها.
1: الطبيب؟
2: نعم، ألست ذلك الشاب الذي جاءنا في النهار يطلب مكالمة عاجلة لطبيب معه؟
1: نعم نعم يا سيدتي، ولكن الطبيب...
2: أعرف أنه نائم، ولكن المرأة بائسة جدا وزوجها قد قضى غرقا خلال النهار، لذا فإنها تبدو يائسة.
1: أين البيت يا سيدتي؟
2: هل نسيت؟ إنه ذلك المضاء إلى الجوار.
1: حسنا حسنا، سنلحق بك حالا.

0: أقوم بدور الطبيب. كيف؟
1: يا سيدي أرجوك، أنا أعرف أنك لا تهتم لشيء، ولكني أرجوك أن تمنح بعض العون لامرأة بائسة.
0: ولكنني لست طبيبا ولا أعرف شيئا كثيرا عن مثل هذه الحالات.
1: ومع هذا فأنت تستطيع أن تقدم أي عون ممكن.

0: ماذا صنع؟
1: لقد شاهدته يدخل البيت ثم يأخذ هيئة الطبيب وهو يقول:
2: لقد عملت طيلة النهار أيتها السيدات، وأنا بحاجة إلى معونة سيدتين خبيرتين بمثل هذه الأمور.
0: وبعد ذلك؟
1: انبرت أكثر من سيدة، فاختار منهن اثنتين قامتا بكل شيء على وجه الدقة.
0: وماذا كان دور الطبيب؟
1: ليس أكثر من كلمات التشجيع وعبارات الإطراء، حتى جاء ذلك المولود الجميل ونامت أمه نوما مريحا إلى جانبه. إنني آسف يا سيد الطبيب لأنني أرهقتك تلك الليلة.
2: أنت أيها الفتى ستكون صحفيا ممتازا.
1: ولماذا غيرت رأيك بهذه السرعة؟
2: لأنني كنت أنظر إلى الحياة من زاوية ساخرة غير مهتمة، وجعلتني أنظر إليها من زاوية الجد والعطف والاهتمام.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

وجهان للميكروفون، برنامج من إعداد وتقديم حسن التركي وإبراهيم الصبعوب. يشارك في تقديم هذه الحلقة محمد العوض. وجهان للميكروفون من إخراج محمد عيد الشيباني.

0: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم معنا إلى لقاء جديد من برنامج وجهان للميكروفون، ونود في مستهل هذه الحلقة أن نقول لكم ملاحظة بسيطة أرجو أن تتقبلوها بصدر رحب، وهي أننا من خلال الساعة الكاملة التي سنقضيها معكم هذه الليلة لا نريد أن نكون معلمين ولا موجهين، ولكننا فقط نود أن نكون معكم مذكرين ببعض الحقائق التي لا شك أن أغلبكم يعرفها ويعرف أبعادها. فقط نريد أن نذكر ونريد أن تشاركونا حينما نذكركم ببعض المعلومات بمسؤولية ما سيطرح عليكم في سهرة هذه الليلة.
1: في الواقع نحن نستضيف في حلقة هذه الليلة أيها السادة العميد إبراهيم علي الميمان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة. نغوص في أعماق العميد إبراهيم من خلال عمله ومن خلال حياته الشخصية، حياته اليومية، تعامله مع الأشياء في هذه الحياة. نرحب بداية بضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا،
1: حياك الله. في الواقع نشكر لك استجابتك دعوة البرنامج ونحن نسجل هذا اللقاء في الإذاعة، فنرجو إن شاء الله أن نصل من خلال هذا اللقاء بما يرجوه المستمع ويطمح إليه من معلومات قد تفيده، وقد نحقق الهدف الذي أشار إليه الزميل إبراهيم وهو التذكير في مجال مكافحة المخدرات وفي مجالات عديدة في الحياة
2: إن شاء الله.
0: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، هذا الاسم ماذا يعني؟
2: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعتبر في واقع الأمر إحدى أجهزة المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية، وهذه الإدارة تختص بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. وكما تعلم الإدارة العامة للمكافحة تقع في مدينة الرياض ولها فروع في نواحي متعددة من المملكة العربية السعودية، تصل إلى 35 إدارة وفرع، ومهمتها التحري والمتابعة والبحث عن مهربي ومروجي المخدرات ومستعمليها في المملكة العربية السعودية.
1: عفوا، كانت الأعمال المنوطة بإدارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قديما منذ سنوات تقريبا تمارس، إذا صح هذا التعبير، بشكل خفي للتعرف على مصادر ترويج المخدرات وتموين المتعاطين لهذا الداء. الآن تقريبا تغيرت النظرة وأصبحت المسؤولية ليست على عاتق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فحسب، بل حتى المواطنين والمسؤولين كلهم في موقعه مسؤول عن هذه الناحية.
2: لا شك أن المملكة العربية السعودية قبل 20 سنة لم تعرف المخدرات إلا في المجال الطبي فقط لا غير، ومع الانفتاح والتطور السريع للمملكة العربية السعودية وقدوم الوافدين وسفر الإخوة المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، نشأ عن ذلك تسرب وتهريب المواد المخدرة للمملكة العربية السعودية، مما أثار انتباه المسؤولين، فأدى الأمر إلى أن تتضافر كافة الجهود وكافة الجهات في مكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها، لأن الغالبية من الناس وخاصة الآباء والأمهات والأخوان لا يعرفون شيء عن المخدرات بطبيعة الحال، وهذا ناتج عن الفطرة الإسلامية التي فطر الناس عليها. ولهذا رأى المسؤولين أن يقوموا بنشر التوعية بأضرار المخدرات، الأمر الذي أدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وهذه اللجنة مكونة من جميع الجهات المعنية، منها وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف وزارة الصحة ووزارة العمل ومركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية. ولا شك أن التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وضع النقط على الحروف لمساهمة جميع وسائل الإعلام في مكافحة المخدرات مجتمعة للتعريف بأضرارها وابتعاد

0: الناس عن التعامل بها.
1: لعل بعض الإخوة المستمعين يلاحظون أننا في الفترة الأخيرة يعني تم عملية تكثيف الحملة الإعلامية على المخدرات. ربما يتبادر إلى الأذهان أو أذهان البعض أن هذا التكثيف أيضا مرتبط بارتفاع مستواها.
0: لا يعني ذلك أن هناك الحقيقة خوف من وجود المخدرات في المملكة العربية السعودية، فإحصائياتنا وإحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن المملكة العربية السعودية من أقل دول العالم في وجود المخدرات، ويرجع ذلك إلى عدة أمور الحقيقة، منها الوازع الديني ولدي الأخوة المواطنين، وكذلك تماسك الأسرة وتكاتفها ومراقبة الآباء والأمهات لأبنائهم، وعدم إقبال المواطن السعودي على عملية تهريب المخدرات وترويج المخدرات، لأنه كما تعلم أن نسبة كبيرة من المروجين والمهربين هم من الأخوة الوافدين الذين يحاولون الإثراء السريع، وإن كان بعض الأخوة المواطنين من المتورطين فهم متورطين في مجال الاستعمال فقط. وأؤكد لك تمام التأكيد أن الإحصائيات لا زال مؤشرها منخفض، ولكن المقصود في ذلك هو تبصير الناس إلى مراقبة أولادهم وإلى ضرر المخدرات لئلا تستفحل ويرتفع المؤشر إلى أعلى.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

أيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد عبر برنامجكم مجالس السمار. في هذه الحلقة نلتقي مع باقة مختارة من رسائلكم ومن مشاركاتكم، ثم جلسة فنية وشاعرية في زيارة قام بها البرنامج لأحد مجالس الفنانين.

مع رسائلكم. الصديق حسن صالح الجعيدي الرياض باعث برسالة ضمنها منوعات متفرقة، نختار منها هذا المقطع الشعري.

وأمام عيني الضفاف وحسنها، ومن الجمال وسحره إلهامي في مهرجان ساحر أحيا وفي عين

0: حبيبي وحسنه أنغامي. الليل في عيني فجر باسم، والحب ملء فؤاد المستهام. العراق يقدم صديقنا في مجلس السمار عبد الكريم عبدان من محافظة بغداد جملة من المختارات.
1: الأخ عبد الكريم العبدان بعث بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المختارات، بعضها طرف وبعضها مختارات شعرية. يقول في إحدى النكت: قال القاضي للمتهم قصير القامة: قل والله العظيم أقول الحق. المتهم: والله العظيم أقول الحق. القاضي: اسمك؟ المتهم: نخلة. القاضي: ابتدينا نكذب؟

0: وهذه جملة من الأقوال التي بعث بها إلينا الصديق عبد الكريم العبدان لكي نثري بها ذاكرة المستمعين عن الخيرات:
1: خير سلاح المرء ما وقى،
0: خير الغنى القنوع،
1: خير الكلام ما قل ودل،
0: خير الأمور أحمدها مغبة،
1: خير البر عاجله.

0: أيها الأصدقاء، يدخل مجالس السمار إلى أحد المجالس الفنية الواقع الحقيقة. هذه زيارة تقبلها البرنامج وقدمها أحد الفنانين، ودخل البرنامج إلى هذا المجلس الفني العامر بالشعر وبالغناء وبالطرب. هذه الليلة نقضيها في مجلس نادر العواد. نادر العواد قد لا يكون غائبا عن ذاكرتكم، فهو شاعر وفنان وصاحب كلمات، ونريد أن ندخل هذه الليلة إلى أعماق ضيفنا. وقد حضر أيضا هذا المجلس أحد الشعراء، ما أدري هو بالصدفة جاء أو بدعوة من صديق، ما أدري بالضبط، إنما الحقيقة نتعرف هذه الليلة على ضيفينا الكريمين. الأخ الكريم
1: ناصر بن شنار.
0: ناصر بن شنار،
1: نعم.
0: الأخ ناصر تعرف طبعا نادر،
1: الله الله، صديق ورفيق من قديم، وخو زي الأخو.
0: بينكم علاقة طبعا،
1: الله الله، شعر وفي الصداقة وفي الأخوة.
0: ايه، لو تعطينا بطاقة شخصية لك، يعني من مواليد كذا وفي أي منطقة مولود؟
1: أنا من أهل الحريت، ناصر بن زيد بن شنار.
0: ايه،
1: مواليد الحريت،
0: من مدينة الحريق،
1: الله الله.
0: ها،
1: مدينة الحريق.
0: من مواليد عام كم؟
1: والله العمر يمكن 50 سنة.
0: هتغني أنت ولا؟
1: لا والله ما غني، شاعر كذا بس.
0: اي ما شاء الله، شاعر.
1: نعم.
0: إذا اجتمع الشعراء بالمجلس هذا.
1: حربي ورد. ومعك الكثرة.
0: يعني معك الكثرة.
1: الشعر في كل ناحية.
0: طيب الأخ نادر، أنا شايفك دندن على العود، ما أدري ناوي تغني ولا؟
1: والله
0: أنا ودي أقدم للمستمعين فكرة عنك موجزة قبل ما نغني وقبل ما نسوي شعر ونشيد.
2: أولا أنا أتشرف في زيارتكم لي في محلي، وثانيا أشكر حسن دعوتكم لي وتلبيتكم طلبي، وثالثا أشكر الإذاعة السعودية الذي أتاحت لكم هذه الفرصة حتى تزورون بيتي ومحلي.
0: لو قدمنا بطاقة شخصية للمستمعين عن ضيفنا.
2: أقدم بطاقتي طال عمرك، أنا نادر بن عواد بن فرج بن طالب آل نادر.
0: يكفي كذا يعني، عشان ما نجيب ثمانية جدود. أيوة،
2: على أساس أني أبين. نعم. الواضح، هم يدرون أني ما يعرفون إلا نادر العواد، بزيد هال الأسماء الجديدة ذي عليهم.
0: طبعا يعني الموهبة اللي عندك أعتقد أنها شعر وفن.
2: والله أنا طال عمرك، أولا أنا شاعر ممكن صغير.
0: إيه،
2: ولكن كاتب من شعري الله يغفر له والدي. لو أبين أني قلت كذا وكذا، ها، قالوا هذا من شعر أبوه.
0: أبوك يعني كان شاعر؟
2: أبوي شاعر، يعرفه هالرجال ناصر بن شنار من من من من أصحابه الخاصين.
0: إيه ما شاء الله.
2: وأبوي شاعر، وكنت أنا شاعر، بس إني ما بين أنا الكلام اللي أنا أقوله ما بينه. لكن يوم مات أبوي،
0: إيه،
2: وسمعوا الناس رثاي فيه، وسمعوا الناس كلامي، يعني دريوا إني ما عاد لي أبوي يساعدني، ولا عاد لي أحد يقولون هذا شعر فلان.
0: خايفين من الأول إنه الوالد يساعدك في نظم الشعر.
2: وبعد ما مات أبوي الله يغفر له تبينت بالحاجات هذه، ما شاء الله يوفق.
0: يعني تقريبا من كم سنة لك الهواية الفنية؟
2: أنا من الهواية الفنية من ناحية عزف الربابة، أنا من ناحية عزف الربابة وأنا كنت ب 12 سنة.
0: ها،
2: قبل يموت الملك بسنة، الملك
1: عبد
2: العزيز الله يغفر له والوالدي.
0: ايه،
2: والمسلمين.
0: ايه،
2: وأنا عزف كنت ب 13 سنة أو ب 12 سنة.
0: الوالد كان له رغبة فنية.
2: إيه، الوالد كان يعزفها بس ما هو مثل يعني
0: هواية مجرد. ايه،
2: وأنا دخلت مع من هوايته.
0: ايه،
2: وبعدين عقب ما مني طال عمرك دليت عزف شيء يعني مثل هجيني، شيء خفيف مثل الهجيني. مثل هذا بصدفتي تصادفت بالمرحوم الله يغفر له والدين ووالديكم، المرحوم محمد بن صافي.
0: محمد بن صافي،
2: محمد بن صافي.
0: وش شهرته ذا؟
2: شهرته
1: صاحب الرباب.
0: صاحب الرباب
2: معروف يعني،
0: عشان نعرف المستمعين الحقيقة بأحد الفنانين.
2: صادفت به وأقوم وانفتن فيه، لأني تأثرت في عزفه، وحين يعني عزفي أنا على الربابة.
0: ايه،
2: أول ما سجل هو في عام بذاعة الرياض، كانت بجدة في عام 81
0: قديم،
2: وعندما سجلت أنا. كان مشرف الاستوديوهات بكر يونس،
0: يا الله يرحمه.
2: ايه، الله يغفر له والديه. وبعد ما سجلت وارسلناها لجدة، كان يقدم برنامج البادية، الله المستعان، بعد وافوا على الحق مطلق الذيابي.
0: نعم.
2: وإلى جيت أنا بالإذاعة، إلى سمعوا صوتي بالإذاعة، قالوا هذا ما هذا، هذا ابن صافي. يعني من تأثري فيه ومن تأثري بذا، قالوا هذا ابن صافي.
0: أي نعم.
2: يعني من شدة تأثري به.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. قهوة الصباح.
4: كثير ما يهرب الإنسان من كلمة عزلة ويربطها في ذهنه بالوحشة أو الانقطاع أو ربما الحزن، لكن الحقيقة التي يدركها من تصالح مع ذاته هي أن هناك فرقا شاسعا بين الوحدة الموحشة التي تفرض علينا

فنشعر فيها بالاغتراب وبين الخلوة المنتجة التي نختارها بملء إرادتنا لنرمم فيها ما أتلفه ضجيج الأيام. العزلة ليست جداراً نبنيه لنعزل أرواحنا عن العالم، بل هي مساحة دافئة ومقدسة نختارها لنعود فيها إلى أنفسنا الصادقة، بعيداً عن الأقنعة التي نرتديها كل صباح لنواجه بها توقعات الآخرين. تخيلوا معي أن هذه العزلة المختارة هي مختبر حقيقي لولادة الأفكار العظيمة، ففي الهدوء الساكن حيث يصمت ضجيج الخارج وتكف الأصوات عن مناداتنا، يبدأ صوتنا الداخلي بالظهور. هناك بعيدا عن ضجيج التوقعات وسباق المقارنات، تنضج الأحلام على نار السكينة وتتشكل الرؤى بوضوح لم نكن لنجد وسط الزحام. إن العزلة هي الفرصة التي نمنحها لأنفسنا لنعيد ترتيب أنفسنا وأحلامنا، وتماما كما تفعل البذرة تحت ركام التراب، فهي لا تصرخ لتعلن عن نموها، بل تتربى في صمت الخفاء لتخرج للعالم شجرة راسخة. إننا في حاجة ماسة لهذه العزلة المضيئة لترميم ذواتنا، فالانكسارات التي نمر بها والخيبات التي تهز شجرة القلب من جذورها لا تعالج في وسط الصخب، بل تحتاج إلى مأوى هادئ نمتص فيه ألمنا ونحوله لوعي ونضج. العزلة هنا هي شجاعة التكيف والاستمرار، وهي اليقين بأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا طالما أننا نملك الجرأة لنواجه مرآة أنفسنا بصدق. حينها لا نعود من عزلتنا كما كنا، بل نعود حكماء نعرف متى نعطي ومتى نتوقف، ونعود بقلب أكثر صلابة وروح أقدر على التحليق. عندما نختلي بأنفسنا نحن لا نربط سعادتنا بأشخاص، بل نربطها بذلك الأمل الذي نزرعه في داخلنا قبل أن نبحث عنه في الآخرين. نحن نثق بالله ثم بأنفسنا، ومن هذه الثقة نمد جسورنا نحو الآخرين من جديد، ولكن بوعي يحمينا وبحدود تحفظ كرامتنا وسلامنا. إن العظماء في هذا العالم هم من عرفوا كيف يحولون خلوتهم إلى إشراق، وكيف يجعلون من سكونهم إرادة صلبة وروحا متجددة لا تعرف الاستسلام.

يحتاج إلى لحظات من الصمت، والكلمة الطيبة تحتاج لنفس مطمئنة لتخرج بلسما يضمد الشقوق ولا يعمقها. لذا لا تخشوا العزلة، بل اخشوا أن تفقدوا الطريق إلى أنفسكم وسط زحام البشر. كن أنت السكن لنفسك في لحظات العزلة، واجعل من خلوتك شمس طموح لا تغيب عن قلبك. فليكن صمتكم وقارا، وعزلتكم نورا، وأثركم في نفوسكم أولا قبل أن يكون في نفوس الآخرين أثرا لا ينسى. استمتعوا بعزلتكم المضيئة، فهي الرحلة الأجمل، رحلة العودة إلى دياركم الأولى حيث تسكن الروح ويشرق اليقين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1 مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه،

كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف،

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: وعبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. أيها المستمعين والأحبة، نجدد بكم ولكم الترحيب عبر هذا الأثير، متمنين دائما وأبدا أن تقضوا مع فقرات وبرامج الإذاعة أمتع الأوقات وأسعدها. السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. المملكة تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على سيادة لبنان وجيشها. المملكة تجدد إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة للسيادة الكويتية والبحرينية. قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددا من الطائرات المسيرة الإيرانية. الجيش الكويتي يعلن تعامله أمس مع 7 صواريخ بالستية إيرانية خلفت شظاياها أضرارا مادية. استئناف حركة الملاحة الجوية الكويتية بعد استقرار الأوضاع وزوال الخطر. وزير الطاقة يؤكد أن الشراكة السعودية الروسية أثبتت قدرتها على الصمود أمام الأزمات العالمية. وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع مجموعة سيستما ومعهد كاربينسكي الجيوجي الروسي. إحباط تهريب 36,900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و23 كيلوغرام من الحشيش في جازان. الشؤون الإسلامية تكثف جهودها التوعوية لخدمة المعتمرين بمسجد التنعيم. الخطوط السعودية الأولى عالميا في انضباط مواعيد الرحلات. المجموعة الخماسية تؤكد التزامها بدعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون. الجيش الأمريكي يهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات معادية. عقوبات أمريكية على شبكة لنقل غاز البترول المسال الإيراني. انتهى الموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتماريكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة، ولا شيء غير قهوتي يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية. صباح بداية أسبوع جميلة جديدة أتمنى فيها تكون تحقيق الأمنيات وابتداء الخطوات الأولى نحو النجاح، وكل شخص يطمح لشيء إن شاء الله يوصل له. بس لحلح، خذ الخطوة الأولى، أهم شيء لا تأجل كل يوم أحد. ما حب ينتظرك ترى، ولا حب يساعدك، ولا حب يشيل بيدك. شيل نفسك بنفسك تلقى الناس حواليك يا عزيزي. الله يصبحكم بكل ما تحبون وما تتمنون، وصباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد.
0: شلونك؟
1: والله الحمد لله. صباحات جديدة وصباحات انطلاقة جديدة في هذا الأسبوع الجديد اللي نتمنى أنه يكون أسبوع خير وبركة على الجميع، ونقول صباح الخير يا الرياض. صباح المدن اللي تستيقظ على الأمل، وصباح الشوارع اللي تبدأ يومها بخطى الطامحين، وصباح القلوب اللي كذا تؤمن أنه لكل يوم فرصة جديدة، والكل بداية حكاية أجمل من اللي قبلها. صباح الخير يا أهل الرياض ويا مستمعينا في كل مدن المملكة، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نسأل الله أن يجعل هذا الصباح مليء بالبركة والرضا، وأن يكتب لنا ولكم فيه الخير الكثير وأكثر برضو مما تتمنون، ومن الفرح أكثر مما تتوقعون، ومن التوفيق ما يشرح في صدورنا، وأيضا يسعد خواطرنا. ابدأوا يومكم بابتسامة وكلمة طيبة ونية جميلة. بعض الأيام تتغير بالكامل، وبعض الصباحات تتغير بالكامل بسبب البداية. هذه البداية اللي تكون مختلفة، واليوم أكيد إحنا نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة، اللي نشارككم فيه كذا أجمل الحكايات وأهم الأخبار وأمتع اللحظات، من إعداد هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا إخراج وحشة المكسار إبراهيم الصويان، وأيضا ملكة الذوق راف المطيري، وأنا بدرية خالد، وأيضا زميلي فهد الغامدي. انطلق.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاي.

بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: وأكيد مكملين معكم مستمعينا الكرام بعد هذه الوقفة الجميلة مع طلال مداح. يا أخي كذا يروقك يا أخي هذا صوت الصباحي، أحس الصوت الصباحي الرسمي. نرجع، وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي يتكلم عن يعني موضوع سؤال نتناقش حوله، نشوف من خلاله خبراتكم تجاربكم على 011-45-53. وسؤالنا للحلقة اليوم يقول أحب ما تعمل لتعمل ما تحب.
1: إن شاء الله.
0: ها شو رأيك؟
1: يا سلام.
0: أحب ما تعمل لتعمل ما تحب. هل أنت شخص تؤمن بهذه المقولة أو لأنها تقال بس؟ مع أنه يعني كذا إذا شفنا كيف في أشياء كثيرة إحنا نحبها بس ما عندنا وقت أننا نصلحها، وفي أعمال نتمنى أننا نشتغل فيها ونداوم فيها، ولما ندخل يعني نصير في هذا الدوام نكتشف أنه نو بيج ديل، يعني ما كان بنفس توقعاتنا. فهل أنت من الأشخاص اللي كذا بداياتك كانت مليانة حماس في أي شغلة، مو شرط العمل، يعني خلينا نقول هواية مثلا تحبها، رياضة تحبها، هل أنت من الأشخاص اللي يتحمس في البداية بعد ما تصير نفس توقعاتك، ولا أنه أنت لا تظل خلاص أنا أعمل العمل عبادة ولازم أكمل وأشوف الأشياء الإيجابية فيه وأتخلص يعني أواجه العقبات اللي تصير فيه؟
1: ويعني ترى يعني حط في بالك ترى مو شرط أنك تعمل شيء يمكن ما تحبه بس لازم تحبه، إجبار. شفت هذا الحب، يقول لك الحب مو بالإكراه، لا هذا حب الإكراه. أحيانا تجبر نفسك أنك تحب الشغل على أساس تقدر تكمل وتعيش يومك بطريقة سلسة، لأنك أحيانا تكون مجبر على هذا العمل بغض النظر سواء كان دوام، شغلات في البيت، ربة أسرة، شخص يعمل عمل حر، إيش ما كان، حتى التربية، التربية تعتبر عمل.
0: صح.
1: إذا ما حبيت التربية هذه صدقني ستنشئ جيل يا إلهي وأنت جاهي لا أخلاق ولا علم، ولا تنشئ آفات للمجتمع. فترى فعلا قضية محبة العمل اللي أنت تعمله تفرق معاك كثير جدا جدا. بس
0: فإحنا نبي نسألكم ما هو العمل اللي أنت تحب أنك تعمله، ولما تعمله كذا بحب وشغف وتتقنه، وبرضو إيش العمل اللي أجبرت نفسك عليه، وبالرغم من ذلك يعني كيف طريقتك إنك بديت يعني تتأقلم فيها داخل هذا العمل. طبعا نسمعكم على 011-45-53 ونقول يسعد صباحك يا أسماء.
2: والله صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: يا الله حيهم.
0: حيك ويبقيك.
2: مش أخباركم طيبين إن شاء الله؟ والله وحشين دي من زمان ما شفتكم.
0: والله أنت أكثر.
1: أنت أكثر يا أسماء، يا أهلا وسهلا.
2: يلا حيوم العيد عليكم مبارك. بعليه هونا
0: بعد 3 أسابيع عادي.
1: وشو
0: تستقبل معايدات بعد 3 أسابيع؟
1: عشان
0: استقبل
1: عشان المدارس نهاية
2: عشان المدارس
1: نهاية السنة الدراسية صح؟
0: ايه
1: ما شاء الله.
0: قولي لنا يا أسماء إيش الأشياء اللي تحبين إنك تعملينها؟
2: شوفي أنا أحب العمل، طيب ما أحب الركود في حياتي أبدا، الروتين الممل هذا أنا ما أحبه، مع إنه أحيانا يكون نعمة.
0: إيه؟
2: بس شوفي أنا أحب العمل الإداري، أعطي فيه أعطي فيه، حطيني عندي سجلات، يعني لا تعطيني بس جهاز لابتوب وكذا أشتغل، أعطيني سجلات ملفات أخلصها لك بأدق التفاصيل.
0: يعني عمل كتابي
2: شغل... إيه كتابي وإداري، وهذه أنا هذه شغلتي وعملت فيها. جاني عمل يعني هو اللي ما توقعت إني أنا أحبه وإني أنا أتميز فيه.
0: إيه؟
2: عمل مع الأطفال.
0: يا سلام.
2: صغار السن.
0: إيه. اللي حضانة وكذا وأطفال صغار.
2: إيه.

0: ما كنت أنا متوقع أني أنا بأنجز فيها أصلاً. الحمد لله كملت فيها 6 سنوات أو أكثر.
1: ما شاء الله.
0: يعني ما توقعت أني أنا يعني يكون عندي يعني مني أنا أحب أنا أم أصلاً يعني بس يختلف يعني تختلف السنوات وتختلف التفكير تختلف الأمهات الجدد يعني الأمهات القديمات صح؟
1: إيه. بس انه تحسين انه مثل العمل مع الاطفال ولا قريب من حتى في الابتدائي تحس انه يعني تقدر عليها المراه لانها جزء من امومتها.
0: اي متعه بس لما إيه؟ تكونين مسؤوله عن يعني توجيه ويعني وتحت يعني ادارتك مسؤوله وزي كذا يكون الشيء شوي خصوصا هم اطفال. أنا ما أخذت كتب ولا أخذت شيء، أنا تعاملت كأنا كأم والحمد لله يعني نجحت أحمد ربي وأشكر يعني شهادة غيري مو شهادتي أنا. فما توقعت إني بنجح بس الحمد لله.
1: يعطيك العافية يا أسماء ويسعد لنا صباحك.
0: الجميع يا رب.
1: هلا بك والله.
2: ما شاء الله تبارك الله. جيم. جميل الشخص إنه سبحان الله يقدم ما لا يستسلم ولا يتوقف. طيب أبو سعود.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حيا الله ابو سعود.
3: يا هلا، صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباحكم بالدنيا صباحكم بالاخره.
2: صباحك يا رب. يا هلا وسهلا.
3: شلونك يا بنتي بدريه؟
1: والله الحمد لله في احسن حال يوم سمعنا صوتكم.
3: الفضل لله الحمد لله.
2: الله يديم
3: ان شاء الله. صباحكم صباح الورود صباح الياسمين بهذا اليوم المبارك.
2: يا مرحبا يا مرحبا.
3: الله يجعل يومكم مبارك واسبوعكم مبارك وايامكم الطويله مباركه ان شاء الله.
2: اللهم امين. وياك وياك ابو سعود. اللهم امين.
3: امين.
2: ابو سعود، هل يعني على قد ما عملت في حياتك ورحت وجيت واشتغلت شغلات معينه سواء وظيفه سواء شغلات تربيه سواء اي شغله، هل انت من النوع اللي لازم تحب ما تعمل حتى تنجزه ولا مو بشرط المحبه تجي تدريجيا او حتى احيانا تجبر نفسك على العمل على الاساس تعمل هالشغله؟
3: لا لا والله العمل اللي انا يناط بي عملي اعمل، لو انا كارف من العمل لكن خلاص لازم تعمل هالعمل لجل كسب الرزق من وراء هالعمل. لو انت كاره اعمله.
2: يا سلام.
1: تحمل المسؤولية
3: لجل انه باب رزق هذا لك.
2: احسن يعني
3: لو انت كاره العمل هذا لا تعمل والله كاره، ولكن هذا وين هو رزق لي لازم تعمله. يعني يجيك دخل منه يجيك رزق منه ما يخالف لو انت كاره. قال تكرهون شيئا ما هو خير لكم وتحبون شيئا ما هو شر لكم. يمكن العمل هذاك ما هو لي وهذا عمل لي عمل هذا انا، وطاح العمل يجيك ما شاء الله انت قابلنا العمل وفيه خير وفيه رزق. هذا انا اعمل هاللون، انا عملت 30 سنه عملت عمل لي وعمل ما هو لي.
2: يا سلام يا سلام.
3: والله 30 سنه عملت اشتغلت عمل لي وعمل ما هو لي. رجل انه يقول اعمل هالعمل لو ما هو لك هذا زميلك ولا هذا اني اعمل والحمد لله
2: ما شاء الله ما شاء
3: الله. وعملت بعمل باتقان واني داومت 30 سنة ما اكتب على غياب يوم واحد الا الحمد لله سجل عليه بالدفتر.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طول العمر والصحة والعافية أبو سعود وشكرا لك على المشاركة الطيبة.
3: الله يا عيالي وفقكم.
2: يا هلا يا هلا وسهلا في أمان الله.
1: ونقول صباح الخير يا عبد الرحمن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير بدرية. صباح الخير أخوي فهد.
1: يا هلا بك.
2: صباح الورد. يلا حيا.
4: يا هلا والله سهلة. يا مرحبا يا مرحبا. بالنسبة للموضوع حلقة العمل وما العمل، دائما العمل أنت تستمتع بالعمل تبدع فيه. إذا حبيت العمل تبدع فيه وكتبت العمل استمتاع تبدع تأخذ العمل تقبل العمل على العمل وانت بشغف يعني.
1: إيه؟
4: أنا شخصيا أحب العمل الحرفي اليدوي.
1: كيف يعني الحرفي؟ زي وشو
4: يعني؟ مثلا الأشغال اليدوية مثلا.
1: إيه؟
4: يعني أنا أبدع فيها دائما يعني، مع أني مبدع في داريا وكذا بس أني أميل للعمل الحرفي أو اليدوي أو المناولة دائما خذ عط كذا من ذا. إيه؟ الكلام
1: فيها حركة
4: يعني. أني عملت فترة طويلة أمين مستودع فدائما أخذ وأعطي بالمواد وبالكلام يعني.
1: تبارك الله. وحبيت هذا العمل
4: أكيد حبيته. إيه؟ لو ما حبيته ما أبدع فيه. وأنا يعني دائما إذا إنسان حب عمل دائما يبدي فيه. وفي كلمة جميلة، العمل في فرق بين المهنة والوظيفة. إذا أخذت العمل كمهنة تبدع فيه، لكن كوظيفة أخذ عليها راتب آخر الشهر.

0: انت موضوع ابدعت ما ابدعت اديت عمل وبس، لكن اذا كنت اخذت العمل كوظيفه لا بتبدع فيه كمهنه بتبدع فيها ابداع يعني ما لا منقطع النظير. يعني هذه وجهه نظري يعني الشخصيه. لكن دائما العمل ان تقدم على العمل ولو انها ما يناسب امكانياتك، لكن كيف نفسك مع العمل بما يعني يمشي الامور، وبعدين ان شاء الله انك تتكيف معه وتحب العمل وتروح للعمل وانت يعني الصباح وانت مستعد له ومتهيئ وامورك طيبه وتشوف العمل وتحب العمل وتقبل عليه وتبدع فيه، وبعدين يجب يكون في العمل عندك نجاحات. يعني لازم تقدم نجاحات للعمل او ابتكارات للعمل تعينك على اداء وظيفتك ووظيفه زملائك. تبرد
1: يعطيك العافيه عبد الرحمن.
0: تقلبت الحقيقه في عده وظائف الى اليوم أيه؟ يمكن تقريبا حدود 37 سنه في العمل
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: يعني على بال ما يعني اكثر فتره جلست تقريبا حدود 28 سنه 29 في العمل الحكومي، بعدين قبلها عمل وبعدها عمل وبعدها عمل، يعني حدود 37 38 سنه في العمل
1: ما شاء الله. وكلها كنت مستمتع فيها وتأدي
0: كلها مستمتع فيها لأني أروح وأنا يعني شغف للعمل، ليس أني والله أخذ عليها مقابل بس لا أروح وأنا يعني حب للعمل هذا اللي
1: ما شاء الله تبارك الرحمن
0: اللي أدي.
1: يعطيك العافية وسعدنا صباحك.
0: الله يحييكم. شكرا لكم. شكرا أخوي فهد. مع السلامة.
2: يا هلا يا هلا حبيبنا. يا مرحبا يا مرحبا. مين معنا؟ هلا وسهلا. يلا حيا.
3: هلا هلا والله فهد. شلون شبدرية؟ طيب
1: الحمد لله بشرك بخير.
3: انا والله احب العمل والله يعني انا اول ما اشتغلت في الامن يعني سيكورتي امن والله شديد يعني حتى من يعني حلاوه حب العمل حطوني مشرف وردي
2: ما شاء الله.
3: بعدين انتقلت الى مصنع.
2: حلو.
3: عرفت كيف؟ وبعدين حطوني في قسم التكييف. انا ما كنت اعرف شيء، كانوا وياي فلبيني يشتغل بيطلع مسكين علمني دربني شافني يعني زين قمت أفتن العمل يعني مثله.
2: يا سلام.
3: قام المدير ألماني وداني دورة على نفس الماكينة هاي حتى 6 شهور ورجعت صرت أحسن منه فوقت علي
2: ما شاء الله.
3: أي بعدين رحت القطاع الحكومي اللي هو العسكري. هذا اللي أبدعت فيه يعني عسكري جديد. والله يعني شديد حيل والله يعني
2: ما يسلم.
3: مو شديد يعني انا كنت
2: تودي عملك بامان.
3: انا حد مأمور ادي عملي والله. ولا اقيب ولا ابزوط ولا يعني حبوني والله يعني حتى يوم اني وصلت جواني البيت قالوا ليش تعال ما ادري كيف يعني صارت عندي ظروف توفى الوالد وكذا يعني صلاح على ما يقول المثل يعني ما قدر تواصل. رحت عودت الشركة اللي أنا فيها كنت قسم التغيير لين تقاعدت يعني مبكر والحمد لله.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني الواحد
3: فأفكر فهد اني اصير مذيع ان شاء الله.
2: ما شاء الله.
3: ليش لا
2: اي
3: ادرس في الليل وأكمل وأصير مذيع حتى لو على كبر ما عليه.
2: لا عليه بالعكس ترى العكس مع الكبر
3: خبرة. خلوني ببلاش شوفوا مهاراتي بعدين أعطوني راتب.
2: يا سلام. توصل توصل توصل حبيبي فهد طول لي عمرك. أتمنى لك صباح
3: عمرك طويلة. ولا والله
2: شكرا على مشاركة حبيبنا. يا هلا وسهلا.
3: هلا حياك.
2: هلا أبدا ترى يعني شوفوا قال يمكن قال باب مزح يمكن قال باب إنه في نية، لكن يا جماعة ترى حطوا في بالكم العمر ترى مجرد رقم تقدر تحقق أشياء ترى حتى مهما بلغت من العمر. يا صديقي لا تحس بأن العمر مجرد أنت وصلت مرحلة سنية ومرحلة عمرية معينة تقول خلاص راحت علي. ترى أنت كذا حكمت على نفسك بالهلاك يا صديقي. راحت فيه حيل ويحقق أماني لآخر نفس في حياته.
1: ونقول يسعد صباحك يا خالد.
4: ويسعد صباحكم يا رب العالمين أنت والأستاذ فهد الغامدي.
1: يا هلا بك.
2: يا هلا وسهلا.
4: شوف العمل للإنسان عبادة. العبادة مو صلاة وصوم حتى عمر. هذا جعل العمل عبادة للإنسان.
1: اي صحيح.
4: والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء له رجل يعبد الله ليل ونهار وجاء رجل ثاني قال له إن أخيك أفضل منك لأنه يعمل. فالعمل للشخص نفسه رزقه ومصدره. وهذا الحياة يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا ليه؟ عشان نعمل وعشان نكون لبعضنا وعشان

0: كل واحد يساعد الثاني. حتى الإنسان يعني لو كان معاق ممكن يشتغل, يشوف يشوف يشوف قدراته كيف, قدراته كيف يشتغل, هل هو يعني يمشي, هل هو يشتغل بلسانه. المهم إنه من يوم ما يطلع وجعلنا الليل وجعلنا النهار معاشة, فهي للعمل للكل, والليل لباسه راحة وراحة الإنسان, ويراجع حساباته ويشوف ضايق مين وزعل مين, عشان لما يصحى برضو يكون يعني يسلم أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. والدنيا حلوة والله, حلوة حلوة والحياة حلوة, بس ورانا الشياطين والعياذ بالله.
1: لازم احنا نستمتع فيها باقصى قدر احنا نقدر عليه, يعني مو أيوة معناتها انه جانا مشكله او شيء خلاص نقفل كل الابواب اللي تنعشنا وتعطينا هذا الشغف مره ثانيه. يعطيك العافيه يا خالد, وشاكرين لك هذه المشاركه.
0: الله يعافيك.
1: وفعلا هو قال نقطه مهمه خالد, يعني اذا انت من الاشخاص اللي عندهم إعاقة حركية ولا أي نوع من أنواع الإعاقة, هذا ترى ما يوقفك أنك تعمل. يعني أنا أعرف شخص من أقاربي عنده إعاقة حركية, يشتغل في شركة عادي جدا, واخترع اللي هو الاختراع حقة المعاقين اللي يحرك السيارة, يشغل السيارة. يعني كان عنده هذه الأفكار, ما أعاقته يعني وضع الظروف ما أعاقته. إيه فخلينا نسمع من معنا ليان.
2: خلك وسيع البال قول الخير سايق, واصبر ولو تعبت 2000 عام, ولا تحط في درب السعادة عوايق, لجل تعيش مرتاح ما فيها كلام.
3: هلا هلا,
1: صح لسانك يا ليان,
3: صح لسانك.
1: استنى طب
3: هي, لا انا اشوف ما ثماش منه الكلام هذا يا ليان, ايش السالفه؟
2: توقعت ان تقول سلام كريم.
3: لا سلام كريم هذا خل هذا عشان نشوف بعد وجهه نظرك يعني.
2: ما ثماش,
3: ما ثماش منه الكلام هذا يا ليان, ما ثماش.
2: طبعا انا حطيت تلاعب وتناغم بالمفردات, يعني سايق الخير و2000 عام, سويت تعاكس.
3: الله الله الله الله, ما سيبوي يا اخوي.
2: يمكن.
3: يلا حيا, شلونك ليان؟
2: الحمد لله تمام, شلونك؟
3: والله بخير والعافية. ها شو رايك موضوع اليوم ليان؟ هل لازم تحبين العمل اللي تسوينه؟ هل لازم نؤدي كل شيء لازم نحبه؟ ولا احيانا نجبر هالمحبة او نجبر التعود حتى نصل للمحبة والتعود, ولا نقول لا والله من ضمن المسؤوليات ولازم نسوي؟ شو رايك انت, شو رايك في النظرية بالضبط؟
2: طبعا بعيدا عن الوظائف انا بتكلم عن الموضوع من جانب.
3: لا لا لا, بغض النظر في اي شيء تعملين.
2: انا فاهمه اني احب وصفات الحلا, اتفنن يعني اسويها واضبطها.
1: ايش هي
3: تسوين الحلا؟
2: اي نعم.
3: اوكي.
2: رغم انها تعتمد على المزاج يعني.
3: صح. سلام.
2: بس الحمد لله يعني في الاغلب بنجزها, يعني صح احيانا تخرب بس في الاغلب بنجزها.
3: يعني حلو, تحبين تسوين الشيء هذا عشان كذا وصلتي للنتيجه المرضيه بعد المحاولات.
2: دائما يعني الشعراء ما يعيكم شيء.
3: يس الله.
1: نعم
3: الله, الشعراء راحوا للصينيه. الله عليك. الله عليك يا ليان. سلام كليم, سلام كليم,
2: سلام كليم.
3: سلام كليم, يعطيك العافيه ليان.
2: العفو.
3: هلا هلا وسهلا, يا مرحبا يا مرحبا.
1: نقول يسعد صباحك يا فاطمه.
4: صباح النور, كيف الحال, شو اخباركم؟
1: يا هلا بك والله.
3: العافيه.
1: لحق لحق قبل بنص ساعه لحق.
4: ايه
1: لا ثواني بس, ماني توقف. اصبر خلاها توقف, تستعجلونها. المنعطف اللي الخطر
4: ثواني بس.
3: الاتجاه نحو الطريق المنحدرة.
1: ايوه ثواني, خلصت بدت الدقائق.
4: اي معلش, في سيارة وقفت قدامي شغلتني,
3: شكلها تعطلت. معلي معلي, عرايك.
4: اي كيفكم, شو اخباركم؟
1: والله تمام الحمد لله, كيفك انتي؟ عقب اخر بصمه استئذان.
4: لا لا لاحقه لاحقه والله, المود اليوم مره قافل.
1: ليه احد وبدايه جديده وانطلاقه جديده؟
4: هو يوم الاحد
1: تونا نقول يا هادي. توس جاي من ويك اند يمكن.
4: اي شفتي اخباركم, كيفكم طيبين؟
1: والله تمام. ها رقتي؟
4: إيه الحمد لله. شوفوا بالنسبة لموضوعكم, أنا حبيت أشارك فيه لأنه فعلا يعني لي كثير. أنا صدق يعني
5: صار لي 7 سنوات في خدمتي في دوامي، تمام؟ في البدايات كنت حابة العمل، تمام؟ لأني أول ما اشتغلت كان في تنوع في عملي، يعني كانوا يمسوين زي التدوير في عملي، تمام؟ يعني خلوني أشتغل في كل الأقسام تقريباً، تمام؟
1: أوكي.
5: يعني يوم في القسم هذا، يوم في القسم الثاني، فشخصيتي أنا كذا، أنا أحب التغيير، يعني ما أحب إني أبدل نفس مع مرور السنوات شافوا إني مبدعة في قسم معين، وكان يعني كانت إبداعات ما توقف، عرفت لي أفكاري كل يوم أحب أجدد في الأقسام، أحب أعطي أفكاري، أحب. فلما شافوني مبدعة في قسم معين قالوا خلاص فاطمة إحنا بنمسكك إشراف على هالقسم خلاص، يعني مبتبتلين فيه طول وقتك. أوكي تمام. في البداية كنت حابة الموضوع واشتغلت وعطيت يعني من قلبي، إلى طورت في القسم فيه أشياء كثير طورتها فيه، يعني كنت حابة العمل في البداية. بس مع مرور الوقت اكتشفت شخصيتي ممكنة، أنا أحب التغيير.
1: أوكي.
5: يعني ما أحب أجلس في نفس المكان يعني سنوات طويلة. الآن للأسف وصلت لدرجة الاحتراق الوظيفي إني خلاص ما صرت أعطي زي بداياتي.
1: صار روتين.
5: فهمت يعني إيه؟ صار عرفت اللي زي نفس الروتين، نفس العمل، نفس خلاص أوكي فاطمة أنا بعطي كذا، بس إني أنا أحب أغير.
1: إيه؟
5: فلما ما غير
1: هو ما يصير في مهمات خارجية، ما يصير في عملك مهمات خارجية ممكن تغيرين تصيرين تاخذين المهمات الخارجية، لأن كل يوم كل يوم شيء جديد.
5: هو في وأقدر إني أروح تكييف لمكان ثاني وكذا، لكن للأسف إدارتي شوي متمسكين فيني، لا لا إحنا نشوف هذا القسم. طب أوكي بس أنا أحب أغير.
1: طب إيش شلون بتحلين هذه القصة؟
5: إيش؟
1: شلون بتحلين هذه القصة اللي شغفك بدأ شوي يخف؟
5: والله الشغف بدأ يخف، العمل ما صار زي أول، يعني أول كنت أداوم وفيني عطاء وكذا ودي أجدد ودي أغير، بس الحين صار فيني برود خلاص يعني اللي أداوم بس أنجز عملي وأطلع، يعني ما في أفكار فاطمة الأولى، يعني إبداعات الأولى لا خلاص وقفت، لأنه مو شخصيتي أبدا زي ما قلت لك إني أجلس في نفس المكان فترة طويلة.
1: صحيح، ترى مو بس أنت، ترى في أشخاص كثير زيك يا فاطمة.
5: إيه الله يستر إن شاء الله، ما ندري إيش يصير على الأيام الجاية، بس أنا حبيت أشارك الموضوع لأن جد جد حبيته صدق، هذا يمثل وضعي
1: فعلا. إيه مو بس ترى أنت، يعني في كثير ناس يعني بهذه الطريقة انه يحبون يجددون، يعني ما يقدرون يجلسون في العمل اكثر من 4-5 سنين خلاص. إيه انتهت طاقته فيه.
5: ايه هذا هو مو شخصيتي، يعني حتى لما جلست فتره طويله وجو موظفات جدد وابدا ادرب فيهم خلاص وصلت لمرحله ان حتى ما عاد ودي ادرب موظفات، خلاص كل ما جات موظفه جديده افلم واحده من الموظفات اللي عندي دربيها، انا ما اقدر خلاص، ما عاد فيني العطاء الاول عرفتي. فصدق اذا حبيت العمل، إذا حبيت العمل أنا شايفة بتعطين وبتبدعين فيه، لكن لما توقفين وخلاص إنك تملين ما تحبين هذا العمل ما رح تعطين أبدا.
1: صحيح صحيح. بس أنا بسألك سؤال، هل ينطبق بس في العمل أو في كل مجالات حياتك؟ يعني ترى في بعض الأشخاص حتى الأصدقاء والربع يطفشون من وجيههم، ودهم إنهم يغيرون.
5: هو فعلا ترى هذا واقع، يعني مو بس حتى في العمل وفي الدوام. أنت لما تحبين حتى عمل البيت، أقل شيء عمل البيت، أنا ماني حابة مثلا شغلة الغسيل أو شغلة الكوي أو ما راح أسويها عرفتي. يعني هو شغف، هو حب للشيء، ما حبيتي ما راح تنجزين فيه أبدا سواء في الدوام.
1: والله نقطة مرة مهمة، نقطة مرة مهمة. يعطيك العافية يا فاطمة وشكرا لك.
5: الله يعافيك روحي، الله يحفظك.
1: هلا بك والله. ونرجع نقول انه في هذه المشكله يعني موجوده في كل الناس، اغلبيه الناس موجود عندهم اللي يطفشون من العمل، يعني وتأفر كان هذا العمل في الدوام او في مكان او مع الربع والاصدقاء، لكن هذا الشغف اللي يطفي لابد انك تلقاه في مكان ثاني، بحيث انه لو كان الشغف انتهى في عملك ما يصير يأثر، لأنه هذا مصدر رزقك في النهاية. لابد أنك تبحث عن هواية، تبحث عن شيء يسليك في النهاية.
3: بس السؤال يكمن، هل لازم نحب كل شيء نسوي؟ عز الله في أشياء كثير ما سويناها.
1: العمل مسؤولية،
3: بغض النظر عن العمل. يعني كل شيء إذا زينا ناخذها على مبدأ أنه والله الشغف الأشياء يطفي مع الوقت، عز الله ما بقينا لا عمل ولا صديق انت ولا رفيق.
1: أنت في الحياة تبحث عن الشغف، هذيك الشرارة.
3: لا لا الشغف
1: شو ابحث عن الشرارة.
3: الشغف الشرارة خلها لك، شيء تخصك أنت، بس ما يكون قرأ مثلا عوامل انطفائها ومثلا موت الشغف فيها يأثر على اللي حولك، لا يأثر على اللي حولك، انت انت اللي بتصير المكروه. صحيح. في هذه الحاله في كل نقطه تروح تحييها مؤقت ثم تميتها للاسف. طيب خلونا نشوف مراد.
6: هلا وسهلا.
3: هلا والله حياك الله.
6: صباح الخير.
3: صباح الورد. شلونك مراد؟
6: والله بخير الحمد لله. شلونك اخت بدريه؟ صباح
1: الخير. يا هلا بك والله. صباح الورد.
6: الله يسعدكم ان شاء الله.
3: كيف الامور؟ ها مراد شو رايك بالموضوع؟
6: والله الموضوع حلو لكن مع ناس وناس.
3: ليه شلون مع ناس وناس؟ ما فهمت.
6: يا اخي تسمع بالمثل اللي يقول سبع صنايع والبخت ضايع.
3: ايوه بس برضو ستيل يعني هو يحب يشتغل.
6: تخيل انا اول عمل عملته، اول عمل اللي عملته في شركه حقت ما ابغى اذكر اسم، الشركه هذه كانت متخصصه في القنوات التلفزيونيه.
3: اوكي
6: تمام. وتدرجت معه بعدين طلعت، هذا في 2006. بعدها اشتغلت في مقهى حق، انت تتذكر الهبة حق المقاهي
3: معروف.
6: اشتغلت، صار في مشكلة الأجهزة ضربت على بعض.
3: أيوة.
6: الآن في آخر الليل انت ايش تسوي؟ قسما بالله يا فهد انا خبست، مدري ايش سويت في السيرفر، مدري ايش عملت على الأجهزة، غيرت اي بيات، ضبطت، سويت، صرت محترف توصيل شبكة وسيرفر.
3: يا سلام. أوف. يا سلام.
6: والله صرت محترف في البرمجة، في السيرفرات، في الشبكات، في الدخول وخروج الاي بي. اقول لك صرت محترف متقن 100%.
3: يا سلام.
6: كان في اختبار في شركة على وظيفة ورحت. كل شيء تمام سويته، المشكلة ما عندي شهادة. حاولت ابحث واروح واجي، المشكلة الشهادة تكلف 18,000.
3: الله.
6: ايوه وضع الوضع ما يساعد، ما عندي يعني كيف اقول لك يعني دخل اضافي او عنده مثلا شيء صاير. اشتغلت محل ما تعرف.
3: طيب
6: حطوني كذا قالوا اشتغل، وين اروح؟ كمبيوتر قدامي، كانوا يشتغلون على برنامج التصاميم ومتصاميم الحرف.
3: ايوه
6: واحده واحده والله من ولا شيء، كل الأعمال الإعلانية والبروشورات والكتيبات
3: تخص المكان كلها من عندي. صارت
6: كلها من عندي.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
6: يعني لدرجة تسأل الوالد تقول له كيف.
3: أيوة أيوة.
6: أنا جيت في مرحلة كانوا قاعدين يسوون إنجاز 5 سنوات.
3: الله.
6: فتخيل لما هم قاعدين يبغى يسوون إنجاز 5 سنوات
3: بروشورات ودنيا وطبع
6: كتيب كامل أنت اللي قاعد تصممه.
3: يا سلام يا سلام. ما طب طب يعني طب مع هذه الروحات والجيات وزي كذا، هل انت شخص انه لازم انه يشعر بالمسؤوليه فقط ويتقن عمله، ولا يحب العمل حتى انه
6: في المجال هذا؟
3: لا بغض النظر،
6: اتقن عملي
3: بغض النظر تحب المجال،
6: اتقن عملي. لكن المشكله لما يجيك مستغل للباور اللي عندك.
3: يعني انت تحب عملك مع الوقت تبدا تطفش،
6: المحطه فاضيه.
3: ايوه ما شعرت بالتقدير،
6: ما شعرت بالتقدير
3: فتبدا حبك للمكان وللعمل هذا يضعف.
6: ايوه خرجت من المكان هذا، رحت لهوايتي العاديه الرياضه. اعطيهم البرامج السنويه، ايش حنسوي خطه السنه كامله، برامج دورات. والسلام عليكم.
3: يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا مراد، الله يعطيك العافيه. صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل حبيبنا.
6: امين يا رب حبيبي. هل
3: في امان الله، مع السلامه. طيب كملين معكم أصدقائي في برنامج صباح المملكة والتفاصيل والأخذ والعطاء، لكن بعد الفاصل.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وسؤالنا لليوم يتكلم عن العمل، هل أنت تحب ما تعمل ولا لازم تعمل الأشياء اللي تحبها؟ نبي نسمعكم على 011-4-5-3. ويسعد صباحك يا أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أصبي عليكم جميعا فرجا فرجا.
0: الله هذه مشرف.
1: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
2: هلا هلا هلا، اكتملت صباح، اكتملت صباح الخير.
1: الله يبارك فيكم.
0: قولي لنا يا أم شرف، يعني هل أنت تجبرين نفسك أنك تعملين عمل معين أنت ما تحبينه؟
1: أنا أعمل عمل في بيتي وأسوي الطبخ وأطبخ كل شيء. كانت بين طبخة طبخ لك كل شيء يسوي لك.
0: يا سلام،
1: مرة عمل هذا
0: وتتفننين فيه وتحبينه.
1: وقهوة وشاي إذا تبغى.
0: إيه، وتحبين الأشياء اللي أنت تسوينها.
1: الشاي زينه لك

0: كان حطك حبك وحطك هذا اسمه ورد من هذا اسمه العطرية حقت الشاهي.
1: يا سلام.
0: والقهوة زينها الفهد يحطه للهيل اللي يبغى
1: مزاج.
2: يا سلام روقان روقان إن شاء الله.
1: طيب قليل.
0: أنا ما زين إلا الأكل بس.
1: إيه وشغل البيت والهوايات.
0: شغل البيت. إيه. شغل البيت أنا أحب شغل البيت. مرة ممتازة. أنا علمت أمي
1: ما شاء الله
0: يعني لكل شيء للشغل الممتاز.
1: ومن النوع اللي يصحي الصباح ويفتح الشبابيك.
0: أنا طالع فمي من أول.
1: يا سلام جو جو يا عم شرف.
0: مرة بعدين أبويا يجي يقول يسوي القهوة للرياجي هو يجي يسويها يوريني كيف يقول يدري أنا بوريك وبعدين أسوي زيي. يحط أول قهوة يخليها تطبخ ويحط الهيل بدلة يخليه شوية يحرق شوية ويملى فنجان وقدره فوقه عشان إيش كأنه كشنة يعني
1: سمينه قهوة الكيف هذه.
0: وساعات لا ما سوي أنا قولي لا ما سويت يلا طشي هذا قهوة أنا سوي يجي من عند الرياجي منك ويسويها.
1: ما شاء الله الله يعطيك العافية يا أم شرف وسعتينا بمشاركتك. مين معنا؟
2: مين معنا؟ أم فاطمة ولا فاطمة؟ فاطمة أهلا وسهلا بفاطمة. ألو
1: ما في فاطمة.
2: إن الهاتف المطلوب يا فاطمة. ألو شكلها معانا.
1: إيه ما في
2: راحت. يلا ماله معوضة خير يا فاطمة أهم شيء الأخلاق. طيب
1: نرجع نقول هل أنت تعمل ما تحب أو تحب ما تعمل؟ هل أنت تعتبر العمل مكافأة صباحية مسائية كيف مكان عملك؟ هل أنت تستيقظ لكي تذهب إلى العمل يعني كده كلك شغف وحماس ولا أنت شخص العمل هذا أداء مسؤولية ومصدر رزقي ولازم أحافظ عليه ولازم أنجح فيه بدون أي مشاعر وعندي شغفي في مكان ثاني؟
2: إيه يعني خل شغفك في حياتك يا عزيزي. ما أدري أحس العمل لقمة عيشك تقولي شغف والحب ولا يا ابن الحلال وسع صدرك.
1: تقدر أنت تصنع عملك شغف حتى لو كان شيء ما تحبه.
2: أدي بطريقة مختلفة عن اللي أدوه لي قبلك يا أخي. سوي طريقة مناسبة لك تختلف عن الباقين تخليك تحس إنك والله فعلا حتى لو ما وجدت التقدير ترى مو شرط التقدير ممكن تلقاه عند أهلك أبوك أمك زوجتك أبنائك أصدقائك مو شرط تلقاه في عملك ترى يعني ممكن يؤدي لا سمح الله للاحتراق الوظيفي لكن ما عليه على قولتهم الواحد يتحمل شوي لقمة عيش في الأول في الأخير. طيب
1: نقول صباح الخير يا نوال.
3: يا صباح الخير والعافية ويعطيكم العافية صباح العمل الجميل بأصواتكم الجميلة هي اللي تعطينا الشغف وتعطينا صراحة الأمل والبهجة.
2: الله يطول عمرك يا نوال.
1: طب أنا بسألك سؤال يا نوال هل هناك علاقة حب تنشأ بين الإنسان وعمله؟
3: أكيد.
1: كيف؟
3: والله شوفي يا بدرية إذا يعني أنت أساسا رايح العمل وأنت حابة أن تحبينه يعني أنا أحب العمل لأن العمل عبادة يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل وهو عبادة يعني كل شيء تقومين فيه هو يعتبر عند الله سبحانه وتعالى عبادة. فأنا أجي للعمل وأشوف يعني روحتي وجيتي يوميا للدوام وشغفي في العمل وأقوم وأقعد وأسوي وما إلى ذلك فإذا هذه العلاقة اللي تربطني بالعمل. لما أقعد من الصبح وأجي وفي ناس يقعدون لسه متكاسلين بدرية يعني ما له خلق تشوفين أجي الدوام يمكن حتى وجهه ما غسله يغسله. إيه والله صحيح ترى يصير كذا
1: بدون نفسي
3: يغسل وجهه في الدوام.
2: يا ساتر يا ساتر.
3: إيه ترى واجد لا تستغرب يا فهد
2: والله مستحيل مستحيل شلون
1: يمكن عنده ظروف ما تدري
2: يعني حتى لو عنده ظروف وش ما يغسل وجهه.
3: والله العظيم أنا مرة من قعدت متأخر يعني أنا يوم أقعد متأخر أحس يومي كله ملخبط يعني ملخبط أروح الدوام أنا مدوشة منزعجة يعني مرة الله يعزكم لنعال ما لبست الجوتي لبست الله يعزك نعال الحمق وطلع أشوف نفسي خفيفة وأنا أمشي.
2: عقلك
3: والله العظيم لما أنت بس كان جيت الدوام مرة والله العظيم ما أشتب عليكم أنه بالبجامة باجي المدرسة.
2: والله صادقة والله تصير والله
3: يعني فأجي يصير يعني أحيانا بس في ناس صحيح زي ما قلت قبل شوف في ناس أنا والله رحت وحدة تقول لنا والله الحصيمة حق الراتب نهاية الشهر. أنا زعلني ذي الكلمة فأقول لها لا احنا نعمل لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالعمل. الديت زي ما تعبنا الحياة اللي احنا بنشقى عنها يعني انا بشتغل اكيد علشان قوت يومي عشان قوت حياتي في الـ
2: تعيشين في مستوى معيشي مريح.
3: بس لازم يا فهد انا اجي واحب عملي. اذا ما تحب انت الان كمذيع وش اللي يجيبك تقدم من الصبح؟ بدرية أنت من الصبح الآن تطلعون من الفجر من بيوتكم علشان إيش تجون؟ مو علشان تخدمون مادة للمستمع.
2: يا سلام يا سلام.
3: أنا شلون باجي أدخل قلب المستمع قلوب المستمع؟ صراحة أصواتكم غلا أنا وش قلت في البداية أصواتكم هي اللي تحفزنا إن إحنا نتابعكم صراحة. استقبالكم للمستمعين باحترام وتقدير وابتسامة جميلة هذه تكفي يا أخويا فهد يا أختي بدرية تكفي لأن أحسكم معانا في البيت.
2: يطول لي عمرك.
3: أنا في الدوام عشان أنتوا معاي في الدوام ترى. ما أخذنا مكان من زوية عن زميلاتي ما في طالبات ما جاوا عشان اختبارات الأسبوع الجاي.
2: أي زين.
3: فما أخذ مكان وجالس بروحي وأسمعكم بس سؤالي يا فهد بدرية ما شوف فيه بس اليوم ليش؟
2: شو اسمه لانه صار فيه خلل في الالوان حقت الكاميرا فقاعدين نحاول نعدلها بس ما عليه تضبط
3: حتى لو يعني ما يطلع لي الحلقه في الاكس.
2: لا تطلع شو ما تطلع
3: انا قاعده احاول من بدايه البرنامج للحين.
2: ادخلي طب اسمعي عشان اريح بالك من الموضوع والدوش. حملي تطبيق سعودي راديو بلس متوى 24 ساعه البث شغال صوت وصوره وجوده عاليه وما يقطع ودام عندك
3: محمله انا هذا بس ما في شيء
2: ها شغال
3: ما يطلع لي ما يطلع لي الحلقات
1: الحين شغال.
2: لا هو شغال إكس. منصة إكس شغال
3: على إكس إكس هو في
1: إكس مباشر
3: بس ما طلع لي الحلقة اليوم هذا أنا قاعد أحاول
1: لا ما تطلع
3: لأني أسجلها عشان تالي أسمعها مرة ثانية يعني أنتخ الرابط عشان تالي
1: لا لا لا لا ما تطلع رابط في نفس كتغريدة لا تطلع نفسه شفتي علامة إذاعة الرياض الأيقونة تدخل تعطيك إطار أحمر ادخلي عليها يعطيك البث المباشر
2: صورة إذاعة الرياض بس يا نوال.
3: أوكي إن شاء الله تحية حق رهوفة وتحية لكم.
2: وصبحكم
3: الله بالخير وإن شاء الله عملكم خير وبركة.
2: الله يصبحك بالخير برضا والنعيم نوال ويعطيك العافية. بس حطوا في بالكم جماعة ترى كلنا سواء إحنا كمذيعين ولا كمخرجين ولا كفريق عمل كاتبين ترى أو أي شخص يعمل الآن في كل مكان في المملكة أو في العالم واللي يسمعنا الآن ترى حطوا في بالكم ترى إحنا في الأول وفي الأخير ترى بشر ترى يمر على الشخص ظروف ضغوطات مشاعر شغلات أحيانا ما يكون في المود أحيانا ما يكون عنده نفس أو خلق أحيانا يكون زعلان أحيانا يكون متضايق أحيانا بس صعب صعب صعب صعب جدا انك تخلي هالشيء ياثر عليك في عملك وتخليه مثلا يقلل من احترافيتك او يقلل من جوده كفاءتك وادائك في كل يوم. فلذلك احيانا يعني ما نقول حب عملك لا تقول حب شوف الحب العمل احيانا ترى الحب رزق يجي لاي شغله سبحان الله. ما جاك الحب هذا حاول تتاقلم معاه وتخليه صديقك. احيانا في اصدقاء ما نحب عادي يا اخي بس ان يا اخي عله بس ما تقدر تفارقه فهمت
1: تحبه اخر شهر
2: فهذا هو بكل بساطه يا اصدقاء
1: خلينا نوقف فاصل راجعين
2: يلا

0: أحبك وانت تدري.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم نشوف كثير قاعات تستأجر وتنسيقات تدفع عليها مبالغ لحفلات تخرج رياض الأطفال. وسط فرحة الأطفال في يعني تخفي خلفها تكوين شخصية غير قنوعة بما يقدم أو على إدراك الحجم الحقيقي وقيمة النجاح. اليوم راح نناقش هذا الموضوع وراح نناقش أبعاده مع الأستاذة نادية فهد السيف، مستشارة في الطفولة وأكاديمية، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: ويسعد صباحك أختي بدرية، الله يعطيكم العافية، وهلا بمستمعينا الكرام.
0: يا هلا بك والله. اليوم كذا بدينا موسم حفلات تخرج رياض الأطفال، يعني كذا من وجهة نظرك أستاذة نادية، يعني هل فعلا أصبحت هذه الحفلات يعني تحجم من قيمة النجاح الحقيقي للطفل وتجعل في تكوين شخصية الطفل غير قنوع؟
1: طبعا هي تاخذ كذا وجه، وفعلا كلامك صحيح، لانه المشكله ليست يعني انه احنا نحتفل بالطفل، يعني احنا مشكلتنا يعني الامهات او الاباء هم يسوون الحفله عشان هم يستمتعون، يعني هم فرحانين بعيالهم اكثر من الطفل مدرك في مرحله التمهيد والروضه اني انا وش الشيء اللي انا انجزته. انا كنت اروح المدرسه كل يوم، طب بعدين يعني، ويعني فالطفل ما يدرك ترى. لكن احيانا بعض المدارس تقول الاهالي يطلبون، يعني زي ما تقول تبغى تستمتع وتفرح تشوف طفلها مثلا لابس عبايه التخرج كانه طفل في الجامعه وهو صغير، انه والله مثلا والله انجز هذا الشيء، زي لما احنا بالعيد نلبسهم ثوب وشماغ وكذا، فاحنا نعتقد ان هذا حفله تخرج. بس المشكله والاختلاف وين؟ انه العيد احتفال، فعلا احتفال يعني بالمشاعر بالاحاسيس بالعقيده هو احتفال الجميع، لكن الطفل نقول تراك حنا احتفلنا فيك عشان تخرجت، طب وش المرحله اللي تخرج منها؟ وش الانجاز اللي سواه؟ فحلو ان احنا نحتفل بانجازه بثقته، عن عزز الثقه الطفل بنفسه، نشعره بالفخر، يعني انا فخوره فيك انك انجزت، انك تعلمت كيف تكتب اسمك، كيف تقرا، كيف تحترم القوانين حقت المدرسه، تحترم اصحابك، صرت تروح تنتظم. فاحس انه انا سعيده بهذا الشيء، وليس وش نوع الحفله اللي بسويها والانفاق والتكلفه. فالطفل هنا ما ينظر لانجازه، ينظر وش الحجم الحفله والانفاق والبلالين والكيكه ويعني ومهما كان حجم الحفله اللي بتحطينها لي. فهنا مثل ما قلتي يبدأ يصير متطلب، ما عاد يتقبل أي شيء. الحفلة اللي سوتيها في الروضة ولا في التمهيد يبغى أكبر منها في الابتدائي، يبغى أكبر وأكبر في الثانوية، يبغى كمان أكبر وأكبر في الجامعة. فما عاد ترضيه بلونة ووردة وكيكة بسيطة واحتفال بسيط، فهنا عاد نهز يعني صراحة قيمة عند الطفل، ويصير ما ينبسط ولا تسعد الأشياء البسيطة اللي كانت تسعد يعني الأطفال أول.
0: صحيح، يعني أول كنا إحنا يعني نجمع أطفال العيلة والأطفال الجيران وكيكة وصفقوا له وبلونات وخلاص. الولد الحين صار يمكن أكثر انبساط من الحين، لازم مطعم فخم ويجيب هذا الكيكة وفيها يعني مبالغ تدفع كثير، ولازم نعزم العيلة الفلانية، ولا يعني قصص كثيرة. لكن أيضا مع تتالي النجاحات، يعني ما أدري هل أنت مع أو ضد أنه تقنين مبلغ الهدية المقدمة للطفل، وأننا نحس أنه مو قاعدين نشوف كثير من الناس اليوم يتبعون هذا المبدأ اللي هو أنا بجي بحضر هدية، بحضر حفلة الطفل الفلاني، طفلي معي حيحضر النوعية الهدية اللي أنا أقدمها لهذا الطفل الناجح، يعني هل تكون مبالغ فيها ولا أنه مبلغ
1: طبعا
0: بسيط؟
1: يعني أنا ما أيد المبالغة عموما في كل شيء، يعني فالمبالغة دائما ترتبط بالمظاهر الخارجية، فهنا تبدأ تنقص السعادة. أنا أعتقد أنه يصير سعيد لكن هو يستمتع بس بهاللحظة اللي حصل فيها على هذه الجائزة وهذه الهدية، لكن بعد كذا يبدأ الطفل يتعلم كيف يقارن. طب أنا جتني ذا الهدية وكنت مبسوط فيها، بس والله أخوي ولا صديقي ولا الطفل فلاني جاته هدية أكبر ولا أفضل. خصوصا الأطفال الصغار اللي أقل من 8 سنوات أو 6 سنوات ما يدركون، اللي بمرحلة الروضة ما يدركون قيمة الأشياء. يعني ممكن ينبسط بكورة يحبها أو تيشيرت المنتخب يشجعه أكثر من سيارة كبيرة إلكترونية ولا بلاي ستيشن ولا لعبة تكون كلفت ألوف، وتقدر ينبسط بلعبة يمكن 50 ريال. فالطفل هنا ما يقدر القيمة، يقدر أنا وش أنا أحتاج ولا وش رغبتي، فهنا يصير عنده الموازين غير. فإحنا هنا يام فهمه والله ونغرس فينا، لا والله شوف النادي كبيرة وتراها غالية، وترى شوف الحفلة دي أكبر، وترى جبت لك كيكة ثلاث أدوار، وترى فيدي الطفل هنا كأني أنا أغرس فيه حب المظاهر وحب أنه والله مين أحسن، ويتدخل فيه التنافسية وتدخل وش جبتولي. فهنا يعني صراحة إحنا يعني بدل ما نسعد الطفل ونفرح بإنجازه ونفخر فيه وندعمه ونعززه ونشعره بالثقة بالنفس، بالعكس يعني بدل ما يكون مبسوط بدل يصير متضايق، إيه بس أنا كيكتي أصغر، كيكة هذاك أكبر، لعبة هذاك أكبر. فيعني كثير أمهات يقولون إحنا ودي أطفالنا عشان يبسطون بالحفلة يطلع البعض متذمر، إذا كان مبسوط مبسوط إنه شاف أصحابه، يعني مجرد إنه شاف أصحابه يلعب معاهم هذا بحد ذاته يعني سبب سعادة وبهجة للأطفال.
0: يعني هو في النهاية طفل ما يدري فين سوى الحفلة، ما يدري يعني في ناس برضو يأخذ عياله يسفرهم الديرة الثانية، الولد مو عارف فين هو قاعد يلعب، مو يعني موضوع بسيط أبسط مما إحنا نعقده. يعني أنا أحس إنه حفلة الطفل لابد إنه يكون فيها أنشطة، يكون فيها ألغاز، يكون فيها حركة، مسابقات، يعني أفضل من إننا نستأجر مكان فخم جدا. يعني زي ما قلتي أنت في البداية هم أهل الطفل يبغون ينبسطون، أيوة. ما يفهمون طفلهم إيش يبغى، ممكن يطفش ويجلس على الأجهزة اللوحية وهو لسه في الحفلة.
1: صح، وأنت ذكرتي شيء يا أختي بدري لما قلتي يسافر يروح يجي ما يتذكر، فعلا ترى الطفل يعني بيولوجيا أقل من 4-5 سنين ترى ما يتذكر المواقف السعيدة، للأسف يتذكر الشيء المؤلم. يعني ما يتذكر والله، أنا يعني حتى بالأطفال كثير يعني بالصور يعني يقول سافرت المكان معكم، أثري كنت رحت معكم، ما يتذكر هذه اللحظات. عشان كده إحنا نقول هو مو بالأشياء المادية، هي بالذكريات الجميلة، لكن ذكر الطفل إنه والله ضحكنا مع بعض، ولا قسمنا الكيكة مع بعض، ولا صنعناها طبخناها مع بعض، خبزناها مع بعض، زيناها مع بعض. يذكر المواقف هذه اللي خاض فيها تجربة حقيقية وبمشاركة الآخرين وبوجود أمه أبوه عمته جدته أصحابه معلمته. هنا الذكريات هي اللي يعني فعلا تبقى في الذاكرة، لأنه كان فيها تجربة، كان فيها حركة، كان فيها نشاط، مثل ما قلتي هو سوى الشيء، هو قطع الكيكة، هو اختار الزينة، هو علقها بالبيت. لكن لما الطفل ينجاب له كل شيء جاهز يقول تعال بس استمتع، فعلا ما يتذكر هذه الأشياء اللي ما مارس فيها نشاط فعلي ذهني أو جسدي.
0: طب إحنا كيف نعلم أطفالنا، كيف متى نبدأ مع الطفل نخليه يعرف قيمة الأشياء اللي أنجزها، قيمة نجاحه، قيمة تعبك كل يوم تصحي الصباح وتروح للدوام، وإحنا عارفين إيش يجرى الصباح بين الأمهات والأطفال في هذا الجهاد العظيم حتى أنه يروح للمدرسة أو يلتزم بالنظام والانتظام. كل ما رجع من المدرسة كيف ممكن ينظم وقته، وتعب الأم في القصة، وكيف أنك تحل واجباتك. نبي نعلم الطفل كيف أنه شفت التعب هذا اللي فات كله الآن انتوجه، الآن يعرف هذه القيمة، قيمة النجاح، ونعوده ما ينتظر تقدير من أحد أو أنه يجعل النجاح مشروط بمقابل من الأهل. متى نبدأ مع الطفل؟
1: طبعا نبدأ في السنوات الأولى من عمره، يعني من عمره 5 سنين 6 سنين نركز على الجهد اللي يبذل الطفل حتى لو كان تحسن بسيط، أكثر من مكافأة اللي بيحصل عليها. يعني كوني أنا أقول له أنا فخورة فيك باجتهادك، بأنك بذلت، بأنك كنت ما شاء الله صرت تقوم لحالك الصباح، ترتدي حذائك، تكتب اسمك، تضب شنطتك، تاخذ الوجبة حقتك، مثلا تشارك زملائك، تهتم بالغذاء الصحي. الأشياء هذه اللي ما أنا أذكرها يعني بتفاصيلها للطفل كأني أقول ترى أنا منتبه لكل شيء أنت قاعد تسويه وكل سلوك جيد أنت قاعد تسويه. هذا الشيء عزز الثقة بالنفس الطفل، يشعر بالأمان إنه والله أمي قاعدة تشوف السلوكيات الإيجابية اللي أنا قاعدة أسويها أو التطورات حتى لو كانت بسيطة. بينما لما يقول خلاص أنت انتهت المرحلة، إذا خلصت أبطيك ذا المكافأة، فهو ما يشوف وش الإنجازات والأشياء اللي تعلمها وسواها وأنجزها وإنك أنت شعرتي بالفخر، لا يعني ينظر إنها فترة وعدت، وش المكافأة يعني مقابل هالفترة وليس مقابل ما أنجزت. فهي فعلا يعني ننتبه للشيء. وعلى فكرة يمكن أمس صدر قرار رسمي من الوزارة أنه يعني حتكون احتفالات التخرج فقط يعني للطلاب المرحلة الثانوية أولاد وبنات، ولا حيكون في شيء للروضة ولا تمهيدي ولا ابتدائي ولا متوسط، وأنا صراحة مع هذا القرار يعني عشان كلها طعم فعلا.
0: إيه. وكمان في المقابل خلينا نقول أستاذة نادية أنه في برضو بعض الآباء مثلا يكون عنده أكثر من طفل، فهو مو معقول أنه يسوي لكل طفل حفلة فيجمعهم كلهم ويسوي لهم حفلة واحدة، وفي المقابل ممكن يأخذهم ويوديهم محلات الألعاب يقول هذه هداياكم اختاروا اللي تبونه، يعني يكون عنده مهام كثيرة. فإيش ممكن تأثر هذه برضو على نفسية الطفل وتقييمه لنجاحه؟
1: طبعا هو الجميل اني اشوف اذا كان مثلا الاب عنده مثلا اطفال عاده متفاوته اعمارهم، يعني طفل الثانوي المتوسط مو زي الابتدائي او الروضه، فبدل ما اجمعهم بحفل واحد ممكن احنا يعني احنا خلينا نقول طلعه عائليه اسريه مثلا نتكلم عن انجازات كل فرد من الاسره، لكن بنحتفل كاحتفال ما في اجمل من احنا ناخذ المرحله العمريه الوحده في العيله كلها، يعني مثلا خلينا نقول بيت الجده ولا الجد ولا العمه ولا كبير العيله يجتمع باطفال ابتدائي كلهم ويشاركهم حفله، اطفال متوسط حفله ثانوي، فكل مرحله عمريه لها خلينا نقول اهتمامات معينه، وحتى هم الاطفال ينبسطون مع بعض اكثر. يعني
0: فتقل الطفل النجاحات
1: إيه؟ نعم يشارك النجاح، وبالعكس تعلم كيف المشاركة، كيف احنا نستمتع اكثر، نجيب توزيعات نشترك فيها، حتى في الوجبة، حتى فهنا تبقى ذكرى جميلة، ويتعلم انه احنا فرحانين فيك بانجازك، مب على الهدية ولا بحجم الكيكة ولا بقيمتها.
0: صحيح. كلمة أخيرة، الحقيقة الحديث رائع وجميل، ما ودنا نخلص هذا اللقاء الرائع، وخاصة أنه إحنا فعلا على أبواب امتحانات والأباء والأمهات يواجهون مثل هذه الحكايات حول كيف حجم المكافأة اللي بعطيها لطفلي. نبي منك نصائح أخيرة نختم فيها حديثنا.
1: يعني بس ودي أقول كلمة أنه يعني والله أقول ودي أقول الأسر يعني خلوا الفرحة فرحة النجاح هي وسيلة لبناء شخصية الطفل، مو للمنافسات الاجتماعية ولا للمظاهر. أطفالكم يحتاجون ذكريات جميلة إلى شعور بالفخر بالدعم بالمحبة أكثر من حاجتهم إلى المظاهر المكلفة والقيمة المبالغ فيها. فكل ما نجحنا وربطنا هذا الشيء بالإنجاز بالقيم والجهد والاجتهاد، هذا فعلا يعني ساعدنا نحن نبني دافعية داخلية عند أطفالنا مدى حياتهم.
0: هل نقدر نقول، معلش سؤال أخير فضولي، هل نقدر نقول لما نربط نجاح الطفل مثلا بأشخاص لهم قيمة في العائلة، مثلا نقول جدك حيفرح إذا رحنا وقلنا له أنك نجحت، تعال خلينا نروح نبشره، هل هذا يرفع من قيمة الأداء النجاح اللي قدمه الطفل؟
1: هنا يشعر خلينا نقول بمحبة الآخرين له ومتابعتهم واهتمامهم فيه بإنجازاته. نعم
0: الله
1: بدأت الناس المقربين للطفل.
0: الله يا سلام. الاستشارية في الطفولة والأكاديمية الأستاذة نادية بنت فهد السيف، كل الشكر لك على هذا الحديث وعلى قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
1: الله يسعدك، الشكر لكم وصباح الخير.

فإذا مستمعينا الكرام، يبقى دائما الاحتفال بأنجازات أطفالنا أمر جميل وأمر مهم، لكن الأجمل إننا نغرس فيهم هذه القيم ومعنى الإنجاز الحقيقي، ونعلمهم قيمة إنه النجاح لا تقاس بحجم الحفلة ولا كثرة المظاهر، لا، بالجهد اللي بذله الطفل والخطوات اللي حققها في مسيرته إلى النجاح، حتى لو كانت هو في أولى مسيرته مثلا في الحضانة. هذا ما يخلي الطفل يحب النجاح ويستمر للبحث عن النجاح. طبعا احنا نشكر ضيفتنا نادية بنت فهد السيف اللي قدمت لنا هذه النصائح الحلوة والقيمة اللي تخص الاهتمام في النجاح الأطفال، وأيضا الاهتمام في هذه الأدوار اللي تقدمها الأسرة داخل لكل فرد في العائلة مهما كان عمره. احنا أكيد بنوقف معكم فاصل قصير وراجع لكم.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله وبياكم من جديد في برنامج صباح المملكة على أثير إذاعة الرياض. طبعا في أجواءنا الحالية والصيف وما إلى ذلك وقوة الشمس، لم تعد النظارة الشمسية مجرد كمالية بل هي أساس وحاجة ماسة. لكن ليس كل، يعني خلنا نقول مو كل شيء يعني يباع يعني يعد هو المناسب للكل. واليوم بنعرف المعايير والمواصفات المناسبة وكيف نتجنب خطر الشمس على يعني العيون مع ضيفنا الدكتور عبد الله العويد، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالخبر. حياك الله وبياك دكتور عبد الله.
1: الله يحييك يا رسالة أخي فهد، صباح خير عليك والمستمعين الكرام.
0: الله يصبحك برضا والنعيمة. بداية دكتور عبد الله، مثل ما تعرف مع دخول الصيف تبدأ الحاجة الماسة للنظارات الشمسية. سؤالنا الأول الدكتور، هل كل نظارة شمسية آمنة؟
1: أول شيء الله يعطيك العافية، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله قدم بالدقائق شيء يفيد المستمعين الكرام
0: بإذن الله.
1: بالنسبة للنظارات الشمسية، طبعا هو موضوع جدا مهم خصوصا مع دخول الحين الصيف. تعرف ما بعد الله ما نبد عن الأشياء اللي نقدر نحمي فيها أنفسنا، ومن أهمها طبعا العين. طبعا ما نقدر نقول أن كل النظارات الشمسية آمنة، خصوصا إذا كان اختيارنا مبني على اللون أو السعر، وهذا اللي دائما يصير. أن لما تروح تشتري النظارة الشمسية تبي بتاخذها بناء على سعرها بعض الناس، وبعضهم انها تكون السوداء الداكنه هذه مره اللي تحجب او خليني اقول انها تكون سوداء مره بحيث ان الشمس تكون اقل ظهور، وهذا خطا. الثنتين هذولي ما هم العامل الاساسي. اللي احنا نخاف منه من الشمس هو دائما الاشعه الفوق بنفسجيه، فدائما نحرص ان النظاره تكون فيها حمايه من الاشعه الفوق بنفسجيه، بغض النظر عن سعر النظاره، بغض النظر عن ان النظاره تكون سوداء ولا داكنه ولا لا، فدائما الاشعه فوق بنفسجيه. ازيدك من الشعر بيت، احيانا لما تكون النظاره داكنه بزياده بس ما فيها حمايه من الاشعه تكون خطرها اكثر، لان الاشعه الفوق بنفسجيه بتصير تدخل، والحدقة تحت النظارة هذه الداكنة تكون متوسعة بشكل أكبر فتستقبل أشعة فيها ضرر أكثر. فإحنا دائما العامل اللي يعني نهتم فيه اللي هو الحماية من الأشعة فوق بنفسجية.
0: طيب دكتور عبد الله، يعني دائما تحرصون كأطباء يا جماعة الخير أهمية النظارة الشمسية، ارتدوا نظارات شمسية. طيب هل في فئة معينة هم أكثر حاجة لها، ولا الكل يعني بشكل عام يحتاج إلى النظارة الشمسية؟
1: ما في شك أنه طبعا ما أعتقد أنه خصوصا يعني عندنا بأجواء، لأنه في أحد ما يحتاج يعتني بالعين بشكل كبير. أعتقد أنه يعني كثير من الناس، لكن بشكل أكبر خلينا نقول الناس اللي مثلا يسوقون فترات طويلة برا، أو الناس اللي يتعرضون للشمس بشكل أكبر، أو مثلا بعض العمال اللي يشتغلون برا في الشمس برضو فترات طويلة. يعني بعض المهن ممكن تكون أكثر. أحيانا برضو بعض الأطفال ننصح أنه خصوصا اللي يطلعون برا كثير أنه يكون ارتدائهم للنظارة الشمسية مهم.
0: ممتاز ممتاز. طيب قبل ما نتعمق أكثر بالنظر والعيون والنظارات وما إلى ذلك، ودي أسأل سؤال يعني كذا جاني في بالي الآن، اللي هو طيب وش الفرق بين النظارات اللي يقول لك والله نظارة شمسية درجة أولى، درجة متوسطة، والله ها انتبه من التقليد، انتبه من هذا، شلون أحرص على أساس أني ما أقع في مثل هذه التساؤلات أو مثل هذه الدرجات؟ وهل فعلا في شيء اسمه درجات، ولا هو مجرد بس وهم للبيع والشراء؟
1: مثل ما قلنا أنه لما تيجي تأخذ النظارة ما تعتمد على اللون ولا على السعر. لين الشيء الثاني، تحرص أنه النظارة الشمسية يكون فيها عبارة مكتوبة اللي هي فيها بروتكشن من الـ UVA أو الـ UVB أو الألترا فايلوت اللي هي الأشعة فوق بنفسجية، الحماية من الأشعة فوق بنفسجية. بعض المحلات الكبيرة تكون في بعض الأجهزة اللي يعني تعرف هذه الخاصية، بس أنت مش مطالب لهالدرجة، بس أنك تكون حريص أن فيها حماية من الأشعة فوق بنفسجية اللي هي عليها ضرر للعين. هذه أهم نقطة، يعني لأنه مثل ما تعرف الكثير يعتمد على اللي يمرون علي أنا على الأقل على على على أنها تكون داكنة مرة. أيوة. بغض النظر ها إيه، وهذا قلنا حنا إذا ما في أشعة ما نستفيد حتى لو كانت سودة مرة.
0: ممتاز ممتاز. طيب دكتور، انتشرت معلومة في الآونة الأخيرة يعني يقول لك أن الأشخاص المهملين للنظارات الشمسية يقول لك أكثر عرضة للإصابة بالماء الأبيض، هل الكلام هذا صحيح ولا مجرد إشاعات؟
1: أيه.
0: وإن شاء الله نشاهد.
1: طيب بإذن الله. طبعا الموية البيضاء عبارة عن يعني واحدة من أكثر المشاكل اللي تعرض لها في العيون، وتجي دائما مع العمر، وخلينا نقول أنه شيء ترى مش كيعتبر يعني ما نقدر نسميه كمرض، يعني خلينا نقول أنه زي التغير الفسيولوجي اللي يصير في العدسة مع العمر مع بعد سنوات طويلة، ولكن دائما حماية العين والوقاية منها ارتداء نظارات شمسية كويس لصحة العين بشكل عام، ومنها أنه يعني مثلا خلينا نقول أنه حمايتها من الموية البيضاء، حمايتها من الجفاف، حماية القرنية، كل هذه الأمور يعني يصير فيها وقاية مع الاستخدام للنظارات الشمسية والوقاية.
0: طيب جميل. طيب ماذا عن عمليات دكتور عبدالله تصحيح النظر وغيرها، يعني وش مدى الخطورة في فشل مثل هذه العمليات بعد فترة بسبب الإهمال النظارات الشمسية أو الإجراءات الوقائية اللي وصى فيها الطبيب؟
1: طبعا يعني ما نقدر نقول انه والله عشانك ما لبست النظره الشمسيه انه سبب مباشر انه ان العمليه فشلت او الليزر فشل، ولكن معروف عندنا انه بعد الليزر خصوصا الحساسيه للضوء تكون عاليه خصوصا في الفترات الاولى من الاجراء، فيعني وقتها يصير ينصح انه انه المريض يعني يمشي على تعليمات الطبيب، ومنها مثل ما نقول دائما ارتداء نظارات شمسيه او اللي فيها حمايه من الاشعه خصوصا الفتره الاولى من الداء، لكن ما نقدر نقول انه والله عشانك ما لبست فشلت العمليه.
0: ايوه. طيب على ذكر حساسيه العيون ضد الضوء او مع الضوء وما الى ذلك، طيب دكتور بعض الاطباء العيون يعني يقول لك والله ينفي انه والله الاطفال ما في حاجه الاطفال انه يلبسون نظارات شمسيه حتى ما يصير عندهم هالنوع من الحساسيه ضد الضوء، هل الكلام هذا صحيح؟
1: لو تذكر مثل ما قلنا بالبدايه انه احنا نقول دائما انه الاطفال وتعرضهم للشمس وكذا، بالعكس احيانا ننصح انه يكونون يرتدون نظارات شمسيه، صحيح انه مش ضروري بشكل كبير لكل الاطفال، ولكن الفئه اللي تكون نفس الشيء انه فيها تتعرض للشمس بشكل اكبر او بشكل اكبر بالعكس هذا شيء مره كويس خصوصا لما تكون مثل ما قلنا انه في حمايه من الشفاف والنفسجي.
0: ممتاز. ذكرت في بدايه الحوار وفي اجابتك دكتور عبد الله على السؤال الاول بانه النظاره ما تكون داكنه بشكل كامل او انه على اساس النون وناخذها على معايير معينه، طيب وش برضو ممكن نقول ابرز الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الاشخاص في هذه الفتره بالذات مع الصيف اشتداد حراره الشمس والضوء وما الى ذلك، يعني في هذه الفتره تجاه اعينهم خاصه في اللي يقضون فتره طويله في الشمس؟
1: دائما نقول انه طبعا انت عارف فتره الصيف والشمس وذي الاشياء ما هو بس العين، كل شيء يحتاج إلى وقاية وحماية. نعم. مع درجات الحر العالية اللي يعني نتعرض لها دائما. نعم. منها مثل ما قلنا النظارات مثل ما قلنا من الأخطاء أنه حنا نعتمد والله على بناء على السعر أو بناء على الشكل، وهذه ما هي يعني هي الأشياء الوحيدة نحتاج أنه نعتمد عليها أنها تكون نظاراتنا دائما فيها وقاية من الأشعة فوق بنفسجية، ما هو بس النظارات برضو نعتمد على شرب كميات كافية من الموية وهذه تحمينا برضو من الأشياء الجفاف بشكل عام ومنها العين. الناس اللي يتعرضون برضو للأشعة الشمس دائما يكونون يعني يلبسون الوقاية للرأس من الأشعة، وهذه كلها يعني نصائح عامة دائما نوجهها للعاملين خصوصا اللي يعملون فترات طويلة تحت أشعة الشمس.
0: ممتاز ممتاز. دكتور عبد الله ختاما ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
1: الله يطول بعمرك، شكرا لك على هذه الاستضافة، وإن شاء الله أنه قدمنا شيء مفيد، وإحنا دائما نقول أنه يعني نحاول قدر الإمكان أنه إحنا نقي عيوننا من أشعة الشمس اللي فعلا مثبت أنه على فترات طويلة ممكن تؤدي إلى مشاكل في العين، ومنها انه لما نشتري نظاراتنا تكون نظاراتنا بالمعايير اللي احنا قلناها، منها الحمايه فوق الاشعه فوق بنفسجيه، بحيث انه ان شاء الله نقدر نهتم بصحه العين على فتره اطول. دائما ننصح بال يعني الزياره الدوريه لطبيب العيون والفحص، خصوصا اذا كان في مشاكل في العين. والله يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك، كل الشكر لك دكتور عبد الله العويد، استشاري طب وجراحه العيون بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالخبر. كل الشكر لك على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شاكر لك، شكرا،
0: في أمان الله. يا أهلا وسهلا. دائما ما نقول لأصدقائي الوقاية خير من العلاج. بعض المعلومات نستمع لها ثم لا نلقي لها بالا، وليس من باب اللامبالاة ولكن من باب الانشغال وعدم التركيز في بعض المعلومات اللي ممكن نسمعها سواء في راديو في تلفزيون، لكن يجب أن تكون معلومة مصدر صحيح وموثوق من أطباء من أخصائيين من استشاريين، حتى لا نقع في حالات مرضية مزمنة مستقبلا، يكون عندنا مضاعفات بسبب الإهمال، بسبب عدم اللامبالاة، بسبب الانشغال. تقول الدنيا شغلتني، صدقني أفضل استثمار ما هو الاستثمار المالي عزيزي، الاستثمار في الصحة. كل ما كان عندك صحة كل ما كان عندك أكثر استثمار في الحياة. كملي معكم أصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم، ولكن بعد هذا الفاصل الغناء. كونوا على السلامة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ويا هلا ويا مرحبا فيكم أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة. ويعني إحنا كذا لما نجي نتكلم عن آثار التوتر، عن الضغط النفسي، دائما يتبادر لذهننا الأرق، الصداع ولا تقلب المزاج، لكن في أعراض ثانية ممكن تظهر بصمت متى؟ أثناء النوم، بدون الواحد كذا ما يحس فيها. أبرزها عادة صرير الأسنان أو الضغط على الأسنان بشكل لا إرادي، ممكن تكون بسيطة أنه وإذا يعني في صرير في الليل وأنا نايم، لا، لكنها ممكن أنها تؤثر على صحة الأسنان والفك، وممكن أيضا تؤدي إلى مضاعفات مزعجة. واليوم عندنا مقال بهذا الخصوص. شو يقول المقال يا فهد؟
1: يقول لك حذرت طبيبة أسنان بريطانية من أن التوتر النفسي قد يدفع كثيرين إلى ممارسة عادة لا إرادية أثناء النوم تعرف باسم صرير الأسنان، وهي مشكلة قد تسبب في أضرار دائمة للأسنان والفك إذا لم تكتشف مبكرا.
0: وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، قالت جراحة الأسنان الدكتورة بها فايكا باريك إنه أطباء الأسنان دائما يلاحظون تزايد حالات صرير الأسنان، خاصة بين الأشخاص اللي يعيشون على مستويات مرتفعة من الضغط النفسي والتوتر اليومي. وأوضحت طبعا الطبيبة أنه كثير من الناس يربطون التوتر بمشكلات الأرق، بالصداع أو تقلب المزاج، لكنهم ما ينتبهون أنه تأثيره المباشر على صحة الأسنان والفك.
1: وأضافت أن صرير الأسنان يتمثل في طحن الأسنان أو الضغط عليها بصورة متكررة ولا إرادية أثناء النوم، وهذا يؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل الأسنان وإجهاد عضلات الفك.
0: وطبعا حذرت أنه هذه الأضرار تتراكم بصمت على مدى أشهر أو ممكن على مدى سنوات قبل أن تتطور إلى مشكلات أكثر خطورة مثل تشقق الأسنان، الآلام المزمنة في الفك، أو أيضا زيادة حساسية الأسنان.
1: نعم، طيب، قدمت الطبيبة عشان نتفادى هذا الشيء يقول لك 5 نصائح للأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعانون من صرير الأسنان. لا، إحنا ما نعتقد، إحنا في إثبات يعني. وهي تقليل استخدام الشاشات الإلكترونية قبل النوم، بدري عليك ما نام إلا كذا، مراقبة أعراض الصباح مثل شد الفك أو حساسية الأسنان، الحمد لله ما في، وعدم تأجيل زيارة طبيب الأسنان والاستفسار عن استخدام مواقي الأسنان الليلي، سويته وشريته الحمد لله، والنظر في خيار حقن البوتوكس للحالات الشديدة بعد استشارة البوتوكس.

0: مختصين.
1: يا ساتر حقيقة ترى مشكلة.
0: ترى ما كنت أدري عنه. ها. أنا يوم تزوجت عرفت.
1: والله.
0: والله زوجتي قالت والله أقول لك والله يا عندك ضرس. والله أنك تضرس بالليل.
1: أي.
0: أنا أقول ذا شوي انكسر سنة.
1: ضغط.
0: إيه إيش والله؟ ما حد قال لي. لا أنا أقول لك.
1: أنا كيف اكتشف طبيب الأسنان قال أنت من النوع اللي عنده مشكلة في الليل. قلت أنا ما أدري. فاضطر أنه يعطيني حقن بوتكس عشان يرخي الفك يصير ما يضغط في الليل.
0: والله مشكلة جدا. فاضطريت أني أروح للعيادة وفعلا سويت لي هذا الواقي الليلي. أي نعم أول أسبوع بغت كرهت فكي في الليل, كرهت فمي. لحاط واقي هذا
1: أي مرة صعب
0: كأني بدخل ملاكمة. أي وحاطه أول أسبوع ولا 10 أيام في النوم كان مزعج جدا. بس خلاص بعدها سبحان الله.
1: كل ليل تحط؟
0: مو كل ليل يعني على حسب.
1: في أي... لا لازم لك إبرة ترخي العضلات.
0: لا والله أنا حطيته وصار ما يطلع صوت للصرير وصار ما تتأثر الأسنان يعني. إيه الحمد لله.
1: فإذا إحنا بعد هذه المعلومات المهمة نخلينا نوقف فاصل وراجع لكم.

0: ونرحب فيكم مستمعينا الكرام بكل اللي ينضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثالثة من عمر برنامج من عمر حلقتنا لليوم في برنامج صباح المملكة. واليوم عندنا إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية، حيث تصدرت الخطوط السعودية شركات الطيران العالمية في دقة مواعيد الرحلات خلال شهر مايو 2026 في مؤشر يعكس كفاءة التشغيل وأيضاً جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. اليوم راح نتكلم حول هذا الإنجاز وأبعاده، ويسعدنا أننا نرحب بالمهندس عبد الله الشهراني مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة الخطوط السعودية، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: سعد الله صباحك سادة بدرية وصباح السادة المستمعين بكل خير.
0: يعني اليوم هذا الإنجاز السعودي الكبير اللي حققت الخطوط السعودية المركز الأول عالميا في دقة مواعيد الرحلات خلال شهر مايو 2026 متفوقة على عدد من كبرى شركات الطيران العالمية، ماذا يعني هذا الإنجاز للناقل الوطني وللمسافر على حد سواء؟
1: يعطيك العافية. يعني هو أحد نتائج الاستراتيجية الوطنية للخدمات النقل وخدمات اللوجستية الذي أطلقها سمو سيدي الأمير محمد، واللي كان فيها بشكل كبير واضح موضوع تحسين تجربة المسافر. وأهم تجربة للمسافر هي أنه يطلع في وقته المحدد ويوصل في وقته المحدد، وأيضا يعني هي أيضا نجاح ودلالة على نجاح برامج التحول في الخطوط السعودية، برنامج التحول 2020 واللي بدأ في 2015 وانتهى في 2020، وبدأ أيضا برنامج التحول الثاني واللي كان يدعى بشاين بدأ في 2021 وانتهى في 2024. طبعا هذا النجاح الجميل فيه سيدتي الكريمة والمستمعين أنه كان في موسم الحج، وهو يعني وقت الذروة أو ذروة الذروة، يعني أن يكون موسمين في نفس الوقت، موسم وصول الحجاج ومغادرتهم بالإضافة إلى احتفالات العيد، عيد الأضحى المبارك. لكن هي كما هو معروف يعني ديداً أن الدولة حفظ الله في خدمة الحجاج كل الموارد تسخر، ومن أخذ الموارد طبعاً الخطوط السعودية. ما يعني للمسافر سيدتي الكريمة وأن الخيار الأفضل يعني دائما تأتي في مقدمة ما يتمناها المسافر أولا قبل أي تجربة أو أي خدمة، أنه يكون رحلته يحترم فيها الوقت ويكون انضباط فيها الأساس. فإنجاز وطني نحمد الله عليه ونبارك فيه لكل السعوديين.
0: أي والله أنه مفخرة للوطن ومفخرة للشعب أيضا. اليوم مهندس عبد الله زي ما ذكرت أنه الحفاظ على دقة المواعيد في موسم يشهد كثافة تشغيلية عالية، هذا ما هو بالأمر السهل. يعني إيش أبرز العوامل التشغيلية والتقنية اللي أسهمت في تحقيق هذا الرقم؟
1: يعني بعد فضل الله ينسب بشكل مباشر موضوع العنصر البشري في الخطوط السعودية، خبرات متراكمة بدأت من 1945 نتحدث عن 80 عام. هذه الخبرات الآن انعكست بشكل كبير مع التمكين الموجود في الدولة. مقابل هذا العنصر المهم، التكامل التشغيلي داخل مجموعة السعودية واللي الآن أصبحت تعد مجموعة كبيرة، قطاع الطيران تضم 13 شركة، هناك تكامل داخل هذه المجموعة. البنية التحتية بالتأكيد أيضا لها دور كبير. الخطوط السعودية لديها أكبر مركز مراقبة تشغيل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أيضا التكامل، وهذا يعني أعتقد أنه أيضا من العناصر المهمة، تكامل في القطاع، وهو أيضا يعد من نتائج الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. أصبح هناك تناغم بين قطاعات الدولة فيما يخص الطيران، من ناحية المطارات، أتكلم مطارات، الملاحة الجوية، التشغيل داخل المطار، حتى أيضا الأجهزة الأمنية داخل المطار لها دور كبير بأن الطائرة تكون في وقتها المحدد. عنصر جديد أضفناه في تمكين هذا النجاح، وهو الذكاء الاصطناعي، وله دور أيضا أصبح جديد.
0: فإذا زي ما ذكرت الذكاء الاصطناعي، يعني خلينا ننطلق من هذا السؤال، كيف ممكن انعكس هذا الاستثمار في التقنيات الحديثة وأيضا إدارة العمليات على تحسين تجربة الضيوف وأيضا تقليل التأخيرات في الرحلات؟
1: يعني هي اغلب شركات الطيران تعتمد على اسلوب ردة الفعل في يعني عملياتها، لكن شركات قلة في العالم ونحمد الله ان الخطوط السعودية منها، انتقلنا من مستوى أعلى أيضا ما بعد ردة الفعل من الاستباق، أيضا تجاوزنا موضوع الاستباق عن ردة الفعل إلى التنبؤ بالمتغيرات. وأقصد بالمتغيرات موضوع الأجواء والمناخ، الصيانة، تأديات المطارات وغيرها. فأصبح باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية في الخطوط السعودية هناك تنبؤ بالمتغيرات، ففي استعداد قبل ما حتى يعني يكون في معرفة لدى المسافرين بما سوف يحدث غدا أو خلال الأيام. نعرف إحنا باستخدام الأنظمة الجديدة أن هناك حيكون تعديل في بعض المواعيد، هناك حيكون تحدي في أوقات معينة، فهذا يعني ساهم بشكل كبير أيضا في وصولنا إلى هذه المستويات العالمية.
0: اليوم بعد الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي، ما المستهدفات القادمة للخطوط السعودية للحفاظ على هذا الإنجاز وأيضا تعزيز مكانتها بين أفضل شركات الطيران في العالم؟
1: يعني وليس يعني اهتمامنا في الحصول إلى يعني أرقام، الاهتمام الأكبر حقيقة لدى الخطوط السعودية والتركيز على تجربة الضيف. يعني نحن موعدين والجميع السعوديين إن شاء الله في تاريخ 2028 تكون الخطوط السعودية انتهت من مشاريع كبيرة جدا، استلام طائرات كثيرة جديدة، تجديد لكل أسطول الخطوط السعودية الموجودة الآن حاليا ويعمل، دخول كل طائرات الخطوط السعودية في تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة، تغيير كامل لشاشات الطائرات في الطائرات بشاشات كبيرة ومرتبطة بالأجهزة الذكية، والأهم أيضا موضوع توظيف الذكاء الاصطناعي في الحجز والتعاملات مع الضيف. حابين نصل لمرحلة جديدة في فهم الضيف بشكل خاص وليس بمجموعات أو يعني تصنيفات، يكون الذكاء الاصطناعي دور كبير في تخصيص لكل ضيف يعني أولوياته وتفضيلاته.
0: مهندس عبد الله الشهراني، مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة الخطوط السعودية، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى مشاركتنا هذا الإنجاز الرائع لقطاع الطيران، وأيضا كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: شكرا للاستضافة سيدتي.

فإذا مستمعين الكرام، ما تشهده اليوم المملكة العربية السعودية من تطور متسارع في القطاع الطيران السعودي، هذا الحقيقة يعكس حجم الاستثمار في الإنسان وفي التقنية وفي البنية التحتية. أيضا يؤكد جودة الخدمة، ما عاد هي مجرد هدف أنك تقدم جودة خدمة، لا، أصبحت معيار أساسي في رحلة المسافر منذ لحظة الحجز وحتى الوصول إلى وجهته. الآن مع الإنجازات هذه المتتالية اللي تحققها شركات الطيران في المطارات السعودية، تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للنقل الجوي، وأيضا تترسخ صورة إيجابية تعكس كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار أيضا من مختلف أنحاء العالم. كل الشكر لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات اللي شفناها في هذا اللقاء، وأيضا نتمنى مزيد من النجاحات لقطاع الطيران السعودي اللي يواصل التحليق عاليا نحو أفاق عالمية أوسع بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وكفاءة وتميز. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في فقرات برامجنا، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات

0: جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034 مع النن.
5: خمسة عشر ملعباً إجمالي الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2034 في السعودية، منها 11 ملعباً جديداً سيتم إنشاؤه، فيما ستلعب مباراة الافتتاح والختام على ملعب الملك سلمان، والذي يعد نموذجاً مثالياً من كافة النواحي، إذ يحتوي على تصميم فريد يدعم الاستدامة، خاصة وأنه مستوحى من الطبيعة الخضراء، كما يتسع لـ 92 ألف متفرج.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مثل ما أنتم عارفين أصدقائي، ما كنتم وأينما حللتم، أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم جزء من تفاصيل حياتنا اليومية، من الدراسة والعمل إلى تنظيم المهام وصناعة المحتوى واستخدامات كثيرة في يومنا. وفي فقرتنا اليوم إن شاء الله دورة على الهواء، بنتعرف في دقائق معدودة على كيفية الاستفادة من هذه التقنيات بذكاء، وأهم الأسرار اللي بتساعدنا على الحصول على أفضل النتائج منها. هذا إن شاء الله بيكون مع ضيفتنا المهندسة أو مهندسة الذكاء الاصطناعي، المهندسة رواء حمدي. حياك الله وبياك مهندسة رواء.
1: أهلا وسهلا فيك، صباح الخير عليك أستاذ فهد، وصباح الخير على كل المستمعين الكرام. يشرفني ويسعدني أكون معكم اليوم في برنامج صباح المملكة، وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
0: طول عمرك، إحنا نتشرف ونسعد بتواجدك معنا مهندسة رواء. بداية مهندسة رواء، ودنا نبدأ خلينا نقول ما أبسط استخدامات الذكاء الاصطناعي، يعني اللي يمكن لأي شخص الاستفادة منها في حياته اليومية أو عمله دون الحاجة، خلينا نقول على سبيل المثال إلى خبرة تقنية.
1: طيب اسمحوا لي بالبداية أقول أن الذكاء الاصطناعي أو الـ AI اليوم ما عاد حكرا على المهندسين أو المبرمجين. اليوم الـ AI صار في متناول الجميع، وأجمل شيء فيه أنك تكلمه بلغتك العادية مثل ما تكلم أي شخص. وزي ما ذكرت، أهم حاجة أنه هو ما يحتاج أي خلفية تقنية، يعني وصلت سهولته إلى هذه الدرجة. فحب الصراحة أعطيكم أمثلة من حياتنا اليومية لمختلف المجالات، بداية مع التعليم. فأبسط مثال، المعلم يقدر يطلب من الذكاء الاصطناعي والـ AI يجهز له عرض تقديمي لدرسه في عدة دقائق. يقدر أيضا يقترح له طريقة شرح ممتعة تشد انتباه الطلاب. مثال على الطالب الجامعي يستفيد منه في تلخيص محاضرة طويلة ومعقدة جدا في عدة نقاط واضحة يسهل فهمها ومراجعتها يعني لاحقا. وما يقتصر الموضوع على مجال التعليم فقط، بالعكس حتى الموظفين مهما كانت وظيفته يقدر يستخدمه في مهام جدا كثيرة، ممكن من أهمها والشائع فيها تحليل وتلخيص تقارير طويلة ومعقدة أو كتابة إيميل رسمي. أيضا أصحاب الأعمال، تطور الذكاء الاصطناعي لدرجة أنه صار يبني ويب سايت أو أبليكيشن أو موقع يعني إلكترونية في دقائق. وأيضا يقدروا يستخدموه لمساعدتهم في الماركتينج لمشاريعهم، سواء كان بإنشاء إعلانات أو حتى أفكار لحملات تسويقية كاملة. والإنترستينج في الموضوع أنه كل هذا بيتم بدون ما يكون الشخص تقنيا. والقاعدة بسيطة، أي مهمة تاخذ منك وقت وجهد جرب تستخدم الـ AI فيها وبتتفاجأ كيف يختصر لك الطريق. يعني نقدر نقول اليوم الـ AI هو أداة تعينك وتوفر لك وقت وجهد كثير.
0: جميل جميل جدا. طيب مهندسة رواية، يعني في كثير يستخدمون

0: ذكاء أو أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن النتائج ما تكون مثل ما يتوقعون يعني. طيب ودنا برضو نسأل عن المقصود، ما أدري إن صح تعبيره ونطق الكلمة بالبرومبت أو البرومبت تقريبا، وش أهم أيضا العناصر اللي تخلي أو تجعل الطلب أكثر دقة واحترافية؟
1: هذا تقريبا من أهم الأشياء صراحة في الـ AI. ممكن كلمة prompt تبدو تقنية أو معقدة للمستمعين، ولكن معناها بسيط جدا. هي طريقة صياغة السؤال أو الطلب اللي نرسله للذكاء الاصطناعي. فكل ما كانت صياغة سؤالك أوضح، كانت النتيجة أقرب وأدق لطلبك. فحابة الصراحة أشارك معاكم عناصر تنقل الطلب حقك من عادي إلى احترافي، وكأنك شخص خبير بالتقنية أو بالـ AI.
0: ممتاز.
1: أولاً من المهم جداً إن إحنا نحدد للـ AI دوره. فمثلاً نبدأ السؤال بأننا نقول له تصرف كأنك معلم لغة عربية، أو مثلاً تصرف كأنك مخطط لرحلات محترف، أو أنت خبير في مجال التقنية. وبعدها طبعاً نكمل باقي السؤال. هذا يساعد الـ AI إن هو يدخل في الإطار الصحيح ويفهم إيش المجال اللي إحنا حنتكلم عنه، ويديك إجابة جداً محترفة.
0: ممتاز ممتاز.
1: بالنسبة للنقطة الثانية، نعطيه خلفية بسيطة على الموضوع، زي مثلاً لمن موجه الطلب وليش إحنا نبغاه. فكل ما يفهم السياق أكثر كانت الإجابة أقرب. ثالثاً نكون واضحين ونضيف تفاصيل جدا دقيقة، يعني ما نترك الـ AI إن هو يخمن، لا، كل ما نزيد تفاصيل حيقل التخمين، وبذلك تكون الإجابة أدق وأكثر احترافية.
0: أيوة.
1: ورابعا نحدد شكل الإجابة اللي نبغاها. فمثلا بعد ما نكتب كل الطلبات، طيب هل نبغى الإجابة تكون في نقطتين؟ هل نبغى الإجابة تكون على صورة جدول؟ هل نبغى تكون في مقطع صوتي؟ أو هل نحتاج الإجابة تكون في عرض تقديمي؟ وتقريبا كل هذه العناصر الأربعة لما تجتمع في طلب واحد النتيجة جدا تختلف.
0: ممتاز ممتاز جدا. طيب على مثل هذه الأمثلة اللي ذكرتيها مهندسة رواء، هل ممكن تعطينا مثال عملي لبرومت احترافي كذا يستفيد منه المستمعين، يعني سواء في العمل أو الدراسة أو تنظيم المهام اليومية؟
1: أكيد. فحب الصراحة أعطيكم مثال ممكن لأي شخص أنه مهتم بالـ AI استخدامه مباشرة، أو يفهم من خلاله كيف صياغة البرومت أو السؤال. يعني حاب أديكم صراحة مثال جدا يعني سهل. فمثلا نقول للـ AI أو الذكاء الاصطناعي اشرح الدرس، هذا الطلب حيكون جدا عام وممكن يعطيك أي شيء موجود. ولكن لو قلت للـ AI تصرف بأنك معلم لغة عربية واشرح درس مثلا حروف الجر لطلاب الصف السادس الابتدائي بأسلوب مبسط وممتع يناسب أعمارهم، وقدموا لي في عرض تقديمي مكون من مثلا شريحتين، هنا النتيجة حتطلع مثل المطلوب تماما. ليش؟ لأنه إحنا هنا أعطينا أو حددنا الدور اللي هو المعلم، وحددنا أيضا الفئة المستهدفة، وكنا محددين في المطلوب اللي هو أحتاج يعني مثلا شرح مبسط لدرس حروف الجر، وأيضا حددنا إيش شكل الإجابة اللي إحنا نحتاجها نفس ما ذكرنا في العناصر الأربعة سابقا.
0: صحيح.
1: هذه هي فكرة البرومت الاحترافي ببساطة.
0: ممتاز ممتاز. طيب الآن مشي على الخطوات، أو خلينا نقول في خطوات سواها الشخص المستخدم وفي خطوات يعني غفل عنها تقريبا قبل ما يعتمد المستخدم للـ AI والذكاء الاصطناعي. مهندس رواء، يعني قبل ما يعتمد هالمعلومات اللي قدمها للذكاء الاصطناعي له بشكل مفصل، وش أبرز الأخطاء الشائعة اللي ممكن يقع فيها المستخدم؟ وخلينا نقول برضو وش أهم النصائح للاستفادة منه بشكل صحيح وآمن، بحيث أن ما تكون هالمعلومات تؤدي إلى مثلا خسارة أو تفسير خاطئ أو ما إلى ذلك.
1: نعم. من المهم جدا قبل ما نعتمد على الـ AI أو الذكاء الاصطناعي نعرف نقطة مهمة. الـ AI اليوم أداة جدا ذكية، ولكن ما هي مصدر حقيقة مطلقة. يعني من أكثر الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس اليوم إنهم يأخذوا أول إجابة تطلع لهم وكأنها صحيحة 100%.

0: بدون ما يتأكدوا منها، خصوصا إذا كان في يعني في معلومات الطبية أو القانونية أو يعني في مجال حساس.
1: نعم.
0: وهذا لا يعني أنه طبعا الـ AI بيقدم معلومات خاطئة، ولكن يعمل بناء على ما تم تدريبه عليه من بيانات. احنا عندنا في مجال التقنية والـ AI دائما بنقول كده مقولة اللي هي garbage in garbage out، بمعنى أنه جودة النتائج تعتمد على جودة البيانات اللي بني عليها النظام. لذلك دائما من الأفضل أن احنا يعني نتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة تدعم قراراتنا لا كمرجع نهائي ما يحتاج مراجعة. ومع العلم أنه هذه الأنظمة بتتطور باستمرار مع توفر يعني البيانات، ولهذا أصلا بنلاحظ مع يعني مع تقدم الوقت أنه الذكاء الاصطناعي بيتطور بشكل يعني جدا كبير.
1: فعلا يعني.
0: أيضا
1: تفضل مهندسة.
0: أيضا مشاركة المعلومات الخاصة أو بيانات العمل اللي تكون حساسة داخل أدوات الذكاء الاصطناعي بدون انتباه، هذه برضه من الأخطاء الشائعة، ويعني يفضل إنه إحنا يعني نكون عندنا يعني تحفظ على هذه المعلومات اللي يكون فيها شيء من البيانات الحساسة. بما يخص كيفية استخدامه بشكل صحيح، أول حاجة نستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد يساعدنا في الأفكار في الإنجاز المهام، ولكن القرار النهائي زي ما قلت دائما يكون على المستخدم، ونتأكد من أي معلومة مهمة قبل اعتمادها من مصدر موثوق ثاني. وأخيرا نكون واضحين في الطلب عشان يكون الذكاء الاصطناعي يعطينا نتائج أدق وبالشكل المطلوب. ويعني الذكاء الاصطناعي اليوم يساعد بشكل كبير في أنك تشتغل بشكل أسرع، تنجز بشكل أسرع، ولكن ما يغنيك أبدا عن التفكير واتخاذ القرار.
1: جميل جدا. ختاما مهندسة رواء، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
0: أحب أقول الصراحة لكل المستمعين أنه الذكاء الاصطناعي اليوم أداة جدا قوية، وأنصح الجميع باستخدامها مهما كانت يعني اختلفت المجالات، ولكن زي ما ذكرت بالطريقة الصحيحة. وشكرا لكم.
1: كل الشكر لك مهندسة الذكاء الاصطناعي المهندسة رواء حمدي، شكرا دائمًا على ثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك، في أمان الله. ما زال للحديث بقية في صباح المملكة يا أصدقاء، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

ولا زلنا متابعين معكم برنامج صباح المملكة أصدقاء الصباح، وفي المسجد النبوي الشريف تتكامل دائما الجهود لخدمة ملايين الزوار.

0: المصاحف وأيضا ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات ليتمكن الزائر من تلاوة كتاب الله وفهم معانيه بكل يسر وسهولة. رح نتكلم حول هذه الجهود المباركة. يسعدنا أيضا أن نرحب بضيفنا المهندس أحمد عوض الحربي، مدير إدارة الخدمات العامة بالمسجد النبوي الشريف، ونقول يسعدنا صباحك.
1: يا مرحبا، حياكم الله أختي الفاضلة، ونرحب بأخواني وأخواتي المستمعين عبر إدارة
0: يا هلا بك والله. اليوم مع توافد أعداد كبيرة من الحجاج والزوار، كيف تستعد إدارة الخدمات العامة لتوفير المصاحف وأيضا ترجمات معاني القرآن الكريم بما يلبي احتياجات الجميع؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. طبعا تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومثلة في إدارة الخدمات العامة على توفير وتأمين كافة الخدمات للزوار والقاصدين بصورة دائمة ومستمرة وعلى مدار الساعة، حيث يتم الاستعداد المبكر لكافة المواسم والعمل بالطاقة التشغيلية الكاملة من خلال توفير وتأمين المصحف الشريف وتفاسيره والتراجم الخاصة به بكافة المواقع بداخل أروقة المسجد النبوي الشريف وسطحه وساحاته، والعمل أيضا على تنفيذ وتكثيف برامج الأعمال من خلال الفرق الميدانية والإشرافية الموزعة على كافة المواقع والتي تعمل لدينا على مدار الساعة، بما يضمن إنجاز كافة الأعمال والمهام على أكمل وجه ممكن.
0: يعني إحنا نعرف أنه المسجد النبوي الشريف أنه في عنده أوقات ذروة بحيث يتوافد كثير من الزوار وأيضا كثير من الحجاج إلى في أوقات معينة، فإيش أبرز الخطط التشغيلية اللي تتبعونها لضمان توفير مصاحف بشكل مستمر في مختلف أرجاء المسجد النبوي خاصة خلال أوقات الذروة؟
1: طبعا يتم تأمين كافة المواقع بمسجد النبوي الشريف بالمصحف وتفاسيره والتراجم الخاصة به، وأيضا تأمين كافة حوامل المصاحف الختمية، ويتم ذلك بالأعداد والكميات التي تتناسب مع الطاقة التشغيلية للمصليات، وبما يضمن التغطية الكاملة لكافة المواقع، حيث يتم توفير المصحف الشريف بمختلف مقاساته بما يقارب 151 ألف مصحف موزع على كافة المواقع، وكذلك توفير كتب ترجمة معاني القرآن الكريم ب 48 لغة بعدد يقارب 5000 نسخة، وكذلك توفير التفسير الميسر بعدد يقارب 6000 تفسير. طبعا هذه الأعمال يتم تأمينها بكافة المواقع بما يضمن تفسير الخدمات وتقديمها للزوار والقاصدين.
0: برضو يعني متابعة التوزيع وأيضا صيانة بعض المصاحف، يعني حدثنا عن هذه آلية التغذية، تغذية المسجد النبوي بالمصاحف وأيضا متابعة توزيعها وصيانتها لضمان جاهزيتها على مدار الساعة.
1: طبعا يتم تغذية وتأمين كافة المواقع المخصصة للمصحف الشريف سواء من الدواليب النحاسية أو أرفف الأعمدة الرخامية، وذلك بصورة دورية ومستمرة، حيث أن عدد الدواليب يقارب 718 دولاب وعدد الأرفف الرخامية يقارب 1332 رف موزع على كافة المواقع بداخل المسجد النبوي الشريف وسطحه وساحاته، ويتم تكثيف هذه الأعمال لضمان تغطية الاحتياج لكافة المصليات وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات للزوار والقاصدين. ومن هذه الأعمال تنظيف وترتيب المصاحف وحاملات المصاحف وضعها بالمواقع المخصصة لها بصورة مستمرة، وأيضا تغذية كافة المواقع بالمصحف الشريف وتغطية المواقع ذات الاحتياج أيضا بصفة مستمرة، وكذلك تنظيف وتلميع أرفف ودواليب المصاحف الرخامية والنحاسية على مدار الساعة.
0: برضو عندنا أصحاب الإعاقة البصرية، يعني إحنا نعرف إنه المسجد النبوي يوليهم اهتمام كبير، فماذا عن مصاحف برايل؟ يعني أيضا الخدمات المقدمة لهم للاستفادة من تلاوة القرآن الكريم.
1: طبعا تحرص الهيئة على توفير وتقديم كافة الخدمات للزوار والقاصدين بمختلف الفئات، حيث يتم تأمين قرابة 65 نسخة من مصحف برايل موزع على كافة المواقع بداخل المسجد النبوي الشريف وسطحه، بالإضافة إلى متابعة مستمرة لتغطية الاحتياج في حال الحاجة إلى ذلك، ليتسنى طبعا لكافة الزوار والقاصدين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتوفير وتأمين كافة الخدمات لهم بما يكفل اللي هو الاستفادة منها في كافة المواقع.
0: يعني بالإضافة لتوفير المصاحف للزوار أيضا.

0: تحتضن مكتبة المسجد النبوي كنوز من المصاحف المخطوطة النادرة. اليوم نبيك تحدثنا عن دور المكتبة في حفظ هذا الإرث القرآني وأيضا التعريف بين لضيوف الرحمن والزائرين.
1: طبعا يتم توفير كتب ترجمة معاني القرآن الكريم بعدد يقارب 48 لغة. طبعا يتم تأمين قرابة 5000 نسخة موزعة على كافة المواقع، وكذلك توفير اللي هو التفسير الميسر بعدد يقارب 6021 كتيب تفسير. طبعا هذه موزعة بكافة المواقع ليتسنى طبعا للزوار والقاصدين الاستفادة منها والحصول عليها على مدار الساعة.
0: الحقيقة هذه جهود ضخمة تذكر فتشكر. كل الشكر لك مهندس أحمد عوض الحربي مدير إدارة الخدمات العامة بالمسجد النبوي الشريف، وكل الشكر أيضا لقبولك دعوة برنامج صباح المملكة. يعطيك العافية على هذه المداخلة الجميلة وهذا اللقاء الرائع.
1: الله يعافيك ويحييك. والله يا مرحبا.
0: وأكيد المسجد النبوي دائما تتكامل فيه المنظومة، منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والزوار. الحقيقة كل الشكر لهذه الجهود الكبيرة اللي تبذل لخدمة كتاب الله وأيضا زوار المسجد النبوي الشريف. إحنا واقفين وقفة قصيرة وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

وحياكم الله أصدقاء الصباح، وإحنا وصلنا الآن إلى فقرة مهمة جدا لأنها تكشف لنا كثير من الأرقام. أكيد عرفتوها، هي فقرة بالأرقام. اليوم رح ناخذكم في هذه الفقرة إلى عالم تفوح منه رائحة الأصالة والتراث، عالم ارتبط بالمجالس السعودية وأيضا المناسبات الاجتماعية وأيضا الضيافة العربية. يمكن منذ مئات السنين هو عالم العود والبخور اللي ما عاد هو بس منتج عطري، لا الحقيقة أصبح كذا جزء من الهوية الثقافية الاجتماعية للمملكة. أرقام اليوم تكشف حجم هذا الشغف السعودي بالعود ومكانة المملكة كأكبر مستهلك له على مستوى العالم. خلينا نشوف، يقول لك تعد المملكة العربية السعودية أكبر مستهلك للعود في العالم، حيث تستهلك وحدها ما بين 60 إلى 65% من حجم سوق العود الأصلي العالمي، وتتجاوز حجم الإنفاق على سوق العود والبخور في السوق السعودية 5 مليارات ريال سنويا، حيث يقدر حجم الإنفاق على العطور الشرقية والعود بأكثر من 5 مليارات ريال سنويا، بل أيضا تشير بعض التقديرات المتخصصة إلى بلوغ 6 مليارات ريال عند احتساب كافة العطور

عطور العود. طبعا مكة المكرمة تتصدر قائمة المدن الأكثر استهلاك في العالم، تليها المدينة المنورة ثم العاصمة الرياض. هذه الأسعار تتفاوت بشكل كبير بناء على الجودة والندرة، وأيضا أسعار الأنواع المحسنة من 100 إلى 6000 ريال للأوقية. طبعا هذه الأرقام أكيد تكشف لنا مكانة العود، وكيف أنه هوية وثقافية للمملكة العربية السعودية، ما هو مجرد سلعة خلنا نقول أوعاد استهلاكية، هي إرث ثقافي متجذر، وأيضا حضور دائم في تفاصيل الحياة اليومية وأيضا في المناسبات الاجتماعية. فإذا إحنا الحقيقة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا، وكل الشكر لضيوفنا وكل المتصلين معنا في إعداد هذه الحلقة، هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا من الإخراج رهف المطيري وإبراهيم الصويان، وكان مع

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية، وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات، وكل عام أنتم بخير بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاجنا حجهم ومن الجميع عباداتهم، وأنا سعيد جدا للعودة للقاء بكم مرة أخرى بعد هذه الإجازة الجميلة. معكم دائما في الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. وحلقة اليوم حلقة خاصة عن الصحة في بيئتك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وحقيقة كنت أتمنى نلتقي مع بعض الزملاء والزميلات من صحة البيئة، لكن يبدو لي أنهم كانوا منشغلين بعد عيد الأضحى، ف ما كتب الله أن يكونوا معنا اليوم، لكن بنتحدث عن مواضيع هامة جدا تهم الجميع، فخلوكم معنا. وعلى أيضا اتصال هاتف البرنامج 011-40-53 نرحب بمشاركاتكم أفكاركم حول المحافظة على الصحة في بيتك مع أسرتك في عملك في حيك وفي شارعك وأيضا في مدينتك منطقتك وأيضا في كل وطننا الغالي. كيف نحافظ ونعزز الصحة، كيف نحافظ على صحة بيئتنا في كل مجالاتها، وبعطيكم في الأخير بعض الأفكار البسيطة جدا اللي إن شاء الله ستعزز صحة البيئة في محيطك. مستمعي الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، إيش تعني لكم البيئة؟ لما نتكلم عن كلمة البيئة، يمكن بعض الناس يجي في باله النباتات، الصحراء، يعني الأشياء المحيطة. لكن حقيقة ودنا نتساءل مجموعة أسئلة، لأن فيه أمور بيئية تؤثر على صحتنا بشكل كبير جدا، ويمكن ما نعطيها الاهتمام الكافي. يعني مثلا الماء الذي نشربه، وكيف يكون مصدر للصحة، وقد يكون مصدر للمرض إذا كان هناك فيه تلوث. وأيضا تلوث الهواء، تلوث الهواء داخل البيت، في الشارع، في الأماكن المزدحمة، في أماكن العمل. وأيضا نتحدث عن المواد الكيماوية وتأثيرها، تأثيرها الخطير جدا على الإنسان في داخل البيت، داخل المنزل، يمكن ربما يكون داخل العمل. الناس اللي قد يعني يحتكون بالمواد الكيماوية، هذه الأمور جدا مهمة ودنا نحن نتحدث عنها. ويعني أيضا نحدد بعض الأفكار البسيطة جدا حول هذا الموضوع. طبعا هناك للأسف عدد كبير من الوفيات حول العالم بسبب تلوث البيئة، سواء تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث البيئة المحيطة. ولكن الحمد لله في وطننا الغالي هناك حرص كبير جدا على هذه المسائل. يعني وأنا شخصيا قمت بتحليل عينات من الماء من أكثر من منطقة، وجدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ولا يوجد فيها تلوث، بخلاف ما نراه في بعض الدول اللي قد تكون يعني متقدمة، لكن مسألة التلوث في المياه كانت تسبب يعني مشكلة كبيرة جدا. فأيضا نتكلم عن بعض الأمراض اللي قد تسبب هذه التلوث، سواء التلوث الكيميائي في المياه أو في الهواء، وما يعانيها الكثير من الناس من أمراض الجهاز التنفسي والربو وغيرها. فيعني هذه المعلومات اللي يتحدث عنها الناس، ويتحدثون عن أيضا يعني التغير البيئي اللي يصير في العالم، وأيضا وتأثيره على الحالة الصحية اللي قد يكون الناس يعني يتحدثون عنها ويسمعون عنها في وسائل التواصل أو وسائل الإعلام المختلفة. فاليوم احنا نتكلم عن يعني كيف نصنع بيئة شبه صحية، خلونا ما نقول صحية 100% في المحيط اللي حولنا. خلونا نبدأ بالبيت. يعني خلي كل واحد منا يتساءل إيش الأخطار البيئية اللي ممكن نتعرض لها داخل البيت. يعني ممكن نقول المياه مثلا، نظافة الخزانات العلوية والسفلية، وجود الفلاتر، ضرورة فحص الخزانات بين فترة وفترة، ضرورة إغلاق يعني أغطية الخزانات بشكل سليم ونظيف، استخدام الفلاتر المناسبة. أيضا ما يتعلق بالمياه، وهو حقيقة يعني موضوع في غاية الأهمية، اللي هو ترشيد المياه. يعني أنا أتمنى أن كل واحد منا عنده عاملة منزلية، أنه يراقبون، بالذات النساء، أخوات النساء، راقبوا إيش تسوي العاملة المنزلية من الإسراف في المياه، سواء في غسيل الملابس أو غسيل الأواني أو تنظيف البيت، أو أحيانا بعض السائقين في تغسيل السيارات، أو الري الزائد اللي ما تحتاج الحديقة، أو المياه اللي يمكن تطلع من البيت للشارع. هذا الإسراف الحقيقة هو من عدم حفظ النعمة، وأيضا من المشاكل اللي تسبب المشاكل البيئية الحقيقية. الأمر الآخر الهواء. يعني دائما احنا نتساهل في هذه المسألة، لكن ما تتخيلون تأثير الأمراض اللي منتقلة من الهواء لأسباب بسيطة جدا. يعني أذكر بعضها قد يكون متعلق بتهوية البيت. يعني أتمنى أن يكون هناك ساعة في الصباح وساعة في المساء على الأقل، لأن بعض الناس يقول يعني الآن الجو حار ومسألة التكييف، وحافظ على التكييف لا بأس، لكن على الأقل يصير فيه فتح للنوافذ بعد الصباح مبكر لتهوية البيت في الصباح بعد النوم، وأيضا في الفترة المسائية. أيضا استخدام الـ يعني الـ
التكييف، فلاتر التكييف وتنظيف فلاتر التكييف، هذه تخيلوا انها من اكبر الاسباب اللي تنقل الامراض والمشاكل الصحيه، بالذات الناس اللي عندهم يعانون من الربو او امراض الجهاز التنفسي او كبار السن. ايضا اختيار الاثاث المناسب يعني وتنظيفه بين فتره وفتره، سواء ما يسمى السجاد او يسمى الموكيت او الستائر، يعني يجب العناية بها واختيار أنواع مناسبة ما يعني تحتفظ بالغبار لفترة طويلة أو تسبب يعني تكون بيئة مناسبة للنمو بعض الفطريات اللي تسبب مشاكل للجهاز التنفسي، بالذات لكبار السن أو الناس اللي عندهم ربو. فاختيار الأثاث، اختيار الموكيت أو السجاد أو الستائر في غاية الأهمية اللي ودنا احنا أيضا يعني نهتم فيها. من ضمن الأشياء الخطيرة جدا اللي ودي أنبه عليها كثيرا اللي هو المنظفات، وأيضا نبي نعود إلى العاملة المنزلية والتأكيد على الاستخدام الأمثل وترشيد استخدام المنظفات بشكل جيد، وأيضا ضرورة يعني غسيل الماء، غسيل الأواني بالمياه أو شطف الأواني بالمياه بعد استخدام المنظفات، لأن التساهل العاملة المنزلية في هذا الأمر يعني ما هو سهل أن تكون فيه بقايا يعني مواد كيماوية على الأطباق أو على الملاعق أو الشوك أو غيرها، يعني تأثيرها كبير جدا على صحة العائلة. وأيضا الناس اللي يبالغون في تعقيم طاولات المطبخ، يعني في ناس يعني يحسون أن هذا هو الشيء الصحيح فيبالغون في استخدام المواد الكيماوية المعقمة، وهذا قد ينتقل للغذاء بطريقة أو بأخرى. فيكفي سطح المطبخ أن يكون ناعم الملمس ونظيف وجاف، ولا يكثر فيه استخدام المواد الكيماوية والمواد يعني المنظفة والمعقمة، لأنها قد تنتقل إلى الغذاء. طبعا سلامة الغذاء وسلامة التعامل مع الغذاء وطريقة حفظه في الثلاجة والتعامل معه، التعامل مع الأطباق الأغذية الطازجة، الخضروات، الفواكه، وأيضا مسألة سبق تكلمنا عنه كثيرا اللي هو عدم غسيل الدواجن، عدم غسيل الدجاج على يعني سطح المطبخ، وكثير من الناس يعارضوننا في هذا الموضوع فيقول لازم نغسله، ليش ما نغسله؟ هو يغسل في المصانع ويكفي طبخه لأنه سيقتل البكتيريا، ولكن غسل الدجاج، فتح البلاستيك سواء مبرد أو مجمد أو حتى طازج، وغسل الدجاج على سطح المطبخ للأسف يجعل نوع من البكتيريا خطيرة جدا تسمى سالمونيلا، يعني تنمو على سطح المطبخ او طاوله المطبخ، فقد تنتقل الى الخضروات الطازجه يعني مثل السلطات او الخضار وكذا، وتسبب يعني مشاكل كبيره جدا. فهذه هي الارشادات، طبعا الارشادات التي تتوجه فيها جهات المختصه للتعامل مع الدجاج والبيض. ايضا من ضمن الامور اللي ودي انبه عليها جدا داخل المنزل وودي تركزون عليها لأنها حقيقة تسبب مشكلة كبيرة جدا وللناس اللي عندهم جهاز تنفسي والتهابات أحيانا جهاز تنفسي، اللي هي استخدام معطرات الجو. ما تتخيلون كم يتكون يعني معطرات الجو كان فيها من عدد كبير جدا من المركبات اللي تعتبر حقيقة خطيرة، يعني فيها يمكن أكثر من 100 مركب، وهذه المركبات يعني للأسف هي من أكثر المواد يعني تصير مثيرة للجهاز التنفسي، من ضمنها مادة تسمى الفورمالدهايد والبنزين وغيرها من المواد المعطرة. نعم يعني هذه المعطرات الجو سواء البخاخات أو الكهربائية صراحة منعشة وتحط يعني للبيت له رائحة جيدة، ولكن للأسف تأثيراتها يعني خطيرة جدا، لذلك ودي يعني عدم استخدامها في العمل أو في المنزل. وحتى استخدام الدخون، في ناس يسمونها المعمول، هذا الدخون اللي تم تعطير أو تدخين البيت به، يعني حتى العود اللي هو

0: خون اللي احنا نسميه، يعني من من من من الاشياء اللي تقدم اثناء الضيافه، لكن حقيقه قد يكون له تاثير سلبي على الجهاز التنفسي. طيب ايش الطريقه المناسبه؟ الطريقه المناسبه تهويه البيت ثم تعطيره قبل ان يدخل الناس فيه. اذا بتعطر البيت سواء بدخون او شيء او بعود ممتاز، فلا تعطر الناس، لا تدخن الناس، لان قد يستنشقونه ويكون له تاثير جدا على الجهاز التنفسي. وبعض الناس سبحان الله يعشق استنشاق العود، يعني يحس انه كانه يبي ينقي جسمه، يستنشقه ويلف شماغه على على على العود ويتدخن به بشكل كبير، وهذا للاسف فيه مواد ثقيله ضاره على على الجسم على الجهاز التنفسي. ايضا استخدام بعض المركبات اللي زي المستكه وغيرها اللي لها يعني رائحه جيده، ولكن تعرضها للجمر ولا الحرارة للأسف يعني يجعل من بعض المواد العضوية المتطايرة أحد أسباب يعني التهابات الجهاز التنفسي. أيضا من ضمن الأشياء اللي ودينا أن ننتبه لها في البيت اللي هو مسألة محافظة على جفاف البيت، يعني وجود الرطوبة المستمرة مثلا في عزكم الله دورات المياه أحد أسباب العفن، وتجدونه زي الخطوط تحت في أثناء دورات المياه، هذا معناه أنه يوجد العفن، وهذا العفن ينتقل مباشرة إلى الجسم ولا بالذات الأطفال. طبعا نسيت أن أقول لكم في مسألة يعني الترشيد في استخدام المياه، أن بعض الناس يعني أثناء الاستحمام يجلس ساعة ويستحم، شغل الشاور والدش وجالس مبسوط، بعض الناس يسولف، بعض الناس يغني، وما يدري انه قاعد يستهلك كميه كبيره جدا من الماء. واللي أسوأ منه اللي يستخدمون المغاطس او يسمى البانيو، يعني كميه هائله من المياه تهدر. طبعا لا باس انه يستخدم بين فتره وفتره اذا كان في بعض الاطفال يحبون يلعبون في المياه، لكن ما هو بشكل دائم. وايضا بعض الناس يعني عزكم الله اثناء يفرش اسنانه يفتح الحنفيه على اخرها، يعني لابد فعلا نعود ابنائنا وبناتنا والعاملات المنزليات وايضا السائقين والعاملين اللي يشتغلون معنا بالمحافظه على المياه، لان هذول الناس ترى جايين من بيئات ثقافيه بسيطه وعندهم مياه، ما يدرون عن قيمه الماء واللي عندنا وكيف احنا مطالبين نحافظ عليه دينا ووطنا. ولذلك يعني شيء بشيء يذكر، انا اشوف احيانا بعض العمال في المساجد اثناء الوضوء الحقيقه يفتحون الحنفيه باقصى ما يمكن. ولذلك بعض المقترحات انه يتم وضع نوع من المحبس اللي ما يجعل الحنفيه يعني تستهلك وتصب ماء كثير، فيكون فيه يعني تخفيف الماء، يكون فيه طريقه لترشيد استخدام المياه. المقصد هو هي فكره، لما تكون عندنا فكره ان نرشد استخدام المياه ونرشد استخدام الكهرباء. هم طبعا الناس كثير يتهموننا احنا كبار السن اننا فقط شغلتنا نطفي اللمبات، انا اعتقد انه شيء مهم جدا احنا نحافظ على الكهرباء والطاقه. لا تقول لي والله هو عداد انا بدفع قيمته وعداد المياه انا بدفع قيمته، ما بالموضوع دفع قيمه، هي مسؤوليه، يعني لا تسرف وان كنت على نهر جاري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا يعني مطالبين حقيقة بالمحافظة على منجزات بلدنا وهذه النعمة العظيمة اللي تأتي كهذه المياه من من من من من الشرق ومن الغرب، بعدما تكون تعرضت يعني تكون مياه محلات يعني بذل لها جهد كبير جدا حتى تصل لنا، ثم آخر شيء نسرف فيها ومواسير مكسورة أو يعني ما نحافظ عليها. أنا أعتقد أنها من التبذير الغير محمود. خلونا نأخذ الأخ سليم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخي سليم.
1: هلا دكتور عبد العزيز.
0: حياك الله. كل عام وأنتم بخير.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يسلم.
1: سمعت موضوعك وجهة نظر طال عمرك. من المسائل طبعا اللي تسهم في ترشيد الماء، حبذا لو يتركب صنابير بحساسات تقنن وتتحكم في الصرف حتى لا يكون هناك زي ما تقول هدر للمياه. هذا من جهة، والجهة الأخرى طبعا يرجع للشركة الوطنية للمياه. مثلا لاحظت منزل ما يعني طاقه الفاتوره متوسط الصرف العادل يكون هناك زي ما تقول كغرامه ان صح التعبير، حتى لا يكون هناك يكون اهتمام من صاحب البيت حتى ما يكون في صرف. وبعدين الشيء الثاني حبذا يعني في تعقيم البيوت حبذا لو يكون تعقيم الادوات والاماكن في المنازل أن يكون قبل تنظيف الأواني تلافيا للنشوب رذاذ المنظفات والمبيدات بالأواني، نشر ثقافة للخادمات ولربات البيوت، أيضا نشر ثقافة عدم استخدام الصحون البلاستيكية في الأكل الحار لما له من أضرار وتبعيات، وأنت سيد العارفين في الكلام هذا.
0: والله أحسنت أخي سليم، والله حقيقة نقاط جدا مهمة يعني وافقك عليها 100%، وثني على كلامك وشكرا لك أخي سليم على هذه المشاركة الجميلة.
1: الله خير،
0: شكرا.
1: السلام عليكم.
0: طبعا تركيب الحساسات حقيقة أنه مهم، وأيضا هناك يعني بعض المواد اللي توزعها الشركة الوطنية للمياه لتخفيف كمية الماء المستخدمة في السيفونات وغيرها. أيضا نتكلم عن استخدام المياه في الأشجار في المساجد، نستخدم المياه الرمادية، ولي مجموعة من الزملاء تجربة في هذا للمحافظة على يعني استخدام المياه الوضوء وتنقيتها تنقية بسيطة واستخدامها لري الأشجار. كان أيضا مسألة الأخ سليم تكلم عن متوسط الصرف، طبعا أنت تستطيع، أنت كشخص تستطيع أن تحدد كمية المياه اللي تصرفها كل شهر في موقع أو في التطبيق الخاص بشركة المياه، وعلى طول يبدأ يعطيك رسالة أنك تجاوزت الحد الأسبوعي أو الشهري. فبالتالي هذه طريقة مهمة جدا، تستطيع أنك تدخل تطبيق شركة المياه وتحدد الكمية المعقولة بحيث أنه ينبهك أنك تجاوزت هذا الحد. مسألة الصحون البلاستيكية موضوع مرة مهم أخي سليم، صراحة احنا واحدة من النقاط المهمة اللي ودي نتحدث عنها أن للأسف عمر تحلل البلاستيك كبير جدا، وكثير من الدول الآن تمنع استخدام يعني البلاستيك وأيضا أكياس البلاستيك في المحلات والسوبر ماركتات وغيرها، واستخدام إما حقائب دائمة أو يعني ورقية. وأعتقد أن في حاجة إلى دراسة الجهات المختصة أن تدرس مثل هذا، لكن إحنا كمجتمع ودنا إحنا نبدأ ب يعني ترشيد استخدام البلاستيك، سواء في الصحون البلاستيكية اللي تستخدم أكثر مرة واحدة أو الملاعق أو شيء نستخدمها وقت الضرورة، وقت الطلوع للبر أو شيء أو الحدائق أو شيء، لكنها ما تستخدم بشكل كبير جدا. وأيضا مثل ما قال أخي سليم عدم استخدام البلاستيك للمواد الحارة، يعني فيه أكواب خاصة للمياه للمواد يعني السوائل الباردة وأكواب خاصة للسوائل الحارة وأيضا للأكلات. فالمحافظة يعني أو ترشيد استخدام البلاستيك يعني بكل أنواعه سواء أكياس أو صحون أو غيرها، واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي نتمنى نحن نتعاون ونتساعد المحافظة على بيئتنا من هذه المواد البلاستيكية. الموضوع ذو شجون حقيقة، يعني لما تحدث عن يعني موضوع الثقافة، تعزيز الثقافة، ثقافة صحة البيئة لدى أبنائنا وبناتنا وأطفالنا، يعني هي الحمد لله هي موجودة في المدارس، لكن احنا كأسرة ودنا حقيقة ان نشجع أبنائنا وبناتنا بوضع بعض المسابقات البسيطة اللي تتحدث عن كيف نرشد المياه، كيف نرشد الكهرباء، كيف نحافظ على صحة الهواء في المنزل. وأيضا ممكن أن يعني نحرص على زراعة بعض الأشجار سواء إذا كان عندك حديقة أو يعني بلكونة أو حتى داخل البيت بعض الأشجار أو داخل العمل حتى، لأن هذه الأشجار تستهلك كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وتعطينا أكسجين، ولذلك هي صديقة البيئة وتساعد يعني على تحسين البيئة وتحسين الأكسجين داخل البيئة المحيطة. فأيضا مسألة التعامل مع المبيدات ورش المبيدات، أحيانا بعض الناس يشتكون من النمل أو غيرها ويكون في يستخدمون يعني مبيدات غير مناسبة، فضروري جدا التواصل مع الجهات المختصة اللي تعرف كيف تحدد المبيد المناسب للقضاء على هذه يعني الحشرات سواء البعوضة والذباب أو حتى النمل. يعني لو تواصلتوا مع جهات المختصة هم يساعدونكم لعمل مثل هذا الأمر. البيئة كيف نحافظ عليها، يعني أعتقد مسؤولية الجميع، فأعتقد أن لو طبقنا جزء منها اللي تحدثنا فيه اليوم عن يعني داخل المنزل بنكون إن شاء الله يعني حققنا جزء كبير جدا من الوقاية من كثير من الأمراض اللي قد تصيب الأطفال أو الكبار أو الناس اللي عندهم جهاز التنفسي.

وهذا ينطبق أيضا على العمل. مكان العمل يفترض أنه يكون التهوية جيدة، المكان مناسب، الإضاءة مناسبة، عدم استخدام الإضاءة البيضاء اللي تسمى الفلوريسنت لأنها فعلا قد تؤذي العين والتركيز، عدم تقليل التعرض للإشعاع بقدر الإمكان، يعني استخدام التهوية الطبيعية، المباني صديقة البيئة ومن خلال تصميم المباني وتصميم المكاتب اللي يعني تسمح بدخول الإضاءة الخارجية والتهوية الخارجية. وأيضا نتكلم عن أيضا داخل مكان العمل محافظة على يعني التكييف وتنظيف فلاتر التكييف بالذات الآن مع بداية الصيف، وأيضا تهوية المنطقة بشكل كبير ومكافي، وأيضا عدم استخدام المعطرات بشكل مستمر. تذكر بهاتف البرنامج 011-40-530-011-40-33-333. موضوعنا اليوم نتكلم عن صحة البيئة في محيطك وكيف تساعد على تحسين أو تعزيز صحة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026، واللي يعني يحتفي في العالم بعد يومين من اليوم، وتشارك فيه حقيقة في المملكة يعني قطاعات كبيرة جدا. نبغى نصير جزء من هذا الحراك ل يعني المحافظة على بيئتنا التي حولنا. يعني مكان العمل فيه أنظمة يعني حقيقة تحدد مسألة مكافحة أو تقليل من التلوث، وأيضا المحافظة على صحة العاملين و يعني في مكان العمل، لأنهم يقضون يعني العامل في مكان العمل مهما كان عمله يقضي 8 إلى 10 ساعات تقريبا أكثر ما يجلس في بيته، فبالتالي لابد أن تكون البيئة مناسبة وجذابة ومريحة وأيضا يعني ما فيها تلوث كافي. مسؤوليتنا أيضا تنتقل للحي، يعني أنت الآن عندك في الحي قد يكون فيه حولك مثلا مطاعم أو حولك أماكن قد يعني النفايات قد تكون موجودة، هناك يعني تنظيم قوي جدا من الأمانات للمحافظة على البيئة، وأنا حقيقة شاهد على يعني هذه الجهود العظيمة اللي أشوفها يعني في حينا وفي الأحياء اللي حولنا. ولكن عندنا إحنا كمجتمع عندنا سلبية واحدة ودنا يعني نتعاون للقضاء عليها، اللي هو يعني كمية النفايات أعزكم الله اللي تخرج من بيتنا يوميا، تخرج من بيوتنا كمية كبيرة من النفايات. ولذلك نتمنى أن يكون من ضمن يعني التغييرات أو التطوير في بيوتنا أن نتعلم كيف مسألة التدوير، كيف نحافظ على بلاستيك علب الماء البلاستيك أو غير البلاستيك، نجمعها في حاوية خاصة للبلاستيك، ونستطيع أن نقدمها لبعض الجمعيات اللي تهتم بهذا الموضوع يعني تأخذ هذه المواد البلاستيكية وتحفظها وتستخدمها أو تسويها لتدوير البلاستيك، ونجعل أيضا حاوية أخرى للأشياء الورقية. أما من ناحية المواد الغذائية فيجب أنها تحفظ بطريقة مختلفة خاصة بحيث تضمن أن ما يكون فيه تعفن، لأن تعرفون مع ارتفاع درجة الحرارة قد يكون فيه تعفن لبعض الأغذية. وأيضا الخبز نحفظه بطريقة مجففة، نحافظ على هذه النعم ونحاول بقدر الإمكان ألا يرمى أي نوع من النعمة في حاوية القمامة مهما كان. يعني يجب أن يكون عندنا وسيلة لاستخدام بعض الأغذية، تجميدها وتجفيفها، طحنها، ويعني إرسالها للناس اللي عندهم طيور أو أغنام أو ماشية للاستفادة منها، وبالتأكيد عدم رمي هذه الأغذية في الشوارع، لأن يعني بعض الناس يعتقد أنها من الإحسان إلى القطط أو الطيور أني أحط هذه الأغذية في الشوارع، يعني أعتقد أنها تصرف غير جيد، ويجمع القطط في أماكن قد غير ما تكون مناسبة. فبالتالي لا نضع الأغذية في الشوارع مهما كان يعني مبررنا، أعتقد فيه طرق مختلفة للمحافظة على النعم، وهناك أيضا جمعيات متخصصة للمحافظة على النعم، سواء تستخدمها للاستهلاك البشري إذا كانت نظيفة ومأمونة وسليمة بالشروط اللي وضعوها، أو يستخدمونها ل يعني الطيور أو الماشية باختلافها. فأيضا في

في الأحياء يعني بدأنا نشوف يعني ظواهر خلال السنوات الماضية، يعني بعد يعني تفعيل رؤية المملكة 2030، حدائق رائعة صراحة، يعني منظمة، فيها أماكن للمشي، في أماكن يعني نظيفة وسليمة. والآن هذا يمكن مع بداية الصيف ربما تكون يعني وسيلة جميلة للتنزه والرياضة، وأيضا فيها يعني محافظة على النظافة بشكل هائل، يعني حقيقة نرى فيها سواء أعزكم الله دورات المياه والممرات، ما تشوف أوراق، على الرغم من بعض الناس هداهم الله لما يطلعون الحدائق يشعرون أنها يعني حديقة الدولة، يعني كل اللي تبغاه والباقي إرمى. ولكن وجود الآن مخالفات وتنظيم دقيق للمحافظة على هذه الحدائق والمراقبة عليها الحقيقة تطور بشكل كبير جدا، يعني مسألة المحافظة على مثل هذه الحدائق بحيث ما يعني ما تكون فيها أشياء تضر، حتى يعني مسألة التلوث ما يسمى بالتلوث البصري، ما شاء الله يعني ما عاد نشوف هذاك التلوث البصري في الشوارع أو في الأماكن العامة. وهذه كلها حقيقة محسوبة لوزارة الإسكان والبلديات الحقيقة وجهودها المشكورة في هذا الموضوع. يعني بعض النقاط اللي ودي يعني أتحدث فيها قبل يعني ما يدركنا الوقت، يعني بعض يعني خلنا نقول النصائح العامة اللي احنا نقولها العادات الخضراء، يعني كيف احنا يعني نحول هذه الملاحظات اللي قد تكون في بيوتنا، في شوارعنا، في أماكن عملنا، في أحيائنا، إلى إلى إلى إلى يعني ممارسة أفضل، يعني سواء من ترشيد استخدام المياه والصنابير، سواء استخدام الأكياس البلاستيكية والصحون البلاستيكية بأكياس قماشية، وصحون نستخدم الصحون المعروفة في البيت، استخدام الزجاج ربما أفضل من البلاستيك، التشجير المنزلي، تطوير الثقافة داخل المنزل، استخدام بعض المواقع الموجودة، هناك بعض الجمعيات والجهات لها جهود جميلة جدا، والروابط الخضراء المنتشرة والجمعيات البيئية المنتشرة الحمد لله في المملكة ممكن أن تساعدنا كثير جدا في هذه يعني زيادة أو تعزيز الثقافة لدى مجتمعنا. مسألة يعني الناس اللي يصير عندهم حساسية، سواء حساسية جلدية، حساسية جهاز الصدر، مهم جدا ينتبهون لهذه الأمور أكثر من غيرهم. أيضا الناس الكامل العائلة، يعني إذا كان عندهم شخص مصاب بالربو والحساسية بكل أنواعها، فلابد من الحرص التام على يعني المحافظة على هذه الأشياء بشكل كبير. واحدة من الأشياء اللي قد يكون فيها مشاكل اللي هو التكديس، يعني كثير من الناس يحتاجون ينظمون مستودعاتهم، دائما المستودعات هي أماكن لانتشار القوارض وأيضا انتهاء صلاحية بعض الأغذية أو فسادها أو وصول القوارض لها أو الحشرات، وهذه حقيقة من الأشياء اللي قد تكون سبب في يعني بعض الأمراض. ولذلك يعني مسألة إدارة المخزون المنزلي والمستودعات من ضمن الأشياء المهمة اللي ودنا نحافظ عليها. من ضمن الأشياء اللي ودنا يعني نركز عليها اللي الضوضاء، سواء زيادة الإضاءة أو زيادة الأصوات، والحمد لله احنا غالبا لا نعاني من هذا، يعني كمجتمع يعني محافظ ما عندنا يعني قليل ما تسمع ان احد ازعج جيرانه بأصوات، وحتى مسألة الحفلات أو الأعراس دائما تكون في قصور أفراح وتكون في فنادق وتكون بعيدة عن الإزعاج، وهذه ولكن الضوضاء مهم جدا نحافظ عليها. وأنا أعجبني حقيقة أحد المقاطع اللي شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أحد شوارع الرياض، شارع طويل جدا وفيه سيارات كثيرة جدا، وهو يصور الشخص ونسمع يعني صوت الشارع، لكن قال الآن بصور حتى تفتح الإشارة ولن تسمعوا منبه سيارة واحدة، وفعلا ما في أي منبه. ودققوا يعني الآن أنا أتكلم في الرياض لأني عايش في الرياض، أنا متأكد كثير من مدننا فيها نفس يعني الثقافة الجميلة،
يعني قلة استخدام المنبهات صراحة شيء يعني يدل على ثقافة عالية

الحمد لله في مجتمعنا، وهذا من الأشياء اللي قد تسبب يعني التلوث. إيش اللي يصير لو صار فيه زي ما ذكرت حساسية ضد هذه المواد؟ دائما بالذات يكون فيه يعني المواد المعطرة أو غيرها المواد الكيماوية، يكون فيه صداع، يكون فيه يعني صداع مزمن، يكون فيه دوار أحيانا، يكون فيه خمول، وأحيانا قد يكون صعوبة في التركيز، وطبعا صعوبة في التنفس. وهذه الأشياء يعني هذه المنتشرة. أحيانا لما تكون المواد الكيماوية تكون قد يكون فيه احمرار في الجلد، احمرار العينين، التهاب الحلق، التهاب الجيوب الأنفية، بالذات لما تكون فيه مواد طيارة واستخدام المواد المعطرة بشكل مستمر. هذه المواد الكيماوية قد تسبب إجهاد بدني، يحس الإنسان بالتعب والإرهاق وما يدري أنك فقط بسبب التعرض لمثل هذه المعطرات اللي تكون في الجو. طبعا فيه قد تكون هناك يعني أمراض الحمد لله هي لا توجد عندنا، وجود يعني التلوث في المجتمع، البيئة العامة، المستنقعات، هذه كلها الحمد لله يعني احنا يعني ما عندنا مثل هذه الأمور، ولكن يجب أن يكون نساهم في يعني زراعة الأشجار في كل مكان. والحمد لله الدولة الآن تقوم بجهود كبيرة جدا، نشوفها اللي يطلع يعني فوق في الطيارات حول المدن يشوف ما شاء الله كمية كبيرة جدا من التشجير. ولو يصير فيه صورة يعني عام هالسنة وصورة العام الماضي واللي قبله تجدون فرق كبير جدا. طبعا ولذلك كان فيه أيضا تطوير لمسألة المحافظة على النفايات وتدويرها، وهناك مشاريع كبيرة جدا لهذا الأمر. أيضا هذه من الأشياء الجميلة الموجودة في مجتمعنا. ثقافة الزراعة وثقافة زراعة الزهور والنباتات اللي ما تسبب طبعا حساسية وما تسبب التهابات، أيضا واحدة من الأشياء الجميلة اللي صارت منتشرة. والرياضة الخضراء يعني شاهد على مثل هذا الأمر. المحافظة على يعني الترابط بين أعضاء أسرة الحي، لو يكون هناك يعني أي ملاحظة يتم الاتصال على الجهات المختصة، تم الاتصال على الأمانات، الرقم الموحد للأمانات. وحتى لو يكون فيه تلوث، لو يكون فيه دخان من مطعم أو من يعني تجد يعني هناك تجاوب سريع جدا. فأحيانا نقول ترى المشكلة علينا كمجتمع، يعني عندنا كأشخاص إحنا مقصرين. اتصل. وأنا من الناس اللي سبق وأنا طالع من أحد المدن وجدت نوع من التلوث بسبب حرق مواد يعني في منطقة يعني مفتوحة، واتصلت ومباشرة يعني جاءني اتصال وشكر وتقدير، وقالوا احنا نباشر الموقع خلال دقائق. فبالتالي هناك يعني تفاعل كبير جدا، احنا نبغى نكون سند لهذه الاستدامة الصحية، استدامة الخضراء يعني في بلدنا، بحيث ان ننطلق من داخل الأسرة، من داخل البيت، من داخل المطبخ، من داخل الشارع، من داخل من العمل ومن الحي، يعني ننطلق لمجتمعنا للمشاركة والمساهمة في المحافظة على البيئة. ونحن الآن نستقبل يعني مناسبات كبيرة جدا، سواء يعني إكسبو أو كأس العالم، ونحن الحقيقة يعني بهذه الثقافة العالية والمحافظة على بيئتنا والمحافظة على يعني نقاء البيئة اللي كلنا نعيش حولها أو نعيش فيها، فهي مسؤوليتنا يعني كلنا. يعني سابقا أنا أذكر من سنوات لما تأتي للرياض تشوف كمية كبيرة جدا من الدخان في المناطق الصناعية، الآن اختفت هذه بسبب نقل المواد الصناعية للخارج، وأيضا الجهات المسؤولة عن مراقبة التلوث، الجمعيات المختصة العلمية، مسألة الحوكمة، يعني كلها فعلا كانت جهود عظيمة جدا للمحافظة على البيئة. لكن هو دائما نتكلم ما هو دوري، ما هو دوري أنا كشخص. قبل أن تنتهي الحلقة ودي أنبه على بعض الأشياء اللي لها علاقة بصحة البيئة، وهي مع دخول فصل الصيف الآن مهم جدا أن نحافظ أكثر على يعني مسألة التبريد، تبريد المواد الغذائية وحفظها بالطريقة السليمة ونقلها، وأيضا مسائل الأكل من المطاعم يكون يعني مثلا دائما أنا يمكن تكلمت سابقا عن الشاورما كمثال، وإنها أحد أسباب التلوث أو أسباب التسمم، لأن طريقة صنع الشاورما يعني تتعرض للتلوث.

0: وجود المخللات، وجود خلط الأغذية حارة وساخنة بأغذية باردة مثل المايونيز والحمص والسلطات، وأيضا حجم الشاورما. وذكرت هذا الكلام وأرسلت المسؤولين أنه لا يبد من تخفيف أو تصغير حجم الشاورما، على أساس الشاورما الحجم الكبير الجهة الخارجية تتعرض للحرارة تقتل البكتيريا، ولكن الداخلية تظل درجة حرارة حوالي 37 وهي الدرجة المناسبة لنمو البكتيريا. وفعلا تفاعلت بعض المطاعم وردوا عليه، قالوا احنا بدأنا أو نسعينا في تخفيف وتصغير حجم الشاورما للمحافظة عليها. ولكن أيضا بعض الشباب هداهم الله لما يشتري الشاورما يحطها في السيارة يجلس ساعتين لين يتناولها، إما لأن يوصل للاستراحة ولا لأن يوصل البيت ولا يمر أصحابه. ودنا يعني نثقف أبنائنا وبناتنا أنك لما تشتري وجبات يعني تختلط فيها الأغذية الباردة مع الحارة، كمثال الشاورما والبرجر كمثال، أنك يجب أن تتناولها مباشرة وبسرعة، بحيث أنك ما تعرضها ل يعني فرصة لنمو البكتيريا. المختصر نهنئ أنفسنا الحقيقة بهذه الثقافة والوعي المجتمعي الكبير للمحافظة على البيئة، ونحمد الله أن يعني وفقنا بهذه الخدمات الكبيرة جدا للمحافظة على البيئة، سواء في البر أو في البحر أو في المدينة أو في الحي أو على الشوارع أو حتى المحطات الوقود اللي نشوف كيف تطورها، كلها تساعد على المحافظة على البيئة. لكن واجبنا الآن أن نصنع بيئة صحية في البيئة اللي حولنا، ونساهم ونطور ونثقف ونزيد في الوعي، بحيث أن هذا الجيل الشاب لا يتعود على الإسراف، وإنما يتعود على المحافظة على مكتسبات الوطن، وأيضا المحافظة على الصحة، لأنها أحد الوسائل اللي ممكن تنقل الأمراض لأسرنا ومجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم من كل شر. مستمعي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة اللي تكلمنا فيها عن صحة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج يهديكم تحياته. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية.

0: نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. الماء والترشيد.
2: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
0: كأس العالم 2034.
3: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
0: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الحادية عشرة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. الشؤون الدينية تنفذ مبادرات وبرامج لخدمة الزائرات بالمسجد النبوي. الشؤون الإسلامية تنفذ برامج للمعتمرين والزوار في 19 موقع بالمدينة. جامعة طيبة تنظم الأسبوع المقبل ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول. غدا جامعة أم القرى تنظم ملتقى المهنة والابتكار في القطاع السياحي. أمانة القصيم تفعل مبادرة

القرآن بين يديك بالتعاون مع مجمع الملك فهد. الموافقة على تشكيل المجلس الاستشاري للجامعة السعودية الإلكترونية. المملكة تحتفي مع العالم باليوم العالمي لسلامة الغذاء لتعزيز الوعي والوقاية. الخطوط السعودية تحقق إنجازات عالمية في انضباط مواعيدها خلال مايو. الرياضية السعودية تبث تغطية مباشرة لمشاركة الأخضر في كأس العالم. ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وأمطار متوقعة على المناطق الجنوبية. رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. وصول قافلة مساعدات جديدة من مركز الملك سلمان إلى قطاع غزة. مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم نازحين غربي غزة. إصابة 12 شخص في تبادل لإطلاق النار في ولاية أوهايو الأمريكية. كوريا الجنوبية تختار أول رئيسة وزراء للبلاد منذ 20 عام. ناسا تعلن اكتمال تجميع واختبار قمرين لدراسة العواصف الاستوائية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: سعادة جارية

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا كالعادة معنا في سعادة جارية. معكم الإعداد والتقديم محدثتكم مريم القحطاني، وعلى الإخراج عبد المحسن آل سران. ودعوني أيضا أرحب بترحيب خاص لضيفتي الدائمة اللي هي أنا أعتبرها هي بحد ذاتها سعادة جارية، الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. يا مرحبا.
1: مرحبتين، والسعادة صراحة أني ألتقي فيك كل أسبوع.
0: يا بعد عيني. طيب تغريد، معليش، إحنا نعرف أن الغيرة أنواع، في غيرة الأخوان، في غيرة حتى الأهل، في غيرة على مستوى القبائل والجماعات، الغيرة تتشعب، لكن في غيرة مرة حساسة ومهمة جدا، غيرة الأزواج. يعني غيرة الزوج من زوجته أو الزوجة نفسها تنشب لهالرجل.

0: الرجال أيضا بغيرتها. فإذا نتفق نتفق
1: من زوجته ولا على زوجته؟
0: الزوجة نفسها تغار على زوجها
1: والزوجة غار
0: والزوج يغار على زوجته وتعالي حليها عاد.
1: أيوة.
0: وكل واحد عنده سبب يعني لو جاي يشتكي لك عنده سبب. بس يجب أن نفهم لماذا تنشأ هذه الغيرة بداية وبعدين نفصل.
1: طيب أول شيء قبل ما نتكلم ونتطرق لغيرة الأزواج خلينا نتكلم عن الغيرة. الغيرة نعم. كشعور، هل الشعور الغيرة هذا شعور طبيعي ولا لا؟
0: وهنا الأهمية.
1: وهنا
0: صراحة
1: الأهمية. الغيرة شعور إنساني طبيعي، طبيعي جدا، لأنه لوم الغيرة وطبعا الغيرة المحمودة اللي نعم. هي ممكن لو جينا رديف لها في المصطلحات الدينية اللي هي أني أغبط شخص مو بأحسن.
0: نعم عرفت نعم كيف؟ نعم صحيح
1: مرادفة أو خلينا نقول أنه ممكن ناخذ منها
0: أحسنتي
1: أي أني أغبط شخص. الغيرة اللي بتوازي الغبطة هذه غيرة محمودة وشعور إنساني طبيعي جدا،
0: إذا خاصة أمام شخص يهمك أمره
1: طبعا طبعًا.
0: وهنا تنشأ الغيرة
1: طبعا. هذا الغيرة إذا كانت غيرة منطقية، غيرة في إطار الحدود الطبيعية، هذه تعكس اهتمامي بالشخص اللي قدامي، خوفي
0: نعم.
1: عليه
0: نعم.
1: وعلى علاقتي فيه. لكن متى تصير المشكلة؟ المشكلة تصير لما تكون الـ الـ الـ الـ الغيرة هذه تصير خارج نطاق السيطرة، تتحول إلى سجن للطرف الآخر
0: نعم.
1: تتحول إلى عذاب نعيشه الأزواج في بيت واحد كل يوم،
0: وحدود التملك
1: أي يعني أني أنا يعني طب وش أسوي يعني وش أسوي أكثر من ما أنا ماشي في الحدود الطبيعية.
0: أي
1: الغيرة الصحية دائما تخلينا نحس أو نحسس الطرف الآخر ويحس الطرف الآخر بقيمته بمكانته بحب الطرف اللي غار عليه. غيرة نابعة عن حب، مب نابعة مثل ما تفضلتي عن تملك ولا عن سيطرة ولا عن فرض شخصية. هذه هي الفرق بين الغيرة أو الشعور أنها الغيرة كشعور طبيعي والغير الصحية والغير صحية.
0: طيب ليش اليوم طبعا هذا مبدأ جدا جميل ويخلينا اليوم نفهم يا جماعة ترى الغيرة هي نابعة عن محبة
1: غالبا
0: بس أحيانا هي طبعا
1: وليس دائما يعني أحيانا
0: نعم.
1: وليس دائما
0: نعم. لكن غالبا الشخص المحب اللي يصل أحيانا في حد غيرته، ليش قلت لك إنها يعني مثلا سميها زي السجن أو إنه أحكم عليه مثلا تصل إلى درجة مثلا سميها للأسف النرجسية
1: صح.
0: أو السايكوباثية
1: صح
0: أحياناً في قمع هذا الشخص والسيطرة عليه وقمعه أحياناً يعني ما أقارن راحة هذا الشخص ونجاحه بنجاحي أنا وسعادتي، يعني ما أخليها بخط موازي بكثر ما أني لا أبغاه تحت جناحي. ساعات نفهم أنها ممكن تكون مبرر جميل وجيد مثل تقول الله يغار علي زوجي الله يحبني الله يقول لي لا تسوين لا تحطين، ناخذها دائما مؤشر إيجابي. لكن في بعض الأحيان وهنا نحتاج تفسيرك تغريد بوجودك معنا اليوم في البرنامج، أنه ممكن ناخذها من مدخل محبة، لكن متى نقول اليوم ترى غيرة الزوج أو حتى الزوجة في المقابل، ترى الأزواج يعانون أحيانا من زوجاتهم أكثر من الزوجات يعانون من أزواجهم
1: أي.
0: الزوج أحيانا إداري وراعي، لكن خلينا نقول في المقابل الطرفين سواء زوجة أو زوج، متى نقول اليوم إنها مشكلة؟ الغيرة اليوم لازم نحط عليها استفهام، ما هي بغيرة نبي نفصلها أكثر شوي ونعرف هي غيرة ولا ما هي بغيرة ولا هي محمودة ولا غير محمودة.
1: تصير الغيرة مشكلة ومشكلة كبيرة تهدد حياة
0: نعم.
1: الزوجين لما الغيرة تصير يعني تتحول من شعور بالغيرة لكن أنا أقدر أتحكم بهذا الشعور
0: نعم.
1: إلى سلوك مؤذي للطرف الآخر
0: نعم.
1: يعني في فرق بين أني أشعر بالغيرة لكن أنا عارف أنه هذه غيرة وأقدر أتحكم فيها، لأني لو أطلقت لها العنان معناته أنه بتدمر حاجات كذا، فأكون واعية
0: نعم.
1: لهذا الشعور
0: لما كاملة.
1: لكن لما تكون تطلع من حيز الشعور إلى السلوك المؤذي للطرف الآخر، هنا صارت مشكلة.
0: يا سلام.
1: كيف وش مثلا صفات الغيرة أو خلينا نقول السلوكيات المصاحبة للغيرة الغير محمودة أو الغيرة المشكلة اللي تسبب مشكلة؟
0: نعم.
1: إنه يكون فيه تفتيش مستمر، أفتش yes. الجوال، أحط تتبع في السيارة، أقعد كل شوي أتصل سواء امرأة ولا رجل يعني،
0: وأشك في كل كلمة
1: بالضبط.
0: وكل حركة إيه وكل
1: وأنت ليش قلت كذا، وأنت ليش سويتي كذا، وليش
0: وش
1: النظرة
0: قصدك؟
1: يعني هذه أحد سلوكيات الغيرة غير محمودة. مراقبة طبعا مع المستجدات الجديدة في الحياة.
0: نعم.
1: المراقبة الإلكترونية، من تابعت، من رديت، من
0: وليش هي كذا،
1: أي
0: وليش لبست كذا، ولا هي تبدأ تقول ليش حط العطر الفلاني،
1: أي
0: ليش طالع عنها الحزة، وش
1: قصده. هذه بشكل عام، لكن احنا الآن في غيرة استجدت معنا مع نعم. مع مستجدات الحياة اللي هي الغيرة الإلكترونية،
0: يعني ما كانت موجودة في الأساس،
1: ما كانت موجودة.
0: نعم.
1: نجي بعد اللي هي أنت مثلا اللي تو فضلتي تو وأشرتي لها، اللي هي التحقيقات اليومية، وين رحت، وين جيت، طب ليش تأخرت، طب أنت طالع من دوامك أو أنت طالعة من دوامك الساعة 2، ليش وصلتني الساعة 3:30، ليش وصلتني 4، طيب يا أخي احتجت شيء من الصيدلية، احتجت شيء
0: إني
1: مريت، لقى هو رفيق له قالوا يلا تعال نتقهوى، عادي مو بشرط يعني، مبهي ساعة غرينتش لازم أنا يعني عرفتك. فهذه التحقيقات المستمرة، ليش أنت ليش جايتك مسج في هذا الوقت، ليش يعني اللي هي تبدأ تحقيقات. طيب
0: معادي بحياة.
1: بعدين اللي هي برضو من سلوكيات الغيرة غير محمودة، منع العلاقات الاجتماعية. ما هو بلازم تروحين، ما هو بلازم أنك تحضرين هذه المناسبة. طب أهلي، بنات عمي، بنات خالي، بيت عمي، بيت خالي، صديقاتي كذا، لا. طب أنت ليش رايح الاستراحة؟ طب
0: مو مرتاح.
1: فهنا يكون فيه محاولة مستميتة لمنع العلاقات الاجتماعية. بعدين الشك، أنا دائما أشك أو هو دائما يشك بغير دليل، ما عندي، بس أنا ما عندي دليل، ما عندي شيء، ما عندي ممسك.
0: تدري إنه مسكين؟
1: مسكين ومسكينة هي، يعني إحنا ترى نتكرر.
0: هو مسكين ويعذب اللي معه. يعني لا أنت مرتاح وعايش في حياة سعيدة.
1: بالضبط.
0: سبت هالتفكير.
1: إحنا نتكلم ترى عن المرأة والرجل.
0: نعم نعم.
1: في شيء ثاني من السلوكيات أو اللي تطلع عن إطار أو خارج نطاق الشعور العادي الطبيعي إلى المشكلة، إنه برضو ترى الواحد أو الوحدة، يعني الرجل أو المرأة، أحيانا يرسم أوهام في دماغه، يرسم مثلا تأخر ولا هو راح كذا وسوى كذا، لا لا لا،
0: سيناريوهات.
1: ايه اطلعت لهلها والله ما ردت علي، إيه ليش ما ردت علي، هي قاعدة تسوي
0: وليه.
1: فهنا اللي هي نفتعل المشكلة بناء على سيناريوهات
0: وتخيلات
1: نعم. وأوهام هذه من صنع الأفكار
0: المشوهة
1: والمشوهة اللي في دماغنا.
0: نعم.
1: فهنا تتحول إلى مشكلة.
0: إذا ما في شيء حقيقي ليش أنت تتخيل؟
1: بالضبط.
0: وهنا نرجع أيضا نقول وننتقل معك أيضا إلى محورنا الثاني أو الثالث، يعني يمكن دخلت المحاور في بعضها وهذا جميل فيما في سرديتنا أنا وياك. هل الغيرة أيضا ممكن نخليها حتى الطرف الثاني يقدر يقدم تنازلات للطرف الأول اللي غار؟ هل ممكن أعطيه مبرر أنه هو يحبني، ولا هل ممكن لازم أدرك أنه أمامي شخص مضطرب وعنده مشكلة؟
1: شوفي،
0: عشان أنا ما برضو ما أخسر شخصيتي. طيب. ولا قيمتي ولا حتى كياني.
1: هنا ممكن بناء على سؤالك،
0: متى أقدم تنازلات ومتى لا أوقف وأعلمه ترى أنت عندك مشكلة.
1: بناء على سؤالك ممكن حنا نطرح سؤال أو ناخذ سؤال ثاني. أو نصيغ سؤال ثاني، هل الغيرة دائما دليل الحب؟ ترى أحيانا دائما في بدايات الزواج.
0: نعم.
1: طيب تكون الوحدة فرحانة أن رجلها يغار عليها، هو فرحان انه زوجته تغار عليه. يا سلام تغار عليه.
0: قلت لك البنات احيانا ساعات يحبون لما يقول حتى الرجال غطي لا تسوين لا تلبسين.
1: حتى الرجال احيانا
0: تفرح
1: ينبسط
0: ساعات.
1: ينبسط بانه شو اسمه زوجته تغار عليه او هي تنبسط انه زوجها يغار عليه. فتقوم مر تستلذ وتستمتع صح. بهذه الغيرة لكن وتشعر بشعور سعادة كأنك يا سلام
0: إنها أنثى في عينه ومقدرة ومحبوبة.
1: مع الوقت مع الحياة الزوجية مو بحياة مؤقتة، الحياة الزوجية حياة ممتدة إلى نهاية العمر.
0: كلها رومانسية كلها غيرة.
1: هل هي دائما الغيرة دليل الحب؟ لا، الغيرة تعبر عن الحب إذا كانت غيرة لها نطاق معين وحدود معينة. لكن إذا كانت الغيرة تهدد بعدين في المستقبل الأمان الداخلي والنضج العاطفي لكل
0: سلام.
1: الطرفين
0: يا سلام.
1: ما صارت دليل حب، صارت دليل تملك. أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب، أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من, من, من حب ومن مشاعر. لكن متى ما تحولت إلى سجن وتشكيك وكذا قمع لكل أمان أو أو أو أو إنه يطير كل أمان بحيث إن أنا ما عاد أقدر أقول كلمة، ما عاد أقدر أروح تصرف،
0: صرت أشك في نفسي. أي الحلال
1: أي
0: يا الله جمال وصفك. أنا بنتقل معك بعد هالفاصل، أرجع أقول هي ليست فاصل إنما نقطة نظام حتى نشد يعني انتباهكم وأيضا حتى تكونون معنا في هالمواضيع اللي تمسنا وتمسكم في نفس الوقت. مرة مهم وبقول لك أنه شخصية السيكوباثي أحياناً يغري الطرف الآخر اللي هو يعتقد أنه يسيطر عليه بمبدأ الحب وهو مثل الدابة، يعني مثل اللي يعطيه السم
1: صحيح.
0: يدس السم في العسل،
1: وهذا اللي يستفز مشكلة. الطرف الآخر بالغيرة مشكلة. لأسباب نفسية هو
0: نفسية يعني. وهو يضطرب منها بعد. مستمعينا فاصل قصير راجعين لكم.
2: سعادة جارية

0: يا هلا بعودتكم من جديد مستمعين الكرام. هلا بتغريد، كنا نتكلم قبل الفاصل فقط إعادة سريعة عن الغيرة بين الأزواج، وصلنا لنقطة الشخص بغض النظر امرأة أو رجل. صح، هنتكلم الآن عن الطرف لأن موضوعنا مستمعينا عن غيرة الأزواج.
1: أي اللي يستفز الطرف الآخر.
0: إيه،
1: وش الأسباب؟
0: من باب إني أحبك،
1: من باب إني أحبك، هذا السبب اللي هو يقوله،
0: لكن مو بحقيقي.
1: لا مو بحقيقي السبب. الأسباب الحقيقية مو بالسبب، الأسباب الحقيقية إنه يثير غيرة الشريك بشكل متعمد. ليش؟ إنه بيثبت لنفسه، يكون عنده نوع من عدم الثقة بالنفس.
0: نعم،
1: فهو يثير غيرته عشان إنه يثبت لنفسه إنه ما زال جذاب مرغوب، وإنه ما زال الطرف الآخر يحبه. فوش الأساليب اللي ممكن يثير فيها هالغيرة؟ إنه والله مقارنات، والله أنت ليش كذا وهذه كذا، ليش والله خاصة مثلا إنه ليش أنت والله سمينة، هذه
0: يقهرها.
1: طب هذه جابت لك عيال.
0: وفي المقابل ممكن المرأة تستخدم نفس الأسلوب حتى لا يعتقد الرجال نحن الآن نقف في صف نحن نقول إن الرجل سيكوباثي بطبعه ولا هو نرجسي بطبعه.
1: لا لا لا، إحنا نتكلم عن
0: نتكلم عن طرفين
1: عشان يكون منصفين.
0: ترى ممكن تكون مرأة تستخدم نفس الأسلوب.
1: في نساء بالعكس، ترى النساء مفتريات في غيرتهم.
0: لا تزعلينهم. طيب
1: والرجال مفتريين يعني. الغيرة ترى، الغيرة ترى
0: مش سكتهم نزعلوا علينا
1: كلهم حنا وياهم كلنا. إذا وصلنا لدرجة المرض في الغيرة، الله يكفي الطرف الآخر شر.
0: إي والله مرة مزعج الموضوع.
1: يعني إحنا نتكلم
0: بجدية، ترى مو استهبال،
1: ونتكلم بموضوعية تامة.
0: نعم،
1: النساء والرجال كل واحد يعني احنا لازم نكون منصفين.
0: إيه؟ نعم
1: فاحنا نقول بايش يستفز
0: شخصية
1: الغيرة.
0: احنا نتكلم عن شخصية. الان بغض النظر كانت رجل او امرأة.
1: يستفز بالمقارنة، يستفز بالتلميحات، انه والله ايه اللي تروحون مثلا يتأخرون، ولا اللي يطلعون من دوامهم، ولا اللي يحطون مثلا عطرهم. عرفتي كيف؟
0: عرفتي كيف يحملون كل شيء تفسير من عندهم.
1: في ترى في أشياء مستفزة الآن، قلنا مستجدة مع مستجدات الحياة الجديدة.
0: وشي
1: اللي هي؟ أنا والله أتعمد أني أتمالح مثلا بالسوشيال ميديا، أتعمد أني والله أرد على فلان ولا فلانة
0: عشان أحارش اللي أنا بيه،
1: عشان
0: أحارش ذاك.
1: فهنا هذه أشياء تكون عشان تستفز الطرف الآخر، عشان
0: وشو له؟
1: أنا من باب إني أنا أحبك، لا أنت ما تحبني، أنت قاعد تخنقني.
0: وشو له هاللفة؟
1: بالضبط.
0: وشو من وياه نقدر نصالح الأمور؟ وشو
1: بالضبط له؟ الاحترام جدا جميل بين الزوجين
0: ومطلوب.
1: إني أنا ما استفزك عشان أنا تغار علي بطريق زي هذا. تدرين شلون؟ زي لما أنت تحطين مواد حافظة في أكل صحي. أكل صحي، طيب تحطين عليه مواد حافظة وألوان ومدري شو، تقولين من باب إني أطول عمر هذا المنتج أو كذا. فأنت هنا خليتي شيء مضر.
0: بالعكس، هذا أعتقد إنه من أقبح الأشياء اللي ممكن تمارس. الصراحة
1: ما فيه مثل الأمان والإطمئنان
0: والوضوح. يا تغريد،
1: الزوج مرتاح لزوجته، يا سلام عليك.
0: ليش ما نكون واضحين؟
1: والزوجة مرتاحة لزوجها، يا سلام عليك. لما
0: صدقين وش ينقص إني أكون واضحة معه؟
1: يا سلام عليك لما قلتي حكمة تختصر كل اللي حنا قلنا. هذا الوضوح. شف أنا واضحة قدامك،
0: اللي زعلني واحد اثنين ثلاثة، واللي زعلك واحد اثنين ثلاثة.
1: أنت كزوج أنا واضحة قدامك، أنت كزوجة أنا واضح قدامك. ترى أنا ممكن أخطر، ممكن أعجب. ترى بعد، ترى لا نتوقع إنه والله خاصة بالأزواج يعني.
0: نعم.
1: لا نتوقع والله إن تبي تطلع واحدة حلوة عنده بالتلفزيون، مو والله قايل لك ذي حلوة. لا، عطيه الأمان.
0: الجمال جميل. معليش،
1: عطيه الأمان إنه يقول هذه حلوة.
0: ترى صدق. لا صدقين، مرة أنا جربت هالموضوع. يا أخي صدق ليش عندنا عقدة النقص؟
1: لا شوفي،
0: ترى الله جميل ويحب الجمال.
1: شوفي،
0: لو طلعت واحدة حلوة ايش المشكلة؟
1: حلو انه اكون وصلت العلاقة بين الزوجين من الوضوح اللي انت اشرتي له يا مريم، والشفافية، انه يقدرون يتناقشون بهذه الامور. والله هذه زينة، والله هذا ما شاء الله تبارك الله عليه انيق، مدري ايه، وشلون استشعار الجمال من غير ما يكون في أشياء ما تليق
0: شخصية.
1: ولا ترضي الله ولا ترضي ولا هي بزينة بين الزوجين. لكن لما أكون أنا وصلت للشفافية إني مع شريك الحياة أصدقاء بدرجة أزواج بحيث إنه تكون في عندنا شفافية تحسسني إني أنا واثقة فيك وأنت واثق فيني، فبالأمور الطبيعية اللي إلى حد معين تكون طبيعية
0: طبعا في حدود المسموح،
1: في حدود المسموح وفي حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم ما يجرح الطرف الآخر.
0: ممكن يكون هذا مدخل
1: فيها.
0: يا سلام،
1: لما ما فيه أنجح من علاج للغيرة أو أن تكون الغيرة محدودة، مثل أننا نصل لدرجة من الوضوح والشفافية والأريحية
0: والتصالح
1: والتصالح، بحيث أنه أشعر أحبك بثقة، أحبك بثقة طيب، وأنا مصدر أمان لك وأنت مصدر أمان لي
0: بدون قلق،
1: بدون قلق، وأنه الغيرة نغار على الأشياء اللي تستاهل،
0: اللي تسوى
1: تسوى الغيرة. وهذه وشلون نصل لها؟
0: سبحان الله.
1: لما يكون فيه وضوح وشفافية.
0: تذكرين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم وهي على أعتقد عسل فيما يذكر عن الحديث، لأنه لا يحضرني الآن وحتى لا أفسد يعني أو أنقل بطريقة غير صحيحة، لكن لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام بالعسل غارت عائشة رضي الله عنها، فردد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العبارة الشهيرة غارت أمكم غارت أمكم. إذن الغيرة هي حالة موجودة ومشهودة وموجودة، وهي حالة طبيعية
1: طبيعية إلى حد معين.
0: اليوم إلى حد معين، اليوم نقول هل أنت تصل فيها لمرحلة أنك عاد تأخذها بشكل مستمر تستفز فيها الطرف الآخر؟ فهذا لا أعتقد أنه
1: وهذه
0: إنها مسألة أخلاقية تليق، يعني
1: أنه تصل الغيرة إلى المعدل والمنسوب الطبيعي بين الزوجين.
0: ولا الغيرة موجودة،
1: ترى هذه مب مسؤولية الطرف على حساب الطرف الآخر، هذه مسؤولية الطرفين الزوج والزوجة، هم المسؤولين بمسؤولية مشتركة عن أننا نصل إلى الغيرة الطبيعية والمحمودة واللي تحلي الحياة الزوجية مو بتحولها إلى سجن.
0: يا سلام. طيب لو وصلنا إلى نقطة مثلا أنت تقولين مسؤولية الشريكين، طيب أنا شخص واعي فاهم راعي الشريك الآخر

0: لدي غيرتي وأكبحها أيضا وتعامل معها بطريقة سليمة، لكن الطرف الآخر هو وصل إلى حد متجاوز في الغيرة إلى درجة أني أنا أحبه بس سلوكه وغيرته علي قاعدة تضايقني.
1: أهي.
0: وش أسوي في هالحالة؟
1: وش نسوي في هالحالة؟ أول شيء أراجع نفسي أنا، هل في تصرفات غير مقصودة مني أو تلميحات غير مقصودة مني أو أي أسباب؟
0: ما أقول أغير من نفسي عشانه؟
1: لا مو إيه؟ إذا يستاهل.
0: إذا كنت شخص طبيعي هل أنا لازم أسوي شيء؟
1: شوفي لما حنا نتزوج الحياة الزوجية وشي؟ امرأة جاية حتى لو هم عيال عم عيال خالة من بيت ورجل جاي من بيت، طيب. هذا له حياته وتنشئته الاجتماعية وهي لها حياتها وتنشئتها الاجتماعية، احنا متطابقين، انا جاية من متربي على شيء وهو متربي على شيء،
0: طيب.
1: لما نشترك في حياة زوجية معناته هنا تجي التنازلات اللي بحدود، عشان انا اقدر أصنع بعد الرب سبحانه وتعالى حياة زوجية فيها من أنا تنشئتي الاجتماعية وفي من تنشئته الاجتماعية. فالتنازلات هذه حتى في الغيرة أغير من نفسي هو يغير من نفسه عشان نصل إلى حياة خاصة فينا ما تشبه الحياة اللي فيها شيء من تربيتي أنا واللي أنا تعودت عليه وتربيته هو اللي تعود عليه، فحنا سوينا شيء جديد خاص فينا، نسخة خاصة فينا من الحياة. طيب أتنازل، يعني أنا أول شيء لما سألتي نرجع لسؤالك، أراجع نفسي هل في تصرفاتي مثلا أو تصرفاته أشياء ممكن إنها تسبب الغيرة عند الطرف الآخر أنا مو منتبه لها؟ إذا لقيت نفسي لا، هنا أبدأ أشوف وش الحاجات اللي هي تخليه مثلا أو تخليها أنه يغار. إذا أنا بإمكاني أني أحد منها أو أغير منها بما لا يجي على كرامتي على حريتي
0: كياني أياً يكون
1: أي، فعادي ما صارت أو لقيت أنه لا والله الأمور طبيعية، بس هنا معناته الطرف الآخر عنده مشكلة، لازم هو يروح المتخصص يساعده في حلها.
0: طيب تغريد مي بهذه الأمور، طبعا كلامك على متمة، بس مي بهذه الأمور من المفترض وأتمنى أي أحد يسمعنا الآن، أليس من المفترض أن يتم مناقشتها قبل عقد القران نفسه أصلا؟
1: ما تقدرين، لأنه لا مهما حطي هي مهب
0: يا أخي يجدع مشاكلك وخلها تجدع مشاكلها وتفاهمه.
1: ما تقدرين لأنه
0: ليش أنا تدري وش تساؤلي؟ أقول ليش يا أخي إذا أنت تبني حياة حقيقية لا تجيب مزاياك. عندنا مفهوم قالت أمي ويقولونه بعض النساء، تقول لك إيش الخاطب خذي من عسله اللي تبين، ينقط عسل ما شاء الله بالوعود والحياة الزينة، لكن لجل جد بتشوفين حياة مختلفة.
1: بالضبط.
0: إحنا ليش دائما يعني، وهذا طبيعي إن إحنا كل إنسان يظهر الحسن اللي فيه ما يظهر الشين، لكن ليش ما نعكس الآية وخلينا متفقين من البداية؟ أجيب أكبر عيب عندي وأقوله، ويجيب هو أكبر عيب عنده ويقوله
1: عادي،
0: وخلينا نكمل بعض
1: عادي، وهذه تصير كثير. طيب لكن مهما
0: ليش نكذب على بعض؟ ليش ننافق؟
1: مهما حاولتي تظهرين السيء وتخلين الحسن هو اللي يكتشف الطرف الآخر، ترى إحنا نحط الخطوط العامة، لكن الحياة الواقعية والحياة الزوجية لما بيت وجدران تضم شخصين مع بعض في حياة مختلفة، في أشياء مستجدات حنا ما حسبنا حسابها قبل.
0: صحيح.
1: فما
0: صحيح.
1: نقدر نقول والله حنا عطيناك ترى الكتالوج وتصرف. لا.
0: أنا داري أنه مبلام من كل شيء، بس على الأقل نعطي عرفتي رؤوس الأقلام
1: واكتشف.
0: إذا نقول الغيرة ختاما تغريد عبد المحسن معنا، خلينا نقول ختاما تغريد اليوم، خلينا نوصل إذن وكما اعتدناه في هذا البرنامج سعادة جارية نختم دائما بإيجابية وبحلول. ختاما الله قدر علي وقدر علي. اليوم أنا شلون أقدر أعالج هالغيرة وشلون أقدر أتعايش معها؟ لنفترض أنها موجودة.
1: لا شوفي أتعايش
0: أو أعطيني حلولك اللي أنت تفترضينها.
1: الحلول قلناها أول عشان ما نعيد، أنه الواحد أول شيء يشوف نفسه، إذا ما لقى أنه العيب فيه يشوف الطرف الآخر، يمكن يكون عنده نظرة ثانية، إذا ما فيه يروح لمتخصص. لكن حنا نرجع نقول نختم الحلقة بأنه الغيرة شيء جميل وحلو.
0: نعم.
1: وحلو أني أحس أن الطرف الآخر يغار علي، لكن الغيرة اللي تخلي الثقة تزيد. التفاهم

0: يصير مداه أوسع. الشفافية والوضوح بين الزوجين ترى جدا مهمة، وهي اللي تبني ثقة غير محمودة، مبنية على ثقة وخوف ورغبة في استمرار الحياة الزوجية بيسر وسهولة بين الطرفين، لأنهم يعيشون مع بعض عمر. لو حنا والله نقول لك الحياة الزوجية تراها سنتين ثلاثة أربعة، أقول لك إيه معادي تعايشي
1: زي زواجات المسيار اللي نعرفها أنا وأنت، السوالف الخايسة. إيه، لأن نبي نفتح موضوع عن هالموضوع، لأنه يجيك الزواجات المؤقتة فتبنى على شكل هش، وبعدين يجيك يقول لك مدري وشو. فحنا بعيدا عن هالمواضيع نقول نعم، نحن إذا كنا نبني أسرة مستقرة أو علاقة مستديمة، إذا يجب أن نضع هذه النقطة في أول السطر.
0: صح،
1: الغيرة حلوة. يعني صراحة وأنت تتكلم عن الغيرة قاعد أقول والله صدق، لو جاء واحد قال لي والله أنا غار عليك، لا تروحين لحالك أخاف عليك، حلوة
0: أول شيء، بعدين أنت لا
1: والله
0: خلاص.
1: لو قال أخاف عليك لا تروحي لحالك، والله حلوة. لو قال لي يعني حرص علي طيب بطريقة معينة طيب من باب الغيرة، والله زينة.
0: طيب أغار عليك لا تروحين لحالك، بس أوديك أنا وحنا نسولف سواليف زينة بالسيارة، إن شاء الله تقعد العمر كله، أنا ما أروح معها. لكن أغار عليك لا تروحين لحالك، ولا تروحين مع أحد، ولا تروحين وقعدي
1: ويحجر لك.
0: لا ما
1: لا معليش، غيرتك ذي ما أدري نسلق فيها بيض ذي. يعطيك العافية تغريدة. الختام، شكرا لضيفتنا العزيزة القديرة اللي أنا أحبها صراحة،
0: وأنا والله العظيم
1: الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. الشكر أيضا مني أنا لكم محدثتكم مريم القحطان من الإعداد والتقديم، والشكر أيضا موصول صراحة للقدير المخرج عبد المحسن آل سران. ألقاكم في حلقة قادمة، فمن الله.
2: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي،

0: ما قبل الحبر، قلعة كتبت التاريخ بالحجر.
1: أطلال بساتين حبر الشفاق.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق راب

عربية خضراء ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ضيفنا الدائم في البرنامج،
3: حياكم الله.
2: نأخذ وكالمعتاد نبدأ عن هذا الكتاب.
3: هذا الكتاب مكون من عدة مطالب كما أسماها مؤلف الكتاب. المطلب الأول يتحدث عن تعريف علم الاجتماع الاقتصادي، والمطلب الثاني عن مواضيع علم الاجتماع الاقتصادي،

0: لتناقش هذا العلم التخصصي. فعلم الاجتماع الاقتصادي يعد فرعا من فروع علم الاجتماع العام، وهذا العلم يعنى بدراسة الظواهر الاقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي كما قال المؤلف، وذلك بفهم أشكال الاقتصاد وتفسيرها وربط الصلة بين المنافع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. فضلا على أن علم الاجتماع الاقتصادي يعني هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهلاك وتبادل، ومن ثم فإن السوسيولوجيا الاقتصادية هي دراسة للنظام الاقتصادي في مختلف بنيانه وأشكاله وأنساقه وأنشطته ودوراته ووظائفه وعلاقاته، وكذلك مع التركيز على التصرفات الاقتصادية كما أسماها المؤلف بالتصرفات العقلانية والهادفة من سياقاتها المجتمعية. هذا باختصار ما يتطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
1: بدأ المؤلف حديثه عن رواد هذا العلم بالحديث عن ابن خلدون.
0: نعم، فتكلم مثلا عن هذا العلم من أعلام الثقافة العربية الذي أجده حاضرا عندما يتحدثون عن علم الاجتماع، ووصفه بأنه هو واضع علم الاجتماع الاقتصادي. فحتى أن في كتابه الشهير المقدمة، مقدمة ابن خلدون، تطرق إلى عدد من الظواهر الاقتصادية بالتحليل والمناقشة والتأمل العقلاني، يعني كتناوله للعمل الذي جعله سعيا جادا لطلب الرزق، وقال حتى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا عمل، ومن ثم ترتفع القيمة الاقتصادية للمنتج وتنخفض حسب طبيعة العمل من حيث الجودة والرداءة. وحتى أنه قال بأن كما ينقص العمل فبه يضيع انهيار العمران وخرابه، وكان يسمي ابن خلدون المجتمع بالعمران أو التنمية بالعمران في المقدمة. وقال في هذا الصدد، يقول: اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا بد من الرزق، فلا بد في الرزق من سعي وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. فقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. ويضيف ابن خلدون: والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من عند الله، فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إذا كان عاملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما ترى، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. ويقول: ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة، خلق لهما قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة لأهل العالم في الغالب. ويقول: إذا اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما، يعني بما يقع في غيرهما من أحوال السوق التي هي عنهما بمعزل. فأما يعني هذين الحجرين فيقول هما أصل المكاسب والذخيرة. ويقول: فإذا تقرر هذا كله فعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية، وقد يكون مع الصنائع في بعض غيرها مثل النجارة والحياكة ومنها الخشب والغزل. فهذا ما حدث عنه ابن خلدون. ففي هذه الفقرة الطويلة الذين أخذنا بمقتضب منها بيّن ابن خلدون أنواع العمل، فحصرها في الكسب والزراعة والصناعة والتجارة والصيد والأنشطة الاقتصادية وتحصيل الضريبة. وحتى يقول يعني: أعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وإما يكون هذا التحصيل إما بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما وجباية، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه من البر أو البحر ويسمى اصطيادا، وإما أن يكون بالحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرف من الناس في منافعهم كاللبن من الأنعام وكالحرير من الدود والعسل من النحل. وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون. ففي مقدمته تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية

0: العقدية المهمة، منها أهمية العمل وقدسيته وتقسيم العمل ونظرية القيمة والتجارة والتنمية الاقتصادية. وكان ابن خلدون يدرس هذه الظواهر الاقتصادية في علاقة بعلم العمران كما أسماها، أو علم الاجتماع بالمفهوم الحديث. فيثبت أن العمل هو مصدر الثروة والإثراء وتحقيق الرفاهية والجاه، ومن ثم تحدث عن تعدد الطبقات الاجتماعية بحسب العمل والجاه والحظوة من الأسفل إلى الأعلى. فذكر على طبقة مثلا هي طبقة الملوك، ويقول بأن المال هو السبيل لتملك القوة والسلطان والنفوذ. ويقول حتى ابن خلدون في هذا السياق: إننا نجد أن صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه، والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال بالتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه. وحتى أن المقصود بالجاه يقول بأنه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيما تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. ويقول: وأن الجاه في الناس مترتب طبقة بعد طبقة، يعني ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي الأسفل إلى من ليس يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه. هذا باختصار ما تحدث عنه ابن خلدون في علم الاجتماع الاقتصادي.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولا زال حديثنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل الحمداوي. ما ذكرته أستاذ طارق من مبادئ ذكرها ابن خلدون وأسس لها، يعني هي مرتبطة باستقرار هذه المجتمعات، مثل السعي، ويعني السعي في الرزق أو الاستفادة من الموارد، كلها مرتبطة باستقرار المجتمع. فكل ما استقر المجتمع أكثر وكان مترابطا أكثر، كان يعني مردوده الاقتصادي أفضل.
1: ابن خلدون في مقدمته العجيبة، وتحدثنا عن مختصر المقدمة في حلقة سابقة، تكلم عن عمر، عن علم العمران بشتى أصنافه، وأتى إليه علم الاجتماع، ومنها ما ذكرت، يعني استقرار المجتمع وهو يعني انعكاس لاستقرار الدولة. وذكر حتى من أسباب استقرار المجتمع في علم الاجتماع الاقتصادي هو السعي والكسب والعمل، ومن ثم يتحدث حتى عن المنافع الاقتصادية من وراء ذلك. وأذكر جيدا في المقدمة عندما قال: عندما يدخل الترف أحيانا إلى مجتمع معين فإنه يتكاسل عن العمل والإنتاج والإنجاز، وهذا يؤدي إلى ترهل المجتمع ومن ثم إلى ضعف الدولة. فموضوع ابن خلدون واستقرار المجتمعات، حتى أذكر تحدثنا في حلقة عن بحث يتكلم عن التفسير الاجتماعي عند ابن خلدون، يعني حديث طويل يحتاج إلى قراءة واستقراء وتأمل، وهو من وضع أسس علم الاجتماع الحديث كما قال بذلك المنصفون. وأعجب يا أخي عندما أجد علم الاجتماع يصنف حتى إلى علم اجتماع الأدب وعلم الاجتماع الجنائي، ومثله الذي نتحدث عنه الآن علم الاجتماع الاقتصادي، وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة المجتمع واستقراره ونمو أفراده من عدمه.
0: نعم، نأتي الآن إلى نظريات أخرى أيضا أوردها الكاتب في كتابه، نظرية التوازن الاقتصادي لفليفريدو بارييتو.
1: يعني فهو يميز بين الأفعال المنطقية العقلانية التي يدرسها علم الاقتصاد والأفعال غير المنطقية التي يدرسها علم الاجتماع، وهذا يظهر في كتابه مختصر علم الاجتماع الذي صدر عام 1916 للميلاد. فهو درس الاقتصاد دراسة عميقة يعني، وتوصل إلى مجموعة من النظريات الاقتصادية، ولكن قال لابد من الاستعانة بالتفسير الاجتماعي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التداخل والتشابك بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، فكل واحد يفسر الآخر، وثمة علاقة وطيدة بين ما هو خاص بما هو عام. فعلم الاقتصاد علم خاص، أما علم الاجتماع فهو علم عام. وحتى أنه بريتو يقول بأن المجتمع يعني بناء كلي مركب ومعقد من العلاقات المتبادلة بين الناس. فتحدث في هذا الصدد حتى أنه يقول أحمد الخشاب أحد الباحثين أن هذه النظرية التوازن الاجتماعي امتداد لآراء يعني بريتو في الاقتصاد، فهناك صراع دائم بين رغباتنا التي تريد أن تشبع وبين العقبات التي تعترض إشباعها. ويقول هذا الصراع لا يلبث أن يتحول يعني إلى توافق أو توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية، والمجتمع كذلك يجري على نفس هذا المنوال، يعني تحدث فيه عملية توافق تؤدي إلى التوازن الاجتماعي. أما القوة التي تعمل في المجتمع فيقول هي مناظرة لرغبات الفرد، ف يعني يتأثر النظام الاجتماعي كما ذكرت أنت قبل قليل بعوامل داخلية وخارجية، وحتى تاريخ المجتمع نفسه يندرج ضمن العوامل الخارجية لذلك. فهذه نظرية المنفعة تعتبر من أهم النظريات التي ركز عليها بريتو في نظريته الاجتماعية الاقتصادية، حللها وقال بالنص يعني: في ضوء اهتمامه بدراسة الفعل المنطقي أو غير المنطقي، ويقصد بالأفعال المنطقية تلك الأفعال التي تتوجه نحو غاية يمكن تحقيقها موضوعيا ومن خلال استخدام أفضل للوسائل المتاحة موضوعيا. وهنا يقصر الأفعال المنطقية الرشيدة على المجالات الاقتصادية والعلمية، ويستبعد أي متعة منطقية على أي سلوك آخر. وعندما نأتي إلى الأفعال غير المنطقية فيقول هذه التي تفشل في تحقيق الوسائل والغايات، وكأنه يعني في علم الاقتصاد بما يقابلها بالإشباع والمنفعة. ويقول يحدد الإشباعات الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد كما يحددها هو بأولوياته التي يفضلها بنفسه. فهذا باختصار ما تحدث عنه بريتو في هذا الأمر.
0: نعم، نأتي إلى نظرية أخرى أو دراسة ذكرها الكاتب لبيير بورديو، وهي حول الرأس المال المتعدد.
1: يعني يقول ماركس مثلا أن أساس الصراع بين الطبقات في المجتمع يعني هو الرأسمال الاقتصادي، ولكن يعني بورديو في هذا المجال يقول ليس الصراع يتخذ دائما طابعا اقتصاديا، فقد يكون طابعا ثقافيا، أو يكون الصراع ثقافي. فيقول ثمة يعني هناك رأسمالان مهمان في تحريك المجتمعات المعاصرة، يقول هما الرأس المال الثقافي والرأس المال الاقتصادي. ويقول بأن هذه يعني هو ما أسماه المؤلف بالفاعل المجتمعي. إذا أتينا إلى رأس المال الاقتصادي، هو الذي يقيس موارد الفرد المالية والمادية ويرصد الثروات ويجرد الممتلكات، وبالتالي يتحدد الدخل الشهري والسنوي. أما رأس المال الثقافي فيقول هو يقيس موارد الفرد الثقافية مثل الدبلومات والشهادات العلمية والمهنية، وكذلك المنتوج أو المنتج أو المنجز الثقافي من مقالات ودراسات وأعمال أدبية وثقافية وفنية، وكذلك ما يمتلكه الفرد من مهارات وكفاءات ومواهب في مجال الثقافة. ثم ذهب إلى رأس مال الاجتماعي، وقال بأنه ما يملكه الفرد من علاقات اجتماعية ومن صلات إنسانية وصداقات، وتعود إلى ذكائه الاجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعة من صلات الرحم والقرابة والصداقة والزمالة في تحقيق المنفعة. ومن ثم ذهب إلى الرأسمال الرمزي، وقال بأنه يتضمن الرأسمال الاقتصادي والرأسمال الثقافي والرأسمال الاجتماعي، وقال بأن هذه الأنماط يعني يتميز الفرد بها مجتمعيا عن بقية الأفراد الآخرين الذين لا يملكونها. وأضاف حتى بورديو في كتابه أسئلة السوسيولوجيا أسماه بالرأسمال اللغوي، وقال بأن رأس المال هذا تستطيع به جماعة أن تفرض نفسها ووجودها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من الامتيازات المادية والثقافية. ويقول حتى المؤلف من يمتلك الرأسمال اللغوي الأجنبي في اللغة في الدول العربية فإنه يستطيع أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية كبرى في هذا المجتمع. ويستشهد بقول بورديو في كتابه أن الرأسمال اللغوي يعني التحكم في آليات تشكل الأسعار اللغوية، وكذلك القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصالحه، والقدرة على استخلاص فائض القيمة النوعي، أي أن هناك تفاعلا وتواصل لغوي ولو كان بين شخصين أو صديقين أو بين طفل وصديقه. وباختصار يقول أن كل عمليات التواصل اللغوي هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات الإجمالية. ومن ثم يعني ذهب المؤلف إلى رأس مال وأسماه بالرأس مال القيمي أو الديني، ويقول هو الرأس مال المهم للإنسان، يعني إذا تملكه الإنسان ربح الدنيا والآخرة. وقال بأن التجارة مع الله يعني هي أهم أنواع التجارة. فيقول في النهاية على الفرد بهذه الموارد الرأسمالية المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللغوية، يعني يستطيع أن يحقق أرباحا ومنافع مجتمعية، ولا سيما أن رأس مال الاقتصادي والرأس المال الثقافي هو يعني أكثر أهمية في مجتمعاتنا المعاصرة كما يقول بورديو، وهما اللذان يشكلان بنية المجتمع ويتحكمان في أفعال الأفراد، ويجعل كل حقل يعني فضاء للتنافس وربما للصراع والتطاحن.
0: وكم من صفقة أو يعني عقد أو أحيانا مجال فتح في قوائم الأعمال بسبب علاقة وطيدة أو يعني رأس مال غير المادي الذي يملكه كثير من الكاريزما الاقتصاديين يعني بشكل عام.
1: وهذا الرأس مال الاجتماعي الذي ذهب إليه بورديو.
0: نعم، شكرا لضيفنا، مستمعينا ولكم على طيب المتابعة. انتهت حلقتنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. إلى اللقاء.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: فرصة.
5: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب، الناس لما كانوا ما يموتون فقط من الجوع والبرد، كثير منهم كانوا يموتون عندما يفقدون سبب الاستمرار. كان يقول من يملك سبباً يعيش من أجله يستطيع تحمل أي شيء تقريباً. وهنا تبدأ فكرة حلقتنا اليوم، حياتك ليست مجرد أحداث، حياتك قصة. والسؤال الحقيقي، هل أنت كتبت هذه القصة أم فقط تسحب إلى داخلها؟ بطبيعة الحال الإنسان كائن قصصي. في دراسة بعلم النفس السردي، العالم دان ماكدمز طرح فكرة مهمة، قال فيها الإنسان يفهم نفسه من خلال قصة يرويها عن حياته، مو الحقائق فقط بل التفسير. شخصين ممكن يمران بنفس التجربة من الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهلا قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص. الناس ركضوا نحو وظيفة ركض معهم، الكل تزوج تزوج معهم، الكل سافر سافر معهم. ثم بعد 10 سنوات يكتشف أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبداً ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجياً. في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة، أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية. الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها. من أخطر الأشياء اللي يفعلها العقل إنه يحول الماضي إلى حكم نهائي. أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دائماً أتأخر، أنا ما أقدر. بينما الحقيقة العلمية تقول الدماغ نفسه قابل لإعادة التشكل، وهذا ما نسميه بالمرونة العصبية. يعني حتى أنماط التفكير والسلوك يمكن تغييرها مع التكرار والتجربة. النهاية ليست نهاية. أجمل شيء في هذه الحياة أنها ليست رواية مغلقة. كل يوم عندك فرصة تعيد كتابة شيء، عادة، علاقة، فكرة، مستقبل، نسخة منك. وربما المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تعيش بلا أخطاء، بل أن تعيش قصة تشبهك أنت. قصة عندما تنظر لها لاحقاً تقول نعم تعبت كثير، تهت كثير، لكنني كنت حاضراً فيها فعلاً. وفي النهاية يمكن أهم سؤال مو إن حياتك عظيمة أو هل هي فعلاً عظيمة، بل هل حياتك صادقة معك أم لا؟
3: فرصة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
0: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم

العقاب والأخذ على العاصين. هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليها يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف. وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة. وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة

البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه، وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة، وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن، وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي، وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
0: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك،

0: مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار، معي أنا إبراهيم المعيدي وغاد العلي من التقديم ومن الإخراج مهند الويمي. نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق ما أحلى وأجمل وأروع ورق مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. دائما نبدأ مشوارنا ونبدأ مشوارك، أنت وين رايح وين موجه؟ خلينا نبدأ مشوارك، شلون أنا سوق عنك ولا؟ يعني وين مشوارك، وين رايح وين جاي وين طالع وين مستاذن مع بداية الأسبوع ومع دفع عجلة التنمية؟ أسأل الله يبارك لكم إن شاء الله، يجعل أيامكم سعادة وطاقة إيجابية مليئة بالتفاؤل. ودائما نقول خليكم على السمع قريبين وعلى 011 40 53 متواصلين.

0: يا هلا وسهلا فيكم أصدقائنا، حياكم من جديد في عز النهار. عز النهار يجمعنا عبر موجاتكم إذاعة الرياض. نبدأ مشوارنا اليومي متحمسين طبعا وكذا، يعني صح ولا لا؟ في حماس يعني في الظهريات ولا ما يجي؟
1: والله يا أخي أنا ما أدري، بس أنه يعني أوكي طيب الحمد لله بخير. حر والله، بغى تجيني ضربة شمس. حر حر يعني طبيعي، يعني الحمد لله أنه إحنا تحت الآن يعني في استوديو وعزل، وأتوقع درجة الحرارة عندنا يمكن
0: 18
1: هنا بالاستوديو.
0: إيه
1: وين 18؟ شوف رجع شريط حياتك، في شيء ما ندري عنه؟
0: إيه سويت لي كذا باك للشتاء عرف.
1: فبرا يعني أول شيء يعني أنا والله ضاق صدري اليوم.
0: ليه سلامات؟
1: ضاق صدري يعني جالس أتأمل وأنا طالع بالبيت أشوف الناس اللي تعمل تحت درجة حرارة. الوزارة حريصة دائما، وزارة الشؤون الاجتماعية في موضوع العمل تحت أشعة الشمس. يعني واحد يقول يا أخي الله توقيت الليل وكذا حر كتمة.
0: لا يعني لهم وقت محدد إبراهيم. أنا أعتقد ظهريات ما يشتغلون، بس هذا اجتهاد منهم.
1: أنا عارف، بس إنه يعني في أعمال صعب وجودهم مهم جدا في فترة الظهيرة، خاصة اللي في المحطات اللي في المواقع. فيعني حلو إنه يكون في راحة شوي، ترى ضربة الشمس هذه مزعجة ومتعبة، وممكن حتى تأثر على أي أحد يعني ينزل في الميدان.
0: الله يعطيهم العافية.
1: أي ما يقصرون يعني.
0: الإيه؟
1: إيش فيني أنا؟
0: تعرف بعد اليوم أنا رحت أجيب بناتي من المدرسة.
1: طيب.
0: طبعًا طالعين بدري.
1: إيه.
0: فلما رحت أجيبهم.
1: دقي هذا قصة واقعية ولا إيش؟
0: إيه شمس شيء مهول الصراحة. فأتساءل دائما بيني وبين حالي، لماذا لا يتم إنهاء العام الدراسي قبل بوقت من الصيف؟
1: ينتهي العام.
0: أي.
1: بنكلمهم. يسمعونا. إيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نتصل بك.
1: لا فعلا حر يعني.
0: أي.
1: يعني إن شاء الله. خلاص هانت أسبوع.
0: أي الحين فترة الاختبارات الشفوية والمراجعة. بدأ من الأسبوع القادم ولغاية.
1: كم باقي أسبوعين؟
0: 10/1 ما أعرف كم يطلع بالميلادي، بس إنه هالأسبوع الأسبوع اللي وراء الأسبوع الجاي واللي وراء جزء منه أتوقع، بعد كنا نقول باي باي للعام الدراسي. بديت يعني تذاكرون؟
1: بدأ اختبارات الآن هم.
0: أنت ما
1: لا والله نعزتي لي على أم تركي الله يرضى لي عليها، ما تقصر وشرب تابع.
0: يا أخي ليش الآباء ما يحبون يذاكرون لأولادهم وبناتهم؟ ليش؟
1: سؤال جميل. أنا
0: والله العظيم ليه يعني؟
1: ما أدري، بس أحس إن دائما النساء أو معشر النساء الله يحفظهن ولا يحرمنا منهن حريصات كل الحرص دائما على متابعة حديثة لكل الأبناء، لأنهم تجمعهم علاقة حميمية في البيت يعني.
0: لا ليس صحيح.
1: لماذا؟
0: لأن الأب المفروض هو يساعد في تعليمهم.
1: لا الأب هو اللي يعني يساهم في الميدان، في تحت أشعة الشمس، في الشموس. ذكر في مقطع شو نطلعك في الشموس. فأوشم كثر الله خيركم. أنا والله ودي أوجه رسالة حقيقة على طار الأمهات، والله قبلة على رأس كل نساء العالم اللي فعلا يتابعون لحظات التربية والمتابعة لأبنائنا وفلذات أكبادنا، سواء في القطاع التعليمي ولا المتابعة الصحية. أنا هذا مو اعتراف، هذا واقع اليوم نفهمه، ولازم يعرفونه كل من يسمعنا. والله العظيم في كل بيت، البيوت أسرار اليوم الأمهات. والله شكرا لك يا غادي أنت تقدمي البرنامج، ومع كل فاصل تابعين البنات. ها تغديتوا طلعتوا من المدرسه والسار حلوا الواجب، وانت انت انت مثال طبعا واقعي قاعدين يعني نشوفه ونسمع اللحظات متابعتك لبناتك، فالله يخليهم لك.
0: تسلم.
1: اي والله فشكرا لكم، والله شكرا للمعلمات، شكرا للمعلمين حقيقه على نهايه هذا العام الدراسي. ودائما دورهم كبير في مساهمه يعني يطلعنا وقود هالوطن من أبنائنا ومتابعة المعلمين والمعلمات. فشكر لهم والله يا غادة، شكر للأمهات أول شيء، شكر للمعلمين، شكر للمعلمات. فبغيت أقول حاجة بس خفت أني أجيب العيد. بغيت أقولك هالأسبوعين هو يسمون أسبوع الميت ولا
0: لا؟ هو رجع عاش.
1: عاش.
0: شوف في إشكالية في موضوع الأسبوع الميت. الأمهات ما زالوا يصرون على أنه أسبوع ميت ولازم يغيبون. عذرهم أنه حر وأنه أفضل شيء أنهم يذاكرون في البيت. طبعا المعلمات هم بدورهم اكيد انه عندهم دوام رسمي ويروحون ويجون. طيب اذا المعلم حاضر الطالب ليش يغيب؟
1: ايوه
0: مشكله ثانيه بعد، بعض الطلاب يجون يحضرون للمدرسه وكثير يغيبون، فيروحون يجمعون الفصول فصل واحد وخلاص يعني.
1: ولا ينزلون الساحة يلعبون كورة.
0: أو ينزلون الساحة
1: الحر.
0: في الحر.
1: طب هذا لمين؟ رسالة لمين؟
0: إلى نفسي.
1: يلا نطلع فاصل.
0: طيب نروح الفاصل، أكيد نرجع معكم أصدقائنا ندردش وياكم في عز النهار، ولا فقراتنا طبعا مشواركم على وين، أخباركم، علومكم، كيف الويكند، كل الأخبار نأخذها إن شاء الله بعد ما نروح للفاصل القصير. اللي حبي يسمعنا صوته راح في على 011 40 5 3.

0: نرجع لكم من جديد أصدقائنا ومع مشاركاتكم النهارية على 011-40-53. موضوعنا الأول طبعا ندردش وياكم في مشاويركم اليومية. ناخذ أول اتصال على طول. أنا مستعجلة وأنا أدري أنه الاتصال جاهز. لولا مو جاهز. يلا أوكي إبراهيم محضر أكيد موضوعنا اليوم.
1: الموضوع شوف الموضوع اليوم يا جماعة الخير، ترى في ناس عندهم أسباب طريقة تعامل مع أي مشكلة ممكن تواجهها، لكن سبحان الله بعض المواقف تكون مزعجة شوي، يعني مزعجة تحس إن الدنيا كلها قفلت بوجهك ما عندك أي طريق. طبعا أتكلم بعد الله سبحانه وتعالى. أحيانا عند الأشخاص أو عند بعض الأشخاص طريقة للتعامل، بعضهم يستسلم، بعضهم ينتظر الفرج، بعضهم يبدأ يطرق أكثر من باب، بعضهم ما يعرف يتصرف. لكن اليوم احنا بنتكلم من واقع عشت انت، يعني تقول والله انا صار لي موقف يوم من الايام الدنيا تكفلت بوجهي وسويت الحركه هذه وطلعت كذا وحسيت انه فعلا كان لازم اواجه المشكله عشان اقدر احل المشكله اولا، او صناعه الذات هو الا نفكر في المشكله ابحث عن الشخص اللي ممكن يسمع مني. اعطني وش الموقف اللي حسيت انه فعلا الدنيا او الموقف هذا كان ضدك، ثم سبحان الله انفرج هالهم وهالمشكله. وش أكثر شيء يعطيك قوة وقت الضيق؟ يعني في ناس سبحان الله تلاقيني غادة ما يحسن التصرف، وأنا عندي قاعدة ترى كثرة الصدمات هذه اللي تجيك في حياتك تصنع منك شخص إنسان جميل عظيم،
0: تسقلك وتقويك.
1: أيوة، فإحنا نبغى نعرف ما بعد الإشكالية، ما بعد الضيق. أعطونا قصصكم، أعطونا مواقفكم، كيف واجهتها؟
0: خلينا في البداية نعرف وش الضيق اللي مر فيه الشخص هذا اليوم حس أن الدنيا كلها تقفلت وأن حياته صارت يعني صعبة، خاصة الناس اللي تواجه الأزمات في نفس واحد. يعني مثلا واحد يتعثر في العمل وتلاقيه بنفس الوقت انفصل، وتلاقي علاقاته الاجتماعية تدهورت، وأحلامه اللي كان بانيها واللي انتظرها وقت طويل جدا ما صارت. مثل هذه الظروف اللي فجأة تحس الواحد أنه عايش في مأساة نفسية واجتماعية تخليه أحيانا إبراهيم زي ما قلت ممكن هي هذه التجارب تقوي وتخليه يبدأ يستشعر قوته وين. وهذا سؤال برضو مهم، نعرف وش القوة اللي عانتك على أنك يعني تقف على رجليك من أول وجديد.
1: لا ولا قاطع واردك يا غادة، اعترافك الآن للمشكلة وأنك تذكر لنا القصة ثم تقول شلون تجاوزتها، هذا بحد ذاتها أنه أنت قوي وعارف قيمة نفسك. من أول شخص لجأت له؟ هل سبق أنه تقول فعلا انتهى الموضوع، تفاجأت بفرج من الله؟ وش العبارة اللي كانت ترفع معنوياتك وقت المشكلة والضيقة؟ وهل الضيق يصنع منك شخص أقوى ولا يكسرك؟ أنا أبغى أسمع اعترافاتكم وقصصكم هذه الجميلة.
0: بالضبط على 011-40-53. ناخذ اتصال من معنا. أفراح،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا يا أفراح.
2: أهلا وسهلا حبيبتي، كيف حالك؟
0: أنا تمام، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله بخير. كيفك أستاذ إبراهيم؟
0: إبراهيم يأشر لك يقول تمام. هو قولي لي أفراح، بالنسبة لأكثر موقف أو أكثر ظروف مريتي فيها وحسيتي وقتها أنه أنت لست بخير، تذكرينها لنا؟
2: أيوة أذكر لكم، ولكن أنا بقول لكم حاجة، يعني الضيقة ترى ما تكسرني، تصنع مني قوة الحمد لله. طيب الموقف اللي حصل أنه يعني كذا إشكالية كانت يعني قاعدة تحصل لي مع يعني أحد الشخصيات، دائما كده تأذيني، دائما توقف وجهي، دائما وين ما أروح تطلع لي تسبب لي مشاكل. فأنا قلت يعني خلاص، يعني أنا تعبت من ذا الوضع، ما عاد أبغى أروح. بس بعدين قلت لا والله، ليش أحرم نفسي؟ فأنا جاءت لوحدة من صديقاتي وكلمتها وزي كذا، صديقة عزيزة عليا، قلت أنا يعني
0: طلبت منها الدعم،
2: طلبت منها الدعم لأني فيها حرفيا تعبت. فكلمتها وخلاص ما عاد صارت تأذيني.
1: أول شيء أنا بخير ونورتينا يا أفراح وأسعدتينا بسمع صوتك، بس أنا عجبني أنه فعلا خلاص ما عاد صارت تفرق معك هالصدمات. لكن
2: والله العظيم ما عاد تفرق.
1: برافو عليك، برافو عليك. وأنا أقول لك سبحان الله، يعني مع المواقف طبيعة الإنسان، طبيعة البشرية والكونية هذه، أنه واحد يمر بأحداث ومشاكل، مو كل يوم سعيد سعيد سعيد، لكن تجي أحداث ممكن أنها تزعله، بس شلون يجابها؟ احنا نبغى نسمع قصص واقعيه عشتوها
2: وانا هذه كيف جوزتها. اوجهها لكل يسمعوني انه لا تستسلموا. معليش
1: السلام عليك، انت قاعد تقدمين رساله، ولو انه كنا نبغى نسمع قصه كذا، يعني من القصص اللي واجهتيها بحياتك وكيف تعاملتي معها. بس قلت صديقتك وكذا. برافو عليك افراح، شكرا لك، يعطيك العافيه.
2: يا هلا هلا والله.
1: ناخذ وليد. مساء الخير يا وليد.
3: اهلا وسهلا،
1: حياك الله. يا هلا والله ومرحبا.
3: اهلا وسهلا بكم.
1: الله يسلمك وليد. من وين تكلمنا حبيبنا؟
3: من الشرقيه.
1: من الشرقيه. شرقيه حقتنا السعوديه ولا شرقيه حقت مصر؟
3: لا حقتكم السعوديه.
1: طيب وليد، انا طبعا الصوت يعني شبه كذا في ازعاج هواء.
3: طيب وكذا
1: يعني الصوت كانك في البحر، كانك في الموج تلعب في البحر.
3: لا لا هو علشان سايفه. طب كويس
1: اي كذا ممتاز
3: تمام.
1: وش كان الصوت هذا؟ شباك؟
3: لا عشان نحطك السبيكر بس لان انا
1: سايف. طيب وليد، انا ابغى اسمع قصه عاشها وليد وخذها التجربه، سواء كانت صدمة أولى صدمة ثانية. الله يكفينا وياك شر المشاكل، قول آمين.
3: اللهم آمين.
1: لكن سبحان الله إحنا لما نسمع التجارب اللي عاشها الأشخاص مثلك وليد وغيره، تحس إن الدنيا بخير وتحس إنه فعلا هذا يعني عظيم بأنه اتخذ قرارات جميلة في حياته وكانت نقطة تحول بالنسبة له. إحنا بنسمع قصة مر فيها وليد وكيف تجاوزها، وش الطريقة الأمثل اللي ممكن تقول له أنا يا وليد؟
3: والله هو الإنسان عموما طول ما هو عايش بيتعلم بيقع في الغلط.
1: صح.
3: سنوات
1: صح.
3: مشاكل وحاجات كتير.
1: صح.
3: بس أنا مر عليا كام حاجة، أنا ما أحبش إن أنا أتكلم في تفاصيلها لأنها كانت من الحاجات السيئة الواحد مر بيها. بس الحل لأي مشكلة، اي مشكله مهما اختلفت درجه صعوبتها او درجه الموقف اللي حصل فيه المشكله، طبيعه الموقف يعني. عن تجربه والله، الصلاه ده اهم شيء في حياه الانسان.
1: صح صح.
3: بني ادم فعلا تمام. والاستغفار، الافكار، الايمان بالله، يعني ربنا هو اللي قادر ينجيك من اي مشكله انت ممكن تقع فيها، او هو اللي بيسر لك الحل، او زي ما بيقولوا كده بيجيب لك ولاد الحلال في طريقك.
1: شوف وليد، ونعم بالله ان كلنا مؤمنين انه هذه اقدار كتبت للانسان حتى يواجهها، لكن سبحان الله في امور دنيويه يلجأ لها الانسان باتصال بموقف، يحاول انه يقول لا الموضوع عندي انا اقدر احله. في ناس ما تحسن التصرف، المواقف هذه ترى برضو الانسان يمر فيه هم يعني.
3: ده المواقف العاديه والله اللي احنا بنشوفها في حياتنا يعني. ممكن انا باخد قرار حالا، القرار ده انا ما احسنتش التصرف فيه او اخدت قرار غلط، بس انا بتكلم على مشكله كبيره يعني. احنا ربنا يعافي الجميع طبعا. انت ممكن تقع في دروب او تقع في مشكله كبيره. في ناس بتيأس، او في ناس يعني ما بتفتكرش ربنا في الكلام ده، فده اللي انا بتكلم فيه، دي المنطقه اللي انا بتكلم فيها. انا عايز اقول لك ان انا قبل كده تقريبا شغل لثلاث سنين كاملين الحمد لله كان ربنا كرمني جامد يعني، وكنت محوش مبلغ كويس منهم.
1: هذه القصه اللي ابغى اسمعها من زمان.
3: سنين كاملين في ممكن في خمس دقائق كله طار يعني، فاهمني؟ فده كانت برضو من المواقف الصعبة اللي الواحد مر بيها يعني.
1: ايش سويت طيب باختصار؟
3: يعني الشغل تعاملات عن طريق البورصة وكده، فما توفقناش فيها يعني.
0: حاولت تعوض اللي راح ولا اللي راح راح؟
1: اللي راح
3: بصراحة
1: راح.
3: بصراحة أنا بدأت صفحة جديدة في اتجاه تاني خالص.
1: أيوه أنا أبغى هذه الحركة يعني.
0: إيه لأنه تعلمت.
3: لا بدأت صفحة جديدة في اتجاه تاني خالص يعني، ما حاولتش أرجع لنفس الطريق تاني بالضبط.
1: والله يا أخي في ناس. شكرا وليد، يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: ترى في ناس سبحان الله تخطي، بغض النظر هو مش خطأ، لكن تلقاه يرجع نفس الدائرة.
0: صح.
1: وعنده بس يعني حلقة بسيطة، إنك لو اكتمل المفهوم
0: عنده. ممكن التجربة اللي مر فيها علمته شلون يقدر أيوة. إن هو يتجاوز
1: وكيف يرجع أقوى.
0: أي. صح. وممكن يكون عرف إمكانياته قدراته، وإنه هذا مو شغفه ولا هذا اهتماماته ولا هذا الشيء اللي ممكن يفهم فيه وينجح فيه.
1: والكوفيد 19 مثال تقريبا.
0: أي.
1: صح.
0: شو اللي صار؟
1: من اللي كان الخيار؟
0: كل الناس تعلموا. ناخذ مرغد. هلا وسهلا مرغد، سمعتنا؟
4: أيوة أسمعك.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
4: هلا بك يا الغالي غادة. والله الهدف السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا ما أعرف إيش موضوعكم، بس إني كل يوم أسمعكم وأنا في القايلة أروح من الدوام، فأصبحت مع أصدقاء نهاية الدوام.
0: حبيبتي أنت بعد من أصدقائنا المستمعين ونورتينا اليوم بسماع صوتك. أم راغد، حنا نتكلم عن الأزمات اللي تمر في حياتنا واللي بسببها نحس أن الدنيا تقفلت وأن الحياة خلاص انتهت. هذه الأزمات يعني بعيد الشر عنا وعنكم جميعا يا رب، قد تصنع منا شخصيات قوية وقد يكون العكس تماما تكسرنا. فإحنا اللي بنعرف في اليوم، هل أم راغد مرت بشيء زي كذا وإيش كانت طريقتها في التعافي؟
4: والله أكبر أزمة تعرضت لها فقدت أمي وأبوي الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم يا رب، ما في أصعب من الفقد.
4: فكان لازم نتعايش غصب عننا ونكمل حياتنا ونستمر في أعمالنا عشان عيالنا وعشان إحنا يعني تونا عايشين.
0: نعم. حاولتي تلقين دعم معنوي من أحد ولا حسيتي إنه يعني التعافي بذاتك كفاية؟
4: لا أنا كنت أدعم.
0: أيوة.
4: يعني الدعم أنا كنت أقدم الدعم، ما في أحد يدعمني، بس الحمد لله مرت الأيام. ما أقول لك إنهم غابوا عنا، بس الحمد لله لازم نعيش.
0: الحمد لله. التقبل هو أول الحلول، أول حلول لا. المشكلة إنك تتقبلين وترضين بقضاء الله وقدره.
4: التقبل، اليقين، الإيمان، الصبر، هذه هي الحل الوحيد. فالحمد لله، الحمد لله على كل حال.
1: شكرا يا أم رغد، يعطيك العافية، ما قصرتي.
4: الله يعافيك، شكرا لكم، شكرا لتواجدكم الجميل معنا كل يوم
0: يا حبيبي. شكرا لك.
1: وانا قاعد اسمع ام رغد اقول سبحان الله، دائما الانسان ترى يفخر بنفسه اذا عرف قيمه نفسه انه تجاوز مشكله معينه.
0: اي يقول لك انا قدرت،
1: ترى يحس بالانتصار، يحس انه بالانتصار اولا، اثنين يحس انه ما شاء الله تبارك الله انه فعلا صناعة الذات هو اللي نفكر في مشكلة ونحتويها ونرحب فيها فعلا. نفكر كيف نحل المشكلة. طبيعة الإنسان، فصل، فراق، موقف، حدث. بعض الناس هو ترى يعني الإيمان بالله دائما والشعور الداخلي والصلاح مع النفس كذا، تحس أنه فعلا أنت يعني تعرف قيمة نفسك،
0: أنت مو هين.
1: وأنا يعجبني، أنا ودي أسمع، ليش أنا أقول ودي أسمع قصص؟ لأنه هذه الأمثلة تصنع منا أشخاص يعني تشوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك. إيه؟ وكيف تعامل معها؟
0: ملهمين لنا لما نتعلم من هالقصص ونعرف قديش الناس عانت وقدرت ان هي تتجاوز، واحنا ممكن ننهار لانه اليوم ما لقيت الاكله اللي ابغاها.
1: صح صح،
0: صح. اشياء بسيطه احيانا.
1: طب وش رايك نسمع اغنيه؟
0: ايش رايك؟ انا مره ضربت مشوار عشان اخذ يعني شغله من محل انا كنت مره احبه، ذكرني بذكريات حلوه، جيت لقيت المحل مقفل،
1: انهارت.
0: ليه؟ لأن جزء من طفولتي، جزء من ذكرياتي في هالمكان.
1: بس كان الانهيار هذا يستحق انه انت قاعد تزعلي نفسك؟
0: لا طبعا، اكيد انه مو شيء، نقطة بحر في الهموم والمشاكل اللي نمر فيها بشكل يومي.
1: طيب
0: بس بقول لك، هي اسقاطها صراحة على الناس اللي تشوف انه مثل هذه الامور اشياء ممكن تنغص عليها حياتها. صح. وتهدم حياتها وما اعرف ايه.
1: لا، وبعض الاشخاص سبحان الله الا من رحم ربي تلقاه هوال يحتوي المشكلة ويضر نفسه لدرجة أنا أعرف أشخاص والله إذا زعل ما يأكل. طب أنت صحتك تشوف أنها رخيصة؟
0: أنا ما أكل إذا زعلت،
1: صادقة
0: نفسيا خلاص ما عاد لك نفس.
1: بل وش دربت هذا؟ ليش ما أحس أنه أنا ليش ما أنا أحاول أني أنا مو بعالج نفسي، أقنع نفسي أنه أنا ما أستحق أني أنا قاعد أزج نفسي لمشكلة ولا أرحب بمصيبة ولا كارثة عشان أني ما أكل.
0: والعكس، في ناس تاكل اكل وقت المشاكل، اعوذ بالله،
1: تنفتح نفسها.
0: لا، هي تحب تعوض في شيء يحرق كذا بداخلها فتلقاها تحرطها بالاكل. لا الحمد لله، لو كان شفت علوم.
1: لا يا جماعه، انا ودي اذكرهم، لو بنسمع منكم قصص من الشخص اللي جات له، وش الطريقه الامثل في التعامل مع اي مشكله ممكن تواجهك، وش الحدث اللي فعلا تحس انه كان فعلا زعلك كثير.
0: تعرف ابراهيم،
1: وشو؟
0: واحدة من صديقاتي توفى والدها الله يرحمها قبل 7 سنوات. آمين. تعرف إنها إلى يومك غرقانة في الحزن، هي يعني ما هي قادرة تتجاوز مرحلة الفقدان. أوكي إنه أكيد الألم خف وقدرت تتخطى جزء كبير من المشكلة، لكن ما تزال يعني تعمل على اجترار هالألم من جديد بين فترة وثانية. في أقرب فرصة، أقرب موقف، تلاقيها دائما تتذكر وتتألم ومقفلة على عمرها وعايشة في عزلة وما عاد لها خلق للطلعة والروحة والجية.
1: تدري وش السبب؟ وهذا اللي يدخل كثير من الأشخاص نوبات هلع وقلق وأرق وتوتر داخلي، لأنه الترحيب بالفكرة نفسها. اني انا استقبلها. طبعا انا ليش ما احط مكانها فكره ايجابيه واطرد هالفكره السلبيه اللي اتعبتني واثقلت علي هم يعني الحياه وخلتني ما استمتع اللحظه. ترى في ناس تسافر على فكره، انا بقول لك حاجه، انا بصارح المستمعين، في ناس تسافر وتلقاها في افضل الاماكن اللي تتواجد فيها، لكن مو قاعد يستمتع في اللحظه، مو قاعد يستمتع في الاكل، مو قاعد يستمتع في الروحه والجيه. ليش؟ لانه انا قاعد ارحب باي فكره ممكن تزعلني، فقدان، خساره، موقف. ليش ما انا اتجاوز؟ ليش ما انا احاول اعزز علاقتي النفسيه انه انا اكبر بكثير من هالمشكله اللي انا رحبت فيها؟ لذلك كثير من الاشخاص اللي جالس او ينام زي احلام العصر لما تتحلم انك عندك في على اربع شوارع وعندك اربع افخم السيارات وفجاه جاتك حواله بالملايين، احلام العصر اللي تجيك قبل النوم.
0: هذا تونس
1: تونس
0: اكثر من اللي سافر صدق وعاش وانبسط.
1: يا اخي وش المشكله اني انا قاعد ارحب بهالفكره واطرد الفكره السلبيه اللي كانت في راسي عالقه؟ ما استمتع لا في نومي ولا استمتع في اكلي ولا استمتع في روحي، في روحتي وجيتي. عشان كذا انا الفكره موجوده براسي عالقه في ذهني، هو الفقدان والخساره. لا عادي، ليش ما اصنع مكانها او احط مكانها فكره ايجابيه اعيش فيها اللحظه؟ صحيح. حتى لو ما سافرت يعني. فاحنا مشكلتنا الترحيب والتهويل لاي فكره ممكن تطايقها.
0: التقبل.
1: تقبل
0: صح.
1: انا خلاص انا لازم اغني.
0: عليك ان تتقبل الواقع. وروح الفاصل على 011 40 53، نستقبل مزيد من مشاركاتكم، كونوا يعني

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي
5: جلسة الليل.

0: إسرائيل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

حياكم من جديد أصدقائنا. موضوعنا اليوم نتكلم عن التعامل مع اللحظات اللي ممكن هي تكسرنا أو المواقف اللي نشعر من خلالها كأن الدنيا انتهت ووصلت فينا إلى مرحلة ما في بعدها أي أمل أنه ممكن إحنا نستعيد تعافينا بشكل سريع. طبعا أكيد أنه هذه المراحل مرينا فيها كلنا، لكن هي تتفاوت حسب يعني هذه الدرجات حسب قدرتنا على امتصاص الألم، قدرتنا على التعافي والتشافي، قدرتنا على فهم اللحظة اللي مرينا فيها لما انقفلت الدنيا فعلا حسينا هذا الشعور المؤلم بوجهنا. طبعا ندري انه هذه مو نهاية القصة، لكن لا يمكن احنا نتجاوز مرحلة الألم والحزن بسهولة يعني وكأنه شيء لم يكن. طبعا هذه من الفترات اللي تشرنا بأنه هي أزمة كبيرة ممكن جدا احنا نعاني منها أو نمر فيها، ولا يمكن ان احنا نتجاوزها بسهولة لأنها تشعرنا بالعجز وأحيانا كثير بفقدان الحماس، ويمكن يشوفنا الآخرين ان احنا وقفنا بمكاننا، البعض يظل متفرج بينما البعض الآخر يحاول هو يساعد ويقدم الدعم. هذه المشاعر زي ما قلت مهما كانت مؤلمة هي ما هي دائمة، قد يكون جزء منها يعيش معنا لكن نقدر نخفيه ونقدر نحن نتجاوزه ونركنه بعيدا ونكمل الحياة. وهذه ردة فعل طبيعية أنا أشوفها للضغوط والتحديات اللي ممكن إحنا نمر فيها في هذه الفترات، اللي ممكن نتعلم منها دروس ما نتعلمها في أوقات الراحة. نتعلم الصبر، نتعلم أو نكتشف حتى نقاط قوتنا، ومع هالتجارب نعيد ترتيب أولوياتنا وندرك أنه الطرق اللي تغلق أمامنا هي خيرة من الله سبحانه وتعالى وما كانت مناسبة لنا من الأساس. فمع بعض راح نتكلم عن هذه التجارب ونعيش معكم هذه اللحظات ونتعلم منكم قديش أنه الحياة ممكن تكون سهلة ويسيرة لما الإنسان يتعلم يوقف على رجوله مرة أخرى. 011 40 53 نسمع صوتكم.

0: ومكملين معكم اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في البرنامج. ناخذ محسن. مساء الخير يا محسن.
1: مساء النور.
0: حياك الله. من وين تكلمنا يا حبيبنا؟
1: اكلمك من سكاكي منطقة الجوف. امسي عليك وامسي على المستمعين والاخت الفاضل اللي معك
0: غادة
1: حبيبنا. الله يصدقك ويحفظ ان شاء الله. اتكلم معك شخص منتصف طبعا على معاناة
0: تعجبني،
1: وما اعتقد انه في اكثر من معاناة الفقد انك تفقد لك شخص غالي، لكن لما تفقد وظيفة او تفقد مثلا بزنس او مهما كان بامكانك ان تعوض الشيء هذا مع مرور الوقت، لكن خسارتك لشخص يعني هذه تعتبر شيء كبير. وأن نجاحاتك تنظر لما ترك الخلفة سواء من أطفال وتشوفهم يكورون أمام عينك بالشيء اللي كانت توصي عليه، هذا أكبر نجاح وهذا عوض من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: أنا فقدت زوجتي الله يغفر لها ويسامحها، حامل 44، وتركت وراها طفل كان بالمرحلة الروضة وبنت كانت بالأول ابتدائي.
2: يا حبيبتي الله يرحمها ويغفر لها.
1: اللهم امين. الله يجزاكم خير. فالحمد لله انا ما توقعت انه راح اتجاوز المرحله واتخطى الايام ديك، لكن الان انظر انه هذا فضل الله سبحانه وتعالى، انه قدرت اتخطى هالشيء هذا، قدرت اربي الاطفال على الشيء اللي كانت هي توصي عليه. يعني انها كانت امامهم توفت نفس المنزل نفس البيت كانوا يكون عليها، وكنت اعملها اللاش السي بي ار بس ما كان قضاء الله وارد.
0: يا الله
1: الحمد لله. انا اشوف انه شيء يعني اشوف اني شخص بفضل الله انه قوي وقدرت اتجاوز المرحله اللي ما كنت اتوقع اني اتجاوزها.
2: ان شاء الله عليك يا محسن.
1: كانوا اطفال.
2: هو انت يعني عانيت اول شيء الفقد، فقد زوجتك الله يرحمها. الشيء الثاني تركت عليك مسؤوليه مره كبيره، اطفال صغار في السن، فكيف قدرت انك انت تربيهم في هالعمر الحرج اللي هم بحاجه فيه لوالدتهم؟
1: وهذه يا اخت غادة ترى صعب تكون على رجل الحالة، يعني يكون رجل يعني لازم تكون انت لها دور كبير في تربية الاطفال، خاصة تكون عندك بنت برضو صغيرة الان. الحمد لله الان الولد المرحلة الثالثة ابتدائي والبنت المرحلة الرابعة ابتدائي بفضل الله سبحانه وتعالى.
2: ما شاء الله الله يخليهم لك يا رب.
0: طيب معليش ترى انا كذا اعتبر كذا من باب الفضول، يعني هذا بالنسبة لك أنت كرجل كرب أسرة شريكة حياتك. نعم. راحت بالنسبة وقع الموضوع عند الأبناء شلون؟
1: والله شوف، هو كان بالنسبة لهم صدمة كبيرة، لكن حاولت وعانيت بالشيء هذا إنه خليهم يتخطون المرحلة هذه، يعني يتجاوزونها الطريق هذه. إنه الأم وين راحت؟ يعني راحت عند مكان أفضل ونا عند الله سبحانه وتعالى تنتظرها في الجنة. فالحمد لله. فأحيانا وإحنا ساهين كذا طالعين مثلا نتمشى أو رايحين الكافي أو واحد من الأطفال يقول يلا متى آخر مرة دعيت الماما؟ فأنا أكافأ على الشيء هذا وأبين له، أقول أنا والله ترى صراحة كنت ناسي، لكن زين اللي ذكرت إنك ندعي لها، انزل السوبر ماركت خذ اللي تبغاه أو اشتري اللعبة الفلانية كمكافأة لها عشان ما ينساها، لأنه حتى بالدين أول ابن صالح ندعو له.
2: صحيح صحيح. الله يرحمه ويجعلكم دائما يعني رسالكم لسانكم رطب في ذكرى. طيب سؤال محسن، يمكن أنت يعني قصتك مؤلمة صراحة، لكن أكيد إنه لما مريت في هذه الحالة ومعك أطفال صغار احتجت للدعم والمساندة.
0: صح.
1: ممكن اكثر من لجوءك الى الله سبحانه وتعالى بالامور هذه، ما اعتقد راح احد يقدر يحس بالشيء اللي تحس فيه. مثل ما حكيت بدايه الامر، لو كانت وظيفه او كانت امور ماليه ممكن تقدر شخص يساعدك فيها، لكن تفقد لك شخص انه مستحيل راح يرجع، فهذه كبيره. فعندي مشاركه بسيطه ممكن كتبت بيتين فيها، ما ادري لو يسمح الوقت.
2: تفضل.
1: انه اقدر اقولها.
0: تفضل.
1: قلت لا وجدي من اللي جاي ويا وجدي على ما فات، على اللي من فراقه شاعني من وقتي الشاعي، أجاهد لي بشي لو يجاهد فيه غيري مات، على فرقه وداع اللي دعاها عني الداعي، لا يالله سكنها منازل عالية الجنات، منازل من رضا بمرك وهي لرضاك مطواعي، لا يالله صبرني وعن قلبي على الصدمات، وصبر من سهر ليلها وصار الحزن له راعي، تقول أطفالي يا محسن ترى ساعة رحيلي جات، عناك بشغف وعساف تربيهم على طباعي، تتمتم باخر أنفاس نتوحد ربها بسكات، وأنا أقول لا تقفين غيابك يزود أوجاعي، تبسم وجهها الطاهر يخالط بسمته عبرات، وتمايل راسها وأنا ثقل من راسها ذراعي، تجرح قلبي الدامي وضاعت مني الهقوات، على قصة وفاي أحلام سدلنا فوق هشراعي. سلامتكم.
0: الله يرحمه. صح لسانك.
2: صح لسانك. الله يرحمه ويغفر له يا رب.
0: آمين آمين آمين.
1: وأشكركم على هالمساحة اللي أعطيتونا أن الواحد يقدر يطلع الما بداخله ويعبر ويقول ممكن يرتاح بالشيء هذا وأنه في ناس تسمعه. والحمد لله هذا أمر الله سبحانه وتعالى. لا عليه اعتراض. ومؤمنين بقضاء الله وقدره والله سبحانه وتعالى. وأنا عندي يقين أن الله سبحانه وتعالى راح يعوضنا بالأجمل بإذن الله. إذا ما خذينا الشيء هذا بالدنيا يعوضنا بصبرنا بالآخر.
0: الله يرضى لي عليك ويرحمه. ترى القناعة اللي قاعد تكلم فيها أنت وهذه الجراءة دليل أنه أنت متجاوز هذه اللحظات اللي عشتها.
1: الحمد لله.
0: أيه.
1: الحمد لله.
0: إيه هذه شجاعة ترى. مو
1: سم صعوبة تجاوزت المرحلة هذه. لكن الحمد لله أنا أشوف أني انتصرت يعني بعد هالمعاناة. ما انكسرت وبقيت ليش؟ لأنه أنظر أنا أتشجع بالأطفال اللي عندي وأنه إيش صنبهم يعني بهالدنيا هذه. لازم يستمدون الطاقة من عند الأب.
0: الله يرضى عليك.
1: هذا كله فضل الله سبحانه.
0: أول شيء سلام إليك وللحلوين
2: عساف وشغف.
0: عساف وشغف ها؟
1: نعم
0: الله يصلحهم إن شاء الله. جعلهم قرة عينك. آمين إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا لك.
2: شكرا يا محسن.
0: تدرين عاد الترحيب ايضا بالمشكله اللي تواجهها وانك تسولف فيها وان تراها جزء من
2: التشافي.
0: الله عليك. بعض الناس قاعد يموت الموت البطيء.
2: يكتم في داخله
0: هو ما يدري قاعد يضر نفسه اصلا. بس لما انا اتشجع

0: أشجع وأتكلم وأعرف إنه هذا قضاء وهذا إيمان وهذا يعني هذه الحياة، طبيعة الحياة يعني. فسبحان صحيح. الله يعني
1: خاصة لو شفت جميلة. حياتك إنه في آخرين قاعدين ينظرون لك، في آخرين قاعدين يستنون منك إنك أنت سندهم وعون لهم، وأنت اللي ما لهم أحد بعد الله لأنت. فهنا لا تستسلم للانكسار وللألم، لأن وراك مشوار وراك مسؤولية لازم تقوم فيها كما يجب.
0: وأنا بقولها بالسب العامي، يقولك اللي استحوا
1: إيش فيهم؟
0: ماتوا.
1: طيب
0: يعني اللي يقعد يستحي من إنه يبرر موقفه أو يرحب بالفكرة ويخليها في خاطره، ولا قاعد يتكلم ويخشى من الناس إنه فعلًا هو ضعيف وإنه موضوع إنه أكبر من كذا وقاعد ياكل نفسه، ترى ممكن يكون حل من الأطراف اللي حولك، يمكن حل من كلمة، يمكن حل من جبر خاطر، يمكن حل من موقف، يمكن حل من لحظة ما كنت تتوقعها. فليش أنا قاعد أدخل؟ ترى الناس ما تدري، ترى ما تدري، أنت اللي أعلم بنفسك يا أخي. ليش تقعد أنت تقتل نفسك؟
1: والناس ما تعيش شعورك ولا تدري بحجم الألم اللي ممكن تمر فيه. فاليوم مو بس محسن يمكن فقد وعاش الألم، في كثيرين اليوم من الأمهات اللي ترملوا وكان عندهم أطفال صغار وحسوا بالمسؤولية وحسوا أنه حياتهم خلاص يعني على المحك. كيف ممكن تتصرف؟ كيف ممكن توقف على رجولها؟ كيف ممكن هي تربي ابنها وتعيشهم؟ يعني مسؤولية مرة كبيرة. نفس الشيء لما الواحد ينفصل أو الواحدة تنفصل، يعني هذه مثل يعني أنواع وأمثلة من الظروف اللي ممكن تمر على الإنسان ويشعر بأن هو ما هو قادر يتخطاها بسهولة. لكن سبحان الله اللي ألهم الإنسان القوة وقت الشدائد. معنا نايف، طولنا عليه.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا نايف.
2: أستاذ إبراهيم، مساء الخير غادي، يعطيكم العافية.
0: إحنا أول مرة تمر علينا حلقة كذا فيها شوي من الحزن،
1: ظهر وحر وحزن
0: وقيض وشمس وتعب.
2: والله
1: شكرا الله.
2: والله حزني الأخ محسن، إن شاء الله يعوضه.
0: آمين.
2: ويغفر زوجته صراحة.
0: آمين آمين.
2: يمكنها جنات النعيم. خلينا عياله يا رب. وطبعا أخوي إبراهيم أختي غادة، اللي أنا أشوفه في هالدنيا إن الواحد لازم يرضى بالقضاء والقدر مهما كان ويتأقلم مع الشيء هذا. واللي يقول لك أنا والله دايم سعيد، مثلا أنا يا نايف دايم سعيد، لا بالعكس. ولا أنت يا إبراهيم ولا أنت يا غادة، لازم الواحد يمر عليه ظروف ويمر عليها أحزان ويمر عليه، فالواحد انه يعني ياخذ الامور يعني بكل رحابه صدر وكل يعني انه يرضى بالقضاء والقدر. والحياه هذه الله يكفينا شرها يا ابراهيم وغاده، فيها من المنغصات وفيها من المشاكل وفيها من الفقد وفيها من يعني ما هي دائم صافيه يعني حياه ورديه على قولتهم، لا لابد فيها كدر، فيها حزن، فيها وفاه، فيها مثلا غربة مثلا عنك وعن عيالك، تروح تتكلم مثلا بعمل. فأنا أقول لك الدنيا هذه الواحد مو دائما فرح ولا هي دائما حزن، بس الواحد إنه يرضى بالقضاء والقدر اللي فيها. يعني
1: من هنا أشوفها. من هنا يا نايف لازم الواحد يتعلم منذ الصغر إن هو يعني يحتك بهالحياة القاسية ويعرف إيش ممكن يمر عليه من ظروف عشان يعرف يتعامل مع الصدمات فيما بعد.
2: بالضبط، الحياة الواحد اللي يحسبها سهلة والحياة وردية، لا، الحياة فيها مشاكل، فيها مثلا أمور صعبة تمر على الشخص، أمور يمكن بعض الناس الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة تحمل، يتحمل الأشياء وينساها، زي الأخ محسن الله يوفقه إن شاء الله
1: الله يعوضهم يا رب العوض الجميل.
2: آمين يا رب. يعني مرة قصة صعبة، فالإنسان لابد أن يصير قوي في المواقف هذه، ولكن الإنسان يتحمل يا غادة. ترى بعض الناس ينهار، بعض الناس في صدمة، بعض الناس تلقينا مثلا خلاص عقبها ينسى العالم وتسود الدنيا بعينه، بس الناس اللي إيمانها بالله قوي واللي مثلا عندها قوة تحمل هي اللي مثلا يعني تساير الأمور، تمشي الأمور، وعارف أن الدنيا هذه ما هي دائمة، والحزن موجود والفرح موجود.
1: صدقت والله،
2: وهذا اللي نقدر اقوله.
1: الله يعطيك العافيه، ما قصرت. شكرا نايف على هالمشاركه اللطيفه، شكرا لك. زي ما قال نايف، يعني الانسان اكيد انه يبي يكتسب مرونه نفسيه لما يتجاوز العديد من الصدمات، بعد كذا راح يشعر، او خليني اقول لك يبدا العقل يعلم نفسه انه هو قادر على التجاوز. فسبحان الله. ناخذ اتصال بعد. مين معنا؟ ابراهيم.
3: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا ابراهيم، هلا وسهلا، هلا حبيبي.
3: الله بخير، كيف الحال؟ طيبين؟
0: نور، يا هلا ومرحبا.
3: وش اخباركم؟
0: عساكم حبيبي والله ابراهيم، شلونك؟
3: كيف حالك؟ طيبه
1: الله يخليك. هلا وسهلا ابراهيم.
3: يا مرحبا، وش اخبارك يا ابو تركي؟ طيب
0: حبيبي، حبيبي السمي، هلا وسهلا
3: تركي، واخوانه والوالدين. طيب.

0: تشتكي لخالي ربك فما رايح تخيب ظنك بمشيئة الواحد الأحد. هذه قدرة الله. فكل ما تكتم على ظروفك، ولا في أحد منا ما مر بظروف، وهذا فكل ما تكتم عليها ولا تقعد. بعض الناس عندما يمر بظرف معين ولا شيء تلقاه يتشكل، إن الناس ما راح ينفعونك بشيء. كما قال الإمام الشافعي: تقلبت في دهري رخاء وشدة، وناديت بالخلانة هل من مساعدي، فلا مرى في مساني غير شامتا، ولا مرى في مسرني غير حاسدي. طبعا يعني الإنسان كل ما تجل الله سبحانه وتعالى والله ما تخيب. أي إنسان يرفع يديه لله سبحانه وتعالى وهو عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى ما رايح يخيب بدعوته، صدقني ما رايح تخيب. فالله سبحانه، الدنيا تجارب، ولولا الأسى ما عرف، لولا الحزن ما عرفت السعادة، ولولا السعادة ما عرفت الحزن.
1: يا سلام،
0: ولا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.
1: يا سلام عليك، تسلم مسلم راسك ابراهيم، ما قصرت والله، شكرا على المشاركه الثريه.
0: ابراهيم في بيتين للقاضي يقول لك في ناس يعني تلقاهم يعني متضايق من ظروفه وهذا، يقول لا تفتح لي واحد بنت مهموم، ترى الفرج عندك، ترى لا تفتح لي واحد بنت مهموم، انت تنام وخالدك ما ينامي، وان كان عينك حاربت لذه النوم، ترى الفرج عندك تراب الحزام.
1: الله
2: الله عليك ابراهيم،
1: شكرا.
0: الله تحياتي.
1: طيب مستمعين، مكملين معاكم في موضوعنا، بس الساعه الثانيه لازم نغير مودكم شوي، ما نبي كذا جو حزين وكذا، لكن حلو هالقصص، حلو ان تصنع منا يوم. وش بعد انه الواحد يحس انه يتجاوز، وانه اقوى بكثير من اي موقف ممكن يواجهه. يعني احيانا مش اكثر شيء ممكن يعطيك قوه بعد مشكله واجهتها. في ناس يقول والله انا عندي نقاط قوه، احس انه هذه لحظات، وهذه جرعه للي يسمعنا. وترى هالقصص اللي نسمعها تراجع حساباتك في كثير من الأحداث اللي مرت عليك.
2: صح
1: ولا لا يا غادة؟
2: أتفق معك طبعاً. كل أزمة مرينا فيها عملت على تطوير مهارات عندنا يا إبراهيم. صح. مهارة أنك كيف تتجاوز هذه الأزمة، كيف تتعامل مع الضغط. أحياناً دماغك زي ما قلت يتعلم أن المشاعر الصعبة يمكن احتمالها، وأن شيء مو دائم.
1: صح صح، يعني أحياناً تأخر الفرج مو حرمان، لكن ترتيب أفضل مما نتوقع. مو كل باب يغلق معناته النهاية، يمكن بوجهك الباب أنسب وأفضل وفي كمية. صح. من النجاحات. صح
2: يا أخي، تذكرت المقاطع اللي باب مقفل وأنت تصر أنك تفتح. طب
1: لا تفتح، مو الباب اللي
2: فعلاً إيه؟ باب انفتحته جهك. صح. من الهم ما لا يكفيك يعني.
1: إيه، فأصعب اللحظات هي اللي تصنع أقوى اليوم. فكثير من النجاحات بدأت من لحظة، من مشكلة، من واقع فقدان. ترى هذه المشاكل ترى ممكن يعني يخلفها أشياء ما كنت تتوقعها، سبحان الله.
2: صح، أعرف لك واحد طق باب انسجن. طيب روح الفاصل، من جديد نسمع صوتكم على 011-40-53. رح نغير المود خلاص، أنا والله اكتئبت والله العظيم، أحس أني بغلقه، أحس ودي أروح أفتح بيبان مقفلة من سنة.
1: لا الله تفي، لا تسألوا عشان تبدأ لكم تسؤكم.
2: أي والله، روح الفاصل ونرجع من جديد.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.

0: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

0: لكم ايضا اصدقائنا بالمزيد نتواصل وما عليك سوي ايه طيب. سوي سكيب سكيب سكيب
1: لا لان هي كانت مشغوله بشغله
0: ايه
1: في شيء شاغل بالك هي عشان كذا شفتك حطيت الجوال ثم رحبت بالمستمعين ما يدرون لازم اقولهم انا احنا رياليتي
0: انت الرياليتي الفضائي
1: وش
0: الله يسامحك قاعده اشوف التعليقات على هاشتاق البرنامج والله العظيم انتم تحترون اي شيء بس علشان تشمتون فيه دورون الزله قسم بالله شيء زعل والله
1: لا بالعكس انا اقول شكرا على حرصك واهتمامك بس ما بقال وش قاعد تسوين اصلا حياكم الله في الساعه

0: خليه يتكلم. يقول لك علي بن محمد الصيف قرب والسفرحان طاريه، الله يعين اللي بيفارق حبيبه.
1: ليش زين هالمفارق؟ خلنا بس نسافر ونستانس وننبسط.
0: لا فعلا ترى يعني حلو، يعني بعض الناس مرتبط بابناء، مرتبط باولاد، مرتبط ب ودهم يستمتعون بالاجازه، هذا حق من حقوقهم طبعا.
1: طبعا
0: خاصه اللي يعني بعض الناس يعني وفي مبدره والله مرينين. يعني انا اتكلم ايش سالفه، ايش الموضوع ذا؟ اي في ناس تبي تسافر اصلا ما عندهم ولا شهر وكم يوم يعني.
1: صح.
0: ف انا اشوفك ما شاء الله ما شاء الله يعني قاعد ترتبين امورك وترسلين وكذا، ايش السالفه؟
1: قاعد ارتب امور السفر.
0: تعودنا
1: انت تعرف يقول لك السنه هذه راح إيه؟ تكون التذاكر غاليه جدا.
0: طيب
1: فلازم الحجز مبكر.
0: صح، هي فلوس فلوس الحجز. صادقه صح، اتفق معك. طيب
1: ما فكرت تسافر السنه ابراهيم؟
0: الا ان شاء الله باذن الله بعد شهر نقول، ايش رايك؟
1: تمام.
0: وانت ان شاء الله وين بتسافرين؟
1: ما حقول.

0: الماضيه.
1: السنه الماضيه
0: ما تعرف السؤال مات في المدارس اول كان المدارس يعني
1: تجاه. ايه نروح نالف قصص. رحنا جدا رحنا مكه.
0: احنا ما رحنا اصلا.
1: ما عاد يهتمون عرف
0: ليش.
1: تعرف انه مثلا السنه راحت لما سافرت احنا على طول رجعنا بسرعه بسرعه على المدارس، عرفت اللي ما في وقت حتى نحكي وش صار ما صار. فبنتي كانت تحط سناباتها وحنا مسافرين، فكانت صديقاتها يسالونها وين مسافرين، تقول لهم ابها.
0: هي مو بابها؟
1: لا مو ابها. طيب. سالتها قلت لها ليش؟ قلت بس كذا ما ابي حد يعرف.
0: والله اخي عندهم نطق مو طبيعي ذا الصغار.
1: اي فانا اذكر انه انا لما كنت في عمرها لا صدق انه كنا نسافر
0: ونبالغ حتى بالنقاش،
1: بس كنا نبالغ يعني صح مثلا صح. اقول له انا رحت ما اعرف وين وانا سويت وانا
0: لا ليش اندثرت هالقصه والاحداث، رغم انه ترى التعبير او ماده التعبير بدت من هذه القصه الجميله، انه الواحد يطلع قدام زملائه ويتكلم انا قضيت في اجازتي في ربع بلادي.
1: ما عمري عشتها انت يا ابراهيم؟
0: عشتها والله، وانا والله احب التفاصيل لانه في قصص بغض النظر عن السفر، واحد يقول ان اجتمعنا عند جدي وجدي حمد بالاسلوب العفوي ثم صرنا ننام في السطح وما ادري وش فيك. والله العظيم هالسواليف غريبه، مو شرط ان اسافر وبعدين صحانا الفجر ويلا انزلوا بالاسلوب العفوي العامي الجميل البسيط. طبعا هلما جرت طلاب ورا واحد، كل واحد ورا الثاني يبدا عادي يالف ويسولف بس بطريقته.
1: لا خليني اقول لك ابراهيم، يمكن ان اختفت الطريقه العفويه والكلام في الحياه الاجتماعيه البسيطه، يعني ما حد ترى ابنائنا ما عنده سلفون وش صار بالحياه بحياتهم بيتهم جمعاتهم عند اهلهم ما في.
0: والله يا اخي
1: ما في اكسبيرينس صح ولا لا؟
0: ادري بس والله نحتاج هاللحظات.
1: يعني انت الان ابنائك عمرك سمعتهم قاعدين يسولفون لعيال عمهم مثلا يقولون لهم ايش صار ما صار؟
0: صادق انه وش السبب انه ما عاد فيها هاللقاء الحبي بين الصغار وكذا بسبب الاجهزه والجوالات ولا لا ما لها علاقه؟
1: حتى الالعاب بينهم اختفت.
0: لا في تحديات، انا عند تركي ما شاء الله تبارك الله يلعب مع ولد عمه يلعب كذا عن طريق البلاي ستيشن.
1: طب هذا هو انا قاعد اقول لك، يعني الالعاب كلها بلاي ستيشن، كلها سوشيال ميديا، كلها تطبيقات، ما عاد في العاب اجتماعيه صح مهند، يعني ما عاد في اللعبه اللي ثلج مويه ما اعرف ايه نركض وننحاش ونتخبى ما عاد في.
0: طب علمك شغله، انا قعدت مع واحد والله عجبتني طريقه تعامله مع ابنه، ايش سوى؟ حس ان الولد يعني انغلق مع عالم الجوال والاجهزه، يقول حسيت الولد اول هبريح في الصلاه في الروحه في الجيه، هو يقول لي خلينا نطلع يبا، هو يقول خلينا نطلع، يقول ما عندي الولد الوحيد اللي فعلا احس ان انا قاعد اكبر فيه ما شاء الله، والاستثمار الحقيقي في الابناء، يقول انا تعبت فحاول اسوي اكثر من طريقه، واجي اقول لا تمسك جوال ما يمسكه وبعدين يرجع يمسك الجوال، بعدين حسيت قلت لازم احرمه أقول خاص الجوال بعطيك إياه في الويكند. لا يقول معطيته الجوال في الويكند صار ما شاء الله يصحي الفجر والظهر صلي ها بابا رح نجيب فطور، يقول صار هو لهب ريح في البيت، بابا وش رايك ننظف السطح وش رايك نسوي
1: شلعي.
0: قاعد والله العظيم لا لا لا هو قاعد يبادر الولد، فصار حريص على مهام البيت، صار حريص حتى على الصلوات، صار حريص على أنه يحس بفراغ عجيب. يقول أنا تخيل أنا أجي عندي دوام يقول يلا أبشر يلا مشينا، ما أقدر أردها أو ما أقدر أردها في خاطري، يعني لازم أطلع أنا وياه. فسبحان الله ترى المشكلة الجوال هذا، بعض الناس يرى أنه هنا متعة الجوال أو متعة الحياة هنا في الجوال. يا أخي عايد يا أخي في السيارة يا أخي اسحب الجوالات منهم،
1: تعرف
0: حتى لو سواليفك ما يتقبلون سواليفك اسحب الجوالات.
1: حنا يا الاهل اللي نتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى.
0: طيب
1: ما عاد نلعب مع اطفالنا، ما عاد نقضي معهم وقت، سواليف الغداء ما عاد فيه،
0: ما نسولف صح،
1: ما عاد كل جالس على جواله هو ياكل،
0: لانه انت تشتغلين وانا اشتغل وهو يعني انا والله ما ارق والله.
1: انت تفتح احاديث مع ابنائك على الوجبه يا ابراهيم؟ لا
0: الا والله في البدايه كان الجوال يشغل لي الامانه،
1: احنا كنا نخاف نجلس على الاكل عشان ابوي يمسكنا واحد واحد.
0: لا بس انا صح فعلا كنت انشغل بالجوال، بس لا الفتره دي لا اسولف معهم احط الجوال كذا، ادري انه هنا فرصتي اني انهي مهامي او شغلي، لكن لا بالعكس والله اسولف معهم لدرجه حتى في السياره عادي يغنون يسولفون، اسحب الجوالات يطلبون مني شاحن اقول لا

0: خاص شح ما في
1: حلو.
0: إيه يعني حاول أضيق عليهم.
1: لازم يكون في محدودية لاستخدام الأجهزة الإلكترونية مع الأبناء ضروري.
0: إيه
1: بعدين تقدواتهم يعني يشوفونك 24 ساعة على الجوال بيقولون ليه هذا معناته الجوال جزء لا يتجزأ من الجسم.
0: إيه وأنت تمنعنا من الجوال أنت ماسك الجوال فعادي ارمي الجوالات سولف معهم سولف معهم شوي. إيه والله لا لا بس أنا طريقة الرجل هذه عجبتني والله ما صار حريص علي يقومني ونطلع بابخ شاك نطلع نمشي شوي نطلق رجالاتنا. هو توا في الظاهر في خامس أو سادس ابتدائي
1: ما شاء الله عليه.
0: إيه بس شف عاد إيه فهذه خطة يا جماعة أنا أنقلها عن هذا الرجل الجميل اللي فعلا أعطاني صورة جميلة في التعامل مع الجوال خاصة إذا عندك أطفال. إيه والله لا والله مو بنا
1: أكيد أنه مو بإبراهيم يا مواند.
0: لا والله
1: أبد مو بهو.
0: لا ذكرت قصة الشيخ خطيب الجمعة حدثني واحد من الشباب وانت اللي

0: يعني نقدر نقول إبراهيم يا ترى يا هل ترى وش الاختلاف ما بين عائلة أمس وعائلة اليوم؟ أمس اللي هي قبل كم سنة، يعني ما حنقول قديم مرة، يمكن بدايات التسعينات إلى اليوم، صار في تغيرات جذرية مجتمعية على مستوى الأفراد، أكيد أنه أثرت في كينونية أنت تحب كلمة كينونية، كينونية العائلة.
1: طيب.
0: يعني يمكن أنا وياك تو استعرضنا بعض من هذه المعالم للتغيير اللي صار في سلوك أفراد العائلة الواحدة، وأكيد أنه في شغلات ثانية تغيرت داخل العائلة، بدءا من مفاهيم إلى سلوك وتصرفات. فنبي نسمع يا ترى أصدقائنا وش اللي اختلف ما بين عائلة جيل الأمس والعائلة في جيل اليوم، وهل تشوفون شيء إيجابي أو سلبي في التغييرات؟ أكيد نسمع ما بين القديم والحديث. اللي حاب يشاركنا راح فيه على 011-40-53. أنا الحين بعرف شلون قزيت جوالي من بعد هالمسافة بيني وبينك.
1: أنا
0: شلون
1: قل ما شاء الله؟
0: لا هو ما شاء الله، أنا لاحظت ترى حتى زوجي قزني وأنا على بعد مسافة في زاوية كذا، ما أدري شلون، ما حد يقدر يشوف من الزاوية، يعني شلون أنتوا تقولون؟
1: هذه لا هذه اسمها اسمها النظرة العمياء،
0: عين الصقر.
1: لا
0: النقطة العمياء.
1: النقطة العمياء.
0: بسم الله ما شاء الله. طيب أوكي، حنسمع منكم أكيد بعد الفاصل من اختيار مهند ونرجع للتواصل.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين. اليوم نتكلم او في الساعة الثانية من البرنامج او ابو 20 دقيقة عن الفرق بين الجيل القديم والجيل الحالي او جيل الطيبين والجيل
1: شو نسمينا؟ لان الجيل هذا شو نسميه؟
0: المولعين،
1: جيل المبدعين.
0: ها الجيل هذا
1: احنا جيل طيبين وهذا الجيل جيل مبدعين.
0: طيب خلينا نسال كذا، نذكر المستمعين ببعض المحاور يا غاده. يعني هل الجيل القديم كان اكثر صبر وتحمل والجيل هذا ما عاد يتحمل؟
1: لا والله فيهم اللي يكفيهم صح. ايه شوف احنا ما نبي نقول انه في زمن زين وزمن شين، لا طبعا كل فيه سلبياته وايجابياته، لكن صح. خلونا نشوف الاشياء الجميله اللي تخص العائله السعوديه قديما وحديثا. طيب يعني في امور فرقت، في امور اضافت لمسة جميلة في حياتنا الاجتماعية، في أمور اختفت.
0: صح. يعني هل زمان يا جماعة الخير كانت علاقات أقوى، واليوم الجيل صار يعني عادي ما يفرق معه، مو بلازم أشوفك بس أدق عليك ولا أرسل لك. هل وفرت الخيارات اليوم صارت ميزة أو عبء على بعض التعاملات؟ أي جيل يعرف يدير أمواله اليوم بشكل أفضل؟ يعني أعطونا الفرق بين هنا. هل الحياة كانت أبسط زمان وأجمل، ولا اليوم اسهل واقرب وافضل؟ ترى يا جماعه هي انت يعني بعض الناس، انا ما ودي نقول الناس ونصح المعنى، نخلي

0: كل الأشخاص اللي يسمعونا يقول لا والله فعلا ترى الجيل السابق هو جيل جميل وجلد
1: فعلا
0: اتفقنا. إيه يعني أنا أتكلم بواقعية اليوم صح أن نعيش مع تطور مميز أسرع في التنمية، تمنينا في شغلات كانت موجودة من زمان، الوضع اختلف اليوم، لكن بالتكنيك أو باللحظات اللي ممكن تقول لا والله أنا هنا عندي لحظات أنا ما يفرق معي، بالعكس الجيل هذا أفضل تميز، لكن بطريقة تربيتي بطريقة تعاملي عاداتي. فخلونا نسولف مع بعض، لو رجع فيك الزمن تفضل تعيش في جيلك ولا جيلك أو جيل الحالي؟ تخيل عاد
1: لا حلو تعرف جيل. يمكن حنا جيلنا تحديدا عاصر الأشياء القديمة وعاصر الأشياء الحديثة،
0: حنا ضعنا
1: فحلو طبعا. لا حلو حلو حلو لأنك أنت عشت في هالطفرة وبنفس الوقت عشت في جمال ورقي الماضي صح. الجميل هذا اللي ما بين فترة وفترة نشر بالحنين له.
0: يعني نقول وش أكثر شيء يعجبك في الجيل القديم، وش أكثر شيء يعجبك في الجيل الحالي اللي عشنا اليوم، وش التغيرات؟ حلو كلامك، برافو عليك يا غادة.
1: في إبراهيم خلينا نشوفه يجاوبنا على هالأسئلة.
0: مبارك مو إبراهيم.
1: أوكي إبراهيم مبارك بوي.
0: إيش تبين فينا؟ مبارك كيف حالك؟
2: حياك الله يا مرحبا.
0: يا هلا وسهلا. خلنا نذكر بس مبارك المستمعين بالتواصل 011-40-5-3. حافظ رقمنا مبارك
2: 011-40-5-3.
0: وشو ما سمعتك
2: 011-40-5-3.
0: يا السلام عليك والله يا مبارك، من وين تكلمنا؟
2: من جدة.
0: من جدة. لو رجع فيك الزمن يا مبارك وش تفضل تعيش؟ أي جيل؟ وانت أصلا من أي جيل أصلا؟
2: أنا أصلا من جيل الثمانية.
0: الله تعاصف تعاصف معنا.
1: تعال تعال تعال علمنا.
0: علمنا
1: وش أحلى شيء بجيل الثمانينات يا مبارك؟
2: والله أشياء كثيرة، لكن أجيب شيء مختصر منها اللي هي اللمة الحلوة.
0: مبارك مبارك صوتك يقطع، شوف لك حل بالله.
1: هذه من علامات جيل الثمانينات.
0: واضح أبو كشاف الجوال
1: نعم
0: يقطع. أقول شبكة.
1: أي والله أنا أقول شبكة وأقول اتصال والله العظيم.
2: إيش حالك الله المستعان.
0: يلا تفضل كمل. إيه أسمعك.
2: أقول أشياء كثيرة جميلة صراحة، لكن بختصر منها يعني شيء بسيط اللي هي اللمات السفريات سوا مع العائلة الكبيرة مثل العائلة الصغيرة.
0: أطول وأفضل.
1: الجمس هذا اللي من صلاة الفجر وحنا راكبين الجمس متجهين.
2: مو من صلاة الفجر نجهزها من الليل.
1: لا نتوكل على الله من صلاة الفجر.
2: والله إيه إيه نعم صدقتي.
0: يا الله.
1: وعيال خالتك وعمانك.
2: بعدين نقعد في الخط يومين.
1: معكم ذبيحتكم.
2: الله.
0: وش اللي تغير عن اللحظات الحلوة هذه؟ هالتطور ولا نقول الناس صارت مرتبطة ما حد فاضي لحد، ولا الناس ما عاد تسأل عن أحد، ولا كلهم بظروفه؟
2: إيه سبحان الله كلهم بظروفه. النعمة صراحة بالمختصر النعمة.
0: باقي عندي سؤال واحد مبارك عشان بس استفز اللي بعدك، ولا ما في حد قادر انه يجمعنا؟
1: صح، من اول العائلة كانت تحرص على الجماعة.
2: صحيح صحيح، غاب اللي يجمعنا.
0: هذا وين ذا؟ لازم ترجعونه.
2: غاب الله يرحمهم.
0: لا مستعان. الله يسعدك مبارك، شكرا لك.
2: وياك يا حبيبي.
0: والله لو تلاحظين يجيك واحد من العائلة ما كان يجمعنا واتساب ولا وسائل، يجمع وكلمته زي السيف يعني. إذا يلا اجتمعوا.
1: حنا أبوي كان اللي يجمع العائلة.
0: إيه يعني الحين تكلم، الحين أصلا تبي تقابل أخوك والله ماني فاضي والله مشغول.
1: ما نتفق، أنت عارف إنه أحيانا تصير جماعات العائلة مو الكل، لأن يجي يتحجج يقول لك والله ظرف والله ما أعرف إيه.
0: والله ما زال، والله ما زال في عائلات تجتمع ليومك.
1: أكيد أكيد.
0: والله لدرجة أنا كلمت واحد من الشباب قال أنا عندي اليوم ده اجتماع العائلة. قلت كلكم تجتمعون؟ قال كلنا. والأغلب إبراهيم لو علمك شظايفهم وارتباطاتهم أقسم بالله تقول شلون نجتمع؟ بركة.
1: العائلة كأخوان ولا كعيال عمومة؟
0: يا أخوان وعيال عمومة وعمان، فما شاء الله عليهم والله إني أغبطهم بسم الله ما شاء الله تبارك الله. فاحنا نبغى بعد الجرعات الإيجابية اللي فعلا تنصب في مصلحة العائلة، نبغى نكون محضر خير في هالبرنامج. معنا هزاع.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: موضوعكم جدا جميل صراحة.
0: الله. هاي
3: ثاني مشاركة لي معكم.
0: أول مشاركة ولا ثاني مشاركة؟
3: ثاني مشاركة. ما.

0: شاء الله. وش اللي صار؟
1: انا اشوف انا الحمد لله انا من قبيله اللهم لك الحمد نجتمع عندنا معايده ثاني ايام العيد الفطر معايده من قبل لا يولد ابوي حتى
0: ما شاء الله عاده.
1: انا من مواليد التسعينات اللهم لك الحمد
0: ما شاء الله.
1: شفني انا اقول لك الناس تغيرت بس عاد الاثر الطيب عاده موجود والتواصل واتكلم الاجيال تختلف من جيل لجيل لكن انا اشوف في شيء هو اللي خرب الفتره هذه في شيء لو انه ما صار لو انه ما صار او ما جانا بيكون افضل شيء.
2: طب وش هو يا هزاع؟
1: سوشيال ميديا.
2: شايف انها خربت علينا؟
1: ايه خربت كل شيء.
2: طيب والحل؟
1: انا الحل انا اشوف بالنسبه لي الحل هي اضرارها مثل فكره الجوال اول كانوا يقولون انها اضرارها كانوا يقولون انها اضرارها اكثر من نفع بوجهه نظري انا وقناعتي انا اشوف ان السوشيال ميديا فاشله بما تعنيه الكلمه.
0: هذا ختمت النقاش كنت ماشي صح يا حبيبنا هزاع ايش اللي صاير؟
1: لان هذا الصح هذا الصح يعني بالعقل بالعقل اول كانوا في شركات اي كانوا في شركات لها دور في الاعلانات مثل اللي في التلفزيون ديسار الصافي هدف سامي الجابر
2: طيب
1: واللي معيناه هدفه الا في الاعلانات
0: طب انا بعلمكم
1: هدفه على المراسيم هذا اللي أصالح فيه ومنتخب
0: الله المستعان
1: في الإعلانات فقط النجوم هذا لا بس يطلعون في الإعلانات لكن في أرض الواقع ما نشوف شيء.
0: طيب لا إن شاء الله هزاع دق إشارة يمين لف يسار
2: بعدين خذانا لفة
0: وأنا احترت كان ماشي صح بعدين على فكرة ترى فرصة يعني بما على طارق كأس العالم ترى الرياضة ما نبقى بنسبة كبيرة بس لها دور في أنها تجمع الشباب وكذا وحلو وهذه رسالة والله للبلديات للأمانات أنا ما أتكلم حتى لقاء العائلة لقاء الأصدقاء الأحبة إشغال وقت الشباب والله يا جماعة ترى دور مهم وهذه رسالة للمحافظ المنطقة للمراكز الأمارات المناطق إنه يا جماعة خير الشباب أمانة يعني بعيدة عن تجمع الأسرة جمعوا حتى الشباب وهاللقاءات الحلوة ويرجع الزمن الطيبين وفرصة كأس العالم لمتابعة حدث عالمي مثل كذا فمن الأشياء المهمة برضو حتى بين الأهل والإخوان يعني حلو إنه مثلا واحد من الإخوان يبادر يجمع قرب جماعة بنجتمع كذا شبه يومي ولو إنه أوقات المباريات يمكن ما تتناسب مع بعض الأشخاص يعني في مباراة عندك واحدة في مباراة الساعة 3 في مباراة
2: صار على منتخبنا مع بورتو ريكو
0: ما شفتها بس فازوا
2: بورتو ريكو متأجلت
0: والله نبي هالأهداف نبي هالأهداف والمستوى الجميل يكون في كأس العالم يعني وإن شاء الله إنه الصقور الخضر هم على يعني أكفى يعني المسؤولية وأتوقع قادرين يبدعون المنتخب السعودي راح يفاجئنا متوقع أنا
2: إن شاء الله
0: متوقع
2: بإذن الله
0: يعني جدول مباريات لو تكلمنا عن جدول مباريات كأس العالم عندك الأربعاء مباراة ودية مع السنغال
2: الله السنغال يا أخي قوي
0: ساعة 2 مباراة
2: بالليل
0: طبعا ليها مباراة السعودية والأورغواي راح تكون الساعة 1 بالليل حلو يا جماعة خلينا نجتمع في الليل وش المشكلة يا أخي الأخوان يجتمعون الأهل يجتمعون
2: الأربعاء الجاي
0: الأربعاء القادم مباراة السنغال والسعودية الساعة 2 بالليل
2: والأورغواي
0: في 16 من الشهر يعني بعد كم يوم بعد 7 أيام
2: تقريبا
0: 8 9 أيام كذا مباراة والمباراة اللي بعدها أسبانيا وقتها مرة مناسب تخيل متى الساعة 7
2: صباح
0: لا المساء صباح جايك صبح عندك مباراة مع الراس الأخضر الساعة 3 الفجر يعني قبل أنا عارف لك كيس نوم يا غادة 9 وانت نايمة دجاجة ما يمديك
2: أنا الحين عرفت مين اللي نضلني أنا الحين عرفت مين اللي خرب علي حياتي
0: أنا
2: عرفت الحين مين اللي أنت عارف إن لي يومين ما نام
0: أول مرة أقولها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
2: لا شفت عيد الأضحى لما جاء نحسنا شوي هم رجعنا في المدارس ما عاد عرفنا حنا في صار عندنا طوائف في البيت ناس تنام ناس تصحى ناس ما أعرف إيه ثلاث شفتات في البيت فالأم لازم تلحق على ثلاث شفتات كلهم

0: تدري شو تسوي؟ مسوي اذاعه فترات.
1: لا حلو حلو نوم الليل، ترى في ناس ما تفرق معها تنام وتصحى وتتابع. لا
0: انا احرص عليه مره، خاصه الاطفال. اطفال يا جماعه ترى تعرفون سبب انتشار الاقزمه بين الاطفال؟ التقزم، انهم ما قاعدين ينامون الليل. هرمون النمو عشان تدعمه عشان يفرز بشكل سليم لازم يكون فترة ما الطفل نايم فترة الليل.
1: نقول حنا الإجازة شهر ونص أو شهرين كويسة لهم عشان ينامون. ترى العيال يربونا والله، يرتبون وقتنا. أعطيك إياها
0: قصدك المدارس هي اللي ترتبون
1: الأبناء، يعني الأبناء هم مدارس طبيعي. ف الله لا يحرمنا منهم. طيب ناخذ مشاركاتكم على 011-40-53. عبد العزيز مساء الخير.
2: يا هلا مرحبا،
1: حياك الله،
2: يسعد مساكم جميعا.
1: عبد العزيز انت كني بواحد صوت واحد من الشباب،
2: الله يرضى عليك. اني مفخم شوي عشان اذاعه.
1: ما شاء الله تبارك.
0: حبيت.
1: طيب ابو العز
2: حياك الله اخوي، كيف حالك؟
1: الله يسلمك. وش افضل جيل؟
2: طيبه وشيقه ومفيده للامانه، وكوكتيل على بعضه ما شاء الله تبارك الله.
1: طيب خليني اعطيك كذا مقارنات سريعه كذا حبيبنا عبد العزيز. في ناس تقول الجيل القديم صبر اكثر امكانيات اقل، الجيل الحالي فرص اكثر وسرعه اكبر. الجيل القديم مثلا نقول يعتمد على الخبره والتجربه، الجيل الحالي يعتمد على المعلومات السريعه والتقنيه. الجيل القديم علاقات وجه لوجه، الجيل الجديد صار ما شاء الله علاقات غالبا تكون عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الشاشات. فهمت؟
2: تمام.
1: فأنت وش أكثر يعجبك سواء في الجيل القديم ولا الجيل الحالي؟
2: والله يا طول عمر بكل على ما قال زمن رجالة، وكل وقته له على قول حلاوته وكذا. بالنسبة للجيل القديم هذا لا يعوض، خصوصا الثمانينات حقبتنا أخياك إبراهيم.
1: الله انت من اي جيل؟ ما سمعتك، اي جيل انت يا؟
2: انا جيل الثمانينات.
1: ما شاء الله يا اخي، ترى هذا جيل ذا على فكره، ترى هذا الجيل جيل ذهبي.
2: خلاص هذا مثل اي مثلا زي ما تقول زي بطوله عالميه.
1: اي لا جيل ذهبي، لانه عاش كل الفترات،
2: لانه مخضرم لحق اخر علاقات مصطفره على اخر الصعوبه العيش دخل في التقنيه. زي ما تقول مزيج من ما تقول عشنا ايام.
1: فخور فيكم انا والله فخور فيكم.
2: الله يسعدك.
1: امين.
2: ولا عاد الجيل الثاني هذا الجيل عيال النعم، هذا ولا جنتهم معاهم ما شاء الله تبارك الرحمن، بس جيلتهم يقدرونها وزي ما تقول يستخدمونها بالاستخدام الكويس، وهذا جزء ترى من نعيم الاخره. اللهم لك الحمد والشكر.
1: ما شاء الله
2: والله العظيم. جد جوالك معك تخلص اشغالك يا اخي، حتى اكلك وشربك وما عاد الا يسوي لك شاور بعد.
1: طيب
2: تبارك الرحمن،
1: انت اعطيت المزايا. طب وش اللي افتقدته من الجيل السابق والجيل الحالي؟ وش اللي افتقده؟
2: والله صراحه افتقدنا بعض من الصداقات اللي مع الفرد.
1: شلون؟
2: اقول الصداقات القويه مثلا. ايه؟ الفتاة النخوه الان اذا ذا قال مع نفسك كذا على طول ما فيه، ولا يقول الله دبر نفسك.
1: الله.
2: اي والله.
0: او فجاه قطعك لانه اعتزل ما يؤذي وطلعت انت ما يؤذي.
1: تقول انه اعتزل الاشخاص او اعتزل ما يؤذي وانت اللي يؤذيه.
2: شلون
0: اقول؟ احيانا تكتشف انه ماشي على عباره اعتزل ما يؤذيك، وتلاقي سحب عليك لانه شاف انه انت ما تؤذي.
2: بعض الاحيان انت تجي بطيبه زايده وكذا، وهم يستغلون طيبك يستغلونك. هذا عشان كرمك، عشان منصبك، عشان قريب لك واسطه يمين يسار.
1: انا اسمع، انا اقول رساله،
2: ما حد بيقول انت كما انت
1: يا حبيبي. الله يرضى عليك، ما قصرت
2: والله.
1: يلا شكرا لك.
2: مرحبا،
1: شكرا لك، يعطيك العافيه.
0: تسلم. شكرا عبد العزيز.
1: على طاري يا جماعه، اي واحد في العائله جميل وحريص على اللقاءات والجمعات والله حافظوا عليه، سواء كان رجل أو امرأة. بعض الناس ترى والله العظيم يدخل في مرحلة اكتئاب ويقعد معانا وفجأة ودعنا وإنه ما ندري عن ظروفه. فتشوا في خفايا الأهل، الأسرة، الأخوان، الخوات. لا تقول كلن بظروفه، احنا مشكاتنا خلينا هالكلمة شماعة وصرنا نمشي في هالكلمة ولا يفرق معانا والله دق ولا ما دق. وفي ناس سبحان الله خذها من جانب ديني، صلة رحم يا أخي، طولة عمر، توفيق، بركة في رزقك يا أخي، ده تصل ارفع السماعة. أنا أقول له يا جماعة حتى بعد الحلقة دي ليش ما أدق على الجماعة أسألهم واحد واحد وش الدنيا بهم.
0: يلا اسمع. لا تتصل الظهر.
1: لا لا لا لا حلو والله أنت عيد كلمة، ما أنا تقول تتصل عليهم الظهر بيفصل علي. هذا الجيل الجديد، هذا الجيل الحالي، هذا اللي يحطها شماعة أبو حمد، بدق الظهر بدق العصر. يا أخي أنا عندي
0: لا إبراهيم خلاص، ترى تعرف واحد من أهم الأسباب اللي في اللي شكل لغة التواصل بين الناس في الفترة هذه اللي هو البروتوكول في التواصل. يعني غير مسموح لك مثلا فترة الظهرية تتصل واحد شلونكم شو أخبارك، طب ظهر أنا يا قيل يا بدوامي يا عندي شغل، تزورني لا تزورني فترة نهاريات، لازم تاخذ موعد مسبق، أي تاخذ موعد مسبق، ولازم هذا الموعد ما يكون ضمن يوم العمل في يوم العمل يعني وقت ال إيه عصاري ما عاد في أحد يصير.
1: أنا ما عندي مشكلة، أنا أقول قصدي يعني حاول إنك تبادر، لا تخلي الأوقات شماعة ولا تخلي
0: بادر الظهر وعطنا العلم.
1: أنا
0: إيه علمنا إيش ردة الفعل
1: الآن على الهواء مباشرة. الآن دك يلا
0: خلنا دك والله يسويها. لا لا تسوي إبراهيم
1: بدي قولها.
0: لا لا الله يعافيك. خلنا دك. طب خلوني بس أقول لكم كلمة عبد العزيز قبل شوي لما قال جيل اليوم جيل مرفه، جيل عنده إمكانيات وجيل ما عانى كثر ما عانوه الجيل السابق. يعني دائما تجيه الاتهامات، ترى أنا أشوف أنه الجيل الحالي يمكن إحنا في الجيل السابق ما كانت عندنا فرص وإمكانيات، مشكلتنا كانت في قلة الفرص. الحالي أو الجيل الحالي مشكلته في كثرة الفرص في الخيارات المهنية الأكثر، في اللي تتطلب منه أنه هنا يكون على قدر كبير وإلمام أكبر في القدرات والمهارات والتعليم والإمكانيات. أنا أشوف أن الجيل الحالي ما هم مرتاحين بالشكل الكبير اللي إحنا نظنه.

0: معركتنا سابقا كانت مع قلة الإمكانيات.
1: صح.
0: أما معركة شباب اليوم فهي مع كثرة الإمكانيات وسرعة العالم وضجيج المقارنة. يعني بدال موظف عندك 20,000 موظف، مقارنتنا إحنا كانت مع 11، يعني عدد محدود، لكن المقارنة الحالية عندك مئات من الخبرات، عندك ألوف من الشباب وإمكانيات وقدرات.
1: يعني يعني نقول ما في جيل أفضل من جيل، لكن يوجد جيل تعلم من الماضي، استفاد من الحاضر، استعد للمستقبل، احترم التجارب القديمة، الاستفادة من الأفكار الجديدة هو سر النجاح في كل زمان. ترى يا جماعة احنا نتكلم نبغى يعني شوي نفهم انه فيه لحظات جميلة كانت تجمعنا، فيه لحظات حلوة كانت ممكن تخلينا بأبسط الأشياء نفرح فيها نستمتع فيها. الوضع اختلف، التطور، وسائل النقل، يعني أول كان عندنا جلد، الحين كان الحين الوضع مرفه أكثر، الوسائل كانت أكثر اليوم. فهو حلو أنه أنا ما أغير من عاداتي القديمة في جمعاتي للأهل والأحباب والأخوان، وفي نفس الوقت أني أوافق أنه هذا النقلة النوعية اللي نعيشها اليوم. اليوم حنا يعني في هالقارة العظيمة وهالدولة العظيمة في ظل قيادة يعني حكيمة، اليوم واحد يفخر بالتطور اللي قاعد يصير، الناس قاعد تسابق الزمن، الناس قاعدة تتحرك الزمن. يعني أمس سبحان الله طحت لي على مقطع جزيرة، يقول الجزيرة هذه بعيدين، وأنا ما نبقى اسم الجزيرة عشان ما تسوون سيرش، يعني لعلي بدي يبحث أبو سالم، جزيرة بعيدين عن البشر، بعيدين عن التطور، بعيدين ولا وعايشين لحالهم ولا يدرون عن المجتمع الخارجي ولا، وعندهم قصص واللي داخل فيها مفقود وطالع فيها مولود، وأكلهم غريب ولبسهم غريب. فلدرجة حتى الدولة نفسها تحذر من زيارة هالجزيرة. فالعلم مهم جدا يا جماعة، التطور قاعد يصير، لكن أنا أتكلم العادات اللي اليوم نعيشها. ما ودي نغثكم، ودي ناخذ كذا فاصل ونذكركم بأرقام التواصل على 011-40-5-3.
0: هيا بنا إلى فاصل قصير ونرجع لكم من جديد بالتواصل أكيد على الرقم مرة ثانية 011-40-5-3. أنت قلتها بسرعة.

0: اتشو لا لا
1: انا شفتك خذيتني بس بعدين سكت شو
0: لا بس عادي لا والله بس ان انت ابو رياض. مساء الخير ابو رياض، حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واللي عندك هاته.
2: الله بخير استاذ ابراهيم.
0: الله يسلمك. الله يرضى
1: عليك. يلا حيو، هلا وسهلا. سمعت مواضيعنا اليوم يا ابو رياض؟
2: ايوه بس المخرج منه بالله
0: مهند مزعلك؟
2: مهند الله يعطيه الصحه والعافيه، سلمنا عليه بالله
0: ان شاء الله يوصل.
2: بالنسبة الموضوع على الشباب، الجيل القديم والجيل الجديد.
0: أول شيء أنت من أي جيل يا أبو؟
2: أنا جيل من السبعينات.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: أي نعم.
0: طيب أنا ودي أعرف لو رجع فيك الزمن، يعني وش الشيء اللي كان يعجبك في الجيل القديم، وش بعد اللي يعجبك في الجيل الجديد؟
1: يعني خليني أصيغ له السؤال بطريقة ثانية. وش الشيء يعني رجعت أنت الحين لجيلك القديم زين؟ بس انه عاجبك اشياء من الجيل هذا ودك لو انك عشت هذاك الجيل ذاك الوقت يعني.
2: يلا شوف
1: ما يخالف.
2: يا طيب يا غالي الله يحفظك والله
1: يطول عمرك.
2: اول شيء الجيل القديم اول شيء يصبر على التعب، يصبر على الجوع، يصبر على العطش، يصبر على كل حاجه عشان ايش؟ يصبر عشان يبدل على اولاده. من اول ما في رايح زي اليوم ما في رايح.
1: اي كنا اي جيل يشكو كان من القله، قله الفرص،
2: ما في ورايه، ما في صدق. يعني في السبعينات ما في ورايه، عندوش عندهم بلع مزارعهم ولا حلالهم، بس هذه تمام. لكن الحين الحمد لله الورايه موجوده. والحين بالنسبه للوقت هذا، الوقت هذا اللي نعيشه الحين هذا وقت التعليم، وقت الشباب، وقت المستقبل، وقت عطاء البلد. لكن من اول يا دوب الواحد عنده مزرعته ولا عنده حلاله، يعني ما عنده ما في راشد مكانيه، ما في زيد وما يربي الحمد لله.

0: في خير وفي بركة يا أستاذ غادة.
1: اي نعم اللهم دمها نعمة يا رب.
0: صح. ايوه نعم راح تستلم الراتب والزوج يستلم راتب والاخ يستلم راتب واهل البيت كلهم يستلم الراتب من اول ما يدخل عليهم شيء في الشهر ولا شيء. انا اعرف حاجات انا اعرفها انا 70 سنه الحين عمري
2: هذا اعتراف
0: والله يعني عيشها الله يعني وجه الجعة كان زمان اول كل يقدر الثاني الجار يقدر جاره الحاره دي تقدر الحاره هذه الناس يقدرون بعضهم بعض الاحترام بينهم المساعده بينهم لا شاف واحد ظروف الصعبه يفسح له يعني فاليوم الحمد لله رب العالمين الخير موجود بس ما حد الفزعات دي قالت لا قلت الحالي ليش قالت ان كل الناس مشغولين في حالهم اللي موظف واللي يدرس واللي في الحال طريق هذه يعني.
2: صح
0: فانا اتمنى يرجع السبعينات انا اتمنى ارجع عام السبعينات في شباب يعني
2: ترجع بس معك التطور اللي قاعد نعيشه اليوم والخيارات والفرص ولا
0: صحيح صحيح
2: يعني نتكلم كعادات ونجاحات
0: يا اخي يا استاذ ابراهيم في سم. عادات من اول ترى انتثرت الحين ما عاد
2: انا توني انا بقول حاجه او شيء يعطيك العافيه ابو رياض بعلق على شغله
1: شكرا يا ابو رياض
2: نفس الكلام اللي قلت لك يا تحت الهواء قلت لك احيانا سبحان الله يدق جوالي انا ماني مشغول اللي احس نفسي مشغول والله ما ابغى ارد دق علي طب اقدر ارفع السماعه واسمع منه وسولف عادي مش المشكله
1: جيل مضغوط
2: مضغوط مع شويه مع حبه شوايه ف سوالف جوع
1: الله الله عليك جوعتنا نختم البرنامج إذن
2: وين المطعم
1: دور مضغوط الله يسامحك
2: الله يعطيكم العافية شكرا شكرا شكرا وش يقول سلطان
1: من أول الناس إيش فيهم أي يسلمون على بعض الحين ما حد يسلمون على بعض
2: الحين سلطان يدور النشر
1: أصلا إذا سلمت ما يردون عليك بعضهم يعني بس لا يعني لا شوفوا التحلطم الزايد ما هو زين اكيد انهم يعني لا بس الناس فيهم خير
2: حلو حلو حلو العادات حلو نرجع احترموا القائد اللي يجمع العائله واللقاءات الحلوه احنا في عصر ذهبي في ظل قياده عظيمه
1: طبعا
2: اللهم لك الحمد برامج رؤيه كل يوم ترى النور في مجتمعاتنا اصبحنا مثال للعالم ان السعوديه عظيمه فعلا انا من جيل الثمانين افخر باللي قاعد يصير في بلدنا في في هالزمن وفي عهد عظيم صراحه
1: الحمد لله نحن عشنا ونعمنا شفنا. بهالوقت الحلو الجميل
2: أكيد.
1: ختاما لكم اجمل التحايا من مهند الويمي في الاخراج وفي التقديم ابراهيم العيد وغاد العليم وان شاء الله يا رب التقيكم في يوم الغد لا تروحوا بعيد موجز اخباري مميز مع زميل سلطان الحارثي بعد قليل في نشره الثالثه نلقاكم على خير في امان الله

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم متابعينا الكرام في نشرة أخبار الساعة الثالثة ظهرا من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. بتكلفة 473 مليون ريال تدشين 9 مشروعات طرق حيوية في عسير. وتوقعات برفع إنتاج أوبك إلى 188 ألف برميل خلال شهر يوليو بعد اجتماع الأعضاء اليوم. والصحة تطلق حملة لضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة وتتوعد المخالفين بعقوبات مشددة. سفارة المملكة في إيطاليا تحذر من التعامل مع أفراد أو شركات غير مرخصة تروج للسياحة. دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز دشن 9 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 473 مليون ريال بإجمالي أطوال يصل إلى 252 كيلومتر. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة عسير ومحافظاتها. تفاصيل أكثر مع مراسل الإذاعة من أبها عبد الله آل عبيد.
1: شارع العجلة التنمية حقيقة في منطقة عسير، يطلق سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة 9 مشروعات تنموية للطرق بتكلفة بلغت 473 مليون ريال بطول إجمالي يصل إلى 252 كيلومتر، بما يعزز شبكة طرق المنطقة اللي تتجاوز 5304 كيلومتر، ويدعم أيضا الترابط المكان الذي يعد أهم أحد الممكنات الاستراتيجية لصعود منطقة عسير. أيضا عقد سمو الأمير تركي اجتماع في أبها مع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ونائبة لشؤون الطرق المهندس بدر اللامي وقيادات المنظومة لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية الداعمة لصعود المنطقة. وأيضا شملت هذه الملفات استكمال مشروعات الطرق المتبقية وتطوير مطار أبها الدولي والطريق المحوري الرابط بين عسير وجازان، إضافة إلى خطط منظومة النقل والخدمات اللوجستية لرفع جاهزية المنطقة ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
0: وعبر الفيديو يجتمع اليوم أعضاء أوبك بلس مع توقعات بأن يقوم الأعضاء الرئيسون برفع هدف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل مجددا في يوليو. هذا وقد هبط إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام خلال مايو إلى أدنى مستوى له منذ ما لا يقل عن 37 عاما، وفقا لمسح أجرته بلومبرغ مع استمرار الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي في التأثير على إمدادات المنطقة. بدأ السجل العقاري اليوم في استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من 140 ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة، مكة المكرمة والشرقية والقصيم وتبوك المدينة المنورة. ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق هذه الأحياء إلى تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 سبتمبر. تواصل المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة الدولية وتسهيل سفرهم بعد أدائهم لمناسك الحج.
2: بعد أن أتم ضيوف الرحمن مناسكهم وسط أجواء إيمانية وتنظيمية متكاملة، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لتيسير رحلة العودة عبر جاهزية شاملة في جميع المنافذ الدولية بالمملكة. وسخرت الجوازات إمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات المغادرة وانسيابية حركة الحجاج، بما يواكب كثافة التشغيل في هذه المرحلة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المنافذ. وتعمل فرق الجوازات على مدار الساعة مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة والحلول التقنية المتطورة لضمان تجربة سفر ميسرة وسلسة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ وحتى مغادرتهم المملكة. وتأتي الجهود امتداداً للمنظومة المتكاملة التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية، ويجسد العناية المستمرة بالحجاج في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.
0: شارك أكثر من 9,000 متطوع ومتطوعة في أعمال ومبادرات المشاركة المجتمعية والتطوع لموسم حج عام 47 التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحت شعار وطهر بيتي، الهادفة إلى دعم جهود خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع والقطاع غير الربحي في موسم الحج. واستفاد من المبادرة أكثر من 708,000 حاج. تحتفي المملكة مع العالم باليوم العالمي لسلامة الغذاء والذي يصادف 7 يونيو من كل عام، ومع هذا اليوم تتجدد الدعوات إلى تعزيز الوعي بأهمية اتباع الممارسات الغذائية السليمة، خاصة خلال فصل الصيف الذي تزداد فيه احتمالات تعرض الأغذية للتلف والتلوث نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. المتخصص في علوم الأغذية الدكتور مشوح المشوح تحدث للإذاعة عن مفهوم سلامة الغذاء ومعدلات الإصابة بالأمراض المتصلة بالغذاء الملوث.
3: سلامة الغذاء هو أنه يكون الغذاء خالي من الأمراض المنقولة، يعني خالي من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء. الغذاء يكون خالي من الفيروسات الممرضة، البكتيريا الممرضة، التلوث البيولوجي أو التلوث الكيميائي أو التلوث الفيزيائي أو مسببات الحساسية، بحيث أنه يكون آمن ولما يتناول الشخص ما يحدث له أي أمراض أو أعراض جانبية من تناوله هذا الغذاء. العنوان اللي اختاروه هالسنة هو أنه تحويل تحديات سلامة الغذاء إلى حلول، يعني هم يقصدون في العنوان هذا اللي هو From Burden to Solutions، اللي هو أنه عندنا أرقام وإحصائيات، بعض الأرقام اللي ممكن تعطينا انطباع عن أهمية هذا اليوم. عندنا أكثر من 600 مليون إصابة سنوياً بسبب الغذاء الملوث بشكل عام، هذا يعادل يعني 1 من كل 10 أشخاص في العالم يصاب بتسمم غذائي أو بمغص أو بتلوث عابر للغذاء.
0: أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة ضمان موثقية فحوصات العمالة الوافدة للتأكد من دقة نتائج الفحوصات الطبية والتزام المنشآت الصحية بالبروتوكولات

المعتمدة والربط الإلكتروني واستخدام أجهزة مخبرية لمعايرة وكوادر مؤهلة مع تطبيق عقوبات تصل إلى 100,000 ريال وإغلاق المنشأة وسحب التراخيص للمخالفين. أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بدء تسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دار شهم، وذلك بتسليم 6 وحدات سكنية من أصل 13 وحدة مستهدفة بنهاية الربع الثالث من عام 26 في عدد من مناطق المملكة. وتمثل المبادرة نموذجا تنمويا يقوم على بناء وحدات سكنية من أراض يملكها المستفيدون، بما يسهم في تسريع الانتفاع من الأراضي المملوكة للمستفيدين ويعزز الاستقرار السكني والاجتماعي للأسر المستفيدة. حققت هيئة التراث إنجازا دوليا جديدا بحصول الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية معرض بنانا في نسخته 3 على الجائزة البرونزية، وذلك في فئة الفعاليات الثقافية. وتعد الجائزة من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في قطاع الفعاليات والتجارب التسويقية. حذرت سفارة المملكة في إيطاليا من التعامل مع أفراد أو شركات غير مرخصة تروج لخدماتها للسياح والزوار عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت السفارة للمواطنين الراغبين في زيارة إيطاليا أهمية إجراء جميع حجوزات الإقامة والتنقلات والجولات السياحية عبر شركات رسمية ومعتمدة. وعن حالة الطقس لهذا اليوم،

تتأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما تؤثر الرياح السطحية النشطة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية. إلى الأخبار العربية والدولية، أسقطت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط طائرتين إيرانيتين مسيرتين في مضيق هرمز، شكلتا تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية. الخبر الأخير في هذه النشرة، قتل شخص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة اليوم الأحد في حادث إطلاق نار متسلسل استهدف مناطق عدة وسط إسرائيل. وألقت قوات الأمن القبض على مشتبه به بالوقوف وراء إطلاق النار وسط إسرائيل. في نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. تشيل 9 مشروعات طرق حيوية في عسير بتكلفة 473 مليون ريال. وأعضاء أوبك بلس يجتمعون اليوم وتوقعاتهم برفع الإنتاج إلى 188 ألف برميل. الصحة تطلق حملة لضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة وتتوعد المخالفين بعقوبات مشددة. سفارة المملكة في إيطاليا تحذر من التعامل مع أفراد أو شركات غير مرخصة تروج للسياحة. هذا واستمعتم متابعينا الأعزاء في النشرة إلى أخبار أخرى متفرقة نقدمها لحضراتكم في سياق هذه الفترة الإخبارية من الرياض. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات.

0: أهلا بكم إلى هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداول السعودية تاسي، حيث بدأ هذا الأسبوع على انخفاض ب 53 نقطة ليغلق المؤشر عند 10937 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت من نصيب محطة البناء، ارتفعت بأكثر من 7.5% عند 48.58 ريال هللة. السعودية أو الكابلات السعودية ارتفعت بقرابة 6% عند 166.50 ريال هللة. أمانة للتأمين مياهنا وصدقة التي ارتفعت بأكثر من 4% عند 15.51 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت من نصيب المطاحن العربية، انخفضت بأكثر من أو حوالي 3.5% عند 46 ريال. جرير، معادن، هرفي للأغذية انخفض ب 3% عند 15.41 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية كانت من نصيب دي بي اس وكذلك أنابيب أمريكانا وبان. الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة كذلك دي بي اس الراجحي الذي أغلق عند 66.65 ريال هللة دون أي تغير، وكذلك أرامكو السعودية التي خسرت 16 هللة وأغلق السهم عند 27 ريال، معادن عند 61 ريال خاسرا ريالين، وكذلك الإنما عند 24.07 ريال للسهم كاسبا 3 هللات فقط. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياضة. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: التغير المناخي.
8: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم الله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: يقود إلى الجنة وعملا ذاتيا يذكينا عنده، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك وأحلتهم لخالص عبادتك ونشرت عليهم.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. كأس العالم 2034.
2: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسة للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية. وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. حلقة اليوم عن العمل المناخي، وضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بالجميع، وأشكر لكم الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدوا الجديد والمفيد.
0: أحياك الله دكتور. طبعا المملكة العربية السعودية تقع في قلب منطقة تعد من الأكثر جفافا في العالم، كيف تصف يعني بداية المشهد المناخي في منطقتنا اليوم؟
1: المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بصفة عامة، قدرنا أن نكون في هذا الموقع الجغرافي الفلكي الذي يتسم بالمرتفع الجوي الذي يجعل مناخنا معظم أيام السنة سماء صافية خالية من السحب ودرجة الحرارة المرتفعة، وعليه فمناخنا صحراوي والصيف طويل جدا قد يصل إلى 7 شهور. هذا المشهد المناخي هو قدرنا، ويتسم بالموجات الحرارية الطويلة نسبية، وأيضا يتسم بالأمطار المتذبذبة كونه مناخ صحراوي. وربما أبرز ما لاحظته في السنوات الأخيرة، قد تكون 5 سنوات الأخيرة، هو منا وفضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل العواصف الغبارية قليلة، وكانت انظر إلى هذا الموسم على سبيل المثال فصل الربيع الذي نحن نتعايش الآن، وخاصة في ذروة فصل الربيع شهر أبريل الذي نحن فيه الآن قمة العواصف الغبارية، ومع ذلك نجد لله الحمد العواصف الرعدية الممطرة. فمنذ 5 سنوات والعواصف الغبارية ولله الحمد قلت بصورة كبيرة جدا.
0: جميل دكتور، يعني من منظور علم المناخ، هل مشاريع التشجير الضخمة يعني قادرة فعلا على إحداث أثر حقيقي؟ يعني نشاهد أنه المملكة تعهدت بزراعة 10 مليارات شجرة وخطت خطوات كبيرة في هذا الجانب.
1: لا شك أن الإنسان مسموح له أن يغير قدره الكوني، فمثلا عندما يكون لا يكون لدينا بحيرات وأنهار، لنا أن نضع السدود ونشكل البحيرات وربما نجري الأنهار الصغيرة. أيضا في الوقت نفسه نستطيع بإذن الله تعالى أن نغير من هذه الأجواء الحارة والساخنة بهذه المبادرات كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة 10 مليار. وإن كانت البداية وكنا لسه في البداية، ربما زرعنا الآن 150 مليون شجرة، بمعنى لم نحقق حتى الآن 2%. أزعم أن وصولنا إلى 10 مليار أيا كان عام 2030 أو 40 أو 50، عندما نصل إلى 10 مليار بإذن الله تعالى سيكون هناك تغير في الأجواء، وأيضا تغير في درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة في المناطق الوسطى البعيدة عن البحار. هذا من جهة. من جهة أخرى، أتمنى أن تتحول المبادرات الطلابية والمبادرات التطوعية من فلان وعلان إلى مبادرات أو إلى شركات تقوم بزراعة هذه الملايين بل البلايين من الأشجار حتى نصل إلى الهدف المنشود، وأن نبدأ أيضا بالطرق السريعة، لأن الطرق السريعة نحقق الكثير من الأهداف لأنها محمية بالشبك ومحمية بالحراسة، وأيضا تؤتي أكلها مباشرة من خلال خدمة المسافرين. فنبدأ بالطرق السريعة أكثر من أن نذهب إلى الصحاري ونزرع هذه الأشجار ابتداء.
0: نعم دكتور عبدالله، يعني هل ما ذكرته الآن هي شروط النجاح في هذا النوع من المشاريع في بيئتنا الجافة، أم هي خطوات يعني مرحلية في البداية تأتي حتى نصل إلى يعني ربما شروط أو خطوات واضحة في المستقبل؟
1: الحقيقة الموضوع يطول في مسألة الشروط وشروط نجاح هذه المشاريع، منها طال عمرك أن نتعامل مع الأنواع المتوطنة مثل الطلح والسمر والسدر الأرطة والغاف الخليجي، بمعنى أن نزرع من أشجار البيئة، وأيضا أن نقوم بري هذه الأشجار من خلال عمليات حصد المطر، ومن خلال الاستفادة من المياه الرمادية ومياه الصرف المعالجة، وألا تذهب قطرة واحدة إلى التبخر أو إلى أن تهدر في بطون الأودية. من جهة أخرى حماية هذه الأشجار من آفتي الرعي والاحتطاب الجائرين، فهذه من الشروط التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه المشاريع الوطنية التاريخية البيئية.
0: جميل. طيب دكتور، يعني حتى نصل إن شاء الله إلى أهدافنا هذه ونحققها بشكل كامل أو حتى يعني بنسبة كبيرة، كيف يمكن تحسين قدرتنا على التكيف مع الحرارة الشديدة في فصل الصيف تحديدا وفي المواسم كموسم الحج؟ وهل التخطيط العمراني والاشتراطات البيئية الجديدة تسير بالسرعة الكافية لمواكبة درجات الحرارة المرتفعة؟
1: الواضح طال عمرك أن صيفنا ليس 3 أشهر، الصيف يمتد تقريبا من شهر مايو حتى أكتوبر، حوالي 6 أو 7 أشهر حقيقة. فصيف طويل جدا، فمن أجل التعامل والتعايش مع هذا لا بد من التكيف من خلال تناغم مع هذه الحرارة والتناغم مع طول فصل الصيف. اللي أجده في الواقع أن مخططات أو الهندسة العمران عندنا، سواء كانت فلل خاصة أو مساجد أو مكاتب أو مباني حكومية أو مشابه ذلك، يؤسفني القول أن المهندس أو المهندسين لا يتناغمون ولا في الواقع يأخذون البيئة الحرارية والمناخ الحالي بعين الاعتبار في التخطيط. لذا بيوتنا تحتاج إلى تكييف فترة طويلة وتحتاج إلى إضاءة حتى في النهار، حتى مساجدنا حتى مكاتبنا. ولا أزعم أنه لا يوجد اختراع، الاختراعات موجودة والحلول التي ينبغي في الواقع أن يلزم ككود بناء سعودي في عملية البناء أن تلزم المباني في الأخذ بعين الاعتبار مو فقط مسألة العزل، وإنما هناك مسائل أخرى كمسألة التكييف من خلال سلمك الله حديقة المنزل، كمسألة الاستفادة من الرياح السائدة في تبريد الفلل والمكاتب والمساجد من خلال

0: أم هي ربما يعني خطوات إدارية بحتة، يعني لابد أن تتخذ فيها قرارات حتى يتم تلافيها؟
1: أنا لا ألوم في الواقع أصحاب الفلل والناس العاديين ليس لهم خبرة في ذلك ولا تخصص. أنا ألقي اللوم الحقيقة بجمعيات المهندسين وأيضا الجهات ذات العلاقة. لا بد من إحداث نماذج للبناء، ودعونا نبدأ بالمنازل والمساجد وبعض الدوائر الحكومية. نبدأ بوضع نماذج تتناغم مع بيئتنا، وهذا موجود وحتى عندنا في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال عملت دراسة في جامع في سكاكا في الجوف، عملت دراسة هناك سلمك الله، جامع كامل ما فيه ولا مكيف، كله عن طريق الأبراج أو المناقيف الهواء البراجيل يتم تبريد هذا الجامع عبر تقنية الرياح السائدة، وتبريده من خلال أعمدة البراجيل التي استوطنت في المنطقة منذ مئات السنين. فمثل هذه التجارب موجودة، ولكن تحتاج من المتخصصين خاصة المهندسين أن يبدعوا في يعني حماية السكان وحماية قاطني الفلل والبيوت والمنازل والمساجد من البيئة الساخنة والحارة والطاردة.
0: طيب يعني دكتور، على المستوى يعني المملكة هناك استثمارات كبيرة، يعني الأرقام تقول بأنه 705 مليارات ريال استثمارات، أكثر من 85 مشروع بيئي، ومستهدف خفض 278 مليون طن من الانبعاثات سنويا بحلول 2030. يعني هذه ليست أرقام صغيرة. المملكة استضافت يعني الكثير من المؤتمرات المعنية بالتصحر والبيئة، ويعني السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، هذه المبادرات التي سعت المملكة إلى أن تفعلها بشكل كبير، وتحتل المملكة يعني موقع قيادي حقيقة في النقاشات المناخية الدولية. لكن السؤال العلمي لك كمتخصص يبقى، هل الوتيرة الآن التي يعني تقوم بها الجهات الحكومية كافية في ضوء حجم التحدي والتغير المناخي كل سنة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة سنة عن أخرى؟
1: فيما يتعلق بالجهود الحكومية كما تفضلت فيها، خذ على سبيل المثال فيما يتعلق بإنتاج النفط وإنتاج الغاز في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه. ومع ذلك المملكة العربية السعودية قامت على مستوى الإنتاج، إنتاج النفط كانت الطاقة يعني قليلة الانبعاث، وأيضا قامت بتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. فنحن نشاهد الآن المدن الشاسعة والواسعة المتمثلة بألواح إنتاج الطاقة عبر ألواح الطاقة الشمسية، وأيضا مدن عبر الويندميل، الأبراج التي الهوائية التي تنتج الطاقة، كما هو موجود في الجوف وأيضا الآن بين الزلفي و الغاط. فلا شك أن هذا التحول وهذه السياسة الخضراء قللت من الانبعاثات الكربونية، بل ذهبت المملكة العربية السعودية إلى أبعد من ذلك عندما استثمرت في تقنيات خفض الكربون، ودعم هذا ما تفضلت فيه أنت وهي المبادرات الخضراء التي أتمنى بإذنه تعالى أن تكتمل في أقرب وقت حتى نغير ولو قليلا في إيقاعات أو رتابة المناخ السعودي.
0: والحقيقة يعني المملكة تسعى دكتور عبد الله إلى أن تتوازن بين دورها الاقتصادي في قطاع الطاقة كما تفضلتم ومستهدفاتها المناخية الطموحة. انتهى وقتنا دكتور عبد الله في هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن العمل المناخي. شكرا جزيلا لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، وهو المتخصص وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله.
1: شكرا لكم
0: أيضا أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن.

0: وهذه تحيات المخرج سامي الجغيمان، في أمان الله.
1: مستدام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترم ونسينا أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: الصدارة.
1: الصدارة.
9: الأخضر السعودية استعيدوا نغمة الانتصارات في توقيت مناسب قبل انطلاق المونديال. الأخضر في أمريكا يتعامل بجدية مع توصية تحث على عدم لفت الانتباه. المنتخب السعودي تحت 21 عام يكسب تونس في بطولة تولون الدولية. القادسية يعلن التعاقد مع المغربي سفيان الكرواني وينشر الكشافين في كأس العالم. وإدارة نادي الهلال تقدم عرضا رسميا للاعب باريس عثمان ديمبلي.
8: الصدارة.
1: الصدارة.
9: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العداء تقديم، وفي الإخراج فيصل أنفيعي. أتمنىكم أحبتنا قضاء طيب وأمتع الأوقات. ضيفنا اليوم أحبتنا هو الإعلام الرياضي صالح الحمادي. وعبد الله يا مساء الخير.
10: أهلا وسهلا زميلنا العزيز علي اليوسف وماجد وطاقم العمل معك، نقول مساكم الله بالخير، والتحية أيضا موصولة لكافة مستمعي برنامج الصدارة وإذاعة الرياض أينما كانوا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
9: الله يحييك. بالضبط، خارج المملكة احنا ترى متابعين في كل مكان بالعالم، وذلك من خلال وسائل التواصل الإعلام الجديد، بث كذلك مرئي. حياكم الله على تطبيق سعودي راديو بلس المتاح على مختلف المتاجر الإلكترونية، التطبيق الخاص بهيئة الإذاعة والتلفزيون سعودي راديو بلس. تدخلون على خانة إذاعة الرياض، بعد على خانة برنامج الصدارة، وحياكم الله في بث مرئي مباشر، وكذلك بث مرئي مباشر على منصة الإكس حساب الشهير، أو عفوا التطبيق الشهير، من خلال الحساب الرسمي لإذاعة الرياض. حياكم الله. بالنسبة حبتنا اللي تابعونا في داخل ومن خلال كذلك الموجات القصيرة والطويلة، حياكم الله على البث التقليدي المتعارف عليه، موجات إذاعة الرياض على 011-40-53. نسعد بمشاركتكم معنا في حلقة اليوم وفي جميع حلقات برنامجكم الصدارة. تقرير اليوم بعبد الله حبتنا يتحدث عن استعادة المنتخب السعودي الأول لنغمة الانتصارات اللي نحتاجها أكيد.

0: أكيد نحتاج نغمة انتصارات في أو على مقتبل انطلاق إن شاء الله بطولة كأس العالم المنتخبات، على اعتبار أنه آخر تقريبا 3-4 مباريات بالمجمل إحنا قاعدين نخسر. خسرنا من مصر، خسرنا بنتيجة كبيرة، وخسرنا من صربيا، وخسرنا من الإكوادور على التوالي. فانتصارنا على بورتوريكو، ولو أنه تصنيف المنتخب يعني 156 البورتوريكو، وإحنا تصنيفنا 61 بحسب آخر منشور الصادر من الفيفا، ومع ذلك إحنا نقول نحتاج نغمة الانتصارات وأجواء الانتصارات لبث روحها داخل عناصر المنتخب السعودي، وكذلك اللي تصل للمشجعين والمتابعين، لأنه العامل النفسي أبو عبد الله أنت تعرف حبتنا أنه مهم جدا في عالم كرة القدم. فتقريرنا إذن يتحدث عن مباراة بورتوريكو لمنتخبنا السعودي. أما بالنسبة للاستطلاع فهو كذلك لن يخرج عن هذا الانتصار نصيا. الاستطلاع: هل برأيكم انتصار الأخضر في مواجهة السعودية بورتوريكو رفع هذا الانتصار سقف الطموح للمشاركة المونديالية، أم أن المنتخب البورتوريكي كان ضعيف؟ طبعا نبارك أنفسنا انتصارنا 3-0 ولو أن مباراة مودية، لكن تؤثر في التصنيف العالمي، هذا واحد. اثنين، مثل ما قلنا قبل شوي، تؤثر بالجانب النفسي. ثلاثة، مثار استطلاعنا. احنا نعرف رأيك السابق أبو عبد الله، ونعرف رأي كثير من المتابعين من خلال مشاركاتكم على أقل تقدير في برنامج الصدارة أو حتى في كل أغلب الأماكن، في حالة من المنطقية والواقعية تسود أكثر من الطموح والتأملات، إنه إحنا مع إسبانيا ما لنا شيء، بنخسر في الغالب، مع الأوروغواي نفس الشيء، حظنا يمكن مع الرأس الأخضر، والرأس الأخضر بعد بعث رسالة مباشرة بعد انتصار على منتخب صربيا اللي إحنا خسرنا منهم، منتخب صربيا 2-1، الرأس الأخضر فاز عليه 3-0. جاءت مباراة بورتوريكو، هل رفعت سقف الطموح؟ خلنا نبدأ معاك أبو عبد الله، أو أنه لا، منتخب بورتوريكو احنا شفناه كان منتخب ضعيف؟
1: لا بالتأكيد أنا أذهب مع رأيك الأخير أنه منتخب بورتوريكو ضعيف على عدة أصعدة، على صعيد التصنيف اللي ذكرته 156 وكذا، وأيضا على مستوى سمعات الكرة العالمية بصراحة مستوى منتخب ضعيف، ولكن ربما يكون جيد جدا اللاعبين يستعيدون نغمة التسجيل، نغمة الفوز لا أقل ولا أكثر. أما المباراة فهي مع منتخب جدا ضعيف.
0: يعني ما رفعت عندك سقف الطموح، أنت على نفس متشبث برأيك السابق أنه إحنا رايحين بطموح فقط.
1: وأشوف عندما تذهب إلى كأس العالم، وأنا تحدثت في المرة السابقة قلت أقرب مشاركة كانت لنا يعني سواء منتخب الناشئين منتخب الشباب الهلال في كأس العالم الأندية، كانت مشاركة الهلال جدا متميزة، جاءت بنتائج ما كنا نتوقعها أبدا. أيضا منتخب الناشئين ومنتخب الشباب حتى وهم يخسرون اللي يخسرون بفارق هدف إلى آخره، لذلك يقول إن شاء الله تعالى أن المنتخب يكون في مستوى الطموحات.
0: طيب يا رب. في المباراة رح نتكلم بشكل موسع عن بعض العناصر اللي برزت، ونرجع نقول هل هو لضعف المنتخب البورتوريكي أو أن منتخب أو بعض العناصر اللي كانت تبحث عن فرصة خصوصا في المونديال العالمي لخصائص مختلفة، إما لأنهم يعشقون الظهور في مناسبات مثل هذه، إما أنهم يبحثون عن فرصة للبروز أكثر، أو أنه التوظيف الجديد لدونس ناسبهم، أو لأسباب أخرى ثانية عديدة. يعني على سبيل المثال عبد الله حمدان كان شعلة في المباراة، هل هذا هو عبد الله حمدان؟ أو بورتوريكو كان ضعيف جدا؟ أو في أسباب أخرى، يمكن توظيف دونيس كوضع عبد الله حمدان رأس حربة وحيد، يمكن رفع الطموح عند عبد الله حمدان بتسجيله لهدف رائع، ومحاولاته بالمقصية ومحاولات الافتكاك ومساعدة في الرجوع إلى خط الوسط هو، ولا بعد كذلك زياد الجهن اللي خذ فرصة في الزج فيك أحد العناصر الأساسية، سعود عبد الحميد بعد كذلك، سلطان مندش سجل هدف للمرة الثانية على التوالي في الوديتين الأخيرتين لمنتخبنا السعودي، هل هو توظيف دونس له مناسب، أم أنه سلطان من اللي العناصر اللي تبحث عن الفرصة سواء في الهلال أو في خضم أنه الفريق الهلالي متواجد فيه تخمة من النجوم العالميين، أو كذلك في المنتخب السعودي على اعتبار أنه الخانة هذه فيها أسماء لامعة، ومن ضمن الأسماء اللي تم استبعادها وكان لامع صالح أبو الشامات، واللي صاحب استبعاد عن تشكيلة المنتخب بعض الجدل خلينا نقول، في ظل أنه سلطان مندش يرى أنه التحدي أصبح أكبر عليه بعد استبعاد صالح أبو الشامات وبقية العناصر أخرى. لكن بعد ما نستعرض تقريرنا بمشيئة الله، قبل التقرير احنا حابين نوه أبو عبد الله وحبتنا متابعين بخبر سعيد للشارع الرياضي. فتبث القنوات الرياضية السعودية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون تغطية ميدانية مباشرة من مدن أوستن وهيوستن وأتلانتا وميامي الأمريكية تزامنا مع مشاركة الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم، وتشمل التغطية النقل المباشر من مقر إقامة المنتخب السعودي وكذلك ملاعب التدريبات والمباريات والمؤتمرات الصحفية، إلى جانب تقارير ميدانية من مواقع تجمع الجماهير في المدن المستضيفة. كما تواكب القنوات الرياضية السعودية مشاركة المنتخب من خلال برنامجي سبورت سنتر الذي يبث يوميا عند الساعة 2 ظهرا، وفي 90 الذي يعرض عند 9 مساء لمتابعة مستجدات البطولة ومشاركة المنتخب السعودي. وتبث القنوات الرياضية السعودية تغطية يومية مباشرة من مناطق المشجعين فان زونز في مدينة الرياض وعدد من مدن المملكة لرصد تفاعل الجماهير ومتابعتها لمباريات كأس العالم. كل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ رئيس إذاعة التلفزيون علي الزيد، وكل الشكر والتقدير كذلك لوزير الإعلام المعالي سلمان الدوسري على المتابعة والتوجيهات والدعم. وإن شاء الله الوسط الرياضي موعود بأخبار يومية إذن جاية من معسكر منتخبنا، وإن شاء الله يتوج هذا الاهتمام بالظهور والبروز المتوقع والمنتظر من عناصر منتخبنا ومن الأخضر السعودي إن شاء الله في المناسبة العالمية. تقرير أبو عبد الله وحبتنا، ونرجع بعده لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: عاد الأخضر إلى سكة الانتصارات في توقيت مثالي بعد تغلبه على بورتوريكو بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جرت بينهما في صباح السبت على ملعب كيوتو في مدينة أوستن. وقدم الأخضر أداء مثاليا ليمنح المدرب اليوناني دونيس النجاح في ثاني اختباراته بالفوز بثلاثية رائعة حملت توقيع سلطان مندش وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري. وكان المنتخب السعودي قد استهل معسكره الأمريكي بالخسارة أمام الإكوادور قبل أن يطير إلى مدينة أوستن لخوض المرحلة الثانية من المعسكر ويحقق فوزا معنويا على بورتوريكو، فيما يختتم المعسكر بمواجهة قوية أمام السنغال الثلاثاء المقبل على ملعب نادي سان أنطونيو. وابتداء من 10 يونيو يدخل المنتخب السعودي مرحلة التحضير النهائي لكأس العالم 2026، حيث يستقر في مدينة أوستن الأمريكية كمقر رئيس له قبل انطلاق المعترك العالمي. ويخوض المنتخب السعودي مهمة شاقة في المونديال، حيث يتواجد في المجموعة الثامنة إلى منتخبات إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر في مجموعة تعد من الأقوى والأكثر تنافسية في البطولة. الصدارة الصدارة الصدارة.
0: شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال مشاركتك محبتنا. وأذكركم جدا في الاستطلاع، هل برأيك انتصار الأخضر في مواجهة بورتوريكو رفع سقف الطموح للمشاركة المونديالية، أو منتخب بورتوريكو كان ضعيف يعني ما كان مقياس؟ أبو عبد الله وش رأيك، خصوصا مثل ما قلت لك أنه قبل التقرير في أسماء كان لمعت، سلطان مندش استمر في التوهج وتسجيل المباراة الثانية على التوالي، عبد الله حمدان بعد كذلك كان لامع وكان نجم في المباراة.
1: أولا اسمح لي برجع لموضوع تحدثت فيه على عجالة على موضوع أبو الشامات.
0: إيه؟
1: إذا لم تكن أسباب الإصابة أو لأسباب فنية أو انضباطية يراها مستر دونيس، فهو بصراحة من اللاعبين اللي كنا نعول عليه أنه يبرز من خلال هذا المونديال، بارز في النادي الأهلي ولكنه تأخر في الفترة الأخيرة ما يشارك كثير. لا نعلم الأسباب بصراحة، ولكن هو من اللاعبين اللي كنا نعول عليهم كثيرا أنهم يبرزون في هذا المونديال، ولكن في النهاية يجب أن نحترم رأي إدارة المنتخب، رأي الجهاز الفني وإلى آخره، بس هذا توضيح بشأن أبو الشامات. أما بالنسبة لبقية العناصر فهي طبعا فرصة كبيرة جدا، وأنت ركزت على مثلا سلطان مندش اللي ترقل ما شاء الله تبارك الله بين 5-6-7 أندية ليستقر في نادي الهلال، ومن ثم أيضا يكون من اللاعبين اللي بارزين مع المنتخب. هذه تعطي للاعب المحترف السعودي مثال يحتذى به في مسألة النضال والكفاح من أجل إبراز اسمك، من أجل فرض نفسك على المنتخب الأول، أو فرض نفسك حتى على الأندية الكبيرة، إنها لأنه ذهب إلى أندية لا تصنع من الأندية الكبيرة، ومع ذلك برز فيها ومن ثم عاد للأندية الكبيرة، لأنه بدأ في الاتحاد وانتهى في الهلال الآن، وهي من الأندية الكبيرة، لذلك هذا مثال يحتذى به. بالنسبة أيضا للاعب الصاعد الواعد عبد الله الحمدان اللي ينتظر منه إنه يفرض نفسه في رأس حربة المنتخب، ويكون من اللاعبين اللي يعول عليهم كثيرا ليظهر في هذا المونديال. طبعا الاختبار الكبير، احنا نقول في استطلاعكم انه المنتخب البورتريكي انه كان ضعيف، نعم كان ضعيف، ومنتخب تصنيفه ضعيف، نعم ضعيف، ولكن المباراة المقبلة بعد غد الثلاثاء امام منتخب قوي مثل السنغال بصراحة ستبين مدى جاهزية صقورنا الخضر لخوض هذا المونديال. شوف المنتخب اللي فاجأ العالم وفاز على اللي أصبح بطل العالم منتخب الأرجنتين، وأيضا سبق وفاز على منتخب بلجيكا وعلى منتخب مصر ومنتخب المغرب، المنتخبان الشقيقان، بصراحة ممكن خلينا نكون متفائلين، نتوقع منهم أنهم يظهرون لاعبين بصورة مشرفة، حتى وإن خسروا يكون الخسارة بشرف ويكون كسبوا احترام المتلقي العالمي اللي سيتابعهم على هذا المسرح اللي المسرح العالمي في كأس العالم. في ملاحظات، بعض ملاحظات تسمح لي، وهذه لأنه احنا مقبلين 2034 على استضافة كأس العالم، أن الملاحظات كانت كثيرة، ولكن لأنها في أمريكا ما أبديت، ولا شاهدنا كيف المنتخب الياباني والمنتخب الكوري وغير من المنتخبات بصراحة أنهم مستائين من أرضية الملاعب اللي كانت أرضية ملاعب كرة قدم أمريكية وليست كرة قدم اللي نعرفها الكرة الشعبية، اللعبة الشعبية الأولى في العالم. يعني في ملاحظات من الآن تبدأ على تنظيم مثل هذه البطولة، وربما أكيد أنه في مندوبين سعوديين يستفيدون منها في إطار تحضيرنا لنهائيات كأس العالم 2034. المنتخب بإذن الله تعالى حتى وإن كانت التوقعات الجماهيرية دون المستوى ولا ينتظرون منه أنه يظهر بصورة لائقة، شخصيا أتوقع إن شاء الله المنتخب أنه سيؤدي بصورة جيدة، والدليل الأكوادور اللي متقدمة علينا في التصنيف، شاهدنا المنتخب أكثر استحواذ، المباراة الأولى في أمريكا أكثر استحواذ، وهو الأكثر أيضا تسديد على المرمى 12 مقابل 11، ولكن العيب أنهم لا يسددون من خارج المنطقة، والتسديدات اللي من داخل المنطقة مع الأسف أنها يعني بصراحة لا تليق بلاعبين محترفين على هذا المستوى، المفروض يكونوا أكثر دقة في تسديداتهم، ولذلك إن شاء الله تصنفني من ضمن المتفائلين المنتخب يظهر بصورة جيدة.
0: كلنا إن شاء الله. بالمناسبة حديث قبل شوي الإشارة في محلها على الأرضية لبعض الملاعب اللي أقيمت فيها، لكن خلينا نقول هي الملاعب اللي لن يكون عليها المباريات الرسمية، هذا الأمل، لأنه إذا كانت الأرضية هي نفس الأرضية اللي كانت غير جيدة أبدا، فهذا ما راح يكون يظهر المحفل العالمي بالشكل المنتظر. واحد. اثنين، احنا شفنا حرارة الشمس في بعض الولايات اللي قمت في بعض المباريات الودية كانت شديدة الحرارة، هما كان في بعض الأصوات الأبواق على مستوى العالم كانت تقول ليش تقام مثلا في آسيا البطولة العالمية. قطر شفنا كيف واجهت بعض الهجوم، مما اضطر قطر إلى تكييف بعض الملاعب، وإحنا استعداداتنا أصبحت على طموح وآمال ما حتى يتخيل فيه أي إنسان على وجه الأرض، على اعتبار التجهيزات اللي راح تكون عليها إن شاء الله 2034، مما تم إعلان عنه مثلا ملعب القدية، ملعب الأمير محمد بن سلمان وبقية الملعب الأخرى راح تكون بتجهيزات عالمية. بالمقابل يا أخي ترى التجهيزات اللي في أمريكا كأنه يعني ما تخدم النسخة العالمية.

0: قلنا قبل شوي انه حرارة الشمس، قلنا الأرضية، وقلنا بعد بعض الاستعدادات في ظل انه يصير احتمالية هطول أمطار شديدة او عواصف مثل مباراة منتخبنا مع البورتوريكو، ترى تم إيقافها لمدة ساعتين بسبب هطول أمطار كثيرة. الملعب ما كان مهيئ للإغلاق، يعني ما كان فيها تهيئة. إجابة هذا تقييمك أنت كرجل متحدث، يعني دارس حتى في أمريكا ورجل خبير في الإعلام، هل ترى أنه العالم تخجل من أو تمشي بأجندات غير واضحة في عدم انتقاد الملاعب الأمريكية، ولا لا تجد في انتقاد لكنه ليس كافي حول تجهيزات الولايات المتحدة للبطولة القادمة؟ والنوة ترى ستقام في 3 دول، أمريكا طبعا حين نقول، وكندا والمكسيك، مكسيك بعد وكندا، هذا بالإضافة لفارق التوقيت. يعني ترى 4 عناصر مؤثرة في عالم كرة القدم ومؤثرة في بوصلة العالم كله. يعني مباريات تقام بالفجر حتى في أوروبا فرق عنهم ساعتين، هم حتى في أوروبا ترى متأثرين من فارق التوقيت اللي تلعب فيه مباريات الساعة 4 توقيت المحلي عندنا، في حتى في أوروبا تقام يمكن الساعة 12 أو 1 توقيتاتهم المحلية. عبد الله،
1: كلام جميل أبو ماجد. شوف، أولا بالنسبة لأمريكا، كل الذين سيبادروا لانتقاد تنظيمها في أمريكا من الأساس أو حتى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبالها، ومع الاحترام للمكسيك وكندا مشاركتهم تعتبر مشاركة خجولة، يعني يستضيفون يعني اسم بس أنها شاركت معه، ولا معظم المباريات اللي عليها الكلام والمجموعات المهمة والمباريات النهائية تقام في أمريكا وليس في المكسيك ولا كندا، مع احترامي لهاتين الدولتين. الأمر المهم في إطار، خليني أتكلم شيء إيجابي، الحدث سيقام في أمريكا شئنا ما بين حالة الطقس إلى آخره. أنا عشت فترة في مدينة أوستن أيضا، فترة زيارة بس كانت تقريبا 2 شهر، أنه أعرف حتى في على مستوى جنوب أمريكا، المنطقة الجنوبية من أمريكا، أنه يجيها وقت عصير يجيها وقت هيروكينز، وتكلم على عصير قوية ما تمر حتى في كثير من أنحاء العالم. الاستعداد لها لا ليس مهيئين للاستعداد لها، ولكن دعني أتكلم بإيجابية عن المنتظر للمملكة العربية السعودية في 2034 مشيئة الله، أن الله أعطانا وأعطاك عمر. إذا ندي ملاحظة نعتبرها هامة وإن شاء الله تكون بناءة وإيجابية، أن أبو ماجد عندما تستضيف المملكة العربية السعودية ويزيد العدد أعتقد من 32 إلى 48 أو حجمها القبيل، يكون أول مرة في هذا العدد الكبير وتكون تقام في عدة ملاعب، سنشيد ملاعب لها. كنت أتمنى، شبرا والله لست من أهل الجنوب ولا أهل الباحة ولا أهل الطائف، ولكن أتكلم بروح المواطن السعودي اللي يهم البلد من جنوب الشمال وشرق الغرب، من الأهمية بمكان أن يكون لدينا تأسيس قوي في أبها خميس مشيط، في الباحة، في الطائف، لملاعب تكون نواه أيضا مزودة بملاعب تدريب ما لا يقل عن 8 ملاعب في كل، بدلا من أن تكون كلها مركزة في منطقة واحدة أو في مدينة واحدة. نريد أن يكون بنهاية كأس العالم 2034 وقد أصبح لدينا ملاعب أو ملعب على مستوى رفيع ما يقل عن 45 ألف متفرج في الباحة، يكون عندنا في الطائف، يكون عندنا في خميس
0: في عبد الله.
1: لأنه لاحظنا احنا في فترة التوقف أنه تعسكر بعض الفرق تذهب إلى أبو ظبي، ونحن أيضا في وقت ما هو وقت شتاء، تذهب إلى دبي، تذهب إلى، ليش؟ لأنها مهيئة بملاعب للسباحة. لذلك نتمنى أن يكون في هذه المناطق ومدن الثلاثة،
0: استاد جامعة الملك خالد اللي في أبها،
1: ملاعب تخدم للمستقبل، فيها ملاعب تدريب، فيها مقر معسكرات، بدلا من ذهاب كل الأندية، صدق حتى أندية الدرجة الأولى تذهب تعسكر في مصر في الإسماعيلية وغيرها، تذهب تعسكر في تونس. لماذا لا يكون لدينا مقرات للمعسكرات اللي تقام في الصيف، بدلا من تذهب كل الأندية تشد الرحال للذهاب إلى دول عربية شقيقة أو دول صديقة أو دول أوروبية؟
0: أبو عبد الله، أنت تسمعني وقت ما تداخل معك وأنت تتكلم؟
1: لا والله ما سمعت، آسف.
0: أي، لأنه علشان نختصر الوقت ونكسب مزيد من الوقت الغالي، المعلومة اللي كنت أحاول تداخل معك فيها تنهي استمرار الحديث في وجهة نظر احنا نحترمها لشخصك الكريم فيما يتعلق ب

0: هذا المحور، لأنه المعلومة اللي موجودة عندنا على سبيل المثال استاد جامعة الملك خالد اللي في أبها يتم تطويره ليشمل ليشمل 45 ألف متفرج، فهذه وهي من ضمن الملاعب اللي أعتقد اللي يتم تجهيزها للمونديال إن شاء الله في 2034. فبس الله خليك.
1: وملعب جامعة الإمام أيضا في الرياض.
0: لا بس انت اجي على قولتك انت بالجنوب، احنا عارفين السعوديه ودي معلش ابو عبد الله تحاول اذا في السماعه يعني اذا انت تتكلم خلي عشان يصير كلام بيني وبينك اخذ وعطاء. السعوديه احنا عارفين ابو عبد الله هي شبه قاره مترامية اطراف، يعني الشمال هناك عندنا يحتاج مشاريع اضافيه عما كان يتم تجهيز عليه، الجنوب نفس الشيء. بس مثار حديثنا احنا نتكلم عن امريكا، احنا نبي امريكا اللي تشتغل على نفسها. احنا عندنا احنا قاعدين نشتغل، احنا قاعدين نواكب التطور، احنا طموحنا ما وقف على ما وصلنا عليه اخر نقطة اللي تجاوزنا فيها حتى دول اوروبية وتجاوزنا بعض الولايات الامريكية في تطورنا ورحنا نقاط ابعد. فاحنا علاقاتهم ولو انه احنا شهاداتنا مجروحة بانفسنا لكنه احنا شيء نشوفه، الملاعب اللي تم تجهيزها ملاعب جديدة، لكن ملاعب في أمريكا هناك ما هذا اللي احنا ودنا نفهمه، ليش العالم ما يسلط الضوء عليهم؟ تذكر ويش أبو عبد الله؟
1: تذكر المباراة، يتمنى أن تكون إشاعة ما تكون حقيقة، قيل أنه وصلت تذاكر المباراة النهائية إلى مليونين دولار، هل يعقل للتذكرة؟
0: والله شو انا شفت خبر انه ما ادري يمكن انت عندك مصادر ولا عندك اخبار، لكن اللي انا تابعته مثل ما انت تابعت انه بدا يشتغل السوق السوداء، وهذا يندرج بعد نفس حديثنا
1: اللي قبل شوي
0: ان احنا في ودنا في قطر، ودنا في قطر ابو عبد الله صالح، يعني قطر ترى اشتغلت على نفسها وحتى حدت من تسريبات السوق السوداء. امريكا يا اخي كانك تشعرك يا اخي تشعرك كانه في مكان اخر
1: يرجعونك بالزمن ورا 20 سنه
0: بالضبط. اي
1: بس من يقدر يقول ما فيها
0: شيء
1: خذ علي خلنا بس
0: لا ما فيها شيء ما فيها شيء ان الواحد ينتقد، يعني العالم كانها ماشيه بعقليه قديمه يعتقدون امريكا هي وصلت اخر شيء في الحياه. لا مو صحيح
1: هذا كلامك منطقي وواقعي، بس ما يستطيع حتى مع احترامي وتقديري له رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يستطيع أن يفرض مثل هذا الكلام على أمريكا. أمريكا استضافت كأس العالم حتى تجني منها ثمار اقتصادية وعوائد اقتصادية كبيرة تدعم بها اقتصادها، لن تستضيفها لتطوير كرة القدم أو كذا، بدليل أنه لا زالت كرة القدم عندهم يعني تعتبر ليست في مصاف الدول الأكثر تقدما في هذه اللعبة. عندهم كرة السلة، عندهم البيسبول، كرة القاعدة، وعندهم كرة القدم الأمريكية الأمريكان فوتبول هي الأهم بالنسبة لهم وهي اللي تدر
0: طيب.
1: هناك الأمور تقاس بالماديات ولا تقاس بالأمور اللي ننظر لها إحنا كناحية حضارية.
0: طيب إحنا نستغل وقت برنامجنا ونذكر المزيد من التفاصيل حول معسكر منتخبنا. واحد من أبرز العناوين اللي اعتقد انه كذلك جذبت انتباه المتابع الكريم حول انه الاخضر يتعامل بجديه مع توصيه تحث على عدم لفت الانتباه. تفاصيل: تعاملت اداره المنتخب السعودي بجديه تامه مع توصيه غير ملزمه وجهتها اللجنه المنظمه لكاس العالم 2026 للمنتخبات المشاركه، تحثهم فيها على عدم لفت الانتباه او وضع شعارات واعلام على الحافلات التي تقل اللاعبين للتدريبات حاليا، وذلك تجنبا لاي رده فعل سلبيه من الاعلام المحلي الامريكي ورواد الطرق نتيجه اغلاق الشوارع اثناء التنقلات، وسعيا لتوفير استقرار كامل للاعبين وابعادهم عن اي مشتتات. التزم الأخضر بهذه التوصية على أن يتم تسليم الحافلات الرسمية المعتمدة بشعارات كاملة في 10 يونيو الجاري، وبالتزامن مع موعد استلام الحافلات المونديالية وفي إطار الدعم الجماهيري المرافق للأخضر في رحلته، تقرر رسميا مغادرة وفد مجلس الجمهور السعودي في رحلة تنطلق فجر يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو متجهة إلى مدينة ميامي، حيث يضم الوفد قرابة 70 شخص من الرابطة والجماهير الفاعلة لمواصلة تأيوة المدرجات ومؤازرة الصقور في المحفل العالمي الكبير. ونقل الخبر هذا أضف له بعد بعض التعقيدات اللي وصلت على مستوى التأشيرات وحصولها، يعني منتخب جنوب أفريقيا ترى عانى علشان يحصل تخيل وفد كامل على التأشيرات لدخول أمريكا لبداية معسكرة قبل انطلاق البطولة، هذا بالإضافة لبعض عناصر الوفود تقريبا الجميع تعاني. هذا ما يخدم ترى دولة قاعدة تستقبل محفل عالمي. ايش رايك؟
1: ما حد يقدر يقولهم شيء يا رجال.
0: لا لا بالعم ملا انت
1: قال الجانب ذا المفروض انها كانت مسهله بكل الدول من جنوب افريقيا من 2010 واحنا نتابع مثل هذه الامور انها دائما تكون محلوله وميسره. تخيل حتى المنتخب العراقي يتعرض لايقاف بعض لاعبيه، ومنتخبات يعني تاتي من دول كثيره انه تعرضت للمساءله في وفودها والايقاف وعدم منح تاشيرات والى اخره. تحدث من يعني في امريكا اللي نعرفه جيدا انه هناك فصل وعزل تام بين الرياضه والسياسه وبين السياسه والرياضه. السياسيون يطبقون ما يرونه انه يجب ان يطبق، والرياضيين هناك مهما طلبوا من طلبات لا تحقق لهم الا وفق السياسه الامريكيه المتبعه. انت لاحظ تقول انه ايضا في توجيهات وتعليمات بعدم وبماجد
0: الساق شعار
1: هذه مثلا حافله المنتخب السعودي الى اخره.
0: نعم
1: يا اخي احنا عندما نذهب لكاس العالم احنا نقدم رساله ثم اعلاميه هادئه بعيدة عن الإعلام المباشر، وأنه التعريف للمملكة وأنه تكون قوة ناعمة. إذا النواحي هذه دل على أنه في خلل في النواحي الأمنية، وبالتالي حتى لا يكلفون أنفسهم بحماية المنتخبات أو الوفود اللي تكون موجودة، تجد أنهم يقولون لا تظهروا أنه واضح أنه المنتخب السعودي ولا منتخب غير السعودية. طبعا هذه من الأمور اللي هي من السلبيات، ولكن أمريكا تستضيف كأس العالم 94 وترجع تستضيف الآن كأس العالم، وحتى تستضيف كأس العالم في المستقبل مثلها مثل بقية الدول. ويعني لاحظ أن تكلمت مثلا عن استضافة دولة قطر الشقيقة لنهاية كأس العالم 2022، كيف كان أنه الانتقادات كثيرة عليها قبل أن تبدأ وبعدما بدأت، رغم أنه بشهادة الكثير من نقاد العالمين هي واحدة من أفضل إن لم تكن أفضل البطولات اللي نظمت على مستوى العالم، وهي بقطر. وهذا اللي نتوقع انهم يشاهدونه منه، هي مساله انك كيف تكون بلد مضياف، كيف انك تكون بلد محب للغير، كيف انك تكون بلد توصل رساله. يعني احنا الرسول الكريم اللهم صل على محمد يقول لنا ما بعثت لتتم مكارم الاخلاق. احنا نتعامل والدين عندنا المعامله وليس الأمور السلبية اللي ينقلونها عندنا. نحاول
0: هو
1: شوف المستطاع دائما الهدف بالصورة الحسنة.
0: الهدف من إبراز بعض الملاحظات اللي قلناها قبل شوي وعلقت عليها مشكورا، أنه الصورة النمطية اللي موجودة عند بعض الناس على مستوى حتى العالم خاطئة. يعني تصورون أمريكا وبهريج أمريكا وإلى آخره، بينما مثل ما تفضلت في قطر اللي انتقدوها قبل حتى ما تنطلق النسخة نجحت نجاح باهر، لا ماديا ولا تنظيميا ولا أمنيا ولا إلى آخره. ومتوقع ومنتظر نجاح للنسخة عندنا في المملكة سيكون أكثر إبهارا إن شاء الله. أمريكا يعني إحنا قاعدين نشوف، إحنا عددنا 4-5 ملاحظات، صورة نمطية تناقلتها الأجيال ليست بالضرورة صحيحة، بل أنه أثبتت أنه غير صحيحة. يعني ترى مو أقل أنه تسير مع كل وفد رسمي دوريتين، وهذا أقل شيء تقدمه مدام أنت مستعد لاستضافة كأس العالم، لكن الله المستعان. نروح لتفاصيل أخرى حول معسكر منتخبنا بعد مباراتنا مع بورتوريكو. أكد في بعض اللقاءات اللاعب عبد الله حمدان أن العمل الدؤوب تحت قيادة المدرب دونيس بدأ يترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الملعب، مما يعزز من جاهزية الأخضر لخوض غمار منافسات المونديال. بالمقابل فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم باب التسجيل للجماهير السعودية الراغبة في حضور مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 عبر رابط إلكتروني، وتم إغلاق التسجيل يوم السبت الماضي. وكشفت بعض المصادر أن حصة الجماهير السعودية تبلغ 1000 تذكرة فقط لكل مباراة، ما يجعل فرص الحصول عليها محدود. واشترط الاتحاد أن يكون متقدم مبتعث سعودي أو دارس على حساب الخاص ومسجلا لدى الملحقية الثقافية، إضافة إلى وجوده في مقر البعثة عند استلام التذكرة. طبعا هذا يشكرون عليه. أنا حابب أسمع تعليق من عندك. بادرات الاتحاد القدم ولو أنه يعني 1000 تذكرة في كل مباراة، لكن كثر خيرهم، ترى ما تحصل على أي مستوى على أي دولة بالعالم. الطلاب الجامعة يأخذون عندنا مكافآت وهذا موضوع آخر، لكنه إحنا ترى نمشي بوتيرة ترى فيها المواطن هو بالمقام الأول مخدوم. هنا في كرة القدم اتحاد القدم يعني متزامن مع الرؤية ومتزامن مع القفزات، قاعد يوفر تذاكر بالمجان. يعني ما شفت أنا دولة حتى أمريكا وفروا تذاكر بالمجان مثلا لطلاب جامعات عندهم هناك ولا طلاب ملحقيات ولا طلاب ولا لا أن دارس هناك قلنا أقل تقدير الصورة اللي أنت تشوفها بكل شفافية؟
1: أكيد. وأنا بالنسبة لي يعني كنت من الناس اللي شاركت مثلا في تغطية كأس العالم 94 في أمريكا وأيضا المونديال في أتلانتا جورجيا عام 96 ما هو المونديال عفوا الأولمبياد العالمي. شوف اللي يقدم طبعا هذا غير مستغرب والحمد لله بفضل الله يعني تجد المبتعث السعودي أنه يحظى بأرقى معاملة عندما تقيسه ببقية المبتعثين مثلا اللي يتواجدون هناك من بلدانهم، وهي بصراحة ميزة يتميز بها المبتعث السعودي والمبتعث الخليجي وبعض المبتعثين العرب اللي تهتم بهم دولهم أي اهتمام، وخاصة بالنسبة للمبتعثين الدراسات العليا. الخطوة اللي قام بها الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الرابطة أو وزارة الرياضة لا شك أنها تأتي متوافقة مع التوجه العام للدولة يد الله فيما يتعلق بالاهتمام مثل هذه المشاركات اللي يكون فيها تمثيل المملكة العربية السعودية تحت انظار العالم.
0: جميل. ذكركم مجددا باستطلاعنا، هل رفع انتصار منتخبنا أمام المنتخب البورتوريكي سقف التوقعات لديكم أو أنه منتخب بورتوريكو ما كان مقياس منتخب كان
1: أكيد
0: ضعيف؟
1: الأكثرية يقولون أنه منتخب ضعيف أبو ماجد صح؟
0: ما أو غير واضح. لا توجه أنت عطنا سمعنا رأيك وشكرا لك. لا توجه
1: رأيه مع الأغلبية ولا الأقلية؟
0: لا توجه. أنا متفائل، أنا زيك متفائل، بس أشوف أنه في انسجام أكثر، وفي حسابات بالمناسبة أجنبية تداولت أول تقريبا ربع أو 20 دقيقة مباراتنا قدام الأكوادور تكلموا في حسابات أجنبية، يعني ما في أي مجال أنه يكون في مجاملات، قالوا أنه الكرة اللي قاعدة تطلع ما بين عناصر المنتخب السعودي في الأول ربع 20 دقيقة مباراتنا قدام الأكوادور كرة جميلة، كرة صعبة، كرة فيها مربعات ومثلثات صغيرة وقصيرة وتمريرات متقنة وجرأة على المبنى مرمى الخصم، بس اللي حاسنا أو اللي خرب النتيجة علينا خطأين أعتقد كان الجميع شاهدها، تمريرة حسن تنبوكتي اللي ننتظر منها جميعا يكون هو القائد والموجه لزملائه سواء في المركز أو حتى في جميع المراكز في المنتخب، والخطأ الآخر اللي هو الكرات العرضية اللي احنا دائما نواجه منها مشاكل، بعدها رتم منتخبنا نزل بشكل عنيف، لكن قبلها أول تقريبا 20 دقيقة كان المنتخب السعودي مشجع جدا قدام الاكوادور، جدا مشجع. كملها اذا يعني انا قاعد اكمل رايي انا اذا تسمح لي عبد الله حبتنا، كملها بتوهجه وانسجامه في مباراه البورتوريكو. نعم بورتوريكو منتخب ضعيف لكنه ما يمنع انه منتخبنا كان حاضر وكان في قتاليه، بعض العناصر كان في قتاليه من عناصر منتخبنا. حياكم الله، حابين نسمع اذا رايكم انتم على 011 40 5 3. طيب تتيح الفرصة اللي حبتنا يتابعونا، حياكم الله، نستقبل متصل عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن، حياك الله. ألو.
2: الله حيك يا أنا، مرحبا، حياك الله يا أبو،
0: الله يرضى عليك. طيب هلا بغالي عبد الرحمن، إيش رايك هل فوزنا؟
2: ونحيي الأستاذ صالح،
0: الله يرضى عليك، يسمعك الغالي، وإيش رايك فوزنا على بورتوريكو؟
2: الإعلاميين المحبوبين لدي.
0: صحيح، أنا ما أدري أنت تقول لديك يستاهل، بس أنا متأكد أنه من الإعلاميين المحبوبين أبو عبد الله.
2: لا أقول عندي وعند الغير، بس أنا أهم شيء عن نفسي، أنا أهم شيء ما جينا أبو ماجد، أهم شيء ما جينا لاعب وتحطه الله يعافيك يحلل وكذا وقبل أمس طالع شايل الكاس حق مع فريق ما، هذا اللي ميب حلوة ترى.
0: وضح أكثر، أنت تقصد مين؟
2: أنت عارف من هو اللي جبت هذاك اليوم وقام يتكلم ويقول يا وتمنى وما نتمنى، وكنا الفرق اللي بتلعب مع بعض ميب من السعودية.
0: طيب
2: كلمتك
0: انا، انت اللي كلمتك كلام يجل متابعنا الكريم عرفها، لكن المتابع اللي سمع منك الجزئيه هذه ولا يدري ايش السالفه، باختصار انت تتكلم عن واحد من ابرز والمع النجوم اللي كانوا في نسخه 94 فؤاد انور.
2: والله هذا رايك انت، انا ما اتحفظ على الكلمه دي، لا نجوم ولا شيء،
0: هذا رايي. طيب احنا ما نقول شيء، بس انه هذا راي المنصفين، فؤاد انور ابرز لاعب من ابرز اللعيبه اللي كانوا في نسخه 94.
2: خلاص انت قلنا ابرز لاعب ما في مشكله، بس كتحليل وكذا لا تجيب، الله يرضى عليك، انا رايي احسن.
0: خلاص أبشر. والخطة الثانية بعد الله لهينك يعني ودنا نستغل خبرتك وندق عليك نشاورك ونقول لك صالح الحمادي ناخذه بكرة بعد ولا لا.
2: إلا فيه على طول على طول.
0: ما يمكن تمشي الأمور عبد الرحمن ليش؟
2: عندك الصيعري طيب ممتاز.
0: إيه فاد أنور وطالك على طرف وسبحان الله قلبت عليه. ما هو بصحيح ما هو بصحيح ولا أخوك.
2: لا لا في
0: كثير بس الله يستر علينا. يستاهل والدنيا ألوان وأنا أخوك مي بلون واحد. واستمتع بحياتك استمتع يعني بتشجيعك وتعصبك حتى بعد استمتع فيه يعني احنا ما نقدر نصادق
2: منه. ولا شيء بالعكس والله بس أحب الواحد عقلانية بس أوكي. يعني حزت في نفسي وجعتني ذيك الكلام
0: لا بسم الله عليك وحنا قلنا ذاك اليوم ووضحنا وجهة نظر ولو دلنا نرجع وراء. طيب بالنسبة لاستطاعنا اليوم عبد الرحمن الغالي ايش رايك؟ هل رفعت سقف الطموح مباراة بورتوريكو ولا بورتوريكو ما كان مقياس ضعيف؟
2: لا والله ضعيف والله. طيب. ولكن ترى الانسان ما يعيش ترى هذه كرة قدم. يعني ما تدري ان شاء الله يمكن يسوون اشياء احنا ما نتوقعها وهذا اللي نتمناه ان شاء الله.
0: حلو. اضافة ثانية عبد الرحمن؟
2: ابد سلامتك الله يبارك.
0: الله يرضى عليك يا هلا والله وسهلا. تحياتي لك وزميلنا صالح حمادي سمع تحياتك وراح يرد عليها بعد شوي لكن سمحتنا ابو عبد الله وحبتنا سمحتونا بناخذ مزيد متابعين 011-40-53 ابو ابراهيم. هلا ابو ابراهيم حياك الله. الو
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه حياك تفضل ابو ابراهيم.
3: يا
0: هلا وسهلا هلا بالغالي حياك الله.
3: انا متفائل ان شاء الله بالمنتخب السنه هذه باذن الله خاصة ان تشكيله يعني مي بواحده من فريق واحد او فريقين او ثلاث من كل نادي تقريبا الاغلب يعني فيه دمج وان شاء الله ان يعني لو نتعادل مع اسبانيا باذن الله نفوز على اي واحد من السم.
0: تسلم يعني انت الكلام هذا تقوله بعد ما فزنا على بورتوريكو ولا من قبل ولا لان بورتوريكو منتخب ضعيف ترى
3: بس انا ودي لو جبنا مدرب من قبل يعني فترة مو بالآن يعني مقربت أقل في رينالدو كان متأخر إقالته.
0: أوكي.
3: يمكن تتفق معي بالرأي إذا أنت ضيفك الكريم.
0: اللي هو. إنه دونيس قبل.
3: كان مفروض يقال من بدري.
0: أوكي أوكي طيب.
3: وإن شاء الله يعني لو نفوز أهم شيء بس لو في أخي عبد الرحمن العبود أتمنى إنه يعني سالم خلاص كبر وسوى اللي عليه وما قصر.
0: حنا ودنا نتكلم باللي حاصل الحين. العبود مو فيه، دونس موجود، رينار ما أقيل طيب. بدري، فحنا على ضوء طيب. الصورة الحالية. هل أنت فعلًا تتوقع أن ممكن
3: غنام
0: إحنا؟
3: خالد غنام الموسم هذا
0: إيه؟
3: أفضل من أرقام أفضل من سالم الدوسري كثير.
0: طب أنت شفته قدام بورتوريكو وقدام الإكوادور خالد؟
3: لا شفت سالم شفت هدفه صراحة جميل. لكن ما يعني مباراة واحدة الفريق الآن يحتاج حنا ناس. سريع ناس تدافع ناس تغطي يعني تعرف ما شاء الله اللي بنلعب معهم منتخبات بسيطه.
0: اوكي حلو
3: نتمنى التوفيق منتخبنا.
0: شكرا لك ابو ابراهيم.
3: اهم شيء ان شاء الله اذا في بلنتي ولا شيء له شوت سهل شوت اي احد غيره.
0: طيب شكرا لك تحياتي هلا بك هلا والله. طيب ناخذ متصل هشام. هلا هشام حياك الله. الو
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. هلا هشام تفضل.
4: مسي عليك ابو ماجد على ضيفك.
0: الله يحييك يا هلا والله وسهلا. ايش رايك مباراة بورتوريكو رفعت سقف الطموح عندك ولا بورتوريكو مو بمقياس؟
4: اول شيء بعطيك رايي في شغله بعدين نشوف موضوع الاستفتاء.
0: تفضل.
4: بالنسبه حق استضافه كاس العالم وامريكا انا عن نفسي طبعا انا عشان اكون واضح صريح انا ما احب امريكا عرفت؟ عشان بس تكون وجهه نظري واضحه.
0: في سبب ولا بس كذا بس مزاجيه؟
4: لا لعدة اسباب. امريكا ما تدخل في شيء الا عشان تثبت اهداف في راسها عرفت؟
0: طيب
4: يعني تستضيف كاس العالم عشان تفيز كرة القدم فقط ما عندها هدف ثاني تبغى تثبت للعالم ان هي قوة سيادية فقط عن طريق كرة القدم تستضيف كاس العالم عشان تثبت ان هي دولة مادية بحتة جدا بحتة ما يهمها وش اللي تستضيفه كرة قدم كرة يد ما همها هي لعبة اصلا لعبة هم لا يفقهون فيها شيئا ولا لهم ناقة فيها ولا جمل ولكن يستضيفوها لمجرد بس انهم يثبتوا انهم دوله ماديه ولا تستطيع ان تستضيف.
0: اوكي
4: من وجهه نظري انا بعد كاس العالم 2022 اللي صار في قطر طبعا قطر يمكن راح تتعب كل من يستضيف كاس العالم من بعدها تنظيميا طبعا تنظيميا لن يعلى على قطر بعد اللي سوته قطر واللي شفناه. ممكن بعد لأن قطر قريبة مننا فإحنا نكون راينا تعاطفا، ولكن هذا اللي شفناه حقيقة. اللي يحصل من أمريكا
0: حنا نسختنا، حنا تجهيزاتنا من الحين، خططنا من الحين، أقول تجهيزاتنا للتنظيم اللي راح نسويه بعدي من الحين 10 سنوات قبل ما
4: احنا. شوف انا عندي ثقة تامة ان لن يستطيع احد

0: نجاري قطر لدولة خليجية فقط.
1: نعم.
0: ما في لأن إحنا دائما إحنا الكرم فينا منا وفينا ما نتصنع فينا منا وفينا إحنا هذا أقل شيء نسويه.
1: حلو.
0: لما نستضيف أحد هذا أقل القليل إحنا كخليجيين أو كعرب إن نسوي هذا الشيء.
1: حلو.
0: هذا أقل القليل. أما هم ما عندهم هذا المفهوم بصراحة خلينا نكون واقعيين وصريحين. يعني اللي يصير من الجهات الرسمية في أمريكا شيء محرج ويفشل لكن الإعلام ما يتكلم عن هذه الطريقة. قطر لما استضافت كأس العالم شفنا أنواع الاستهزاء بالأخص من الشعب الأمريكي مو من الحكومة من الشعب الأمريكي. كلنا شفنا مقاطع في السوشيال ميديا أيام ما كانت فازت قطر بكأس العالم استهزاء.
1: طيب.
0: قطر لكن قطر الآن أتعبت من بعدها.
1: واضح. حلو
0: هذه النقطة هذه بس وجهة نظر في الموضوع بالنسبة حق رفع سقف طموح بورتوريكو ولا بورتوريكو ضعيف.
1: نعم.
0: شوف أنا عندي وجهة نظر طبعا أنا أبغى منتخبنا يجيب كأس العالم لكن الواقع ما أحب إني أنا بعد أكون مواضح لا وضوحا ما له علاقة أنا والله بورتوريكو ولا بورتوريكو مستوى زين. إحنا قدمنا مباراة جميلة أمام بورتوريكو يعني أثبتنا فنيا إن إحنا أفضل من بورتوريكو بس بورتوريكو هل هي مقياس؟ لا طبعا ما هي مقياس. يعني احنا لو نكون واقعيين وصريحين ترى كل دول افريقيا اللي تاهل كاس العالم افضل مننا. كل دول افريقيا ما في ولا دوله افريقيا تاهل كاس العالم مستواها اقل مننا بس هي افضل مننا. شو بعد نتكلم عن افريقيا ولا نتكلم عن اوروبا ولا امريكا الجنوبيه ولا فهل هي رفعت سقف الطموح؟ فنيا لا لكن انا عن نفسي لو اشوف المباراه وانا اعمى فنيا انا ابغى اشوف المباراه ابغى اشوف منتخبنا يفوز على البرازيل ما يهمني وين على اسبانيا.
1: شكرا.
0: أنا عبد الرحمن افضل لاعب في مباراه اسبانيا كيفي كذا عرفت بس فنيا لا.
1: واضح الغالي. شكرا غالي هشام. انا استاذ شرفتنا تحياتي لك الغالي. يا هلا والله وسهلا. طيب نرجع بعد شوي ان شاء الله ناخذ مجموعه اخرى من المتابعين. نذكر ضيفنا اليوم حبتنا والاعلام الرياضي صالح الحمادي. ابو عبد الله نقرا مزيد من التفاصيل حول معسكر منتخبنا الوقت بدا يدهمنا بشكل اكثر طبعا بالاضافه لتعليقاتك حول المعلومات اللي راح اقراها بعد شوي. المجال مفتوح بعد كذلك لتعليق حول ما سمعته من المتصلين. في معسكر الاخضر ابو عبد الله وحبتنا بمدينه اوستن الامريكيه لا تقتصر التجهيزات على الجوانب اللياقيه والتكتيكيه داخل مستطيل الاخضر فحسب بل تمتد لتشمل نظام يومي صارم ودقيق يمزج بين الانضباط العالي وتهيئه المناخ النفسي والبدني المثالي للاعبين لضمان اعلى درجات تركيز والجاهزيه قبل دخول في معترك المونديال العالمي. ويعيش لاعبو المنتخب السعودي تفاصيل يوميه مدروسه بعنايه فائقه حيث يبدا جدولهم اليومي من الصباح الباكر وتحديدا عند الساعه 5:11 دقيقه صباحا بتوقيت اوستن لاداء صلاه الفجر. تليها فترة وجبة الإفطار الممتدة من الساعة 6 وحتى 10 صباحا وهي فترة مرنة ومفتوحة تمنح اللاعبين حرية في اختيار التوقيت المناسب لهم دون إلزام بالوجود الجماعي مراعاة لتوقيت استرجاع الطاقة لكل لاعب. بعد ذلك يحظى اللاعبون بفترة راحة مخصصة لاسترخاء في أجنحة فندق الفور سيزن قبل أن يدقوا جرس الانضباط مجددا عند الساعة 1 حيث يلتزم الجميع بالوجود في توقيت موحد لتناول وجبة الغداء. وعقب الفراغ من الغداء ينتقل الصقور إلى الشق النظري من التحضيرات إذ يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب اجتماعا فنيا متكاملا في تمام الساعة 3 يستعرض خلاله الخطط التكتيكية ويشرح المهام الميدانية عبر لقطات الفيديو والتحليلات الفنية. وفي تمام الساعة 4:30 تتحرك حافلة المنتخب باتجاه مركز سانت ديفيد للأداء الرياضي لينطلق الميران الميدان الرئيسي عند الساعة 6 ويستمر حتى 8 حيث يركز الجهاز الفني على تطبيق الجمل التكتيكية وفرض الأسلوب الفني وسط أجواء يملأها الحماس والجدية. ويعود اللاعبون بعد ذلك إلى مقر الإقامة لتناول وجبة العشاء في تمام الساعة 9:30 وهو موعد يخضع لالتزام تام وصارم من جميع أعضاء البعثة. وفي كواليس هذا المعسكر المنضبط تبرز تفاصيل تعكس الهوية السعودية والأجواء الأخوية بين أفراد البعثة. فعلى صعيد المشروبات الدافئة تنقسم الأذواق داخل أروقة الفندق إذ يظل فريق الإداريين وفيا للقهوة السعودية التقليدية التي يعشقونها وتلازم اجتماعاتهم في حين يميل جيل اللاعبين أكثر إلى ثقافة القهوة الحديثة مثل القهوة السوداء والقهوة المختصة المحضرة بطريقة التقطير. أما على طاولة العشاء فيشرف طباخ خاص رافق المنتخب من المملكة على إعداد كل وجبات لضمان مطابقتها للمعايير الغذائية الرياضية وفق برنامج دقيق يحافظ على الجانب الصحي للاعبين. ولكسر روتين التدريبات الشاقة وفي أوقات الراحة المخصصة تشهد قاعة التجمع منافسات من نوع آخر لا تقل إثارة حيث تحضر أجهزة البلاي ستيشن بقوة بين اللعيبة صانعة أجواء من التحدي والمرح التي تساهم في تخفيف ضغوطات تحضير المونديال المرتقب. يعني بالمختصر مو بناقص إلا توفيق رب العالمين وثم جهود اللعيبة. أبو عبد الله

0: إيه بس الله سبحانه وتعالى التوفيق من الله، يعني إن إذا وفقت في المباريات وتحتاج قليلا من الحظ أيضا أو ربما كثيرا من الحظ حتى أنك تحرز النتائج الجيدة. مثلا أنا أعجبني في تقريرك أنك تحدثت عن مباراة الأكوادور اللي شاهدتها وكيف كان المنتخب على الأقل في أول ثلث ساعة نص ساعة كان فارغ أسلوبه وأكثر وصول للمرمى، بل أنهم لم يهددوا مرمى المنتخب السعودي تقريبا نهائيا إلا في هجمة مرتدة وكانت بأخطاء بسبب الثقة الزائدة اللي شاهدنا بعض اللاعبين. لكن صحيح في وسط كل هذه النقلات كانت نهاية الهجمة سيئة، بدليل أنه صلحت أكثر من فرصة، أعتقد واحدة لقشامات وواحدة لسالم الدوسي وربما أيضا فراس البريكان لم تخني الذاكرة في بعض كرات، أنه لم يكن إنهاء الكرات بالصورة الاحترافية اللي نتوقعها من لاعبين محترفين على مستوى كبير. أيضا أعجبني أحد المتصلين اللي يقول إذا كان في ركلة جزاء نرجو أنه ما يشوتها ما ينفذها سالم. صحيح أنه في هالجانب من الآن الجهاز الفني اللي هي والجهاز الإداري اللي هي وكل هالأمور الجيدة يجب أن قبل أن تبدأ أول مباراة يكونوا وصلوا لقناعة من خلال التنفيذ الميداني، أقصد الميداني أنه تنفيذ ركلات الجزاء على حراس المرمى بعد نهاية كل تمرين، يعني يجب كل لاعب أن ينفذ ما لا يقل عن 6 7 8 10 إلى 15 ركلة جزاء من نقطة الجزاء، بالذات اللاعبين اللي يعول عليهم كثيرا في تنفيذ الركلات بغض النظر والله لو كان حارس المرمى هو الأجود تنفيذ يجب أن يكون هو من ينفذ ركلات الجزاء.
1: وسالم ليشوت؟ سالم ليشوت؟ أنت
0: أنا مع اللي يقول سالم ليشوت، ولكن لو سألت الجهاز الفني وقال لك والله ترى اختبرنا كل اللاعبين وسالم هو أفضل السيئين، يصير ما في إلا سالم ينفذ. إذا كان هو في التمارين هو أفضل اللاعبين أو أفضل السيئين، في اللاعبين كلهم سيئين وهو أفضل السيئين ينفذ، ولكن
1: في المباريات إحنا نعرف مصعب، نعرف كنو في المباريات ونعرف فراس، هذول كلهم يسجلون ذولا كلهم.
0: إيه بالضبط. شوف أنا مثلا بالمصادرة شاهدت مباراة السعودية والمغرب في كأس العالم 94، وسامي الجابر اللي ما شارك أساسية في المباراة الأولى شارك أعتقد أساسية المنتخب المغربي وكسب ركلة جزاء، انه في الحاله اخذ الكره لينفذ، عنده ثقه بنفسه كبيره ينفذ، وحتى جاء زملاء اعتقد منهم الكابتن فهد الريفي وغيره من الزملاء انه يعني مثل مستعدين للتنفيذ، عندما ابدا لهم طق صدره وقال انا عندي التنفيذ نفذ بنجاح. هو مهم جدا مثل هذه لانه لا يحتمل الوضع امام هذه المنتخبات انك مثلا اولا تهدر فرص او تاتيك مثل ركله جزاء ولا تتنفي. اما المتصل الاول بعد اللي تحدث في جانب حول ما يراه من المحللين، أنا طبعا دائما وأبدا أذهب مع أنه اللي يظهر في القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وكذا من الأخوان السعوديين أنه عندما يظهر ينتظر منها أن يعامل الجميع بذات النظرة الحيادية، النظرة الموضوعية، حتى وإن كان له ميول، أنه الميول يجب لا تطغى على الرأي الصواب أو الرأي السديد في طرحنا. ونتمنى إن شاء الله مثل المتفائلين الأخوان اللي متفائلين، نتمنى أنه نصف صف المتفائلين، أما الذين مثلا يتشائمون نقول إن شاء الله الوعد الميدان
1: إن شاء الله. طيب روح لي معسكر آخر للأخضر لكن تحت عمر 21 عام، نقرأ شوي بالتفاصيل فيما يتعلق بمشاركة منتخبنا في بطولة تولون الدولية. فقد كسب المنتخب السعودي تحت 21 عام لنظيره التونسي بنتيجة 3-1 في مباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات بطولة موريس تولون في فرنسا، ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب الصيني، وتضم المجموعة كذلك منتخبات تونس والكونغو الديمقراطية وكولومبيا، كما أنهى منتخب 21 الشوط الأول لصالح بهدف أحرزه تركي الغميل في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني أضاف إياد هوسة الهدف الثاني في الدقيقة 77، وجاء الهدف الثالث عن طريق أمين بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 83. ودخل الإيطالي لويجي دي بياغو مدرب منتخب السعودي تحت 21 عام مباراة بقائمة مكونة من حامد يوسف الحارس وسعد مطيري، عبدالعزيز السويل، محمد برناوي، عواد دهل، سعد حقوي، علي الحسين، بسام هزاز، ركان الغامدي، تركي الغميل، وثامر الخيبري. وعاود المنتخب السعودي تدريباته أمس السبت استعداد لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية. حاب تعلق ولا روح محور آخر؟
0: لا جيد الاهتمام بهذا المنتخب لأنه أعتقد

0: منذ فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي، لأن الصفقة تأجلت إلى الصيف الحالي، حيث أنهى اللاعب مرحلة احترافه مع فريق أوتراخت الهولندي، ويلعب الكروان البالغ من عمره 26 عام في مركز الظهير الأيسر. وجاء الانتقال اللاعب بصفقة انتقال حر، حيث تبلغ قيمة السوقية 15 مليون يورو، وينتظر منه أن يقدم أداء فني كبير بناء على المؤشرات والأرقام لتجربته الأخيرة في الدوري الهولندي، حيث كان من أفضل اللاعبين دفاعيا وهجوميا، وساهم في صناعة أكثر من 14 هدف لفريقه السابق. بالمقابل، وما زلنا في البيت القدساوي، شيء لافت صراحة أبو عبد الله حبتنا، ففي الوقت الذي تركز فيه الأنظار على الأسماء الجديدة القدساويين التي تصل إلى النادي، تواصل إدارة القدسية الاستثمار في منظومة الكشافين التي تضم 17 مختص موزعين على عدد من الأسواق الكروية حول العالم، يتولون متابعة اللاعبين وإعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بفرص التعاقد معهم. ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، انتقل عدد من الكشافين المتعاونين مع القدسية إلى المدن المستضيفة للبطولة لمتابعة لاعبين يشاركون مع منتخباتهم الوطنية في إطار عملية رصد واسعة تستهدف اكتشاف أسماء قادرة على خدمة الفريق مستقبلا أو تمثل فرص استثمارية واعدة. ولا تقتصر مهام الكشافين على تقييم الأداء الفني فقط، بل تشمل أيضا جمع معلومات دقيقة تتعلق بالعقود ومدتها والقيمة السوقية للعيبة وإمكانية التعاقد معهم، بل يمنح الإدارة صورة متكاملة قبل اتخاذ أي قرار. وتبرز صفقة الكرواني اللي تحدث عنها قبل شوي بوصفها إحدى النتائج المباشرة لهذا العمل. يعني شغل أرامكو ترى معروف أبو عبد الله، يعني حتى تجاوز أندية جماهيرية معروفة، يعني تنظيمية الجهة الإدارية لفريق الهلال حتى ما صار سووا اللي سووه القدسية أو بيسوون القدسية.
1: شوف نادي القدسية مثل الطالب المثابر، الطالب المتميز، الطالب ممتاز اللي يكون الأول مو على المدرسة أو الجامعة، إنما الأول على الوطن، اللي تجده يذاكر على مدار العام من اليوم الأول في الدراسة إلى آخرها. إحنا بعض أنديتنا تنتظر حتى قبل الاختبارات بأسبوعين ثم يبدأ يذاكر كل المواد، وهذا اللي نسميه الطالب الكسول أو الطالب البليد. اللي قاعدين يعملونه بصراحة هو مانجمنت ثم مانجمنت ثم مانجمنت، إدارة ثم إدارة ثم إدارة وفق العامل الصحيح. إحنا نقول إنه القادسية ربما يفوزون بكأس بعد 3-4 مواسم، الآن نقول لا بعد موسمين، ربما الموسم المقبل. شوف اللي أعجبني كثير إنه شفتهم مع نوتنغهام فورست أو نادي فولام، أعتقد اللي وقع صفقتين في انتقال حر، كان يراقب هذين اللاعبين ووقع معهم قبل كأس العالم، انتقال حر بدون أي مقابل. الكلام نفسه ينطبق على نادي القادسية، كنت غردت وقلت أين أنديتنا من مثل هذا العمل، اللي هو أنت تنتقي لاعبين انتهت وأصبح انتقاله حرا من دون أن تدفع
0: 20 ثانية عشان الوقت بعد الأصبح
1: على نادي القادسية الآن، رغم أنه كان لديهم ظهير أيسر الأسمراني السير هذا كان مبدع، أبو الشامات في اليمين وفي اليسار ما يحضرني اسمه، ولكن ربما أنهم يبحثون عن لاعب أفضل رغم أنه من أفضل اللاعبين كظهير أيسر في الدوري في الموسم الماضي. ما يعمله نادي القادسية هو نموذج يحتذى به، ويعجبني النادي اللي يكون دائما عنده خيارات، وليس النادي اللي يقول أتعاقد مع المدير الفني يجب أنه هذا وأطرد وراه هذا اللاعب فقط، يجب أن يكون لديه خيارات A B C D 1 2 3 4، وإن حصل مع واحد أوكي عندي الخيار الثاني عندي الخيار الثالث، ما أجلس أنه يحشرني الخيار واحد لأني ما حطيت إلا هو لوحده.
0: شكرا لك
1: نادي القادسية، نموذج احتذى به في الإدارة.
0: تحياتي لك أبو عبد الله، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا المساء، شكرا مجددا. كان إذا معنا حبتنا المتابعين الكرام الإعلام الرياضي صالح الحمادي، شكرا امتد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة، تقبلوا في هذه حلقتنا هذا المساء، تحت محدثكم علي يوسف لعدد التقديم وفي الإخراج فيصل رفيعي، تمسوا على خير. الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة

0: والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. نتنقل في هوا بلادي من خلال أثير إذاعة الرياض في أرجاء هذا الوطن الغالي، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، أخبارنا ومنوعاتنا وفعالياتنا أيضا وكل ما يستجد أيضا على الساحة الوطنية.

أصحابكم المستمعين الكرام، خلال هالثلاث ساعات إن شاء الله اللي نقضيها معكم من خلال أثير إذاعة الرياض ومن خلال فقرات برنامج هوا بلادي، ما بين خبر وما بين فعاليات وحرفة وقصة نجاح، ما بين أيضا اكتشافنا لمواقعنا السياحية ومواقعنا التراثية والتاريخية في مملكتنا الحبيبة، ضيوفنا أيضا خلال مشاركاتهم معنا، مراسلينا في أرجاء هذا الوطن والميدان دائما هو الركيزة الأساسية في برنامج هوا بلادي من خلال الزملاء والزميلات.

ثلاث ساعات مليئة ومحفزة وفيها فعاليات، فيها برامج، فيها كثير من الأخبار الحلوة، فيها أيضا كثير من اللمسات الفنية لمخرجنا فيصل النفيعي. مساء الخير فيصل، كيف أمورك؟ عساك طيب يا حبيبنا. اليوم فيصل معطينا طاقة إيجابية، ما في كلام، ما في كلام. قال يا ظافر أنا اليوم أبد الشيء بالشيء، يذكر أنه اليوم بداية الأسبوع الانطلاق، أنا اليوم معك، منطلق معك، اللي تبي حنا ماشيين فيه. قلت له تم سام، مبشر والله فيصل، ما طلبت شيء، فشكرا لك حبيبنا أن لمساتك اليوم في البرنامج وكل الأيام، يعني ما شاء الله عليك معطينا طاقة إيجابية. يعطيك العافية فيصل.

ويعني هواش تحت الهواء. فيصل يا فيصل شكرا لك يا فيصل من الأعماق، ترى ما يعرفون المحبة اللي بيني وبينك، فشكرا لك من الأعماق. أيضا شكرا لزملاء معدي الزميلات معدات البرنامج نورة مطيري عايشة زيري أعطيهم العافية، معكم أنا ظافر الخثعمي في التقديم، أصحابكم يعني في هذه الرحلة الجميلة الوطنية الممتعة واللي ستكون إن شاء الله محفزة لنا جميعا. إنما نبي نطول عليكم ونبي نحفز الجو عندكم، نبيكم تستانسون تنبسطون تسفلون معنا، نروح هنا ونروح هنا نروق في هذا الوطن، خلونا ناخذ انطلاقة كذا خفيفة وحلوة. فيصل عنده اختيارات حلوة ولمسات حلوة غنائية جميلة ننطلق فيها في برنامج هو بلادي، لا تروحون بعيد خليكم معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي

0: يا دارنا عزك علامتنا السحاب، يا دارنا يا موطن العز المنيف، حياكم الله فيها وبلادي. مستمعي الكرام مجددا على ثير إذاعة الرياض، ننطلق معكم كذا بداية انطلاقتنا الحلوة الجميلة في هوا بلادي. خلونا ناخذ خبرنا الأول، خبرنا من خلال رعاية أمير منطقة المدينة المنورة، أمير منطقة المدينة، ومن خلال أيضا جامعة الطيبة وتنظيمها لملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول. كان هذا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير المنطقة، وتنظيم جامعة الطيبة لملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول. كان خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو. الجميل سيكون في هذه الفترة تحديدا سيكون بمركز المؤتمرات بالجامعة، هناك مشاركة أيضا لعدة جهات حكومية وخاصة، في هدف أسمى في هذا الأمر اللي هو إيجاد منصة تجمع الخريجين الباحثين عن الفرص الوظيفية، وهذا مطلب مهم جدا، فتح مسار مباشر بين الكفاءات الوطنية واحتياجات سوق العمل، وهذا يسهم في دعم التوجهات التنموية وتعزيز فرص التوظيف. فمن خلال هذا الاستعراض الجميل لأبرز الفرص الوظيفية والاستثمارية المتاحة، جانب مهم جدا لإتاحة مساحة للتواصل المباشر بين الخريج وجهة العمل، وهذا المطلب المهم لأنه يعزز موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. لذلك هذا الملتقى يحتضن حزمة من اللقاءات الحوارية والجلسات والورش التدريبية المتخصصة، فنوفالكم التوفيق إن شاء الله، وشكرا جامعة الطيبة. ودائما نحلق للقصيم وجوها المنيف وكل شيء حلو في القصيم، ولأن سامي الشبرمي جميل، كل عام وانتم بخير يا سامي بعد الزحمة طبعا، حياك الله ومساك سعيد يا سامي. سامي والله سامي
1: هلا سهلا ظافر،
0: يا هلا بك يا سامي. يا سامي انا قلت مقدمة جميلة في القصيم،
1: سمعت كل شيء يا ضحفة. الله يعطيك العافية
0: حبيبنا، كيف حالك؟
1: سلامة ومساك ورد،
0: يا هلا بك.
1: جو القصيم
0: كان داخل علينا الحر شوي يا سامي، ولا
1: مو كنا هلا داخل علينا، لكن الحمد لله
0: قيض
1: والحر بالتأكيد، يعني احنا نحتاجه في القصيم خصوصا في هذا الوقت وفي هذا الموسم. العنب ان شاء الله قريب، الرمان، التين، التمور ان شاء الله، فلذلك الحر بالتأكيد والقيض له قيمته، يعني
0: انه وانتو واحد،
1: ما في شيء ببلاش ظافر.
0: انه وانتو واحد، ترى جونا واحد والله، ما في بلاش بالايام دي مره. حبيبي يا سامي، سامي جولاتك مختلفة دوما، وخليني كذا نروق المستمعين.

0: مين يعني دائما نقول ان احنا جولاتنا من الميدان والميدان يحميدان. اليوم سامي موضوعك اكيد في فعالية او في مبادرة جميلة، حدثنا عن ماذا يدور في القصيم ولدى سامي الشبربي ايضا في هذه الجولة.
1: ابشر ظافر،
0: يبشرك الطيب.
1: اليوم ظافر انا اتواجد من هنا من منطقة القصيم وتحديدا من مدينة بريدة وجمعية مسعف الخيرية. طبعا جمعية مسعف أطلقت عدد من القوافل الطبية، اليوم نصل إلى القافلة 12. هذه القافلة أو هذه القوافل اللي تجوب منطقة القصيم من خلال مراكز ومحافظات المنطقة لتجري عدد من الفحوصات الطبية المبدئية للآلاف من المستفيدين، وبالتالي التعامل مع تلك الحالات المرضية وحالات الصحية إما بتحويلها إلى مستشفيات المنطقة التخصصية، وبالتالي التعامل مع تلك الحالات من خلال هذه القافلة اللي تأتي بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم. بس تسمح لي ظافر،
0: تفضل حبيبنا.
1: لمزيد من التفاصيل يسعدني أن أرحب بالأستاذ خالد الشريدة، أخصائي طب الطوارئ والمتحدث الإعلامي لجمعية مسعف الخيرية. حياك الله أستاذ خالد ومساك الله بخير.
2: مساك الله بالنور، حياكم الله وسعد الله مساكم. شكرا لك يا أستاذ سامي على الاستضافة.
1: الله يحييك. خلنا نتحدث عن القافلة الطبية، طبعا أنتم وصلتوا إلى القافلة 12.
2: صحيح، بداية الخدمات الصحية جزء أساسي من جودة الحياة، والعمل التطوعي الصحي له أثر مباشر في خدمة المجتمع. لذلك أطلقنا القافلة الطبية 12 بمركز البطين تماشيا مع رؤية وتوجهات سمو أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل المشعل، والتي حملت اسم الطفلة السودانية العنود الطريفي، دعم كريم من الشيخ علي بن فوزان الفوزان. والحمد لله حققت القافلة أثرا مميزا من خلال تقديم خدماتها لأكثر من 600 مستفيد عبر 12 عيادة طبية متخصصة، ومشاركة أكثر من 80 متطوعا من الأطباء والاستشاريين والكوادر الصحية.
1: جميل. طبعا العنود الطريفي، يمكن واللي يعرف العنود الطريفي واللي يعرف قصة العنود الطريفي، هي الناجية الوحيدة من الحادث المأساوي على طريق القصيم من المدينة. طبعا نقلت إلى مستشفيات المنطقة، نادت يعني برغبتها إلى البقاء في المملكة العربية السعودية، والقيادة السعودية بحكمتها وإنسانيتها لبت هذا النداء. زارها أمير منطقة القصيم اطمأن على حالتها الصحية ووجه بتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية لها. طيب خلنا نتحدث عن هذه القافلة، نعود لهذه القافلة، وش اللي يميز هذه القافلة؟ أعرف ما شاء الله تبارك الله بأن عندكم كل قافلة تختلف عن الأخرى.
2: أحسنت، ما يميز هذه القافلة هو حجم المشاركة التطوعية والتكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، إضافة إلى أن الجميع الخدمات قدمت بروح إنسانية عالية وجهود أكثر من 80 متطوعا، ما أسهم في الوصول لأكبر عدد من المستفيدين تحقيق أثر ملموس، فهي تعزز الوعي الصحي في المجتمع وكذلك تخفف الأعباء المالية والجسدية الناتجة عن مشقة السفر لمستشفيات المحافظات الكبرى.
1: جميل. بالنسبة لعدد المستفيدين، فيها عدد معين عندكم؟
2: نعم، 600 شخص، لكن كان لكبار السن الفائدة الكبرى بنسبة 51%. نعم.
1: جميل. خلنا أيضا نتحدث، ما شاء الله تبارك الله عندكم شريحة كبيرة من المتطوعين، يعني نتحدث عن المتطوعين، كم متطوع معكم؟
2: نعم، كان معنا أكثر من 80 متطوع، طبيب واستشاري وممارس صحي. نقول لهم يعني أنتم شركاء النجاح الحقيقيون، قدموا نموذج مشرف يعني للعطاء والمسؤولية المجتمعية، ونفخر بما قدموا من وقت وخبرة وجهد لخدمة المستفيدين.
1: جميل. بالنسبة للكادر الطبي، كم تقريبا عدد الكادر الطبي المشارك معكم؟
2: وكان أكثر من 80، تقريبا 85 طبيب، ما بين طبيب واستشاري ممارس صحي. نعم.
1: جميل. أبرز التخصصات؟
2: أبرز التخصصات كانت القلب والسكر والجلدية الباطنية، العيون، الأنف والحنجرة، الأسنان، المسالك البولية، الأطفال، النساء والولادة.
1: جميل. مدة القافلة كم استمرت القافلة؟
2: استمرت تقريبا 5 ساعات.
1: جميل. جميل. طيب خلني أعود إلى ما بعد القافلة 12، أكيد عندكم الكثير والكثير.
2: نعم، ما في شك، الحمد لله عندنا مبادرات أطلقنا يعني كذلك تدشين عيادة جامعة الإمام محمد عبد الوهاب، وحققنا الحمد لله خلال شهرين أكثر من 4000 مستفيد.
1: ما شاء الله تبارك الله، موفقين ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك، شكرا لك أستاذ سامي.
1: شكرا أستاذ خالد الشريدة، أخصائي طب الطوارئ، المتحدث الرسمي لجمعية مسعف الخيرية بمدينة بريدة، متحدثا عن القافلة الطبية 12 واللي تواجدت بمركز البطين، وهي مثل ما ذكرنا امتداد لعدد من القوافل اللي تجوب مراكز ومحافظات منطقة القصيم.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن سامي، يعني هذه من المبادرات الجميلة جدا في القصيم عموما، يعني وهي قافلة تحمل معاني سامية بصراحة.
1: أكيد أكيد جدا ضافر، وتباشر الحالات الصحية والحالات العلاجية في موقعها، واللي تحتاج تحويل تحوله إلى الأقسام المختصة في مستشفيات المنطقة.
0: يا سلام يا سلام، قالوا تحب أرض القصيم وضواحية، قلت القصيم ومن سكن فيه غالي. شكرا لك يا سامي.
1: يا حبيبي يا حبيبي، شكرا لك يا حبيبي.
0: يعطيك العافية حبيبنا، شكرا لك حبيبنا.
1: هلا وسهلا.

مع ان الاجواء حاره لكن بنعيشكم الصيف من بدري. خلينا نروح للواجهه البحريه او الاجواء جازان البحريه. صيف جازان ووجهاتها الطبيعيه والسياحيه لانه فيها تجربه متنوعه وللزوار خاصه، فهذا يعني يعتبر افضل موقع ممكن تغير جو فيه الواجهه البحريه في جازان، لانه خاصه لما تكون ارتفاع درجات في النهار ففي الليل يكون الاجواء لطيفه وفيها تلطيف للاجواء، لذلك جازان تفتح ابوابها والتنوع الطبيعي اللي تقدم لزوارها ايضا مشهد استثنائي تتعانق فيه زرقه البحر مع خضره الجبال. يعني تخيلوا انه الواجهه البحريه مع ايضا جمال الطبيعه من فيفا الى ايضا الاماكن الجبليه في جازان، امتداد المزارع ايضا والوديان الشواطئ الجزر، هذه شكلت لوحه صيفيه متكامله في جازان لانها جعلت من المنطقه واحده من ابرز الوجهات السياحيه التي تستقطب الاهالي والباحثين عن تجارب متنوعه تجمع بين الطبيعه والترفيه والمغامره، ثلاثه اشياء: طبيعه، ترفيه، مغامره. لذلك التنوع الجغرافي في جازان من خلال ايضا الخيارات المتعدده اللي تبدا من المرتفعات الجبليه ذات الاجواء المعتدله، يعني واحده من الاشياء الجميله جدا اللي ممكن تركز عليها اللي هي فيفا. محافظة فيفا واحدة من المواقع المهمة سياحيا، مرورا بالمزارع الريفية والأودية، العيون الحارة، وصولا لشواطئ الجزر والواجهات البحرية، فهي تجربة سياحية استثنائية متكاملة تعكس ما تزخر فيه منطقة جازان من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمعينا الكرام، خلونا كذا نغير المشهد الفعاليات عندنا، لأنه في فعاليات حلوة وجميلة في مملكتنا الغالية. في تحول كبير خاصة في قطاع الترفيه، ولذلك برزت كالا ووتر بارك في محافظة حفر الباطن كواحدة من أبرز الوجهات المائية الحديثة، لأن المساحات ضخمة، تجارب متنوعة، ولذلك صممت لتمنح الزائر تجربة ترفيهية مختلفة متكاملة، فيها متعة، فيها أجواء عائلية، ألعاب مائية. لذلك صممت لمختلف الأعمار، لأنه منذ الافتتاح يعني استطاعت كالا ووتر بارك أن تستقطب اهتمام الأهالي والزوار من داخل حفر الباطن وخارجها. يمكن واحد من الناس اللي استمتع بهذه الأجواء هم الأسرة والعائلة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسر أن يكون معنا الأستاذ غازي العنزي، الرئيس التنفيذي للمدينة المائية في حفر الباطن كالا ووتر بارك. حياك الله أستاذ غازي.
1: الله يحييك أخوي ظافر، مسي عليك وعلى جميع المستمعين.
0: يا هلا وسهلا. والله وجهة حلوة جميلة أستاذ غازي، يعني خليتنا نعم. نعيش الجو وأجواء الصيف الحين من بدري. ها
1: صحيح، لازم نبلش بدري
0: بدري بدري. ها طيب انطلقت أستاذ غازي كالا ووتر بارك كأحد أبرز يعني أبرز وأكبر المشاريع الترفيهية في حفر الباطن، لكن كيف بدأت فكرة المشروع؟
1: صحيح أخوي ظافر، بداية يعني كنا نؤمن أن محافظة حفر الباطن تستحق يعني مشروع ترفيهي نوعي يوازي حجمها وسكانها ومكانتها الاقتصادية. الفكرة بدأت من ملاحظة حاجة المنطقة إلى وجهة عائلية متكاملة، يعني تغني الأهالي عن السفر لمسافات طويلة خارج المحافظة بحثا عن الترفيه. رؤيتنا كانت واضحة، وهي إنشاء يعني مشروع يساهم في رفع جودة الحياة، يدعم السياحة الداخلية في المحافظة، يخلق فرصة اقتصادية ووظيفية لأبناء المحافظة، وكانت نقطة جذب للزوار من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.
0: يا سلام، اليوم بنيتوا أنتوا رؤية يعني على هذه الوجهة المائية الضخمة، ما هي معالم الرؤية اللي أنتوا بنيتوا عليها أستاذ غازي؟
1: شوف، كالا ووتر بارك مشروع متكامل تم تطويره يعني وفق معايير حديثة تجمع بين الترفيه والأمان والراحة. المدينة تضم مجموعة واسعة من الألعاب المائية ومناطق مخصصة للأطفال ومسابح متنوعة، مطاعم، كافيهات، مناطق جلوس للعائلات، بالإضافة إلى خدمات متكاملة تضمن تجربة مريحة للزوار.
0: والله شيء جميل جدا، لأنه تمتد المساحة على مدينة كبيرة وتضم أيضا مرافق وتجارب أيضا متنوعة. حدثنا عن التفاصيل الجميلة فيها، وما الذي جعل كالا ووتر بارك مختلفة عن أي مدينة مائية أخرى؟ يعني أكيد في ميزة أستاذ غازي في هالجانب.
1: نعم، اللي يميز كالا ووتر بارك أنه لم تبنى مجرد ألعاب مائية، يعني لم تنشأ أنها تكون مجرد ألعاب مائية. صممنا تجربة متكاملة تناسب طبيعة المجتمع السعودي والعائلة الخليجية، مع التركيز على الخصوصية والتنظيم وجودة الخدمات.
0: آه يعني هذه الميزة اللي أنتوا ركزتوا عليها في هذا الموضوع.
1: نعم، خصوصية العائلة.
0: يا سلام، في تنوع واضح في الألعاب والتجارب المائية، لأنه هذه تلفت الزائر والانتباه. كيف صممتوا هذه الأقسام لتناسب الأطفال، العائلات، الشباب؟ ويعني حدثنا أيضا عن أبرز التجارب اللي تراهن عليها وعلى تميزها في كالا ووتر بارك.
1: صحيح، في مرحلة التصميم يعني حرصنا أنه يجد كل زائر ما يناسبه. الأطفال لديهم يعني في مناطق آمنة مجهزة بالكامل تناسب الأطفال في مختلف الأعمار من عمر سنتين وطالع. العائلات برضو لديها مساحات واسعة ومريحة، بينما الشباب يجدون ألعاب وتجارب أكثر حماس وإثارة. نراهن بشكل كبير على تجربة التنوع داخل المدينة، يستطيع أفراد الأسرة الواحدة قضاء يوم كامل والاستمتاع بأنشطة مختلفة في مكان واحد.
0: السلام، التجارب متنوعة فيها يعني.
1: نعم، وهذا ما لمسناه من ردود الأفعال.
0: ردود الأفعال إيجابية منذ الانطلاقة؟
1: الحمد لله منذ اليوم الأول.
0: ما شاء الله تبارك الله. لذلك هذا يمكن سؤال القادم، لأنه منذ الافتتاح شهدت كالا ووتر بارك حضور واسع خاصة مع بداية الصيف. يعني كيف تصف حجم الإقبال حتى الآن، وخاصة أبرز المناطق اللي جاتكم أبرز الزيارات في هالمدينة؟
1: صحيح إضافر، الحمد لله الإقبال فاق توقعاتنا وفاق الدراسة اللي احنا عاملينها. خلال الأيام الأولى شهدنا حضورا كبيرا من أهالي حفر الباطن، بالإضافة إلى زوار يعني قدموا من محافظات متعددة من مناطق المملكة، واستقبلنا زوار من المنطقة الشرقية والشمالية والوسطى وسعدنا أيضا وأثلت صدورنا أن سعدنا باستقبال عدد كبير من الأشقاء من دولة الكويت بحكم قربنا من دولة الكويت.
0: ما شاء الله الكويت جات تصيف عندكم أجل.
1: الحمد لله الحمد لله. وهذا يعكس حجم الحاجة.
0: صحيح.
1: مثل هذه المشاريع النوعية.
0: اليوم يمكن من الأشياء الجميلة أستاذ غازي وأنا ودي أنك يعني تشاركني في هالموضوع، اليوم صارت المملكة تستقطب العديد من الزوار من دول الخليج الدول العربية لأن الترفيه أصبح سمة بارزة في المملكة وتنوع التجارب الترفيهية.
1: صحيح.
0: واليوم يمكن واحدة من أبرز الأشياء اللي هي في حفر الباطن. وهذه تعكس أيضا حجم الاهتمام بالجانب الترفيهي. لكن ماذا عن الأيام والتجارب المخصصة للنساء أو للعائلات الشباب؟ كيف يتم العمل على هذا الجانب؟
1: أخوي ظافر

0: نؤمن أنه نجاح أي مشروع ترفيهي يبدأ بفهم احتياجات المجتمع واحترام الخصوصية. لذلك يعني حرصنا على توفير برامج وأيام تناسب مختلف شرائح الزوار سواء للعائلات أو الرجال أو النساء.
1: السلام.
0: لمسنا أثر ذلك مباشرة خلال رضا الزوار وارتفاع معدلات الزيارة، يعني تكرر معدل الزيارة بالأسبوع 3 مرات.
1: أنتوا عندكم قياس لنسبة عدد الزوار في داخل المشروع؟
0: أي نعم.
1: إلكتروني ولا يدوي التنظيم؟
0: لا إلكتروني.
1: إلكتروني جميل.
0: أيوه كله أوتوميتد المدينة كامل.
1: إلكتروني هي كاملة المدينة.
0: أي نعم الحمد لله. الدراسات العالمية تقول إنه زوار المدن المائية في السيزن الموسم، موسم المدن المائية في الغالب 6 شهور في العالم كله يعني. الدراسات العالمية تقول إنه معدل زيارة الفرد من 1.5 إلى 2. احنا الحمد لله تجاوزنا 2 بحكم انه مشروع نوعي وفريد يعني واول مره يكون في المنطقه.
1: يا سلام. بماذا استوحيتوا يعني تصميم المدينه مما كان يعني منذ بدايه الفكره؟ اكيد عندكم نمط معين كان في بالكم ان تكون هذه المدينه بنمط المحافظه تراثي، ايضا لدمج الجانب التراثي مع البيئه في حفر الباطن، وهذا يعكس ايضا مستقبل هذا المشروع لتطوير كالا ووتر بارك، خاصه تحويلها لوجهه ترفيهيه رائده في المحافظه.
0: صحيح. هدفنا يعني الهدف انه تصبح كالا ووتر بارك علامه ترفيهيه سعوديه مميزه، وان تكون حفر الباطن محطه رئيسيه على خارطه الترفيه والسياحه في المملكه باذن الله.
1: يا والله باذن الله، وخاصه انه انتم ما شاء الله البيئه والمكان ما شاء الله فارق في الموضوع يعني بامان.
0: صحيح.
1: وخاصه الحفر الباطن الأجواء حارة لكن الآن عندهم جانب ماي ينبسطون ويسفلون. الله يعطيك العافية أستاذ غازي، أسعدتنا بهذا الحوار الجميل وفالكم التوفيق إن شاء الله. نجي نشارك ولا ما نجي؟
0: الله يحييكم مدينتكم محلكم.
1: بس ترى حنا بناخذها فل على طول.
0: الله يحييكم.
1: شكرا لك أستاذ غازي العنزي الرئيس التنفيذي للمدينة المائية في حفر الباطن، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا.
0: شكرا أخي.
1: يا هلا وسهلا حياك الله.

والله واحدة من الوجهات الحلوة اليوم، الجوانب الترفيهية في المملكة ممتعة جدا، لا من الرياض، جدة، منطقة الشرقية، محافظة حفر الباطن، المنطقة الجنوبية، الباحة، أبها، جازان، نجران، كل مناطق المملكة، القصيم، حائل، تبوك. فبالتالي كل هذه المواقع اليوم يعني تعتبر فيها أماكن جذب ترفيهية رائعة جدا. فمثل هذه المشاريع تحقق أيضا مستهدفات رؤية المملكة 2030. اليوم مشاركة القطاع الترفيهي بالمواقع السياحية والترفيهية، فهذا جانب مهم ممتع، ممتع أنك أنت تغير جو، تطلع برا المودة شوي، أنت والأسرة، سواء كان أنتوا كمجموعة شباب تغيرون جو. صراحة ممتع الأجواء الترفيهية في هذه الفترة. لا تروحون بعيد، معكم مستمرين في هاو بلادي.

0: يا سلام، والله أجواء كأس العالم بدأت الآن. من الآن بدأت صح؟ أنت من الناس اللي تحب الرياضة فيصل؟ لا، يقول والله أنا ما أتابع رياضة ولا اللي في الكورة، مع أني ما ودي أصدق، ودي أصدق بس قوي. عموماً المستمعين الكرام، العلا تهيئ عدد من المواقع لمتابعة مباراة كأس العالم 2026، ولذلك عدد من مناطق المملكة بدأت تهيئ الأجواء لمحبي ومشجعي كرة القدم، خاصة مباريات كأس العالم. لكن العلا هيئت عدد من المواقع المفتوحة للأهالي والزوار لمتابعة منافسات كأس العالم 2026 في اهتمام بهذا الجانب. هناك تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين أجواء كرة القدم، خاصة الطبيعة اللي فيها العلا، بالتزامن أيضا مع موسم الصيف اللي يشهد إقبال متزايد من الزوار من داخل المملكة وخارجها. لذلك هي توفر مواقع مخصصة لمتابعة المباريات في بيئة مهيئة وسط المعالم الطبيعية، التكوينات الصخرية، حتى بعض المزارع الآن بدأت تهيئ هذه الأجواء الجميلة، وهذا يتيح للجماهير الرياضية متابعة المباريات في أجواء ملائمة فيها هدوء خصوصية. الناس اللي يحبون يعني تشجيعهم في صخب نوعا ما، ف يعني في متنفس انك انت تعبر عن مشاعرك واجواءك الحلوه الجميله ضمن يعني هذه التجربه الجميله اللي تستمتع بها هذه الفعاليات وهذا الحدث الرياضي العالمي. ونبي ناخذ اجواء حلوه وجميله وبارده. والله انا حسيت فيها هبوب جاي، هبوب بارد. شايفين كشفنا الموضوع بدري.
1: فعلا هو الإحساس بحد ذاته انه يدخلك الشعور.
0: اي يعني والله انا تصدق انا حاس بالبرودة سعيد، فيعني قلت وين جاي ذا؟ قالوا جاي من أبها. قلت الله يحييها لأبها.
1: الله
0: يا لابك يا سعيد. سعيد مشهور زميلنا الجميل مبدع، حياك الله.
1: الله يسلمك يا ظافر،
0: احنا نصنع الأجواء الحلوة معك يا سعيد دائما.
1: الله يحلي أيامك. فعلا والله أنا أتواجد في حديقة المشهد هنا في أبها. هذه الحديقة الجميلة اللي مشكورة أمانة عن منطقة عسير بالاهتمام فيها وبزراعتها وأيضا بتنظيمها وأيضا بالمواقع التي ما شاء الله تبارك الله تجذب السائح وتجذب الزائر حقيقة.
0: صحيح.
1: وأيضا يوجد فيها بعض الملاعب الرياضية وأيضا المطاعم والكشكات، ويعني ما شاء الله تبارك الله حديقة متكاملة.
0: لذلك هي جذبتك اليوم أنك أنت تكون فيها اليوم سيد؟
1: وي والله في كل فترة أختار موقع معين، والحمد لله كل موقع أجمل من الآخر. وحقيقة الأجمل هذه الأسرة اللي معي حقيقة.
0: الله اللي أبدا بترك لك المايك وتأخذ راحتك معهم، تفضل حبيبي سيد.
1: طيب الله يحفظ، مساكم الله بالخير جميعا أسرتنا السعيدة. وتعرف عليك يا عم، ما عندك تكلمين؟
2: لا كل هذا مو يتكلم لأنه رجع.
1: هو رجع. عيب لا بنتقل الى موقع اخر يا ظافر.
0: ابد سعيد، انا ودي خليني اخذ معك الاجواء في عسير يا سعيد. يعني الاجواء اليوم والفعاليات والبرامج اللي تقدم في عسير، الاهتمام منذ وقت مبكر بهالاجواء، كيف تصف هذه الاجواء واهتمام امانه عسير بهذه الاجواء والفعاليات والبرامج؟
1: صحيح فعلا هذا الموقع ايضا استثمرت امانه منطقه عسير ايضا لمستثمر. أيضا راهم الآن يجهزون هذا الموقع وكل ما يترتب عليه استقبالا لصيف هذا العام. أيضا ظافر يوجد في الموقع أسر منتجة أيضا يقومون بعمل بعض المنتجات في المنزل ويقدمونها للزائر.
0: السلام
1: معي في الإذاعة.
0: هذا التنوع سعيد، يعني خليني بس أخذ معك يعني بعض الحوار اللطيف كذا عشان نخلي الأجواء حلوة وممتعة والناس يستفيدوا من هالمعلومات. لو تواجد الأسرة المنتجة في مثل هذه المواقع هو يعطي أيضا عملية حافز ومحفز أيضا لهؤلاء الأسر أنهم يقدمون بعض الأكلات اللي تتميز فيها المنطقة الجنوبية.
1: فعلا حقيقة يعني فتح كثير من البيوت أمام الزوار وأمام المتنزهين، وأيضا بهذه الأعمال الشعبية الجميلة اللي يقومون فيها بنات البلد الله يوفقهم، مثل ما عندي الآن من إحدى الأخوات اللي ما عندها صراحة أبي نسألها نشوف حتى متى بدأت يا ظافر ونشوف هذا الاستطلاع. مساء الخير أختي، وكيف حالك؟
3: مساك الله بالنور يا مرحبا، حياك.
1: كم لك ما شاء الله في هذا المجال؟
3: إحنا تقريبا 16 سنة في هذا المجال.
1: ما شاء الله. طيب هذا الموقع الجميل يعني شوفي عليك إقبال.
3: والله الحمد لله. احنا كنا مع الامانه والحين صرنا مع المستثمر.
4: ايوه
3: سجلنا موقع مع المستثمر. احنا كنا تقريبا في رمضان هنا موجودين.
4: ايوه طيب طيب
3: كشك هذا يطلع كشك مساعد
4: ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش تقدمين من وجبات؟
3: نوفر كل حاجه، نوفر الجريش، الكشري، السمبوسه حسب طلب الزبون اللي موجود متوفر، طلب المصيفين يعني.
4: ايوه المصيفين. طيب والوجبات الشعبيه ايش تبي من وجبات الشعبيه؟
3: نجيب التصابيح، العريكه، النسوس المطلوبه دائما. أيوة. على طلب خبز التنور.
4: أيوة. ما شاء الله تبارك الله، تحسين ان عليك اقبال، في اقبال. انا شايف الان انت لوحدك، انت لسه ما جاوا الباقيين صحيح؟
3: لحد الان باقي، الباقي ما قد جاوا، بس ينتظرون، بس انت في الاختبارات ان شاء الله باذن الله تعالى.
4: وانت جاهزه انك تستعدي لي؟
3: احنا جاهزين طول السنه.
4: ما شاء الله،
3: الله يحييكم.
4: الله يسلمك ويوفقك. طيب اكثر ما يمشي عندك قهوه شاهي ام ماكولات؟
3: كل شيء يمشي، ماكولات كلها، مثلا السمبوسه، الجريش. طبعا احنا مشهورين بسمبوسه البوف عندنا، هذا الشيء يميزنا، كرات البطاطس. كل الأكل عامة يمشي.
4: الله يوفقك، صراحة أبدعتي في هذا العرض، وأبدعتي أيضا أشوف هذه الوجبات الجميلة حقيقة، اللي يعني أكيد أي واحد جالس أو بيمر فيها لازم يشتري.
0: أمشي المشغوثة يا سعيد، ترى
3: لازم لكم زيارة خاصة، لازم تجربون الشغلنا
4: إن شاء الله. طيبة. نعم يا ظافر.
0: أمشي المشغوثة
3: أكيد، هذه تخصصنا المشغوثة، ما يحتاج.
0: ما شاء الله. الآن يعني الآن أكثر أنا بغيت أسألها سعيد، يعني أبرز الأكلات اللي ممكن الزائر لما يصل العسير يسأل عنها، ويسأل عنها الأسرة المنتجة، يعني عارفين الخبز وكذا الجنوبي، لكن في بعض الأكلات اللي ما يعرفونها فيسألون عنها، أبرز الأكلات اللي يعرفون.
4: أكيد أيوة، وضحينا الأبرز الأكلات اللي يطلبونها المصطفين يسمعون عنها، بس أنها يعني في هنا في منطقة عسير.
3: أبرز الأكلات الحنيذ، المشغوث، العريكة، الجريش حتى مطلوب كثير. التصابيح مرة مطلوبة حتى هي.
0: طبعا
4: المصبع والتصابيح هذه أيضا من المنتجات المحلية، يعني منتجات محلية تحصد ولها طعم خاص ولها وضع خاص ولها زي ما تقول يعني هي صحية بحد ذاتها، ما بين سمن وعسل وقمح محلي. فأيضا هذه من الأشياء اللي حقيقة يعني يدمن عليها الزائر أو المصطفى.
0: صحيح، وخاصة أنه عسير ما شاء الله يعني فيها المزارع الريفية الآن أصبحت اليوم وجهة سياحية ممكنة أيضا لأصحاب هذه المزارع، يعني يستقبلون الزوار فيها، الأسرة المنتجة الداعمة والمحفزة والمسوقة أيضا لأكلات عسير. فشكرا لك والله سعيد على هذه الجولة الممتعة، خلينا شيء يضفي من المرح على عسير وأجواءها الممتعة. يعطيك العافية سعيد.
4: إن شاء الله أخي ظافر.
0: شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافية، يا هلا وبك.

الله والله يعني المشغوثة، العريكة، العصيدة، والله يعني هذه بعض الأكلات اللي يسأل عنها الزائر، وفي زوار يسألون عن أشياء يسمعونها بس ما يعني ماذا طعم هالأكلات. فخلينا كذا نروح أيضا لتجربة زراعية أخرى في نجران، وخلال خلال أيضا الصيف في تنوع أيضا في نجران، وخاصة أنه تستقبل نجران خلال هذا الصيف إن شاء الله عدد من المواقع السياحية المهيئة لاستقبال الزائر من خارج منطقة نجران، ما بين الحدائق العامة، ما بين أيضا الاهتمام بالفعاليات والبرامج السياحية والتجارب الميدانية التي تقدمها منطقة نجران، من خلال أيضا اهتمام أمانة منطقة نجران، وهذه التجارب أيضا الممتعة في المنطقة التي تحتضن أيضا العديد من المزارع والمواقع السياحية. كل هذا في منطقة نجران أيضا من خلال أيضا تجربة زراعية في منطقة نجران، وتنوع المحاصيل الزراعية واستدامتها في منطقة نجران، هذه وجهة أيضا مهمة لمحبي المزارع وكل ما يدور فيها. فنجران اليوم فيها تنوع في المحاصيل الزراعية، فيها تنوع في المجال السياحي، التجاري، التاريخي، الثقافي. نجران أصبحت اليوم وجهة ملهمة للزائر لمنطقة نجران والتعرف على هذه المواقع السياحية، ومن خلال الاهتمام بهذه البيئة النجرانية الأصيلة. اليوم كل مناطق المملكة أصبحت وجهات سياحية ممتعة، نجران، جازان، عسير، المنطقة الجنوبية بحد ذاتها الباحة، فبالتالي فيها تجارب ممتعة، وخاصة أيضا رياضة الهايكينج، الناس اللي يحبون رياضة الهايكينج، فهذه الأماكن مهيئة بالكامل لأن تقدم تجارب منوعة، تجارب أيضا مختلفة لمحبي المكشات، التخييم، الرحلات البيئية الطبيعية، زيارة المزارع الريفية وأجواءها، كل هذه مهيئة اليوم في المنطقة الجنوبية، فما بالك بالمنطقة الوسطى، المنطقة الشمالية، تجارب مختلفة. يعني اليوم تستمتع بجوك، إن اليوم ما في مجال معك إلا أنك بس تأخذ أسرتك وتأخذ وقت وتغير جوك، فغير جوك معنا في هوا بلادي. لازلنا معكم، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

في الرياض. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء الزميل فيصل النفيعي. أعضاء أوبك بلس يجتمعون اليوم وتوقعات برفع الإنتاج إلى 188 ألف برميل خلال شهر يوليو. أمير منطقة عسير يدشن 9 مشروعات للطرق بتكلفة بلغت 473 مليون ريال. بقيادة المملكة رئاسة كوب 16 تعقد

العالمي أمام الجفاف. المملكة تحتفي مع العالم باليوم العالمي لسلامة الغذاء لتعزيز الوعي والوقاية. هيئة التراث تحصد جائزة برونزية عالمية عن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية. أمانة العاصمة المقدسة تختتم مبادراتها التطوعية في حج 1447 بمشاركة أكثر من 9300 متطوع. الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع منافذ المملكة. سدايا ووزارة الحج ترفعان وعي أكثر من 200 شركة لخدمة الحجاج حول إدارة وحوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية. صندوق الشهداء يبدأ تسليم وحدات دار شهم السكنية في عدد من مناطق المملكة. السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 140 ألف من قطعة من القطع العقارية في 6 مناطق. مشروع مسام ينزع 798 لغما من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع. وصول قافلة مساعدة جديدة من مركز الملك سلمان إلى قطاع غزة. أخيرا في هذا الموجز، استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي

والله صراحه ساعه ثانيه مليئه بالجمال. ننطلق معكم في هوا بلادي مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانيه ورحله حلوه جميله انا وزميلي فيصل النفيعي. فيصل يقول لي تحت الهوا، يقول يا ظافر ما اجمل انه غير الاجواء في الصيف ونروح ناخذ فعاليات وتجارب. قلت له بس والله وين الوجهه؟ قال والله الوجهه كثيره في الوطن، واني والله بقترح عليك انك تروح يعني في جهات حلوه في الشمال الوسط، خلينا نروح الحائل. قلت حائل والله جميله. قال لي تصدق ان الدورات والميادين في مدينه حائل يعني عناصر جمال بارزه لانها تسهم في تعزيز المشهد الحضري. قلت والله انك صادق، لذلك حائل فيها هويه بصريه جميله رائعه جدا للمدينه، هذا من خلال ايضا مجسماتها الفنيه. ولذلك خبر فيصل في هذا الموضوع أنه في جمال يجمع ما بين الجمال والوظيفة في آن واحد، ولذلك منطقة حائل يعني شكلت يعني موقع مميز جدا من خلال اهتمامها بتطوير المسارات، الدورات، الميادين، أعمال فنية هندسية مستوحاة من البيئة المحلية، وهذا طابع عمراني للمنطقة. هذا يعكس الموروث الثقافي لمنطقة حائل ويمنح أيضا الطرق والمداخل ملامح بصرية ممتعة ومميزة. لذلك لما تدخل حائل فيها توزيع جميل جدا للمجسمات الجمالية في عدد من المواقع والطرق الرئيسية لتضفي طابعا حضاريا وجماليا على مدينة حائل.

ملفت والله، ملفت انك تهتم بالبيئه الثقافيه وايضا من خلال الجمال الموجود في منطقه حائل، الارتقاء بالبيئه الحضريه للسكان والزوار، هذه ضمن الاعمال اللي تستهدفها امانه حائل. الهدف منها انسنه المدن، تجميل المرافق العامه، يعزز حضور العناصر الفنيه في الفضاءات الحضريه في منطقه حائل، ويواكب مستهدفات التنميه وجوده الحياه. لذلك لما تهتم بهذه البيئة وهذه الثقافة وهذا الموروث من خلال تطوير الميادين المسارات الطرق في المدينة، فتعطي اهتمام بهذه البيئة وأيضا جمال للمدينة ولزائرها القادم من خارج مدينة حائل. جازان فيها أيضا ملامح طبيعية ممتعة جدا من خلال تنوع النباتات فيها، لذلك يمتد هذا الجمال في السهول الزراعية والسواحل والمواقع المفتوحة، لأنه فيها مشاهد تتداخل فيها الأشجار النباتات العطرية، وهذا مع تفاصيل البيئة المحلية، لأنه تمنح المكان حضور بصري يعكس ثراء الطبيعة في جازان، فيها جاذبية مختلفة تماما. لذلك لما تقوم بزيارة الجازان وتستمتع بجمال جازان وبيئتها ومحفزاتها أيضا، هناك يبرز أشجار الياسمين الهندي. هذا المشهد الطبيعي من خلال أشجار الياسمين الهندي معروف علميا أنه من الأشجار الاستوائية التابعة للفصيلة الدفلية، والتي تتلائم مع هذه الأجواء الدافئة والرطبة في جازان. عادة ما يتراوح ارتفاعها غالبا من 4 إلى 8 أمتار، لذلك أسهمت طبيعيا في جذب محبي هذه النباتات والروائح العطرية، لأنه فيها تعزيز الحضور، المشاهد الطبيعية، الاهتمام بهذه الطبيعة، المتنفسات الساحلية اللي تمنح المكان طابع بصري ينسجم فعلا مع البيئة الساحلية في جازان، وأيضا يستوقف الأهالي والزوار. لذلك هذه الأشجار غالبا ما تكون متفتحة في خلال فصلي الصيف والخريف، وهي مشاهد نباتية يعني تتناغم مع الألوان والتكوينات الزهرية في منطقة جازان.

والجميل جدا أنك لما تهتم بهذه الأماكن وهذه البيئات الطبيعية. الباحة الباحة فيها 30,000 شتلة ورد. ليه عزيزي المستمع الكريم؟ لأنها تزين الحدائق وخاصة الحدائق العامة وخاصة حديقة الأمير حسام في الباحة. فهذه من الأشياء الجميلة في هذه المدينة الجميلة. لذلك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المنطقة بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة كان في هناك أعمال تطوير وتجميل وتأهيل حديقة الزوار في منتزه الأمير حسام، وهذا ضمن أيضا ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم صيف الباحة، لأنه واحدة من الأعمال اللي شملت هذا المنتزه هو تجهيز الموقع بزراعة نحو 30,000 شتلة. فثلاثين ألف شتلة من الورود المتنوعة، الهدف منها أنه تعزيز المشهد الحضري، إبراز الجوانب الجمالية للمتنزه، وهذا أيضا طابع خاص في منطقة الباحة.

والله واحدة من الأشياء الجميلة يعني منطقة الباحة اليوم تستقبل الزوار إن شاء الله في الصيف بهذه المواقع السياحية الجميلة، وخاصة أنه في دعم رائع جدا لهذه المواقع، اهتمام من أمانة منطقة الباحة، فهذه الزهور وهذه الورود المتنوعة في المنطقة وفي الحدائق العامة وخاصة في منتزه الأمير حسام، يمكن جازان أيضا لما ذكرنا النباتات العطرية، كل هذه ترى مواقع طبيعية لمثل هذه الأماكن السياحية الجاذبة للزائر والمهتمين فيها. اليوم الباحة واحدة من المناطق التنموية اللي فيها مبادرات سياحية رائعة جدا خلال الصيف، وتسهم في تعزيز مكانة منطقة الباحة كوجهة سياحية فعلا وطبيعية جاذبة. لذلك دائما ما نقول أن السياحة السعودية هي سياحة فخر واعتزاز ببيئتنا الطبيعية ومقوماتنا السياحية.

والله أجواءنا ممتعة يعني زائرنا الكريم. نقول دائما حنا لما تجي للمملكة وتصل المملكة وتستمتع بأجواءها ومناطقها ومواقعها السياحية، استمتع فعلا بهذه الأجواء لأن نعتز فعلا بالهوية السعودية والمواقع السياحية السعودية. دائما معكم في هوا بلادي، نتنوع منكم وإليكم، ويعيني عليكم هوا بلادي معكم لا تروحون بيت.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاي.

0: بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي،

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، رحلة ممتعة في أرجاء هذا الوطن الغالي. ننطلق معكم أيضا مستمعي الكرام من خبرنا التالي، شؤون الدينية تطلق الدورة الصيفية الكبرى لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام. هذه الدورة الصيفية هي الثانية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم لعام 1448 برعاية معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. الرئاسة أوضحت أنه هذه الدورة تهدف إلى تعزيز العناية بكتاب الله، ترسيخ قيم وحفظ التلاوة، أيضا مراجعة لدى القاصدين من خلال برامج تعليمية متخصصة فيها أيضا منهج ميسر يشرف عليه نخبة من المعلمين والمعلمات. تتضمن ثلاث مسارات رئيسية تشمل مسار الحفظ ومسار المراجعة ومسار التلاوة، مع أيضا إتاحة التسجيل للرجال والنساء ومنح شهادات إنجاز للمشاركين، إضافة إلى الاستفادة من عدد من الروايات القرآنية المتعددة. هذه الدورة مستمعي الكرام ستقام في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام خلال الفترة من 13 محرم إلى 16 صفر إن شاء الله، يوميا من الساعة 6 صباحا حتى 11 صباحا.

إلى عسير تواصل حضورها في المشهد الحرفي الوطني ب 365 حرفيا و 338 ترخيص. هذا ما أظهرته بيانات تنظيم الترخيص الحرفي اليدوي لعام 2025. في نمو ملحوظ في القطاع الحرفي بالمملكة، خاصة مع تسجيل 9972 حرفي وحرفية في السجل الوطني للحرفيين، إضافة إلى إصدار أكثر من 5508 ترخيص خاصة في الحرف اليدوية لممارسيها، و47 ترخيص لمحال بيع المنتجات الحرفية. في تنامي كبير جدا بالاهتمام بالقطاع الحرفي، لأنه أحد الروافد الاقتصادية والثقافية الداعمة للهوية الوطنية. هذا طبعا من خلال التقرير السنوي لوزارة الثقافة لعام 2025 صدر نهاية الأسبوع المنصرم. وسجلت منطقة عسير سجلت حضور بارز ضمن مناطق المملكة في عدد الحرفيين المقيدين بالسجل الوطني. لذلك هناك عدد من مناطق المملكة أيضا شهدت تسجيل عدد من الحرفيين في المملكة. أظهرت البيانات أن النساء يشكلن النسبة الأكبر من العاملين في القطاع الحرفي على مستوى المملكة. بلغ عدد الحرفيات المسجلات في السجل الوطني ما شاء الله تبارك الله 7912 حرفية مقابل 2060 حرفيا من الجانب الرجالي.

والله شيء جميل جدا للحرفيين والحرفيات. يعني لو نذكر عدد من مناطق المملكة، في أعداد وأرقام يعني رائعة جدا. الرياض فيها عدد الحرفيين المسجلين في السجل الوطني 1916 حرفي، منطقة مكة ب 1675 حرفيا، المدينة المنورة ب 1042 حرفيا، عسير كما ذكرنا ب 365 حرفيا، متقدمة على عدد من المناطق الأخرى. لكن تصدرت الرياض أيضا عدد تراخيص ممارسة الحرف ب 1091 ترخيص، ما شاء الله تبارك الله. ومكة المكرمة ب 931 ترخيص، المدينة المنورة 587. هذا في جانب الأنشطة أيضا التجارية المرتبطة بالحرف اليدوي، لأن هناك بيانات إصدار 47 ترخيص أيضا لمحال بيع المنتجات الحرفية على مستوى المملكة. لذلك كان منطقة عسير منها 4 تراخيص، لتأتي بعدها الرياض اللي سجلت 14 ترخيص. الجميل أنه هذا الحضور للمملكة في الحرفيين ومنطقة عسير تحديدا وغيرها من مناطق المملكة، لأنه في بيئات حاضنة للحرف التقليدية واهتمام فيها، لا سيما في مجالات يعني التراثية تحديدا، من خلال صناعة الخوص، النسيج، الأعمال الخشبية، صناعة المنتجات التراثية المرتبطة بالموروث الثقافي في المملكة. وهذا يعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحرفي، لأنه في مستهدفات رائعة جدا للحفاظ على هذا التراث الوطني وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام، ويسهم في أيضا في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص للعمل. مجال حرفي رائع جدا في المملكة، اهتمام بهذا القطاع سيكون مستقبل الوطن من خلال الاهتمام بهذا الجانب التراثي للحرفيين.

وهيئة التراث أيضا، وهذا أيضا إنجاز سعودي، لأنه هيئة التراث تحصد جائزة برونزية عالمية عن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدويين، هذا إنجاز كبير جدا. لذلك حققت هيئة التراث إنجاز دولي جديد بحصول المملكة في مجال الحرف اليدوية من خلال معرض بنان في نسخته الثالثة على الجائزة البرونزية، وهي ضمن الجوائز العالمية في فئة الفعاليات الثقافية. هذه الجائزة تعد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في قطاع الفعاليات والتجارب التسويقية، لأن الجائزة هي تقدير للنجاح الذي تحقق من خلال معرض بنان في تقديم تجربة ثقافية متكاملة فيها نشاط ثراء للحرف اليدوية الوطنية، إسهام في تعزيز حضورها محليا ودوليا من خلال البرامج الفعاليات النوعية اللي تجمع بين الحرفيين والخبراء المهتمين بهذا المجال. عندنا اهتمام بالتراث الثقافي مختلف مناطق المملكة، فما بالك لما اليوم العالم يقدم هذه الجائزة ومن خلال هذا المنجز لهيئة التراث، هذا أكيد يأتي لأن هناك اهتمام.

ويعكس جهود أيضا المستمرة في تطوير هذه الفعاليات الثقافية والتراثية. لذلك هي يعني فعاليات مهمة جدا للوطن أن يركز عليها، اهتمام أيضا بالمعايير العالمية لأنه يسهم في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية ثقافية، انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الثقافي وتمكين الحرفيين والحفاظ على هذا الموروث، وهذا هو الأهم. فلذلك هذا الأسبوع السعودي يعني يشكل أحد أبرز المبادرات اللي تنظمها هيئة التراث للاحتفاء بالحرف اليدوية.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي، وننطلق معكم أيضا في وجهة جميلة جدا. كنا في لحظات سابقة وفي ساعتنا الأولى مع زميلنا السعيد مشهور في منطقة عسير وأجواء عسير وأيضا الأجواء الباردة. الحين جانا البراد، بعد جانا البراد ليه ظافر؟ لأنه عندنا رحلة حلوة ممتعة، بناخذكم رحلة هايكينج وخاصة في منطقة عسير، لأنه فيها جمال الطبيعة والأصالة وعمق تاريخي مهم جدا، وفيها تنويع أيضا للطبيعة ما بين الجبال سهول، فكل هذه مقومات رائعة جدا. لذلك هي تجربة حية تدمج ما بين الحياة الريفية والتقاليد العسيرية. هذه الأجواء بناخذكم فيها، والأجواء المناخية والجاذبة، مع المهندس علي بن مبارك القحطاني مؤسس هايكينج السعودية. حياك الله مهندس علي.
1: الله يحييك أنت والمستمعين الكرام، يا هلا وسهلا.
0: أنا أقول منين جانا البراد من اليوم، وأنا أقول عسير اليوم ما أخذ الجو عشان

0: كذا البراد في الاستديو واجد.
1: عشية
0: تنادي قادم
1: بإذن الله تعالى.
0: حبيبي مهندس علي، اليوم أصبحت النزل الريفية وجهة حلوة مميزة جدا، فما بين الجبال وطبيعة عسير الجبلية والسياحية، إلا أنه النزل الريفي اليوم في عسير أصبحت وجهة أخرى من الوجهات السياحية. ما المميز في طبيعتها وأجواءها؟
1: صحيح، النزول الريفية في منطقة عسير تتكاثر بشكل كبير سنويا، يعني النمو سريع في خلينا نقول في الجذب السياحي والنزول الريفي، اللي فعلا الناس تسعى إلى أنها تعيش بين الأشجار وفي المزارع وعلى صوت المياه وصوت العصافير في الصباح والمغرب، يعني يخرج من طبيعة المدن والضوضاء والأشياء هذه. كثير من الناس يحتاجون هذه النزل الريفية.
0: يا سلام.
1: الآن ما شاء الله تبارك الله فيه نزل ريفية جميلة جدا، وآخر ما شفت أنا يمكن قبل 3 أسابيع كنت موجود هناك. المنطقة مزدهرة جدا وعلى أحدث طراز، يعني الآن فيه الأكواخ الخشبية، فيه النزل الريفية من الطبيعة، يعني بناءها أحيانا من الحجر من الأشياء، في جبال أيضا، يعني في مزارع فيها جبال تجد فيها حتى نزل ريفية في نفس الجبال.
0: الله، نفسها شيء جميل جدا
1: جدا جدا، يعني هي الآن أنا متأكد أنها راح تكون جاذبة لكثير من النزلاء اللي إن شاء الله راح يكونون في الصيف في منطقة عسير
0: بإذن الله تعالى. اليوم هذه النزل الريفية أستاذ مهندس علي، هل هي لعائدها الاقتصادي أو لأنه هي متنفس الطبيعة أو لأجواءها المختلفة تماما عن المدينة؟ كيف تميز هذه الفائدة من خلال هذه النزل الريفية؟
1: والله الفوائد كثير، يعني الأسعار بتكون في متناول اليد، هذا واحد. الشيء الثاني أنت تخرج من زحمة المدينة إلى ضواحي المدينة. يعني المزارع هي تكاد تكون في الضواحي، في بعض القرى في المحيط، مثلا من أبها، من خميس مشيط، تنومة، النماص، رجال ألمع، ظهران الجنوب، سرات عبيدة، الفرعين، كمراكز الواديين، تمنية، كل المناطق هذه يوجد فيها النزل الريفية الحديثة التي بنيت حديثا في مزارع. المزارع هذه تتميز بأنها موجود فيها أشجار مثمرة، فيها أشجار موسمية، يعني بالذات في الصيف زي التين والرمان والأشياء هذه والعنب. فهي راح تكون بإذن الله تعالى متنفس آخر لشريحة كبيرة من الزوار.
0: يا سلام. اليوم فيها فرصة أيضا لتوفير وظائف للشباب في فترات الصيف، وخاصة وجهة سياحية بكل تأكيد.
1: صحيح صحيح، يعني كل مكان من هالأماكن يحتاج إلى إدارة، يحتاج إلى كوادر، يحتاج إلى تسويق، يحتاج، فبتكون فرص موسمية، يعني وظائف موسمية بالذات يعني في موسم الصيف للشباب والشابات في المنطقة، وبتكون رافد سياحي اقتصادي مهم جدا.
0: اليوم من خلال هذه المنتجات والأكواخ والنزل الريفية، كيف تعكس هذه المنتجات مهندس علي اليوم بيئة العمران في عسير، وكيف ترى تفاعل الزوار معها؟ لأنه البيئة تختلف شوي في بعض الأكواخ، لكن هل بالفعل لامست البيئة العسيرية؟
1: صحيح، يعني هي في الغالب يعني تلامس البيئة وشبيهة لها، يعني الناس خارجين عن المدرن والأشياء اللي موجودة، بحيث أنه يرجع إلى الطبيعة، يعني المكان اللي في المزرعة راح يكون شبيه بالمزرعة نفسها، مش خارج عن الهوية نفسها، فبتكون يعني جاذبة جدا. بعطيك مثال، أي. ليس للدعاية ولكنه مثال، كوخ العسل في رجال ألمع.
0: أي نعم صحيح.
1: لو تشوف زوار هذا المكان من جميع أنحاء العالم. يعني يعتبر الآن أنا أقدر أقول وصل للعالمية. ليش؟ لأن كل دول العالم اللي أتوا منها سواح إلى منطقة عسير زاروا هذا المكان،
0: لأنه أصبح وجهة.
1: وجهة، نعم، وجهة جاذبة ووجهة مشرفة للمكان. وكذلك في مزارع ضخمة موجودة، فيها فعاليات كبيرة في الصيف، فيها نزل، فيها أنا ما ودي أسمي على أساس ما أسوي،
0: نعم يعني صحيح،
1: ما راح أسمي، لكن فيه أماكن

0: ضخمة جدا ومتعوب عليها وفيها مستثمرين بعشرات الملايين ويعني أنجزوها بشكل جميل. فيها أيضا قرى سياحية من اللبن مبنية من اللبن قرية كاملة الله. موجود أكثر من موقع في منطقة عشير يعني افتتاحها تم يعني قريبا يعني من أشهر
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: فهذا الزائر ينام في مكان من الطين من يحاكي القديم ولكنه بشكل حديث.
1: يا سلام. طيب بما أنه هذه النزل وهذه الأماكن التراثية والتاريخية في منطقة عسير، هل اليوم نحن بحاجة إلى تسويقها، بحاجة إلى أيضا إبرازها من خلال الفعاليات السياحية، من خلال البرامج، من خلال دعمها، دعم أيضا أصحاب هذه الأكواخ والمزارع الريفية، نحن بحاجة إلى تفعيل هذا الجانب؟
0: صحيح. يعني الآن يعني الجهات المسؤولة مثلا الناس اللي بذلوا يعني أموال وجهد وتعب والموسم شهرين تقريبا يحتاجون إلى تسويق
1: نعم صحيح.
0: عن طريق الجهات الحكومية المسؤولة أو عن طريق يعني خلينا نقول المشاهير السعودية
1: أو حتى أمانات المناطق مهندس علي يعني بكل تأكيد.
0: نعم وأمانات المناطق يستضيفون فيها ضيوف مثلا إذا يعني إذا عندهم ضيوف يستضيفونهم في هذه الأماكن يستأجرونها من الناس بحيث أنه أنت تعطيه الدفعة أنه يطور أكثر وينتج أكثر.
1: يا سلام. اليوم في تحديات تواجه أصحاب هذه النزل؟ هذه واحدة من التحديات اللي يمكن أنه يمكن أن اليوم نحاول حلها بطريقة إيجابية؟
0: جدا. يعني الآن يعني التحديات الموجودة هي فعلا في التسويق وترويج هذه الأماكن لأنه ما تعرف أنت ممكن تنزل في عسير شهر كامل ولكن ما تعرف ان فيه اماكن هنا وهنا وهنا يعني تزورها او يعني تسكن فيها. لو كانت معلنه يعني عن طريق الامانات، لو كان في لوحات، لو كان في دليل سياحي مثلا للصيف انه يعلم الناس انه ترى فيه الشيء الجديد في المكان كذا في المكان كذا، راح يكون يعني اضافه لهؤلاء البشر اللي فعلا تعبوا.
1: الوجهات الحلوه الجميله هي في النزل الريفيه لانه هي متنفس. اليوم الاسر عندهم المام بهذه النزل، عندهم اليوم وعي بالنزل الريفية اللي تقام، أصبحت أيضا محطة أنظار العائلات والسفر لهذه الأماكن، التجول فيها، خاصة وجود الأكلات الشعبية كواجهة للمنطقة، هل هي أيضا عامل جذب بجوار أن يكون عندنا المام بهذه المواقع؟
0: صحيح. ونشوف المواقع هذه يوجد فيها من الأسر المنتجة يعني تتعاون مع الأماكن هذه، ف يعني راح يكون عايش في الطبيعة حتى بالأكل. يعني أيه. أنت تأكل من المنتج الوطني المحلي. غير كده أنه مضمون اللي يعمل لك الأكل هذا هم أسر سعودية. الأماكن هذه تمتاز بأنها هوية طبيعية تخرجك من القصور ومن البلوك ومن الفلل اللي فعلا أنت تحتاج متنفس، تحتاج أكسجين. أنت تجي هناك تلاقي الأمطار في الصيف، تلاقي العصافير، تشوف الطبيعة فعلا تسر العين رؤيتها، وكذلك تسمع الطبيعة أيضا كسمع. يعني تشوف تسمع العصافير، تسمع الأشياء في الصباح في الأشياء الله. هذه يعني موسيقى طبيعية،
1: موسيقى طبيعية. مستقبل القطاع مهندس علي واحد من الوجهات المهمة لأصحاب هذه النزل، ما برأيك ما هو مستقبل هذا القطاع الجميل السياحي الذي هو رافد من روافد السياحة في منطقة عسير، وما هي أهم الفرص الاستثمارية الأخرى لهذا القطاع؟
0: والله أنا أشوف أنه من أهم القطاعات السياحية القادمة، وأتمنى فعلا وندعو من خلال إذاعة الرياض أنه المستثمرين هناك مزارع فخمة، مزارع ممكن تسوي فيها أشياء كبيرة ولكن يلزمها المال. فالمستثمر إذا أتى إلى هذا المكان راح يكون فعلا مكان جاذب، وفيها يعني شفناها في السنتين الماضية كيف الشغل عليها من المصطافين، فيها زحمة كبيرة

0: الشعبية في الأماكن الطبيعية الشعبية. يعني راح تكون فعلا أنا أقول لك الناس اللي بيجون بعد عدة سنوات راح تكون وجهتهم الأصلية هي هذه المناطق، هي هذه المزارع وهذه النزل الريفية. ليش؟ لأنه هو جايك من أماكن من مدن من إزعاج، يبغى المكان هذا الهادي ويشوف الشيء الجديد اللي ما يشوفه في أي مكان صحيح. في أي مدينة.
1: أنا والله واحدة من الأشياء الجميلة اللي شاهدتها مهندس علي يمكن في خلال فترة إجازة العيد أنه هناك محميات بيئية طبيعية، أصبح أصحاب هذه المزارع يكونون محميات خاصة ويفتحون مساحات رائعة ويقدمون فعاليات ترفيهية، فأصبحت عامل جذب هذه المواقع بأمانة، بكل أمانة، ويستحقون كل الشكر والتقدير لأنه يتعب صاحب الموقع. فهذه وجهة حلوة جميلة.
0: يعني أنا أضيف لكلام يضيفون تجارب، يعني حتى في قطف الثمار يضيفون تجارب في الورود العطرية والأشياء هذه. أنا شفت مزرعة فيها أشياء عطرية أنا لأول مرة أشوفها، شيء عجيب
1: والله من الأشياء الجميلة مهندس علي وعذرا المقاطعة، أنه حتى الحيوانات البرية الأليفة وأيضا المحمية الحيوانات البرية اللي ممكن ما نشاهدها في التلفزيون موجودة، فتاركها مع الأسر، فأصبحت عامل جذب لصاحب هذا الموقع بأمانة. ما بسوق وأذكر اسمه لكنه يستاهل.
0: صحيح. أنا والله ما أنا عندي الأسماء بس ما ودي أنا أكون.
1: إيه لأنه مستاهلون بكل تأكيد. يعني
0: أنا شفتها قبل 3 أسابيع وفي ركن خاص لهذه الحيوانات البرية، تشوفها في الطبيعة اللي تتمنى تشوفها على الواقع تشوفها موجودة جزء من هذا المكان.
1: صحيح والله. فأنا برسل لك بعدين على الخاص على الواتساب يعني هذا الموقع، وبيك تزورنا وتزور هالمكان وتستمتع فعلا بجو المكان لأنه ملفت وجميل، وخاصة في يعني في منطقة ربما ما تكون منطقة مثلا سياحية بشكل كامل، لكنها منطقة حاول أصحابها أن يقدموها بشكل ملفت وجميل في حوطة بني تميم. يعطيهم العافية وشكرا لك مهندس علي على هذا يعني الحوار اللطيف معك والجميل واللي أنا صراحة استمتعت فيه.
0: شكرا جزيلا، وأنت مثري في نقاشك وكلامك، الله يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية، سعيد فيك.
0: جميل بإذن الله تعالى للجميع.
1: بإذن الله، أهم شيء إن شاء الله نشوفك في الصيف مهندس علي.
0: بإذن الله لازم.
1: بإذن الله. مهندس علي بن مبارك القحطاني مؤسس هايكنج السعودية، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا في هوا بلادي.
0: الله يعطيك العافية. شكرا.
1: يا أهلا وسهلا فيك.

0: واحدة من الوجهات الجميلة هي النزل الريفية والنزل السياحية اللي يهتم فيها أصحاب المزارع بتكوين أكواخ أو بناء مواقع للسكن بأشكال هندسية رائعة جدا، متنفس طبيعي للأسرة، متنفس طبيعي لمن يفد إلى منطقة عسير أو لأي من هذه المتنزهات المقامة. اليوم أيضا منطقة الباحة واحدة من المواقع الجميلة في هذا الجانب، حائل أيضا والقصيم. القصيم كان هناك إحدى المزارع قدمت مبادرة، إذا لم تخني الذاكرة كان العام الماضي، عن مبادرة النزل الريفية في منطقة القصيم. واليوم هذه النزل أصبحت اليوم وجهة سياحية ممتعة، وجهة مختلفة تماما، متنفس طبيعي. فأنا لما أروح هالمزارع واستمتع بأجواءها أبي متنفس بعيد عن المدينة، أبي غير جو، أباكل من الأكلات الشعبية الموجودة اللي تقدم بأيادي أهل المنطقة، لأنه هذا أيضا إثراء وثقافة وتعرف على ثقافة مختلفة أنا ربما لم أطلع عليها مسبقا. لذلك الإلمام بهذه المواقع، الإلمام بهذه الجوانب، الابتعاد عن ضوضاء المدينة والتنفس في هذه المزارع الريفية الجميلة التي تقدم من خلالها أروع وأجمل المواقع الجميلة في منطقة عسير وفي مناطق المملكة. فاصل قصير وراجع لكم.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: اللهم لك الحمد أكمله، ولك الثناء أجمله، ولك القول أبلغه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه، ولك الجلال أعظمه. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد حمدا يملأ الميزان، ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي،

يا هلا وغلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. رجعنا لكم مستمعي الكرام. خلونا نتجه إلى تنبيه الأرصاد وتنبه من رياح نشطة في حائل اليوم تحديدا. تقول أنه هناك تدني في مدى الرؤية الأفقية في منطقة حائل اليوم، ولذلك لابد أنه يتم أخذ الحيطة والحذر في هذا الجانب. ستكون يعني مستمرة حتى 7 مساء، فأخذوا حذركم في الطرقات وسلامة فأنفالكم إن شاء الله، وتقيدوا بالتعليمات اللي دائما تركز

ومستمعينا الكرام، أيضا ننطلق أيضا في جانب آخر من الجوانب الجميلة، الجوانب المحفزة، وهي المتنزهات البرية في مكة المكرمة. طبعا تعتبر وجهات طبيعية فيها تعزيز الوعي البيئي. لذلك هذه المتنزهات البرية أصبحت اليوم متنفس طبيعي في مكة المكرمة وغيرها من مناطق المملكة، لأنه هي مقصد مفضل للأهالي والزوار. في أسباب كثيرة، منها مقوماتها البيئية وتضاريسها وتنوعها، لأنها تجمع بين الجمال الطبيعي الرباني اللي بدون تدخل، أودية، غطاء نباتي. هذه تسهم بكل مقوماتها في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة، لأنه فيها جانب مهم جدا للحفاظ على البيئة. لذلك هذه المواقع فيها إقبال متزايد هالأيام، خاصة من الزوار خلال الإجازات العطل الأسبوعية. فيها بيئة مناسبة للتنزه ممارسة الأنشطة الخارجية للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية، فهي تلعب دور مهم في نشر الثقافة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي. ومن الجوانب المهمة أن مكة المكرمة والمحافظات القريبة منها أصبحت وجهات فعلا مفضلة لعشاق الطبيعة، الرحلات البرية، المستكشفين، رحلات الهايكينج، مثلا وادي المغمس في مكة، تضاريس الطبيعية، اتساع مساحة المفتوحة، وادي نعمان من الأودية المعروفة في المنطقة لأنه فيه مقومات طبيعية متنوعة، إضافة إلى منطقة عين شمس اللي تشكل إحدى الوجهات أيضا البرية اللي فيها أجواء طبيعية وهدوء بعيد عن صخب المدينة.

وإلى الغرفة التجارية في الرياض، هناك معالجة لبعض التحديات التشغيلية اللي تسهم في تحسين كفاءة المنظومة اللوجستية. لذلك أكدت لجنة القطاع اللوجستي في غرفة الرياض أنه تسريع التكامل بين مكونات المنظومة اللوجستية هو مهم في أولوية وطنية تدعم تنافسية الاقتصاد السعودي، وهذا يسهم بطبيعة الحال في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز أيضا انسيابية حركة البضائع والتجارة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. لذلك اللجنة أكدت أنه أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التنظيمية والتشغيلية، وأيضا كذلك دعم الحلول اللوجستية الذكية اللي تسهم في تحسين كفاءة القطاع. دائما ما نقول أنه عندنا القطاع اللوجستي هو أحد القطاعات الاستراتيجية المحورية، لأنه في مسيرة في التنوع الجميل في التنوع الاقتصادي عموما، ولذلك ما تشهد المملكة مشروعات نوعية، استثمارات ضخمة، تطوير متسارع البنية التحتية اللوجستية، هذا بكل تأكيد يعكس الرؤية الطموحة لتعزيز مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي ويربط بين القارات والأسواق الدولية. فالمملكة اليوم وجهة فعلا لوجستية للعالم.

والمملكة دائما ما تكون أيضا فيها إنجازات رائعة جدا. خلونا نروح لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وتختتم مشاركة المملكة كضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب. ولذلك هذه المشاركة أضفت طابع جميل جدا لهيئة الأدب والنشر من خلال هذه المشاركة في هذا المعرض الدولي للكتاب 2026 في كوالالمبور، لأنه أقيم خلال فترة من 29 مايو إلى 7 يونيو، فهو يعني في جوانب مهمة جدا. لذلك مشاركة المملكة تعكس متانة هذه العلاقات السعودية الماليزية، وما تشهد أيضا من تطور في مجالات التعاون الثقافي والمعرفي. المملكة من خلال أيضا مشاركتها في تعزيز الحضور

الدور الثقافي السعودي، أتاحت بناء جسور التواصل أيضا مع مختلف الثقافات. لذلك هناك تواصل رائع جدا، هناك تنوع في القطاع الثقافي. قدمت المملكة خلال هذا الجناح برنامج ثقافي متنوع جمع بين الأدب والفنون التراث، مدعوم بفعاليات مثل العروض الفنية، التجارب والحرف التقليدية والأزياء التراثية والمخطوطات النادرة، لأنه في إقبال جماهيري كثيف على هذا المعرض المقام في ماليزيا. لذلك هذا امتد من خلال هذه المشاركة الفاعلة، من خلال أيضا تفعيل هذا الجانب الثقافي اللي وصلت إليه اليوم المملكة العربية السعودية بفضل الله، ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة، وخاصة اليوم وصلت الثقافة السعودية إلى أكبر شرائح من العالم من خلال مشاركاتها في المعارض الدولية العالمية. هاو بلادي معكم مستمر، مستمعي الكرام، ناخذكم كذا في فاصل روق شوي وياكم ونغير جو. فيصل يقول بغير أجواءنا، يقول لابد أنه المستمع كذا نختار له أغنية حلوة جميلة مثل حضوركم اللافت. هاو بلادي معكم، لا تروحون بعيد.

وش عجبك من الفاكهة فيصل؟ وش عجبك من الفواكه؟ يعني الفواكه عموما، يعني في برتقال، في تفاح، موز، توت. طيب وإذا قلت لك إنه الجوف يعني أصبحت يعني مهرجان فاكهة مفتوح، إيش رأيك؟ يعني بإمكانك تروح وتأخذ الفاكهة اللي تعجبك. إيه قول. الرمان والتوت هذه أكثر الفواكه اللي تعجبك. يا سلام عليك. طيب عزيزي المستمع، مثل فيصل في ناس محبين للفاكهة، فاليوم منطقة الجوف تحولت على مدار العام إلى مهرجان فاكهة مفتوح، لأنه تتوشح المزارع والأسواق فيها بالألوان الطبيعية الزاهية، يعني ثمار أكثر من 10 ملايين شجرة فاكهة مختلفة الأصناف، تتميز بجودة عالية ومذاق متميز، فلذلك تكتسب الجوف شهرتها بوصفها سلة غذاء المملكة وتلقب بسلة الفاكهة. يا سلام، نظرا ليش؟ لما تجود به من أرضها الخصبة من أصناف العنب واللوزيات، الحمضيات، الفواكه الطبيعية.

الله فيصل، أنت تعطيني فواكه حلوة، تعطيني أجواء جميلة، بس إنه لابد إنك تعطيني الصور اللي عندك. عموماً هو يقول عنده فاكهة وعنده طريقة جميلة في الفاكهة، فبما إنه على بال ما يرسلناها الصورة نقول لكم بعض المعلومات لما تكتنز الجوف من مقومات رائعة جداً. ففي الكثافة الشجرية أيضاً اللي تترجم إلى أرقام إنتاجية ضخمة، وترفض منظومة الغذاء الأمن الغذائي في المملكة، لأنه مزارع منطقة الجوف سنويا تنتج أكثر من 560 ألف طن من الفاكهة تطرح في الأسواق المحلية والدولية، وهذا يعزز المردود الاقتصادي للمزارعين ويوفر للمستهلكين منتجات طبيعية فائقة الجودة. لذلك يتواصل جني الثمار فعلا في الجوف على مدار فصول السنة، لأنه ترتكز أعمال الحصاد في الفترة الممتدة بين مايو وديسمبر. فبالتالي مثلا جني التين، العنب،

بالخوخ المشمش هذه يعني بعض الفواكه يعني اللي تنتجها بعضا من كل. عندك الحمضيات الليمون البرتقال اليوسفي، لذلك الجوف في تنوع بيولوجي زراعي لافت، فالعنب بوجود 11 صنف مسجل إلى جانب التفاح، السفرجل، الكمثرى، البرشومي، البطيخ، البرقوق، التوت بنوعيه اللي يحبه فيصل، الفراولة. ففي طبرجل مثلا يعني اعتدال الطقس فيها وعذوبة المياه هي بيئة مثالية للإنتاج، فضلا عن زراعة النكتارين والرمان، الفستق الحلبي واللوز. فبالتالي هذا الإنتاج لم يقتصر على هذه الأصناف التقليدية، لكنه كان في نجاح للتجارب الزراعية من المزارعين، أدخل أصناف استوائية وعالمية رائعة جدا، مثل فاكهة الباشن فروت. الفاشن فروت هي برازيلية، فبالتالي واحدة من الأشياء الجميلة اللي أثبتت نجاحها فعلا في منطقة الجوف أنه زراعة منتجات أيضا أخرى غير الموجود عندنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، الصورة اللي موجودة عندي ما شاء الله فيصل، هذا توت صح؟ إيه ما شاء الله ما شاء الله صراحة، وأعتقد أنه من الجوف. من الجوف يمكن. عموما الجوف أصبحت هي سلة غذاء المملكة من الفواكه.

وإلى خبر أيضا يهم المتخرجين من الثانوية العام أيضا، فتدريب التقني يعلن مواعيد القبول الموحد لبرامج دبلومات الكليات والمعاهد للعام 1448. لذلك أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد قبول خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامجها التدريبية الفصل التدريبي الأول عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد، إضافة إلى بوابة قبول الخاصة بالمؤسسة لبعض البرامج التدريبية المطروحة. المؤسسة ذكرت أن التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات للفترة الصباحية سيكون من خلال المنصة الوطنية للقبول الموحد، ولذلك ستبدأ مرحلة إظهار الفرص المتاحة للتقديم من 28 يونيو. سجلوا قلم ورقة أو سجلها صوت على أساس تتذكرها. ستبدأ مرحلة إظهار الفرص المتاحة للتقديم من 28 يونيو حتى 18 يوليو، تليها مرحلة إدخال الرغبات من 18 يوليو حتى 5 نوفمبر. أما مرحلة إعلان نتائج القبول فستكون خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو، وهي ضمن المراحل المعتمدة للقبول عبر المنصة.

البرامج دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية الصباحية وبرامج الدبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات للفترة المسائية سيتم التقديم عليها عبر بوابة قبولية التابعة للمؤسسة خلال الفترة من 27 محرم حتى 1 صفر 1448. ذكرت أيضا المؤسسة أن هذه البرامج ستتبعها مرحلة الفرز والقبول المبدئي ثم استكمال إجراءات القبول النهائي من قبل المنشآت التدريبية، سيكون خلال فترة من 12 صفر حتى 6 ربيع الأول 1448. لأنه يعني هذا جانب من تحديد المواعيد والفرص وإتاحة الفرص، لكن ما يخص خريجي دبلوم الكليات التقنية أشارت المؤسسة إلى إتاحة التقديم على دبلوم برنامج اللغة الإنجليزية الذي يدرس عن بعد عبر بوابة قبول خلال الفترة نفسها من 27 محرم حتى 1 صفر، وفيها مرحلة فرز مبدئية وبالتالي تستكمل فيها إجراءات القبول النهائي من 19 صفر حتى 6 ربيع الأول 1448.

الله، بالتوفيق إن شاء الله لخريجي الثانوية العامة، وفالكم التوفيق إن شاء الله. ننطلق إلى منطقة تبوك، أمانة تبوك تربط 956 مستشعرا لمناهل الأمطار بتقنية إنترنت الأشياء لرفع الجاهزية. جميل جدا، يعني هذه منصة رقمية فيها تنبيهات فورية للحالات الحرجة. لذلك أنهت الأمانة في تبوك تركيب وتشغيل 956 مستشعرا ذكيا في مناهل تصريف مياه الأمطار من مدينة تبوك، ربطها أيضا بخاصية إنترنت الأشياء من خلال منصة رقمية في إطار جهود رامية فعلا لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة إدارة الحالات الطارئة. اليوم كل كافة القطاعات الحكومية تتجه إلى التقنيات الذكية في مثل هذا المجال. هذه المبادرة مستمعينا فيها تعزيز المراقبة اللحظية لشبكات تصريف مياه الأمطار، تمكين الجهات المختصة بمتابعة مستويات المياه داخل المناهيل، أيضا يسهم في سرعة رصد المواقع اللي فيها ارتفاع أو تشهد ارتفاع في منسوب المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في الوقت المناسب. لذلك إميريتش هذه المنصة توفر عرض تفاعلي لجميع المستشعرات الموجودة على الخرائط الرقمية وإظهار المعلومات التفصيلية للأمانة من خلال هذا المستشعر، لأنه في حال ارتفاع منسوب المياه فهذا المستشعر أوتوماتيكيا ومن خلال أيضا هذه المنصة الرقمية سيكون هناك إصدار تنبيهات فورية عند تسجيل مستويات وارتفاعات تستدعي التدخل المبدئي. وهذه أيضا من الجوانب المهمة، لأنه اليوم أمانة تبوك تذكر من خلال هذه التقنية أنها تسهم أيضا في دعم أعمال مركز الطوارئ والأزمات وفرق الصيانة والتشغيل من خلال توفير بيانات دقيقة، وهذا الأهم، بيانات دقيقة بالمواقع محدثة بشكل عالي، سرعة استجابة للحالات الطارئة والحالات المطرية، ففيها رفع كفاءة أداء فعلا وإدارة للبلاغات والموارد الميدانية بشكل ملفت جدا وبشكل تقني ونظامي بحت. وبالتالي هذه خطوة ضمن جهود أمانة منطقة تبوك في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير البنية التحتية.

وفي خبرنا تالي الحوالي المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 14 موقع في المملكة. وواحد من الأشياء المهمة جدا اليوم لما بطاقتك يكون فيها ملاحظة معينة، صورة ما عجبتك أو بتغير صورة البطاقة، أو حتى لديك يعني فقدان للبطاقة، فالوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في 14 موقع، وهي مبادرة مهمة جدا. من خلال مبادرة الأحوال المدنية نأتي إليك، يا سلام. هذه المبادرة تنفذها وكالة الوزارة، وتنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالإضافة إلى مبادرة موجودين الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى النائية. طبعا هذه الخدمة رائعة جدا للقرى البعيدة اللي عن لا يوجد فيها أي مراكز الأحوال المدنية أو مواقع. هذه الوحدات المتنقلة في المنطقة الشرقية بدأت بتقديم خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة 15 للبنات بالهفوف، وسيتبع ذلك أيضا تقديم الخدمات في مدرسة الصوار الابتدائية للبنات بالخبر، المتوسطة 8 للبنات بالهفوف. أيضا ستقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مدارس البيان بالخبر، وللنساء في المتوسطة 17 للبنات بالهفوف، ومدرسة جمانة بنت أبي طالب بالجبيل. ويوم الأربعاء ستقدم الخدمات في الابتدائية 10 للبنات بالهفوف، ويوم الخميس في المتوسطة 4 للبنات بالمبرز. عسير أيضا كذلك ستقدم الخدمات فيها في ابتدائية حمزة بن عبد المطلب بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، يوم الاثنين للنساء، وتقدم في ابتدائية البرياع بمحافظة النماص. أيضا في الخدمات المسجلة أيضا للمستفيدين في منطقة القصيم الحدود الشمالية، كل مناطق المملكة سوف تكون هناك تواريخ محددة ومعينة لها، وتفاصيل الخبر يعني موجود بإمكانكم الاطلاع عليه من خلال وكالة الأنباء السعودية. معكم دائما في اطلاع دائما على كل ما يدور في مملكتنا الغالية. هوا بلادي معكم، لا تروحوا بعيد.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

حياكم من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. الجميل أنه في حملة لوزارة الصحة ومن خلال إطلاقها حملة موثوقية من خلال فحوصات العمالة الوافدة، فالصحة تطلق حملة لضمان موثوقية الفحوص للعمالة الوافدة وتتوعد المخالفين بعقوبات مشددة. يعني لابد أنه أي عامل وافد يصل للمملكة لابد من الفحوصات اللازمة في هذا الجانب. هناك رقابة تجاوز أثرها الفرد اللي يصل للمجتمع، لذلك هناك حملة رقابية لضمان موثوقية هذه الفحوصات للعمالة الوافدة لدى المؤسسات الصحية الخاصة اللي تقدم الخدمة. الهدف منها هو حماية المجتمع من الأمراض المعدية وتعزيز الصحة العامة، التأكد أيضا من كفاءة الكوادر الفنية لاستخدام الأجهزة وفق المواصفات المعتمدة، رفع مستوى الرقابة على مراكز الفحص والتحقق أيضا من الالتزام بالربط الإلكتروني وضمان دقة النتائج الفحوصات ومنع التلاعب والالتزام بالبروتوكولات والإجراءات المتبعة. فشكرا وزارة الصحة على مثل هذه الحملة الرقابية اللي يمتد فعلا أثرها للمجتمع.

0: وجولاتنا معكم مختلفة في هوا بلادي أيضا من خلال الزملاء والزميلات في الميدان. جولتنا الآن مع زميلتنا نورة المالكي من هنا في الرياض. جولات نورة دائما ما تكون ممتعة في آخر البرنامج، ودائما ما نقول ختامها مسك مع نورة. نورة مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور زميلنا زاخر، وأيضا لبقية الزملاء في هوا بلادي، ومساء جميل وبداية أسبوع إن شاء الله جميلة لمستمعينا الكرام. اليوم لن أطيل على ضيوف اليوم لأنه بدأت الندوة الثقافية الجميلة. اليوم أنا موجودة في صالون نبل الثقافي، حيث دائما تقريبا في الأسبوع مرة مرتين يقام ندوات ثقافية.

0: ثقافية جدا جميلة، أيضا تدشين كتب لبعض الكتاب والمثقفين والأدباء. فأنا لن أطيل على ضيفي
1: اليوم
0: الأستاذ منصور بن عمر الزغيبي، مؤسس صالون نوبل الثقافي. أهلا وسهلا فيك أستاذ منصور معنا اليوم، ومساء سعيد.
2: يا هلا والله وسهلا ومرحبا بكم أستاذة نورة. أنا سعيد بوجودي بهذه المناسبة، أشكركم وأشكر إذاعة الرياض، يعني دائما هي إذاعة يعني رائدة ومتميزة ومن المتابعين لها.
0: الله يعطيك العافية أستاذ منصور. كيف بدأت فكرة صالون نوبل الثقافي اليوم، وما الهدف الرئيسي من تأسيس هذا الصالون؟
2: صالون نوبل الثقافي يعني في البداية هو أن يسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الثقافة المتصلة برؤية المملكة. صالون نوبل هو يعني شريك للشريك الأدبي وشريك المختبر النقد السعودي وغيرها من المبادرات الرسمية. فنقيم الفعاليات في يعني في مجالات مختلفة، ونركز بشكل أدق على المجال يعني الأدبي وعلى الأدب السعودي الأدب المحلي. أيضا نقيم المساهمات الثقافية والأدبية، ونحرص أن نبتكر ونبدع، والأهداف اللي نسعى لتحقيقها النزول بالرسالة الثقافية، جعل الثقافة أسلوب حياة، تعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد والمجتمع، دعم المواهب الأدبية السعودية المحلية، أيضا الوصول بالكتاب يعني للعالمية الكتاب السعودي، التعاون ومع القطاعات القطاع الثالث تحديدا، دعم المواهب مثل ما ذكرنا، إلى غير ذلك من الأهداف. يعني وهي مبادرة الشركة الأدبي بالمناسبة، هي مبادرة استراتيجية أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة، وهي تعتبر مبادرة يعني عظيمة واستثنائية ومبتكرة
0: في يعني خصوص ما يخص المبدعين اليوم والمثقفين وأيضا الموهوبون. يعني كيف يسهم يعني وكيف ترى أنه أسهم هذا الصالون في دعم المبدعين والمثقفين خصوصا في مدينة الرياض؟
2: اولا يعني مبادره الشريك الادبي ابتكرت عده مسارات، من ضمن هذه المسارات مسارات الانديه الصورين اللي احنا منها، هناك مسارات اخرى، مسارات دور النشر، الجمعيات، المساحات المشتركه وغيرها. الصورين تمنح مساحه للمواهب الادبيه والكبار الادباء المحليين، يعني يسرت لهم ومن خلال يعني أعطتهم المظلة القانونية أن يقدموا ما لديهم من مواهب، أيضا يقدموا ما لديهم من كتب يقدمونها للمجتمع يعرفون فيها. فتعتبر يعني مبادرة استثنائية يسرت الكثير.
0: جميل. ماذا عن يعني أهم وأبرز البرامج أو الفعاليات القادمة التي طبعا تودون أنتم اليوم دعوة الجمهور والمستمعين عليها بداية من الليلة؟ ما شاء الله هناك يعني تقريبا ندوتين راح تقام الليلة.
2: إحنا الحمد لله يعني يوميا نقيم عدد كبير من المبادرات في عدد من المناطق، لكن أما بالنسبة لليوم فعندنا مبادرتين أو فعاليتين بالأصح. فعالية بعنوان مسرحية أو مسرحة النص الأدبي للأستاذ ياسر المدخلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مسرح كيف، وأيضا الأستاذ الإعلامي القدير عبد الله وافية. أيضا لدينا فعالية أخرى بعنوان ممهج الغنامي شاعر البادية وأثره في الدراسات الغربية ولهجات وسط الجزيرة، يقدمها الدكتور تركي الغنامي ويديرها الأستاذ مشعل الشمري.
0: جميل، يعني حلو هذا الاختلاف والتنوع يعني في الندوات، يعني نقدر نقول اليوم فيه الجمهور أو المدعوين اليوم من مختلف الأذواق، يعني الشعر وأيضا في المسرح. في جدا جميل، تشكرون صراحة على إقامة مثل هذه الندوات التي تخدم مثقفين وكتاب وأيضا مبدعين وموهوبين اليوم في مدينة الرياض. صالون نوبل الثقافي يعني شهادتي فيه مجروحة صراحة بقيادتك أستاذ منصور زغيبي، يعني مؤسس هذا الصالون. يعطيك ألف عافية، لن أطيل عليك، لحق بس مع ضيوفك فيها بداية الندوة وبداية إن شاء الله بداية موفقة في شعر جميل إن شاء الله.
2: أنا يعني أنتم الله يعطيكم العافية وأشكركم ولكم جزيل الشكر والامتنان أن منحتونا هذه المساحة من خلال إذاعتنا الرائدة إذاعة الرياض، شكرا جزيلا لكم.
1: احنا نشكرك والله أنا ويعني الحقيقة مثل هذه الصالونات الثقافية ممتعة جدا، فيتحظى باستقطاب العديد من الكتاب والمثقفين ورواد الثقافة، فشكرا لكم من الأعماق على مثل هذه الصالونات الرائعة جدا.
0: جميل، وفعلا يقام طبعا يعني أكيد مبادرات ونقدر نقول شراكات اليوم مع يعني فنادق ومنتجعات يقام فيها، يعني ليس بس في صالون نبل الثقافي تكون هذه الندوات. فجميل جدا أن الزائر أو المدعو اليوم يعني نقدر نقول بالعامية يغير جو يعني في هذه الأجواء الجميلة، بما أنه اليوم إحنا ما شاء الله في فندق مداريم جدا جميل، منتجع صراحة فخم، ويعني
1: هو الجميل الجميل نورة هو التنوع الثقافي الموجود، يعني نخبة المثقفين والمثقفات الموجودين، تبادل الآراء الثقافية في موضوعات ثقافية منوعة، الاهتمام أيضا بمثل هذا بالكتاب والكاتبات السعوديات، هذا يعطي أيضا مجال رحب جدا لتبادل الآراء في المجال الثقافي، فممتع جدا.
0: وأيضا فكرة أنه يكون منتجع هناك عائلة أطفال وكمان مثقفين وأدباء، فعلا الدمج الموجود جميل فعلا صراحة لفئات مختلفة المجتمع،
1: لأنه اليوم حنا اليوم في رؤية المملكة 2030 نركز على أن تكون ثقافاتنا مختلفة متنوعة، هناك مجالات للإبداع للتميز من خلال المثقفين والمثقفات، الرواد الأعمال رائدات الأعمال، فكل هذه المجالات مفتوحة. اليوم صالونات ثقافية انتشرت في المملكة العربية السعودية، وأصبح اليوم الكتاب يقدمون روائع من الثقافة وروائع من المثقفين اللي لم نكتشفهم سابقا. يعني
0: فعلا والندوات هو فعلا أكثر ما يعجبني أكرر أنه التنقلات في الأماكن، كافي، منتجع، فندق، فعلا شيء جميل الصراحة في مدينة الرياض. اليوم جميعا فخورين بهؤلاء الشباب المثقفين والمبدعين اليوم. شكرا لك ظافر،
1: شكرا لك نورة، شكرا لك على هذه الجولة، دائما أقول أنه ختامها مسك لأنه أنت تقدمين نماذج حلوة جميلة.
0: يعطيك العافية.
1: لا لا جميل جميل جدا والله، حنا يعني ختمنا معك بختام رائع جدا عن مجال ثقافي مميز، وشكرا لك من الأعماق، شكرا لوجودك في الموقع.
0: طبعا منصور يقدم لكم الدعوة لكم في يعني صالون يعني نبل الثقافي
1: إن شاء الله.
0: في جميع ندواتها بإذن الله تكونون إن شاء الله متواجدين.
1: نتشرف، شكرا لك نورة، شكرا على هذا الإبداع وهذا الجمال من الميدان، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية.
1: يا هلا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى اللحظات الجميلة والحلوة دائما في إذاعة الرياض، أنه من برنامج ممتع لكم أنتم مستمعينا الكرام، لحظات حلوة من برنامج هوا بلادي، تنقلنا معكم في أرجاء هذا الوطن الغالي وأخباره ومنجزاته، واكتشافنا أيضا لبعض المواقع والفعاليات، حصاد مراسلين هنا وهناك، هذا المجال الرحب اللي كنا معكم فيه متسع خلال 3 ساعات تنقلنا فيها أنا وزميلي فيصل النفيعي وفريق العمل من الإعداد عايشة الزير ونورة المطيري، شكرا لهم، شكرا لفيصل يعطيك العافية، أسعدتني وصحبتني رغم المناوشات الحلوة الجميلة اللي بيني وبينك لكن تبقى في القلب دوما. شكرا لكم مستمعين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في الغد رحلة أخرى من برنامج هوا بلادي، في أمان الله.

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا كالعادة معنا في سعادة جارية. معكم الإعداد والتقديم محدثتكم مريم القحطاني، وعلى الإخراج عبد المحسن آل سران. ودعوني أيضا أرحب بترحيب خاص لضيفتي الدائمة اللي هي أنا أعتبرها هي بحد ذاتها سعادة جارية، الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. يا مرحبا.
1: مرحبتين، والسعادة صراحة أني ألتقي فيك كل أسبوع.
0: يا بعد عيني. طيب تغريد، معليش، إحنا نعرف أن الغيرة أنواع، في غيرة الأخوان، في غيرة حتى الأهل، في غيرة على مستوى القبائل والجماعات، الغيرة تتشعب، لكن في غيرة مرة حساسة ومهمة جدا، غيرة الأزواج. يعني غيرة الزوج من زوجته، أو الزوجة نفسها تنشب لها الرجال أيضا بغيرتها. فإذا نتفق
1: غيرة

0: نتفق
1: من زوجته ولا على زوجته؟
0: الزوجة نفسها تغار على زوجها
1: والزوج يغار
0: والزوج يغار على زوجته وتعالي حليها عاد.
1: أيوة.
0: وكل واحد عنده سبب يعني لو جاي يشتكي لك عنده سبب. بس يجب أن نفهم لماذا تنشأ هذه الغيرة بداية وبعدين نفصل.
1: أول شيء قبل ما نتكلم ونتطرق لغيرة الأزواج خلينا نتكلم عن الغيرة. الغيرة نعم. كشعور، هل الشعور الغيرة هذا شعور طبيعي ولا لا؟
0: وهنا الأهمية.
1: وهنا
0: صراحة
1: الأهمية. الغيرة شعور إنساني طبيعي، طبيعي جدا، لأنه لوم الغيرة وطبعا الغيرة المحمودة اللي نعم. هي ممكن لو جينا رديف لها في المصطلحات الدينية اللي هي أني أغبط شخص مو بأحسن.
0: نعم. عرفتي نعم. نعم. صحيح صحيح.
1: مرادفة أو خلنا نقول أنه ممكن ناخذ منها
0: أحسنتي
1: أني أغبط شخص. الغيرة اللي بتوازي الغبطة هذه غيرة محمودة وشعور إنساني طبيعي جدا،
0: إذا خاصة أمام شخص يهمك أمره
1: طبعا طبعًا.
0: وهنا تنشأ الغيرة
1: طبعا. هذا الغيرة إذا كانت غيرة منطقية، غيرة في إطار الحدود الطبيعية، هذه تعكس اهتمامي بالشخص اللي قدامي، خوفي
0: نعم.
1: عليه
0: نعم.
1: وعلى علاقتي فيه. لكن متى تصير المشكلة؟ المشكلة تصير لما تكون الـ الـ الـ الـ الغيرة هذه تصير خارج نطاق السيطرة، تتحول إلى سجن للطرف الآخر
0: نعم.
1: تتحول إلى عذاب نعيشه الأزواج في بيت واحد كل يوم،
0: وحدود التملك.
1: أي يعني أني أنا يعني طب وش أسوي؟ يعني وش أسوي أكثر من ما أنا ماشي في الحدود الطبيعية.
0: أي
1: الغيرة الصحية دائما تخلينا نحس أو نحسس الطرف الآخر ويحس الطرف الآخر بقيمته بمكانته بحب الطرف اللي غار عليه. غيرة نابعة عن حب، مب نابعة مثل ما تفضلتي عن تملك ولا عن سيطرة ولا عن فرض شخصية. هذه هي الفرق بين الغيرة أو الشعور أنها الغيرة كشعور طبيعي والغير الصحية والغير صحية.
0: طيب ليش اليوم، طبعا هذا مبدأ جدا جميل ويخلينا اليوم نفهم يا جماعة ترى الغيرة هي نابعة عن محبة
1: غالبا،
0: بس أحيانا هي طبعا
1: وليس دائما، يعني أحيانا
0: نعم.
1: وليس دائما
0: نعم. لكن غالبا الشخص المحب اللي يصل أحيانا في حد غيرته، ليش قلت لك إنها يعني مثلا سميها زي السجن أو إنه أحكم عليه، مثلا تصل إلى درجة مثلا سميها للأسف النرجسية
1: صح.
0: أو السايكوباثية
1: صح.
0: أحياناً في قمع هذا الشخص والسيطرة عليه وقمعه أحياناً، يعني ما أقارن راحة هذا الشخص ونجاحه بنجاحي أنا وسعادتي، يعني ما أخليها بخط موازي بكثر ما أني لا أبغاه تحت جناحي. ساعات نفهم أنها ممكن تكون مبرر جميل وجيد، مثل اللي تقول الله يغار علي زوجي، الله يحبني، الله يقول لي لا تسوين لا تحطين، ناخذها دائما مؤشر إيجابي. لكن في بعض الأحيان، وهنا نحتاج تفسيرك تغريد بوجودك معنا اليوم في البرنامج، أنه ممكن ناخذها من مدخل محبة، لكن متى نقول اليوم ترى غيرة الزوج أو حتى الزوجة في المقابل، ترى الأزواج يعانون أحيانا من زوجاتهم أكثر من الزوجات يعانون من أزواجهم.
1: أي.
0: الزوج أحيانا إداري وراعي، لكن خلينا نقول في المقابل الطرفين سواء زوجة أو زوج، متى نقول اليوم إنها مشكلة؟ الغيرة اليوم لازم نحط عليها استفهام، ما هي بغيرة نبي نفصلها أكثر شوي ونعرف هي غيرة ولا ما هي بغيرة ولا هي محمودة ولا غير محمودة.
1: أي. تصير الغيرة مشكلة ومشكلة كبيرة تهدد حياة
0: نعم.
1: الزوجين لما الغيرة تصير يعني تتحول من شعور بالغيرة، لكن أنا أقدر أتحكم بهذا الشعور
0: نعم.
1: إلى سلوك مؤذي للطرف الآخر نعم. يعني في فرق بين أني أشعر بالغيرة لكن أنا أعرف أنه هذه غيرة وأقدر أتحكم فيها، لأني لو أطلقت لها العنان معناته أنه بتدمر حاجات كثيرة، فأكون واعية
0: نعم.
1: لهذا الشعور
0: لما أسرة كاملة.
1: لكن لما تكون تطلع من حيز الشعور إلى السلوك المؤذي للطرف الآخر، هنا صارت مشكلة.
0: يا سلام.
1: كيف، وش مثلا صفات الغيرة أو خلينا نقول السلوكيات المصاحبة للغيرة الغير محمودة أو الغيرة المشكلة اللي تسبب مشكلة؟
0: نعم.
1: أنه يكون فيه تفتيش مستمر، أفتش الجوال، أحط تتبع في السيارة، أقعد كل شوي أتصل سواء امرأة ولا رجل يعني،
0: وأشك في كل كلمة
1: بالضبط،
0: وكل حركة إيه
1: وكل وأنت ليش قلت كذا، وأنت ليش سويتي كذا، وليش
0: وش
1: النظرة
0: قصدك؟
1: يعني هذه أحد سلوكيات الغيرة غير محمودة. مراقبة طبعا مع المستجدات الجديدة في الحياة.
0: نعم.
1: المراقبة الإلكترونية، من تابعت، من رديت، من
0: وليش هي كذا،
1: أي
0: وليش لبست كذا، ولا هي تبدأ تقول ليش حط العطر الفلاني،
1: أي
0: ليش طالعنها الحزة، وش
1: هذه بشكل عام. لكن حنا الآن في غيرة استجدت معنا مع مستجدات الحياة اللي هي الغيرة الإلكترونية،
0: يعني ما كانت موجودة في الأساس.
1: ما كانت موجودة.
0: نعم.
1: نجي بعد اللي هي أنت مثلا اللي تفضلتي توك وأشرتي لها، اللي هي التحقيقات اليومية، وين رحت، وين جيت، طب ليش تأخرت، طب أنت طالع من دوامك أو أنت طالعة من دوامك الساعة 2، ليش وصلتني الساعة 3:30، ليش وصلتني 4، طيب يا أخي احتجت شيء من الصيدلية، احتجت شيء،
0: اني
1: مريت، لقى هو رفيق له قالوا يلا تعال نتقهوى، عادي مو بشرط، يعني مبهي ساعة غرينتش لازم أنا يعني عرفتك. فهذه التحقيقات المستمرة، ليش أنت ليش جايتك مسج في هذا الوقت، ليش يعني اللي هي تبدأ تحقيقات. طيب
0: ما عادي بحياة.
1: بعدين اللي هي برضو من سلوكيات الغيرة الغير محمودة، منع العلاقات الاجتماعية. ما هو بلازم تروحين، ما هو بلازم أنك تحضرين هذه المناسبة. طب هلي بنات عمي، بنات خالي، بيت عمي، بيت خالي، صديقاتي كذا، لا طب أنت ليش رايح الاستراحة، طب عادي
0: مرتاح. طبعا
1: فهنا يكون فيه محاولة مستميتة لمنع العلاقات الاجتماعية. بعدين الشك، أنا دائما أشك أو هو دائما يشك بغير دليل، ما عندي، بس أنا ما عندي دليل، ما عندي شيء، ما عندي ممسة.
0: تدري إنه مسكين،
1: مسكين ومسكينة هي، يعني إحنا ترى نتكرر
0: هو مسكين،
1: ايه؟
0: ويعذب اللي معه،
1: ايه؟
0: يعني لا أنت بمرتاح وعايش في حياة سعيدة
1: بسبب
0: هالتفكير.
1: إحنا نتكلم ترى عن المرأة والرجل.
0: نعم نعم.
1: في شيء ثاني من السلوكيات أو اللي تطلع عن إطار أو خارج نطاق الشعور العادي الطبيعي إلى المشكلة، إنه برضو ترى الواحد أو الوحدة، يعني الرجل أو المرأة، أحيانا يرسم أوهام في دماغه، يرسم مثلا تأخر ولا هو راح كذا وسوى كذا، لا لا لا
0: سيناريوهات،
1: ايه اطلعت لهلها والله ما ردت علي، إيه ليش ما ردت علي، هي قاعدة تسوي
0: وليه،
1: ايه طبعا. فهنا اللي هي نفتعل المشكلة بناء على سيناريوهات
0: وتخيلات
1: نعم. وأوهام هذه من صنع الأفكار السيئة والمشوهة اللي في دماغنا.
0: نعم.
1: فهنا تتحول إلى مشكلة.
0: إذا ما في شيء حقيقي ليش أنت تتخيل؟
1: بالضبط.
0: وهنا نرجع أيضا نقول وننتقل معك أيضا إلى المحورنا الثاني أو الثالث، يعني يمكن دخلت المحاور في بعضها وهذا جميل فيما في سرديتنا أنا وياك. هل الغيرة أيضا ممكن نخليها حتى الطرف الثاني يقدر يقدم تنازلات للطرف الأول اللي غار؟ هل ممكن أعطيه مبرر أنه هو يحبني، ولا هل ممكن لازم أدرك أنه أمامي شخص مضطرب وعنده مشكلة؟
1: شوفي
0: عشان أنا ما برضو ما أخسر شخصيتي ولا قيمتي ولا حتى كياني.
1: هنا ممكن بناء على سؤالك
0: متى أقدم تنازلات ومتى لا أوقف وأعلمه ترى أنت عندك مشكلة.
1: بناء على سؤالك ممكن حنا نطرح سؤال أو ناخذ سؤال ثاني أو نصيغ سؤال ثاني. هل الغيرة دائما دليل الحب؟ ترى أحيانا دائما في بدايات الزواج.
0: نعم.
1: طيب تكون الوحدة فرحانة أنه رجلها يغار عليها، هو فرحان انه زوجته تغار عليه. يا سلام تغار عليه.
0: قلت لك البنات احيانا ساعات يحبون لما يقول حتى رجال غطي لا تسوين لا تلبسين.
1: حتى رجال احيانا
0: تفرح
1: ينبسط
0: ساعات.
1: ينبسط بانه شو اسمه زوجته تغار عليه او هي تنبسط انه زوجها يغار عليه. فتقوم مره تستلذ وتستمتع صح. بهذه الغيرة لكن وتشعر بشعور سعادة كأنك يا سلام
0: إنها أنثى في عينه ومقدرة ومحبوبة.
1: لكن مع الوقت مع الحياة الزوجية مب حياة مؤقتة، الحياة الزوجية حياة ممتدة إلى نهاية العمر.
0: كلها رومانسية وكلها غيرة.
1: هل هي دائما الغيرة دليل الحب؟ لا، الغيرة تعبر عن الحب إذا كانت غيرة لها نطاق معين وحدود معينة. لكن إذا كانت الغيرة تهدد بعدين في المستقبل الأمان الداخلي والنضج العاطفي لكل
0: سلام.
1: الطرفين
0: يا سلام.
1: ما صارت دليل حب، صارت دليل تملك. أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب، أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من, من, من حب ومن مشاعر. لكن متى ما تحولت إلى سجن وتشكيك وكذا قمع لكل أمان أو أو أو أو إنه يطير كل أمان بحيث إني أنا ما عاد أقدر أقول كلمة، ما عاد أقدر أروح
0: صرت أشك في نفسي.
1: أي
0: الحلال
1: أي.
0: يا الله جمال وصفك. أنا بنتقل معك بعد هالفاصل أرجع أقول هي ليست فاصل إنما نقطة نظام حتى نشد يعني انتباهكم وأيضا حتى تكونون معنا في هالمواضيع اللي تمسنا وتمسكم في نفس الوقت. مرة مهم وبقول لك أنه شخصية السيكوباثي أحياناً يغري الطرف الآخر اللي هو يعتقد أنه يسيطر عليه بمبدأ الحب وهو مثل الدابة، يعني مثل اللي يعطيه السم
1: صحيح.
0: يدس السم في العسل
1: وهذا اللي يستفز
0: مشكلة.
1: الطرف الآخر بالغيرة مشكلة. لأسباب نفسية هو
0: نفسية يعني. وهو يضطرب منها بعد. مستمعينا فاصل قصير راجعين لكم.
2: سعادة جارية

0: يا هلا بعودتكم من جديد مستمعين الكرام. هلا بتغريد كنا نتكلم قبل الفاصل فقط إعادة سريعة عن الغيرة بين الأزواج. وصلنا لنقطة الشخص بغض النظر امرأة أو رجل.
1: صح.
0: هنتكلم الآن عن الطرف لأن موضوعنا مستمعين عن غيرة الأزواج.
1: أي اللي يستفز الطرف الآخر.
0: إيه؟
1: وش الأسباب؟
0: من باب أني أحبك.
1: من باب أني أحبك هذا السبب اللي هو يقوله.
0: لكن مو بحقيقي.
1: لا مو بحقيقي. السبب الأسباب الحقيقية مو بالسبب. الأسباب الحقيقية أنه يثير غيرة الشريك بشكل متعمد. ليش؟ إنه بيثبت لنفسه، يكون عنده نوع من عدم الثقة بالنفس.
0: نعم.
1: فهو يبيثير غيرته عشان إنه يثبت لنفسه إنه ما زال جذاب مرغوب، وإنه ما زال الطرف الآخر يحبه. فوش الأساليب اللي ممكن يثير فيها هالغيرة؟ إنه والله مقارنات، والله أنت ليش كذا وهذه كذا، ليش والله خاصة مثلاً إنه ليش أنتي والله سمينة هذه
0: يقهرها.
1: طب هذه جابت لك عيال.
0: في المقابل ممكن المرأة تستخدم نفس الأسلوب حتى لا يعتقد الرجال نحن الآن نقف في صف نحن نقول إن رجل سيكوباثي بطبعه ولا هو نرجسي بطبعه.
1: لا لا إحنا نتكلم عن
0: نتكلم
1: الطرفين
0: عن طرفين
1: عشان
0: ترى.
1: نكون منصفين.
0: منصفين. ترى ممكن تكون مرأة تستخدم نفس الأسلوب.
1: في نساء بالعكس ترى النساء مفتريات في غيرتهم.
0: لا تزعلينهم. طيب لا تزعلينهم.
1: والرجال مفتريين يعني. الغيره ترى الغيره ترى
0: مش سكتهم لازعلوا علينا
1: كلهم حنا وياهم كلنا اذا وصلنا لدرجه المرض في الغيره الله يكفي الطرف الاخر شر.
0: اي والله مره مزعج الموضوع.
1: يعني احنا
0: نتكلم بجديه ترى. مو استهبال.
1: ونتكلم بموضوعيه تامه.
0: نعم.
1: النساء والرجال كل واحد يعني احنا لازم نكون منصفين.
0: إيه؟ نعم.
1: فحنا نقول بايش يستفز
0: شخصية
1: الغيرة.
0: احنا نتكلم عن شخصية. إيه؟ الان بغض النظر كانت رجل او امرأة.
1: إيه يستفز بالمقارنة، يستفز بالتلميحات انه والله ايه اللي تروحون مثلا يتأخرون، ولا اللي يطلعون من دوامهم، ولا اللي يحطون مثلا عطرهم. يعني عرفتي كيف؟
0: عرفتي كيف يحملون كل شيء تفسير. إيه؟ من عندهم.
1: في ترى فيه أشياء مستفزة الآن قلنا مستجدة مع مستجدات الحياة الجديدة.
0: وشي؟
1: اللي هي أنا والله أتعمد أني أتميلح مثلا بالسوشيال ميديا. أتعمد أني والله أرد على فلان ولا فلانة.
0: أي عشان أحارش اللي أنا بيه.
1: عشان
0: أحارش ذاك.
1: فهنا هذه أشياء تكون عشان تستفز الطرف الآخر. عشان
0: وشو له؟
1: أنا من باب إني أنا أحبك. لا أنت ما تحبني، أنت قاعد تخنقني.
0: وشو له هاللفة
1: بالضبط؟
0: من وياه نقدر نصالح الأمور؟ وشو
1: بالضبط؟ الاحترام جدا جميل بين الزوجين
0: ومطلوب.
1: إيه إني أنا ما استفزك عشان أنا تغار علي بطريق زي هذا. تدرين شلون؟ زي لما أنت تحطين مواد حافظة في أكل صحي. أكل صحي. طيب تحطين عليه مواد حافظة وألوان ومدري شلون، تقولين من باب أني أطول عمر هذا المنتج.
0: شكراً.
1: أو كذا.
0: شكراً.
1: فأنت هنا خليتي شيء مضر.
0: بالعكس. هذا أعتقد أنه من أقبح الأشياء اللي ممكن تمارس. صراحة
1: ما فيه مثل الأمان والإطمئنان
0: والوضوح. يا تغريد
1: الزوج مرتاح لزوجته، يا سلام عليك.
0: ليش ما نكون واضحين؟
1: والزوجة مرتاحة لزوجها، يا سلام عليك. لما
0: قلتي وش ينقص إني أكون واضحة معه؟
1: يا سلام عليك لما قلتي حكمة تختصر كل اللي حنا قلنا هذا. الوضوح. شف أنا واضحة قدامك.
0: اللي زعلني واحد اثنين ثلاثة. واللي زعلك واحد اثنين ثلاثة.
1: أنت كزوج أنا واضحة قدامك. أنت كزوجة أنا واضح قدامك. ترى أنا ممكن أخطر، ممكن أعجب. ترى بعد ترى لا نتوقع انه والله خاصة بالأزواج يعني.
0: نعم.
1: لا نتوقع والله ان تبي تطلع واحدة حلوة عنده بالتلفزيون والله قايل لك ذي حلوة. لا، عطيه الأمان.
0: الجمال جميل. معليش.
1: عطيه الأمان انه يقول هذه حلوة.
0: ترى صدق. لا صدقين مرة انا جربت هالموضوع. يا اخي صدق ليش عندنا عقدة النقص؟
1: لا شوفي
0: خل ترى الله جميل ويحب الجمال.
1: شوفي
0: حلو. لو طلعت واحدة حلوة ايش المشكلة؟
1: حلو انه اكون وصلت العلاقة بين الزوجين من الوضوح اللي انت اشرتي له يا مريم والشفافية، انه يقدرون يتناقشون بهذه الامور. والله هذه زينة، والله هذا ما شاء الله تبارك الله عليه انيق، مدري ايه، وشلون استشعار الجمال من غير ما يكون في أشياء ما تليق
0: شخصية.
1: ولا ترضي الله ولا ترضي ولا هي بزينة بين الزوجين. لكن لما أكون أنا وصلت للشفافية إني مع شريك الحياة أصدقاء بدرجة أزواج بحيث أنه تكون في عندنا شفافية تحسسني أني أنا واثقة فيك وأنت واثق فيني، فبالأمور الطبيعية اللي إلى حد معين تكون طبيعية
0: طبعاً في حدود المسموح،
1: في حدود المسموح وفي حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم ما يجرح الطرف الآخر.
0: ممكن يكون هذا مدخل
1: فيها.
0: يا سلام،
1: لما ما فيه أنجح من علاج للغيرة أو أن تكون الغيرة محمودة، مثل أننا نصل لدرجة من الوضوح والشفافية والأريحية
0: والتصالح
1: بحيث أنه أشعر أحبك بثقة، أحبك بثقة طيب، وأنا مصدر أمان لك وأنت مصدر أمان لي
0: بدون قلق،
1: بدون قلق، وأنه الغيرة نغار على الأشياء اللي تستاهل،
0: اللي تسوى
1: تسوى الغيرة. وهذه وشلون نوصل لها
0: سبحان الله.
1: لما يكون فيه وضوح وشفافية.
0: تذكرين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، وهي على أعتقد عسل فيما يذكر عن الحديث، لأنه لا يحضرني الآن وحتى لا أفسد يعني أو أنقل بطريقة غير صحيحة، لكن لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام بالعسل غارت عائشة رضي الله عنها، فردد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العبارة الشهيرة غارت أمكم غارت أمكم. إذن الغيرة هي حالة موجودة ومشهودة وموجودة، وهي حالة طبيعية
1: طبيعية إلى حد معين.
0: اليوم إلى حد معين، اليوم نقول هل أنت تصل فيها لمرحلة أنك عاد تأخذها بشكل مستمر تستفز فيها الطرف الآخر؟ فهذا لا أعتقد أنه
1: وهذه
0: إنها مسألة أخلاقية تليق، يعني
1: أنه تصل الغيرة إلى المعدل والمنسوب الطبيعي بين الزوجين.
0: والغيرة موجودة،
1: ترى هذه مب مسؤولية الطرف على حساب الطرف الآخر، هذه مسؤولية الطرفين الزوج والزوجة، هم المسؤولين بمسؤولية مشتركة عن أننا نصل إلى الغيرة الطبيعية والمحمودة واللي تحلي الحياة الزوجية مو بتحولها إلى سجن.
0: يا سلام. طيب لو وصلنا إلى نقطة مثلا أنت تقولين مسؤولية الشريكين، طيب أنا شخص واعي فاهم راعي الشريك الآخر، لدي غيرتي وأكبحها أيضا وتعامل معها بطريقة سليمة، لكن الطرف الآخر هو وصل إلى حد متجاوز في الغيرة إلى درجة أني أنا أحبه بس سلوكه وغيرته علي قاعدة تضايقني، وش أسوي في هالحالة؟
1: وش نسوي في هالحالة؟ أول شيء أراجع نفسي أنا، هل في تصرفات غير مقصودة مني أو تلميحات غير مقصودة مني أو أي أسباب؟
0: معقولة أغير من نفسي عشانه؟
1: لا مو إذا يستاهل.
0: إذا كنت
1: أغير.
0: شخص طبيعي هل أنا لازم أسوي شيء؟
1: شوفي لما حنا نتزوج الحياة الزوجية وشي؟ امرأة جاية حتى لو هم عيال عم عيال خالة من بيت ورجل جاي من بيت طيب. هذا له حياته وتنشئته الاجتماعية وهي لها حياتها وتنشئتها الاجتماعية، احنا متطابقين، انا جاية من متربي على شيء وهو متربي على شيء. لما نشترك في حياة زوجية معناته هنا تجي التنازلات اللي بحدود، عشان انا اقدر أصنع بعد الرب سبحانه وتعالى حياة زوجية فيها من أنا تنشئتي الاجتماعية وفي من تنشئته الاجتماعية. فالتنازلات هذه حتى في الغيرة أغير من نفسي هو يغير من نفسه عشان نصل إلى حياة خاصة فينا ما تشبه الحياة اللي فيها شيء من تربيتي أنا واللي أنا تعودت عليه وتربيته هو اللي تعود عليه، فحنا سوينا شيء جديد خاص فينا، نسخة خاصة فينا من الحياة. طيب أتنازل، يعني أنا أول شيء لما سألتي نرجع لسؤالك أراجع نفسي، هل في تصرفاتي مثلا أو تصرفاته أشياء ممكن أنها تسبب الغيرة عند الطرف الآخر أنا مو منتبه لها؟ إذا لقيت نفسي لا، هنا أبدأ أشوف وش الحاجات اللي هي تخليه مثلا أو تخليها أنه يغار. إذا أنا بإمكاني أني أحد منها أو أغير منها بما لا يجي على كرامتي، على حريتي،
0: كياني أياً يكون،
1: أي فعادي ما صارت أو لقيت أنه لا والله الأمور طبيعية، بس هنا معناته الطرف الآخر عنده مشكلة، لازم هو يروح المتخصص يساعده في حلها.
0: طيب تغريد مي بهذه الأمور، طبعا كلامك على متمة، بس مي بهذه الأمور من المفترض، من المفترض، وأتمنى أي أحد يسمعنا الآن، أليس من المفترض أن يتم مناقشتها قبل عقد القران نفسه أصلا؟
1: ما تقدرين، لأنه لا. مهما حطيت هي مهب
0: يا أخي تجدع مشاكلك وخلها تجدع مشاكلها وتفاهموا.
1: ما تقدرين لأنه
0: ليش أنا تدرين وش تساؤلي، أقول ليش يا أخي إذا أنت تبني حياة حقيقية لا تجيب مزاياك. عندنا مفهوم قالت أمي ويقولونه بعض النساء، تقول لك إيش الخاطب، خذي من عسله اللي تبين، ينقط عسل ما شاء الله بالوعود والحياة الزينة، لكن لجل جد بتشوفين حياة مختلفة.
1: بالضبط.
0: إحنا ليش دائما يعني، وهذا طبيعي إن إحنا كل إنسان يظهر الحسن اللي فيه ما يظهر الشين، لكن ليش ما نعكس الآية وخلينا متفقين من البداية، أجيب أكبر عيب عندي وأقوله، ويجيب هو أكبر عيب عنده ويقوله
1: عادي،
0: وخلينا نكمل بعض
1: عادي، وهذه تصير كثير. طيب لكن مهما
0: ليش نكذب على بعض، ليش ننافق؟
1: مهما حاولتي تظهرين السيء وتخلين الحسن هو اللي يكتشف الطرف الآخر، ترى إحنا نحط الخطوط العامة، لكن الحياة الواقعية والحياة الزوجية لما بيت وجدران تضم شخصين مع بعض، في حياة مختلفة، في أشياء مستجدات حنا ما حسبنا حسابها قبل.
0: صحيح.
1: فما
0: صحيح.
1: نقدر نقول والله حنا عطيناك ترى الكتالوج وتصرف. لا.
0: أنا داري أنه مبلام من كل شيء، بس على الأقل نعطي عرفتي رؤوس الأقلام.
1: رؤوس الأقلام. واكتشف.
0: واكتشف. إذا نقول الغيرة ختاما تغريد. عبد المحسن معنا، خلينا نقول ختاما تغريد اليوم، خلينا نوصل إذن وكما اعتدناه في هذا البرنامج سعادة جارية، نختم دائما بإيجابية وبحلول. ختاما الله قدر علي وقدر علي. اليوم أنا شلون أقدر أعالج هالغيرة وشلون أقدر أتعايش معها؟ لنفترض أنها موجودة.
1: شوفي أتعايش
0: أو أعطيني حلولك اللي أنت تفترضين.
1: الحلول قلناها أول عشان ما نعيد، أنه الواحد أول شيء يشوف نفسه، إذا ما لقى أنه العيب فيه يشوف الطرف الآخر، يمكن هو يكون عنده نظرة ثانية، إذا ما فيه يروح لمتخصص. لكن حنا نرجع نقول، نختم الحلقة بأنه الغيرة شيء جميل وحلو.
0: نعم.
1: وحلو أني أحس أن الطرف الآخر يغار علي، لكن الغيرة اللي تخلي الثقة تزيد، التفاهم يصير مداه أوسع، الشفافية والوضوح بين الزوجين ترى جدا مهمة، وهي اللي تبني ثقة غير محمودة، مبنية على ثقة وخوف ورغبة في استمرار الحياة الزوجية بيسر وسهولة بين الطرفين، لأنهم يعيشون مع بعض عمر، لو حنا والله نقول لك الحياة الزوجية تراها سنتين ثلاثة أربعة، أقول لك إيه معادي تعايشي
0: زي زواجات المسيار اللي نعرفها أنا وأنت، السوالف الخايسة. إيه، لأن نبي نفتح موضوع عن هالموضوع، لأنه يجيك الزواجات المؤقتة فتبنى على شكل هش، وبعدين يجيك يقول لك مدري وشو. فحنا بعيدا عن هالمواضيع نقول نعم، نحن إذا كنا نبني أسرة مستقرة أو علاقة مستديمة، إذا يجب أن نضع هذه النقطة في أول السطر.
1: صح.
0: الغيرة حلوة يعني صراحة، وأنت تتكلم عن الغيرة قاعد أقول والله صدق، لو جاء واحد قال لي والله أنا غار عليك، لا تروحين لحالك أخاف عليك، حلوة
1: أول شيء، بعدين أنت لا
0: والله
1: خلاص،
0: لو قال أخاف عليك لا تروحي لحالك، والله حلوة.
1: أي.
0: لو قال لي يعني حرص علي، طيب بطريقة معينة، طيب من باب الغيرة، والله زينة.
1: طيب أغار عليك لا تروحين لحالك، بس أوديك أنا وحنا نسولف سوالف زينة بالسيارة، إن شاء الله تقعد العمر كله، أنا ما أروح مع أحد. لكن أغار عليك لا تروحين لحالك، ولا تروحين مع أحد، ولا تروحين وقعدي
0: ويحجر لك.
1: لا
0: معليش، غيرتك ذي ما أدري نسلق فيها بيض ذي. يعطيك العافية تغريدة، الختام. شكرا لضيفتنا العزيزة القديرة اللي أنا أحبها صراحة،
1: وأنا والله العظيم
0: الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. الشكر أيضا مني أنا لكم محدثتكم مريم القحطان من الإعداد والتقديم، والشكر أيضا موصول صراحة للقدير المخرج عبد المحسن آل سران. ألقاكم في حلقة قادمة فمن له. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: مشروع نيوم. نيوم ليس مجرد مشروع عمراني، بل هو حلم حضاري طموح يعيد رسم ملامح المستقبل من قلب الصحراء السعودية. يقع المشروع على مساحة تقدر ب 26,500 كيلومتر مربع على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة، ويشمل تضاريس متنوعة من الجبال والوديان والجزر البكر، مما يجعله بيئة مثالية لمشاريع الاستدامة والتقنية. الرؤية التي يقف خلفها مشروع نيوم هي تأسيس مدينة ذكية تدار كلياً بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوفر خدماتها بشكل فوري عبر البيانات والتحليلات. من أبرز مناطق المشروع: ذا لاين، مدينة حضرية بطول 170 كيلومتر وعرض لا يتجاوز 200 متر، تم تصميمها بدون سيارات أو شوارع وتعتمد كلياً على الطاقة النظيفة. التنقل فيها يتم عبر وسائل نقل فائقة السرعة، وتتميز بتوفير كامل الخدمات على بعد 5 دقائق مشياً من أي نقطة. أوكساغون، وهي مدينة صناعية عائمة تعتبر الأكبر من نوعها، وتستخدم فيها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الحفاظ التام على البيئة البحرية. تروجينا، منطقة سياحية جبلية ستستضيف فعاليات رياضية شتوية وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث تقديم تجارب الثلج في منطقة جبلية داخلية. مشروع نيوم يشكل جزءاً أساسياً من رؤية السعودية 2030، ويستهدف جذب الاستثمارات العالمية وتحفيز الابتكار في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والغذاء والتقنية والطب والترفيه.
1: في دقائق.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

0: ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. مستدام.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. حلقة اليوم عن العمل المناخي، وضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور عبدالله، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بالجميع، وأشكر لكم الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدوا الجديد والمفيد.
1: أحياك الله دكتور. طبعا المملكة العربية السعودية تقع في قلب منطقة تعد من الأكثر جفافا في العالم، كيف تصف يعني بداية المشهد المناخي في منطقتنا اليوم؟
2: المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بصفة عامة، قدرنا أن نكون في هذا الموقع الجغرافي الفلكي الذي يتسم بالمرتفع الجوي الذي يجعل مناخنا معظم أيام السنة سماء صافية خالية من السحب ودرجة الحرارة المرتفعة، وعليه فمناخنا صحراوي والصيف طويل جدا قد يصل إلى 7 شهور. هذا المشهد المناخي هو قدرنا، ويتسم بالموجات الحرارية الطويلة نسبية، وأيضا يتسم بالأمطار المتذبذبة كونه مناخ صحراوي. وربما أبرز ما لاحظته في السنوات الأخيرة، قد تكون 5 سنوات الأخيرة، هو منا وفضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل العواصف الغبارية قليلة، وكانت انظر إلى هذا الموسم على سبيل المثال فصل الربيع الذي نحن نتعايش الآن، وخاصة في ذروة فصل الربيع شهر أبريل الذي نحن فيه الآن قمة العواصف الغبارية، ومع ذلك نجد لله الحمد العواصف الرعدية الممطرة. فمنذ 5 سنوات والعواصف الغبارية ولله الحمد قلت بصورة كبيرة جدا.
1: جميل دكتور، يعني من منظور علم المناخ، هل مشاريع التشجير الضخمة يعني قادرة فعلا على إحداث أثر حقيقي؟ يعني نشاهد أنه المملكة تعهدت بزراعة 10 مليارات شجرة وخطت خطوات كبيرة في هذا الجانب.
2: لا شك أن الإنسان مسموح له أن يغير قدره الكوني، فمثلا عندما يكون لا يكون لدينا بحيرات وأنهار، لنا أن نضع السدود ونشكل البحيرات وربما نجري الأنهار الصغيرة. أيضا في الوقت نفسه نستطيع بإذن الله تعالى أن نغير من هذه الأجواء الحارة والساخنة بهذه المبادرات كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة 10 مليار. وإن كانت البداية وكنا لسه في البداية، ربما زرعنا الآن 150 مليون شجرة، بمعنى لم نحقق حتى الآن 2%. أزعم أن وصولنا إلى 10 مليار أيا كان عام 2030 أو 40 أو 50، عندما نصل إلى 10 مليار بإذن الله تعالى سيكون هناك تغير في الأجواء، وأيضا تغير في درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة في المناطق الوسطى البعيدة عن البحار. هذا من جهة. من جهة أخرى، أتمنى أن تتحول المبادرات الطلابية والمبادرات التطوعية من فلان وعلان إلى مبادرات أو إلى شركات تقوم بزراعة هذه الملايين بل البلايين من الأشجار حتى نصل إلى الهدف المنشود، وأن نبدأ أيضا بالطرق السريعة، لأن الطرق السريعة نحقق الكثير من الأهداف لأنها محمية بالشبك ومحمية بالحراسة، وأيضا تؤتي أكلها مباشرة من خلال خدمة المسافرين. فنبدأ بالطرق السريعة أكثر من أن نذهب إلى الصحاري ونزرع هذه الأشجار ابتداء.
1: نعم دكتور عبدالله، يعني هل ما ذكرته الآن هي شروط النجاح في هذا النوع من المشاريع في بيئتنا الجافة، أم هي خطوات يعني مرحلية في البداية تأتي حتى نصل إلى يعني ربما شروط أو خطوات واضحة في المستقبل؟
2: الحقيقة الموضوع يطول في مسألة الشروط وشروط نجاح هذه المشاريع، منها طال عمرك أن نتعامل مع الأنواع المتوطنة مثل الطلح والسمر والسدر الأرطى والغاف الخليجي، بمعنى أن نزرع من أشجار البيئة، وأيضا أن نقوم بري هذه الأشجار من خلال عمليات حصد المطر، ومن خلال الاستفادة من المياه الرمادية ومياه الصرف المعالجة، وألا تذهب قطرة واحدة إلى التبخر أو إلى أن تهدر في بطون الأودية. من جهة أخرى حماية هذه الأشجار من آفتي الرعي والاحتطاب الجائرين، فهذه من الشروط التي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه المشاريع الوطنية التاريخية البيئية.
1: جميل. طيب دكتور، يعني حتى نصل إن شاء الله إلى أهدافنا هذه ونحققها بشكل كامل أو حتى يعني بنسبة كبيرة، كيف يمكن تحسين قدرتنا على التكيف مع الحرارة الشديدة في فصل الصيف تحديدا وفي المواسم كموسم الحج؟ وهل التخطيط العمراني والاشتراطات البيئية الجديدة تسير بالسرعة الكافية لمواكبة درجات الحرارة المرتفعة؟
2: الواضح طال عمرك أن صيفنا ليس 3 أشهر، الصيف يمتد تقريبا من شهر مايو حتى أكتوبر، حوالي 6 أو 7 أشهر حقيقة. فصيف طويل جدا، فمن أجل التعامل والتعايش مع هذا لا بد من التكيف من خلال تناغم مع هذه الحرارة والتناغم مع طول فصل الصيف. اللي أجده في الواقع أن مخططات أو الهندسة العمران عندنا، سواء كانت فلل خاصة أو مساجد أو مكاتب أو مباني حكومية أو مشابه ذلك، يؤسفني القول أن المهندس أو المهندسين لا يتناغمون ولا في الواقع يأخذون البيئة الحرارية والمناخ الحالي بعين الاعتبار في التخطيط. لذا بيوتنا تحتاج إلى تكييف فترة طويلة وتحتاج إلى إضاءة حتى في النهار، حتى مساجدنا، حتى مكاتبنا. ولا أزعم أنه لا يوجد اختراع، الاختراعات موجودة والحلول التي ينبغي في الواقع أن يلزم ككود بناء سعودي في عملية البناء، أن تلزم المباني في الأخذ بعين الاعتبار مو فقط مسألة العزل، وإنما هناك مسائل أخرى كمسألة التكييف من خلال سلمك الله حديقة المنزل، كمسألة الاستفادة من الرياح السائدة في تبريد الفلل والمكاتب والمساجد من خلال الأشهر الانتقالية كأشهر الربيع والخريف. هناك كلام كثير يدور في هذا الكلام، ولكن الحاصل في الواقع أن طرق البناء عندنا تحتاج مع الأسف الكثير من الطاقة الكهربائية المكلفة والاعتماد على التكييف في طول العام.
1: طيب كيف يمكن أن نحقق النجاح في هذا الجانب؟ هل المشكلة فنية من المتخصصين والمهندسين وكذا، أم هي ربما يعني خطوات إدارية بحتة يعني لابد أن تتخذ فيها قرارات حتى يتم تلافيها؟
2: أنا لا ألوم في الواقع أصحاب الفلل والناس العاديين، ليس لهم خبرة في ذلك ولا تخصص. أنا ألقي اللوم الحقيقة بجمعيات المهندسين وأيضا الجهات ذات العلاقة لابد من إحداث نماذج للبناء. ودعونا نبدأ بالمنازل والمساجد وبعض الدوائر الحكومية، نبدأ بوضع نماذج تتناغم مع بيئتنا، وهذا موجود وحتى عندنا في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، عملت دراسة في جامع في سكاكا في الجوف، عملت دراسة هناك سلمك الله، جامع كامل ما في ولا مكيف، كله عن طريق الأبراج أو المناقيف الهواء البراجيل يتم تبريد هذا الجامع عبر تقنية الرياح السائدة، وتبريده من خلال أعمدة البراجيل التي استوطنت في المنطقة منذ مئات السنين. فمثل هذه التجارب موجودة، ولكن تحتاج من المتخصصين خاصة المهندسين أن يبدعوا في يعني حماية السكان وحماية قاطني الفلل والبيوت والمنازل والمساجد من البيئة الساخنة والحارة والطاردة.
1: طيب، يعني دكتور، على المستوى يعني المملكة هناك استثمارات كبيرة، يعني الأرقام تقول بأنه 705 مليارات ريال استثمارات، أكثر من 85 مشروع بيئي، ومستهدف خفض 278 مليون طن من الانبعاثات سنويا بحلول 2030. يعني هذه ليست أرقام صغيرة، المملكة استضافت يعني الكثير من المؤتمرات المعنية بالتصحر والبيئة، ويعني السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، هذه المبادرات التي سعت المملكة إلى أن تفعلها بشكل كبير، وتحتل المملكة يعني موقع قيادي حقيقة في النقاشات المناخية الدولية. لكن السؤال العلمي لك كمتخصص يبقى، هل الوتيرة الآن التي يعني تقوم بها الجهات الحكومية كافية في ضوء حجم التحدي والتغير المناخي كل سنة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة سنة عن أخرى؟
2: فيما يتعلق بالجهود الحكومية كما تفضلت فيها، خذ على سبيل المثال فيما يتعلق بإنتاج النفط وإنتاج الغاز في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه. ومع ذلك المملكة العربية السعودية قامت على مستوى الإنتاج، إنتاج النفط كانت الطاقة يعني قليلة الانبعاث، وأيضا قامت بتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. فنحن نشاهد الآن المدن الشاسعة والواسعة المتمثلة بألواح إنتاج الطاقة عبر ألواح الطاقة الشمسية، وأيضا مدن عبر الويندميل، الأبراج التي الهوائية التي تنتج الطاقة كما هو موجود في الجوف، وأيضا الآن بين الزلفي الغاط. فلا شك أن هذا التحول وهذه السياسة الخضراء قللت من الانبعاثات الكربونية، بل ذهبت المملكة العربية السعودية إلى أبعد من ذلك عندما استثمرت في تقنيات خفض الكربون، ودعم هذا ما تفضلت في أنت وهي المبادرات الخضراء التي أتمنى بإذنه تعالى أن تكتمل في أقرب وقت حتى نغير ولو قليلا في إيقاعات أو رتابة المناخ السعودي.
1: والحقيقة يعني المملكة تسعى دكتور عبد الله إلى أن تتوازن بين دورها الاقتصادي في قطاع الطاقة كما تفضلتم ومستهدفاتها المناخية الطموحة. انتهى وقتنا دكتور عبد الله في هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن العمل المناخي. شكرا جزيلا لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، وهو المتخصص وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله.
2: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، وهذه تحيات المخرج سامي الجغيمان. في أمان الله. مستدام. إذاعة الرياض.
0: نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية.

واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا. إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة. أستهل النشرة بالعناوين. تحت رعاية الملك المملكة تستضيف أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الخميس المقبل. المملكة وأعضاء أوبك بلس يعدلون الإنتاج ويؤكدون استقرار أسواق البترول. مركز الملك سلمان للإغاثة يؤكد بأن المملكة قدمت أكثر من 32 مليار ريال لدول العالم. كانت هذه العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تستضيف المملكة أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي خلال الفترة من 10 حتى 11 من يونيو الجاري عبر الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وممثلي عدد من المنظمات. وأكد رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله آل الشيخ أن هذه الرعاية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تعزيز التعاون العربي المشترك وإبراز الدور الفاعل لأهمية التضامن العربي بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي وما توليه المملكة من اهتمام بتحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم العربي. أعلن تحالف أوبك بلس أن 7 دول رئيسة في التحالف تشمل المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اتفقت على تنفيذ تعديل في مستويات إنتاج النفط بزيادة قدرها 188 ألف برميل يومياً. ونوهت الدول 7 الأعضاء في بيان لها إلى أن هذا الإجراء

0: توفر فرصة لتسريع عملية التعويض، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024 وتمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر ديسمبر القادم. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 وسط حضور ثقافي وإعلامي واسع وإقبال كبير من الزوار. وقدمت المملكة عبر جناحها برنامجا ثقافيا متنوعا شمل الندوات والعروض الفنية والحرف التقليدية والأزياء التراثية والمخطوطات النادرة، إلى جانب فعاليات امتدت إلى الساحات العامة والمراكز التجارية في كوالالمبور، كما شهدت المشاركة توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون ثقافي ومعرفي بين جهات سعودية وماليزية. أعلنت وزارة الصحة بدأ تنفيذ حملة ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتهدف الحملة إلى ضمان دقة نتائج الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة وتعزيز الامتثال للأنظمة الصحية في المملكة. وحذرت الصحة المخالفين من عقوبات تشمل غرامات تصل إلى 100,000 ريال وإغلاق المؤسسة الصحية لمدة 60 يوما وسحب الترخيص. المختص بالشأن الصحي محمد السنان أكد أن التحقق من فحوصات العمالة يعزز من سلامة المجتمع ويحد من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
1: مثل هذه الحملات ليست بجديدة على وزارة الصحة، ولكن هي متكررة بشكل دائم. قد ركز العنوان هذه المرة عن أهمية ضبط الإجراءات التي تتم في مراكز فحص العمالة. اليوم التركيز جدا كبير على الإجراءات الصحية. التحول الصحي اللي يتم اليوم في وزارة الصحة يبرز في دور وزارة الصحة الرقابي والإشرافي بشكل كبير جدا، وهذا الدور الأصيل اليوم لوزارة الصحة في الرقابة على القطاع الخاص، الرقابة على المنشآت الصحية والمراكز فحص العمالة وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية. اليوم في حرص كبير جدا على أن هذه الفحوصات اللي الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على صحة المجتمع وعدم انتشار الأمراض في المجتمع، فحص جميع القادمين للعمل في السعودية وبالخصوص لهم احتكاك كبير بفئات المجتمع المختلفة والقطاع الخدمي للتأكد من عدم وجود أمراض معدية لديهم، فحصهم الفحوصات المطلوبة للتأكد من مأمونية وجودهم واحتكاكهم في المجتمع السعودي.
0: وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها سلالا غذائية لإيصالها إلى الأسر الأكثر احتياجا في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء. وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وأكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي استفادة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، كما أكد بأن المملكة قدمت أكثر من 32 مليار ريال دول العالم.
2: هي امتداد للحملة التي وجه بها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله بدعم الأشقاء. لم يتوقف العمل منذ أن أتى هذا التوجيه، وبحمد الله عز وجل استمرت الجهود في شتى القطاعات، سواء كانت قطاعات الأمن الغذائي أو قطاع الصحي أو قطاع المياه الإصلاح البيئي أو قطاع التعليم وغيرها من القطاعات. الجدير بذكر هنا أن الجسر الجوي لم يتوقف بحمد الله عز وجل بالرغم من كل الظروف، ووصل عدد الطائرات التي وصلت حتى الآن 84 طائرة، بالإضافة للجسر البحري الذي كان بحمد الله استطاع أن يوصل آلاف الأطنان من المساعدات. هنا التركيز في هذه الحقيقة القافلة على قطاع الأمن الغذائي. هذه السلال تحتوي على مستلزمات غذائية تكفي لمدة شهر كامل لأسرة، كل سلة لأسرة مؤلفة من 6 إلى 7 أشخاص. القطاع الغذائي هو من أهم القطاعات التي يغطيها مركز الملك سلمان للإغاثة والأمن الإنساني، وتتعدد فيه الأنشطة، حيث هناك المطبخ الحمد لله المركزي الذي يقدم حوالي 25,000 وجبة ساخنة يوميا، بالإضافة للعشرات الآلاف من السلال الغذائية التي تنتشر يعني في عدة مراكز من أو عدة مناطق في قطاع غزة، وبالإضافة كذلك إلى مشاريع معالجة نقص التغذية والتي تم توقيعها قريبا مع منظمة الصحة العالمية، والتي تستهدف أكثر من 250,000 طفل تقريبا بشكل مباشر وحوالي 1,400,000 مستفيد بشكل غير مباشر.
0: وفي سوريا وزع مركز الملك سلمان 100 السلال الغذائية على الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور. كما وزع المركز سلالا غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مدينة زرنج الأفغانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران قريبين من توقيع اتفاق، لكنه أشار إلى ضغوط على إيران كي تتخلى عن طموحاتها النووية، وأضاف لن نرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق. يأتي هذا فيما حمل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي رسالة خاصة وصفت بالهامة جدا من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. هذا وقد أثارت الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين موجة تنديد عربية، حيث جددت المملكة إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت والتي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.
3: النوايا الإيرانية تجاه الدول الخليجية لم يكن خافيا منذ أكثر من 40 عاما، ويترجم على الأرض في كل مرة تتراجع فيها خطط طهران أو تستهدف قواها العسكرية التي أنفقت عليها معظم مدخرات الشعب الإيراني ولم تجني سوى عداوة جيرانها وتعزيز تكاتفهم أمام هذا الخطر الداهم ورغبته في التمدد خارج الحدود. مظاهر تجلي هذا السلوك العدائي جاء بعد الاستهداف الأمريكي الأخير لرادارات جزيرة قشم ومنطقة غورك بالجنوب الإيراني، والذي قابله بعد عدة ساعات إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية باتجاه مضيق هرمز والخليج العربي. البحرين والكويت باتتا عرضة لهذه الاعتداءات والتي هدفها صرف الأنظار عن العجز الإيراني وإشغال الدول الرافضة لرهانات طهران الكارثية في المنطقة والدمار الذي جلبه أعوانها في بلدانهم، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة الابتزاز للحصول على مكاسب تعوض خسائر إيران وصورتها المهتزة إقليميا ودوليا. المملكة وأمام هذا المشهد المتكرر تؤكد مجددا رفضها للانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت، وتحذر من المس بسيادة الدول الخليجية وتقويض جهود استعادة الأمن في المنطقة. عجز إيران أمام الضغط الأمريكي ومراقبة وضرب مواقعه العسكرية كشف عن خطورة المعادلات التي يسعى قادة الحرس الثوري لرفضها، والتهديد الذي يشكله تنظيمهم على استقرار الدول الخليجية وعلى مستقبل الشعب الإيراني نفسه المغيب عن هذه المعادلات المدمرة.
0: بهذا الخبر أصل وإياكم سمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. تحت رعاية الملك المملكة تستضيف

الخميس المقبل. المملكة وأعضاء أوبك بلس يعدلون الإنتاج ويؤكدون استقرار أسواق البترول. مركز الملك سلمان للإغاثة يؤكد بأن المملكة قدمت أكثر من 32 مليار ريال لدول العالم. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الفلاج، ودمتم في رعاية الله.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: المستشار على إذاعة الرياض.
6: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعينا، مساء الرضا، حياكم الله في حلقة جديدة من المستشار بعد العودة. اهلا وسهلا، اليوم ضيف الحلقه الاستاذ ماجد الفهد، ونحن في المستشار القانوني. مساك الله بالخير استاذ ماجد، واهلا ومرحبا فيك.
7: يا هلا وغلا ومرحبا بالغالي، وصوت ما نفقده يا رب العالمين، وكل عام وانتم بخير يا رب
6: الله
7: العالمين.
6: الله يعزك يطول بعمرك يا دكتور، كيف الحال؟ بشرنا عن كيفكم بعد العيد.
7: والله أبشرك بخير وفضل ونعمة يا رب، لك الحمد علينا وعلى هالوطن وعلى هالمسلمين يا رب العالمين.
6: الله يجعله دوم. في حقوق قانونية في في في في الوصل، وفي داخل الأسرة، وفي الأعياد، وفي المناسبات، وفي ولوش رأيك يا دكتور؟
7: إلا بلا، مو بيقولوا إيش يقولون، يقول العيد وصل القاطع. إيه العيد وصل القاطع، لكن الأصل ممكن هذا اللي يخلينا اليوم مثل ما تفضلت عمرك عن حلقتنا، أننا قاعدين نتكلم عن بعض الأشياء اللي بعض الناس ممكن ما تفطل له، يحسبون بعض الأمور بسيطة وعادية، وهي لا، يعني كل شيء الحمد لله يعني نظمته الشريعة زين، وجاء النظام عندنا في المملكة العربية السعودية وزاد تنظيمه وأطره حتى أصبح أي شيء. يعني لو تسأل ممكنني أنا أراهن أنك ممكن لو تسأل عن أي شيء في أي جانب من جوانب الحياة زين، بتلقى عنده نظام أو تنظيم أو توجيه زين. مثل ما تفضلت أنت مثلا بالعيد أو غيره، والوصل وما الوصل، وذا هذه كلها تكلم عنها نظام كبير وعظيم، واسمه نظام الأحوال الشخصية، ورتب العالم.

0: العلاقات الأسرية، رتب العلاقات بين الأب وأبناء وبين الزوج وزوجته والأطفال. وكذلك في أشياء أخرى يعني نظمت فيها، مثل التعامل مع كبار السن ومع الوالدين، التعامل حتى مع الأطفال. فلما تدخل أنت هذه المعتركات تلقى تبي تدخل في مكان تكون ها ورانا ما عمرنا سمعنا به.
1: صحيح.
0: اللي لا احنا ما هم ما عمرنا سمعنا به، لا احنا الحمد لله في بيئة ترى احتياجنا للرجوع للأنظمة خاصة في أغلب الأشياء قليل جدا، لأننا الحمد لله يعني محمد يعني بسم الله عليك أو المخرج الكريم أو أي أحد من الشباب يعني ما تحتاج أنت أحد يوصيك على برك بحد والدينك إذا كانوا أحياء، وإذا كانوا أموات فأنت تدعي لهم وتصدق عنهم. فهذه الأشياء ما فيه يعني أنا أثق ثقة تامة أنك أنت هالحين أنك مع إذا الوالد موجود أو أحد منهم موجود أنك معايدهم بهدايا وفلوس، وأنا مبقين عنك زين خلاص. ليش؟ لأنها هذه تربية زين. وبعض الناس يجي يقول لا ليش أعطيهم وتعطيهم، يقولوا لا إذا أنت ترج ولا بك ما أنت عارف اسمع هالحلقة هالحين ونعلمك وش اللي لك وش اللي عليك.
1: في قوانين في يعني ممكن توصل للمحكمة الأمور في
0: شوف القاعدة الأساسية زين إنه البذل بالمعروف، هذه القاعدة الأساسية. لكن ما تيجي تقول لي زين لا والله بعطيك منة مني، ولا والله زي والله يا ابن الحلال علشانك أبوي أو علشانك ولدي بعطيك. لا في أشياء واجب هذه ما على ما قالوا ما به منه. عرفت
1: صحيح.
0: لما ندخل
1: اسلم طال عمرك
0: فلما ندخل في وش الحقوق وهذا اللي أوجبها الشرع يعني يختلف الموضوع. يعني لما نتكلم ليست قيمة أخلاقية احنا قاعدين نقولها ولا هي بس بالمجالس الرددة، لا هي عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ربط مباشرة. فسبحانه حق الوالدين يعني أعطاهم أعظم قدر من الممكن إنك تتخيل، يعني ربطوا بأعظم حق. وش أعظم حق؟ أعظم حق عندك التوحيد زين. والبر هذا يدلك على أنه بر الوالدين يعني ليس مجاملة عائلية ولا والله تقول والله لا هذا أبي ما أدري إيش بعد، لا. ونظاميا لما نجي نجد النظام حقوق كبير السن ورعايته قرر مبدأ مهم، وأن كبير السن له الحق العيش مع أسرته وعلى الأسرة إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية وفق التسلسل النظامي. مثل ما أنك أنت يوم أنه صغير، يوم أنك صغير هو أنفق عليك وكان مسؤول ويجبره النظام على هذا زين مباشرة بيعطي الباقي. فهذه النقطة ما نظر النظام إلى أنه هذا كبير ولا الوالد المحتاج أنه عبء عائلي، لا. كان الغنم بالغرم، مثل ما أنه هو أنفق وأوجبنا عليه بالنظام أنه ينفق والشرع، مثل ما أنه أنت مسؤول عن رعايته. والدولة ما قصرت تقول اللي ما يقدر زين عندنا مراكز رعاية وغيرها.
1: صحيح. على الطاري دكتور أنا أذكر يعني كنت في جلسة كذا مغلقة، وكان في شخص عنده مشكلة مع أبنائه يعني في موضوع البر والعقوق وإلى آخره. فأذكر أنه يعني أحد الأقارب قال له باب المحكمة مفتوح، مثل هذا يكون في المحكمة ما يكون بالود، لأنه وصل إلى مراحل متقدمة من العقوق، وصل إلى يعني تصرفات بذيئة، وحتى يعني تعدى في كثير من المواضيع على على على الوالدان. فبالتالي دكتور أنا في وقتها الحقيقة كنت أول مرة أعرف أنه ممكن أن الأب مثلا يلجأ للمحكمة ويطالب بشيء من حقوق الوصل وإلى آخره. أذكر فقط المستمعين لكل من أراد التداخل، أهلا ومرحبا عبر هاتف الإذاعة المباشر 011 40 53. دكتور، تعليقك على هذا وعلى الثقافة المجتمعية في هذا الجانب اللي يمكن غائب عن كثير من الناس، أنه والله لا، ممكن أنت تروح تلجأ للمحكمة في كثير من أمور البر وكثير من أمور التواصل مع الأبناء.
0: تمام، شوف، خلينا نرجع النقطة مهمة اللي أنت ذكرتها وكانت جدا جميلة، اللي هي مسألة أنه بعض الناس ما يدري وش اللي له وش اللي عليه في هذه المسألة. زين، أولا خلينا نتفق أنه البر هو أوجبه الله سبحانه وتعالى وعظيم الأجر فيه وعظيم الذنب في العقوق، هلا كناحية شرعية. الدولة حفظها الله كارت اللي يعني اللي ما ينضبط ولا في رادع ولا في رادع ديني، لأنه دائما احنا وش نقول، يقول اللي ما في خير لهله ما في خير غيره. تمام، فاللي بينكر وجود أبوه أو أمه أو غيرهم، لا، الدولة راح يعني تقوم النظام راح يقومه. فعندنا مسألة العقوق ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا الأساس. لكن البعض يتجاوز هذا إلى التعدي على الأب والأم، سواء بالكلام أو العقوق أو حتى من الممكن مدة اليد لا قدر الله. لذلك المنظم وضع حتى في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في أحد القرارات اللي صدرت من النائب العام في فترة من الفترات، أنه ضرب الأب أو الأم زين يعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف. بل إني أزود لك أنه في بعض القضاة والفقهاء يقولون أن قول الأب أو قول الأم بالعقوق مأخوذ ويعتبر دليل، شوف، إلى آخر درجة. الأصل أن الأب والأم هم أرحم الموجودين عليك فيها على هذا الكوكب. زين، احنا ما نتكلم عن يعني جزء شاذ من الممكن من الآباء أو الأمهات اللي ما عندهم رحمة، أو أنهم مروا بظروف، أو مرضى نفسيين، أو عندهم أشياء معينة. لكن الأصل، احنا قاعدين نتكلم عن الأصل.
1: صحيح.
0: الله سبحانه وتعالى ما جاء وقال لك حبهم غصب. شوف انت لو راجعت الآيات، زين، ما قال حبه، قال صاحبهما.
1: صحيح. زين،
0: انت انا مع صديقي او مع اللي انا امشي معه او اللي انا اداوم معه، لا يلزم انه انا احبه واغليه. زين، المهم المصاحبه وش معناه؟ انت كف الضرر وعطها الخير، كفك للضرر وعطاها الخير. فبعض البنات وبعض الشباب زين يحسب انه لازم انت تحط ابوك انك تحبه وتموت فيه دائما. هذا هو الفطره، انك انت تحبه وتغليه. لكنه هذا الشيء انت اذا ما سويته هذا داخل قلبك، لكن المطلوب منك المصاحبه بالمعروف، ما تجي تنكد عليه، ما تجي تعدد عليه اخطائه، ما تتعدى عليه. لو تعديت عليه فهذا الاب وهذا الام يستطيع انه يتواصل مع اي جهه مختصه، سواء الشرطه او النيابه او اي جهه تاخذه ويقدم عليك بلاغ، وسيتم زين إحضارك والتحقيق معك والتأكد من سبب فعلك هذا. زين، وبعده يتم اتخاذ الإجراء. إذا كان والله واحد مديده على أبوه، والله الأب ليس يعني ممصاع مخدرات ولا تعدى على أحد، ولا كان الموضوع أنه والله أنا كنت أمنعه من حادث كبير، زين، فأنت هنا أنت مخطي وراح تدخل التوقيف وراح تتم جزاتك وإحالتك المحكمة الجزائية والقاضي سيحكم عليك. فهذا الشيء لا بد أن نعرفه. ترى كنت قاعد تتكلم أنه لك حق، حتى وممكن مثل ما تفضلت أستاذ محمد في نقطة، الأب والأم قلبه رحيم.
1: صحيح.
0: ما في واحد منهم أو سمعناه في مجتمعنا يقول شفت رماعة قلت

0: دخلك السجن، مع انه يقدر يدخل السجن.
1: صحيح.
0: زين، ولو وحنا مجتمع يغلب عليه الحمد لله الاسلام والفزعه. انت لو تدخل الحين على مركز شرطه الحين زين وتقول افزعوني، زين وانت مظلوم وفزعونك، وشلون يدخل ابوها الحين ويقول ولدي اللي انا ربيته وصرفت عليه ويحمل اسمي طقني ولا ضربني ولا شيء. فهذه الاشياء البعض ما يفهمها، لكن النظام فهمها. وفي الأنظمة الأخرى، بل إنها إذا قرنت باعتداءات أخرى من الممكن أنه يكون الشيء أكبر وبشكل كبير جدا.
1: وفعلا زي ما ذكرت دكتور، يعني مسألة أن الأب يروح ويقول أن ولدي مثلا تعدى علي أو ذا، هي مسألة في غاية الصعوبة وما تجي إلا بعد يعني كثير من المعاناة وكثير من التعب، أو حتى الوالدة للأسف الشديد. وهو فعلا مشهد مؤذي ومزعج فقط من حيث الاستماع، فما بالك إذا صار حقيقة، وبالتالي أنت أمام رجل مثلا عانى مع أبنائه. وفعلا يعني كثير من الناس يغيب عنهم أن هذه المسألة هي مسائل قانونية وليست مجرد مسائل أخلاقية. دكتور، هل الأب يحق، يعني هل يحق له أنه يطالب بالنفقة مثلا من أبنائه؟
0: يا سلام. شوف، احنا بسؤالك هذا زين، أنه لما الأب أو الأم يطلب بالنفقة، زين انتقلنا من مسألة دائرة البر والإحسان إلى دائرة الالتزام الشرعي والنظامي. زين، بعض الناس يتوقع ان انفاق الابناء على الوالدين عمل تطوعي او من باب الفضل، لكن حقيقه ان الفقه الاسلامي والانظمه في السعوديه تنظر للموضوع بشكل اخر. فاذا كان الاب او الام محتاجين للنفقه او عاجزين عن الكسب او ما يملكون كفايه ما يكفيهم، وكان الاباء الابناء قادرين على الانفاق، هنا تكون النفقة واجبة. بل إنه في نظام الأحوال الشخصية تجب نفقة الوالدين على أولادهما المؤسرين بقدر يسارهم. هذه المادة لما تتكلم تحسم أي نزاع، زي إنه هذا والله واجب أخلاقي، أنا أعطيتك برا فيكم ما أعطيتك. لا يا حبيبي، أنت تعطيه إذا كان ما يملك. زين، يعني خلا، وهذه ترى نقطة بعض الناس يجي يقول طيب عنده راتب تقاعدي، كم راتب التقاعدي؟ راتب التقاعدي هل يكفيه ويكفي معيشته ولا ما يكفيه؟ ما يكفيه، اذا انت ملزم تعطيه. لا، يكفي نص، انت ملزم تكمل اللي بعده. زين، فهنا تراها وجوبا. ولا وللمعلوميه قد تدخل حتى مساله البنت، لانه المسألة بعض الأحيان البعض يقول لا أنا ما لي دخل. لا، القضائية قد يلجأ الأب أو الأم ويرفع. بل في ناجز الآن لما تجي تدخل على النفقة، من الممكن أن الزوجة تطلب نفقة، ممكن الابن يطلب، الابن أو البنت تطلب نفقة من أبوهم. صحيح. لكن لما تدخل في ناجز تلقى أنه الأب أو الأم تلقى، يعني لما تكون عندك أم وأرملة زين عمره 70-75 سنة ما عنده راتب ولا له أصول وعنده 3 أبناء مقتدرين، زين ترى هنا الحالة الإنفاق ليس تكرما منهم فحسب، بل هو حق لها والتزام عليهم شرعا ونظاما. وتستطيع بل أنه، وأنا أقول للجميع المستمعين والمستمعات، احنا قاعدين نتكلم عن اللي ما يبرون. زين، أي الإنسان اللي ما يبر، ترى شفت راتبك هذا، لو تقدم عليك أبوك أو أمك ويثبت أنه احتياجه لهذا المبلغ، سيتم استقطاعه زي ما يستقطعون منك القسط الشهري. وانت عاد خذها، يا أنك تجيبها بطيب كرامة، طيب وكرامة وبر، وتأخذ الأجر أزين من يأخذ منك غصبا عليك.
1: جميل. بنواصل الحديث في هذا الجانب، وأيضا جانب حقوق الأبناء كذلك، وبنتكلم عن كثير من المواضيع إن شاء الله. بس أستاذنك دكتور في فاصل قصير ثم نعود.
2: المستشار على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله مستمعينا من جديد. نتحدث في هذه الحلقة عن الحقوق القانونية داخل الأسرة مع الدكتور ماجد الفهد. دكتور حياك الله مرة ثانية.
2: يا هلا وغلا ومرحبا
1: دكتور. اسمح لي بس أخذ اتصال في حلقتنا الأولى. ذكر المستمعين بهاتف الإذاعة المباشر 011-40-53. محمد أهلا وسهلا. طيب محمد جاهز معنا ولا؟ طيب نرجع أجل محمد بعد شوي. دكتور كنا نتكلم عن أنه الأبو ممكن يروح يأخذ النفقة من الابن يعني بشكل إجباري، وما يكون الموضوع ودي من عن طريق المحكمة، ممكن يتم الخصم من راتب الـ الابن ويتوجه مباشرة إلى الأب. طبعا هذه يعني خطوات متقدمة وصعبة، ولا أنا فهم غلط؟
2: يعني لا صعبة ولا يحزنون، هي تراها أسهل من أنك تدق على ولدك وتقول له تكفى عطني. لأن مسألة أنك تدق على الولد وتقول له تكفى عطني زين، يمكن ينكسر خاطرك وممكن ما يرد عليك وممكن ذا. لا، هذه عن طريق إذا الولد ما فيه عباية، ما في طب زين، وتدري أن الولد ما في طب، والمفترض أن الابن زين يدرك حاجة والده بدون ما يتكلم.
1: صحيح،
2: هذا المفترض زين. صحيح. لكن والله الإنسان هذا ما فيه، لأن يدخل على ناجز أحوال شخصية، نفقة أب أو أم زين، يقدم أنه والله أنا لا أملك زين، وأطلب نفقة مباشرة. المحكمة بتصل الولد هذا تراضي اللي هي صلح، بتعطيه؟ لا والله ما أنا معطيه. تروح للقاضي، القاضي بينظر بالموضوع، هل الأب محتاج، هل أو الأم، هل ما عنده ما يكفيه، هل هذا الولد قادر على الإنفاق، لأنه

0: هو الأم والأب. فهنا والله الولد قادر ويستطيع مباشرة سيحكم القاضي. بتروح للتنفيذ كلها أونلاين، تروح للتنفيذ ويتم الخصم من حسابه شهريا إذا كان له راتب. فهي ليست صعبة لكن صعبة نفسيا صحيح. وأخلاقيا على الآباء والأمهات، أنهم ما ودنا نضغط على عيالنا.
1: صدقت
0: زين.
1: محمد هلا وسهلا.
2: ايوه مستنور. السلام عليكم.
1: هلا وغلا. يلا حياكم. السلام ورحمه الله.
2: تفضل. بالنسبه للسؤال يعني ما ادري يختص بالبرنامج اللي هو بالنسبه لوضع الحسابات يعني فتح هذه اللي هي يقولون لها سما وحاجه.
1: ما ايش دخل حسابات سما؟
2: بس انا السؤال يعني السؤال الثاني
1: مش يعني السؤال ما
2: اذا كان يعني مثلا انت ما تطلب مثلا يعني احد يقرب لك يعني بس واحد يعني من باقي الناس، بس انه يعني مثلا تقول لي اذا وصل المبلغ ما حدود 3000 انا اسددك، يعني زي النظام الجديد هذا اللي ينزل في الحسابات المصرفيه.
1: طيب اصبر دكتور، فهمت سؤاله؟
0: والله ما فهمت. بس وش سؤالك محمد؟ وش مشكلتك انت الحين؟
1: طيب محمد شكله راح. طيب خلنا ناخذ عبد الله. يا دكتور عبد الله هلا وسهلا.
3: مساك الله بالخير دكتور الجميع.
1: اهلا وسهلا.
3: هلا وسهلا. الله يحييك. استشاره يا دكتور لو تكرمت وما اطيل عليك. مشكله عائليه بين الام وابنتها، حاولنا نحلها، حاولنا نصلح بينهم، يبدو لي ابليس دخل بينهم. فلجأت لجميع الطرق. الاشكاليه ان الام حافظه كتاب الله، البنت دكتوره ومتعلمه، ولكن يعني طال الموضوع وللسنين ما يكلمون بعض بسبب أمور مادية وحوالات وعطيني وأعطيك ومن هالكلام. ودي ترشدني يا دكتور كيف أقدر، لأني أنا وصلت طريق مسدود لدرجة أني حاولت أعطي من عندي عن طريقهم وأحل الإشكالية، ولكن ما أدري وصلت لطريق مسدود، كلا الطرفين متعنتين.
0: كم أعمارهم؟
3: الأم الكبيرة عمرها تقريبا 70 والبنت منفصلة وعندها مشاكل يعني مع زوجها ونفقة وكذا، وعمرها تقريبا 40.
0: تمام.
1: يعني البنت، بس عشان تكون صورة واضحة، الأم قاعدة تطلب من البنت نفقة، هذا اللي تقصده؟
3: تطلب ويعني تسجل عليها وما في مشكلة تستاهل، ولكن يبدو ان البنت بسبب الضغوط اللي عندها وصلت لمرحله انفجار وما قدرت تتعامل مع الموقف. زادت الضغينه، زادت المشاكل.
1: يعني وش المشكله بالضبط؟ المشكله ماديه ولا المشكله ان البنت ما تتواصل مع امها ولا؟
3: الان اليوم بينهم قطيعه وهم في بيت واحد،
1: فبالتالي المطلوب انه البنت تزور امها معها.
3: لا لا، هم في بيت واحد بس ما يكلمون بعض ولا يطلعون مع بعض ولا يجوا مع بعض ولا
0: عندهم اخوان موجودين في البيت.
3: سم؟
0: عندهم اخوان موجودين وابوهم موجود؟
3: لا لا، ما عندهم احد. ابوهم توفي رحمه الله عليه واخوانهم متزوجين.
1: طيب وش الشيء، وش الشيء اللي تعتقد انه يحتاج موضوع قضائي يا عبد الله، بس عشان تكون صوره واضحه؟ وش
3: ما نتكلم قضائيا، نتكلم انه هل يعني انا بحاول ادخل بينهم للاصلاح، كلا الطرفين راكب راسه.
1: انت يعني تنتظر من الدكتور نصيحه في جانب قانوني صح؟
3: لا ما اتكلم قانونيا.
1: ايه احنا حلقتنا اليوم المستشار قانوني. لا احنا حلقتنا استشارات قانونيه، والدكتور ماجد يعني غني عن التعريف، وهو محامي معروف، فبالتالي احنا قاعدين نقدم معلومات قانونيه في جانب حقوق الاباء والابناء، لكن انت يبدو لي انك تبحث عن نصيحه يعني صح؟
3: استشارة أسرية فقط. ممتاز. أنا سمعت المقتطفات
1: توصل إن شاء الله للدكتور. ينورنا، ما يقصر الدكتور. شكرا لك يا عبد الله. الله يحفظك. هلا وسهلا. شكرا لك. تفضل دكتور.
0: والله شوف أنا من أباخنا بالعلم، أباخنا على أباخنا الاحترافية حق خبرة السنوات.
1: أحسنت.
0: شوف دائما لما سألت على العمر، أحيانا لما تكون البنت شابة والأم صغيرة بيكون الموضوع يعني قابل للتعديل، لكن انت تتكلم عن واحدة عمرها 75 سنة او بنت عمرها 40 سنة، انت ما تلعب، انت تلعب في في في مجال في مجال العمر الكبير، فما في يعني هذا الموضوع أتوقع أنه المنشأة

0: المرشد الأسري أو المستشار الأسري هو اللي بيستطيع أنه يحل هذه النقطة لسبب بسيط، أنه ليست، شوف هي بالظاهر مادية، وشوف مثل ما قالك محمد عبد الله وش يقول، يقول تراهم ساكنين ببيت واحد، يعني تخيل أنت أنه ساكنين، قد يكونون والأغلب أنهم ساكنين ببيت الأب اللي متوفي، زين، فالأم تشوف أن هذا بيته زين ومملكتها الخاصة، والبنت أم مطلقة أو منفصلة وعايشة في البيت لأنها تقول هذا أنا لي جزء منه كتركة أو إرث، زين. هنا لو أحد من بعيد مباشر بيقول لا، هم كل واحد له حق، لكن لو تجي أنت تدخل في العمق ستجد أن المفترض أنه البنت تأخذ أبنائها وأطفالها وتطلع من البيت إلى منزل آخر. المنزل إذا لها نصيب منه، من الممكن أنها تقول لهم عطوني نصيبي، تمام، سواء أو أنه يباع بالمزاد العلني ويؤخذ للأم مكان ومكان. النساء دائما مملكتهم الخاصة هي منازلهم، فلما حتى لو كانت هذه البنت أو هذه أخت أو غيرها، فكل واحدة ترى أنه يعني المنزل هذا مملكة خاصة، فما تستطيع. وبهذه الأعمار ما نستطيع نقول شيء، يعني لو بيجي من ناحية قانونية بنعطي نفس الترتيب هذا، إذا كان لها جزء من المنزل تبيعه وتطلع في منزل آخر، وإذا كان الخلاف أعتقد أنه أعمق من كونه مالي أو نفقة أو غيرها، أتوقع الموضوع يعني له ماضي كبير، المستشارين والمستشارات النفسيين أو الأسريين يعني بيحلون الموضوع بشكل أكبر وأعمق.
1: صحيح، ويبدو لي حتى دكتور، يعني ما أدري هل هي موجودة في موضوع حقوق الآباء والأبناء ولا لا، لكن مثلا مواضيع الزواج والطلاق والأمور ذي في لها جهات مختصة في نفس الجهات القضائية، صحيح دكتور؟
0: ما فهمت شلون قصدك.
1: يعني الآن الشخص إذا بغى يطلق ما يأخذون الطلاق مباشرة، يوجهونه إلى يعني مركز يبدو لي للنصيحة والتناصح.
0: أكيد.
1: فبالتالي أكيد. يمكن بر الوالدين أو حتى حقوق الأبناء والأباء في لها نفس الشيء ولا لا؟
0: أبدا، حتى الأباء والأبناء يعني الآن حتى في النيابة العامة في قسم مختص للقضايا الأسرية.
1: ممتاز.
0: لما تصل يحاولون أنهم يحولونها، وفيه أعضاء يعني فضيلتهم عندهم الخبرة الكاملة في التعامل مع هذه الجوانب من خلال دورات تدريبية وتثقيفية ودورات تعليمية خضعوا لها.
1: أبو رياض، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله بخير أستاذ محمد ولا المستشار.
1: برضه العافية.
0: حياك الله.
2: يا طويل العمر عندي سؤال بس.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، رجل يضرب أمه.
1: يا
2: حبيبي. وش الجزاء في الدنيا وش الجزاء في الآخرة؟ هذا السؤال الأول. ماشي. السؤال الثاني، بنت عايشة مع أبوها وأمها في بيت واحد، ولا هي متزوجة، موظفة وراتبها كويس، ما تعطي لا أبوها ولا تعطي أمها، وش الحل في هالأشياء؟
1: طيب، واضح دكتور؟
0: واضح.
1: شكرا أبو رياض.
2: بارك الله فيك.
1: تفضل دكتور.
0: بالنسبة اللي هو يسأل عن الذكر اللي موجود في ويضرب أبوها وأمه، زين، فيعني صعب ان نعطيه صفة الرجل، لأنه تجاوز هذه الحدود لا ترضى لا ديانة ولا شرعا ولا نظاما. نقول للأم هذه مباشرة توجهي إلى أقرب مركز شرطة أو كلميهم، زين، وقولي إنه يضرب، سواء الأفضل إنه يكون عندك ما يثبت، زين، ستتم محاسبته ومجازاته وإحالته إلى القضاء، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة لأمثال مثل هؤلاء. إذا كان هو مريض نفسي، إذا كان والله متعاطي، إذا كان فيه أي مشكلة ستتم كذلك معالجته. لكن الصبر على مثل هذا الموضوع باعتقادي أنه مساعدة للولد على التمادي، والصبر على مثل هذا الموضوع يضر، ليس ضرره لازم على الأم قد، بل أنه

0: اعتقد انه متعدي على المجتمع وعلى اللي حولنا. اللي يضرب امه وتصبر عليه، من الممكن انه بكره يضرب فلان يضرب فلانه وهكذا. هذا بالنسبه لسؤاله عن الشخص اللي قاعد يضرب امه. بالنسبه
1: للدكتور معلش بس عشان الصوره تكون واضحه، ويمكن الرجل ما يعني ما عنده وعي قانوني كبير، وش يسوي الان؟ هو عنده معاناه قرانيه
0: عن ام. الأم تقوم وتتصل على 999 إذا كان في مناطق غير الرياض، في الرياض وغيرها 911 وتقول إنه والله هذا الولد يضربني، أو تروح لأقرب مركز شرطة وتقدم بلاغ مباشرة، بيطلعون معه يمسكون الولد وتتم معاقبته. إذا كانت إذا كان عندها ما يثبت من فيديو أو شهود أو كدمات أو غيرها، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية مباشرة.
1: فبالتالي الموضوع بالبساطة هذه، فقط 911 أو 39، وإن شاء الله الموضوع بينحل بإذن الله بكل بساطة بإذن الله تعالى. وممكن إذا صعد الموضوع وصل قضائيا أنه الأم تتنازل وما تكمل، بس أنها تصير قرصة إذن للولد.
0: هذا اللي ما هذا اللي ما ودي نتكلم عنها لسبب بسيط.
1: لا تكفى تكلم.
0: نسلم. الأم والأب غالبا، وشفناها في قضايا كثيرة، لما يصل الموضوع عند القضاء أو يدخل التوقيف يقعد يصيح، فتقعد تصيح طلع ولدي، زين يرجع للمنزل، زين هو ما تاب بس انها طلعته، فيتعلم انه خلاص انا اذا دخلت ابصيح عليه او بتطلعني. لما يدخل الولد هو ما وصلك الى هذا المكان، زين الا وانت استنفدت معه جميع الحلول، فخلى الدولة خلى الحكومة هي اللي تعرف تتعامل معه، زين سواء ب يعني ممكن في النيابة عندهم القسم الأسري، كذلك من الممكن يعطونك بعض التوجيهات، لأنه البعض محمد من أول ما يشوف ولده بالتوقيف مباشرة خلاص تحن وتتراجع. حنا نقول نخالف حني وتراجعي، لكن أحيانا البعض يحتاج إلى تربية من قبل النظام وليس من قبل المجتمع.
1: طيب كان عنده سؤال ثاني دكتور إذا تذكره.
0: السؤال الثاني هو يقول انه البنت عايشه مع امها وابوها وعندها راتب بس ما تصرف عليهم. هنا احنا قلنا الاشياء الثابته، انه هل هم محتاجين، هل من الممكن ما في احد ينفق عليهم، وفي مسائل كثيره في المساله، هل البنت تنفق على اهلها او لا، زين وهذه من الممكن انه يتوجه للقضاء اذا كان الموضوع يحتاج الى قضاء، ومن الممكن انه يقدم وتحكم المحكمه بما تراه مناسب. لكنه احنا نقول لاي فتاه واي رجل انت ساكن مع اهلك يا اخي، اذا هم محتاجين ساعدهم، ترى المساعده هذه انت لو تقعد تكد عليهم من الان لمن تموت، ما انت بمعوضهم ولا 5% مما قدموا لك من يوم كنت أنت طفل إلى الآن، لكن هي محاولات فقط أنك تقدم حاجة تنفعك بالدنيا والآخرة.
1: دكتور الهبات والعطايا بين الأبناء، هذا محورنا الثالث اللي كتبته لنا. ويعني نتساءل فيه عن هل يجوز للأب أنه يهب أحد أبنائه أكثر من الآخرين ولا ما يجوز؟ هل الموضوع قانوني فيه مداخل ولا ما له علاقة قانونيا؟ هذا حلالي وأنا أسوي فيه اللي أبي. تفضل دكتور.
0: شوف لما نتكلم احنا عن مسائل التمييز بين الابناء، الاصل انه لزوم العدل، اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. زين وفي الروايه الاخرى قال فاني لا اشهد على جور. فمثل هالامور ذولي لابد ان الواحد يعدل فيها. لكن لما يجي الأب ويعطي عطاء وهو ما فيه ما يعني عقار ولا غيره، زين هنا نجي بين الهبة المجردة والعطية للحاجة. زين إذا كان أحد الأبناء مثلا مريض أو معاق أو يحتاج علاج أو عليه دين أو يحتاج نفقة تعليم، زين فهذه ما تقدر أنت تقول ورك تعطيه لأنه يعالج ولا صار له حادث.

0: سيارته. تمام؟ فالنظام يناظر ان الهبات هل هي فيها اضرار ببقيه الابناء، هل هي تحايل على الارث، هل هي اثاره للنزاعات، زين، هل هي كانت هبات حقيقيه. يعني معلش محمد، واحد بار ببوه وعنده 24 ساعه، مثل اللي ما يشوفه الا من الشهر اليه ولا من العيد اليه.
1: لا
0: تمام، ما مهما يكن، يعني خاصه اذا كان الاب بقوته وليس ضعفا منه ولا احد لعب عليه.
1: صحيح. واضح دكتور. انا خلص وقتي للاسف، الحديث معك لا يمل دكتور، لكن ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله لنا حديث اخر. شكرا جزيلا لك دكتور ماجد الفهد، ضيف الدائم للمستشار القانوني. وانتم بخير، هذه تحيات الزميل محمد الفلاج، السلام عليكم.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الشوق، مساء الذوق على كل من يستمع لأثير إذاعة الرياض. وفي سهرتنا المعتادة دائما من 10 إلى 12 يوميا من الأحد إلى الخميس مواضيع ونقاشات واتصالات، ونأخذ آراءكم ونأخذ ونعطي معكم. اليوم في تعاليل هو مجلسكم ومكانكم اللي تقدرون تتكلمون فيه وتأخذون ونعطي معكم.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. إلى الساعة 12 متواصلين معكم في هذه المساحة الصوتية المختلفة، سنكون أقرب إن شاء الله إلى حديثكم، إلى وجهات نظركم، إلى كذلك الآراء المختلفة من مناطق المملكة. كل واحد يبدي رأيه حسب ثقافته، حسب بيئته، حسب أيضا المنطقة الجغرافية، وكلها آراء صحيحة، ما في رأي خطأ وانت رأي صح، كلنا آراءنا مسموعة وصحيحة وصريحة. أهلا بالجميع عن طريق الاتصال 011-40-53. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تعاليل

0: هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، رجعنا لكم. نرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض وفي تعاليل الليلة السهرة. يا جماعة أنا الله جاوب في عندي مشاكل. أبي أشكي لكم، عارف، لكن بصراحة موضوعنا الليلة مرة حلو صراحة، وأنا بأنضم للمستمعين في الموضوع اليوم.
1: شو يقولون المستمع عشان تنضم لهم؟
0: أنا متأكد. أنا الحمد لله
1: متأكد. أنت لأنك تجبر خواطر من تكسر خواطر المستمعين.
0: أنا مكسو، أنا مطحون، طحنتوا خاطري أنتوا يا طلال، أنتوا محمد الفلاح.
1: كل مستمع بيشارك كسرت خاطره، ليتك سعيدة.
0: لا لا إيه، ليلته سعيدة، أتمنى له ليلة سعيدة. وشو
1: كل يقول يا خالد، بفكنا يا خالد، ارحمنا يا خالد.
0: بالعكس، أنا أنتم طحنتوا خاطري واجد، حتى اني صرت كذا اجي قبل الهواء اصيح لي صحتين واطلع
1: عشان هذه صحتك.
0: مو هذا المجروح كذا لما يكون المجروح دائما ايش يقعد يضحك.
1: عشان كذا موضوعنا اليوم عن جبر الخواطر، عن هذه الحاله الاستثنائيه في حياتنا البسيطه، ان نعيش في هذه الحياه وفي زحمتها وفي تفاصيلها وفي تقلباتها، ما ندرك ان الانسان البسيط يحتاج الى ابسط الكلمات، أخف الأفعال، هذه راح تحدث تغيير في حياته، تغيير في حياتنا اليومية، وما يشعر فيها ولا يدري عن تفاصيل هذه الكلمة، لكنها تترك أثر. أنت تعتقد أنه الإنسان الآن المحبط يحتاج إلى مساعدة ضخمة، يحتاج إلى عمل جليل، يحتاج إلى درع، يحتاج إلى شهادة؟ كلمة.
0: إي والله،
1: كلمة، فعل بسيط، فعل بسيط. أنت تعتقد أنه تصرف وقتي ولا عابر؟ لا، له أثر، له أثر في الإنسان، انت تتركه، وهذا الاثر ترى يدخل في اعماقه، وراح هو يستشعر فيه، لانه هو المتاثر، هو المكسور، هو الحزين. عطى ابتسامه، صمت، جبر خاطر بجرعه من التفاؤل، من الامل في المستقبل، هذه يشعر فيها وهو في لحظه الانكسار، في لحظه الحزن.
0: الجميل يا طلال، جبر الخاطر ما له عمر ولا له وقت ولا مناسبه. سبحان الله، تقدر تسويه مع قريب او صديق او زميل او حتى شخص ما تعرفه. كثير من الناس اللي الحين تذكرون مواقف بسيطة صارت لهم قبل سنوات، لأنها جات في وقت كانوا محتاجين في أحد يوقف معهم أو يسمع لهم. عشان كذا موضوعنا الليلة عن جبر الخواطر، وعن المواقف اللي ما تنسى، وعن الأشخاص اللي تركوا أثر جميل في حياتنا، كلمة، موقف أو تصرف بسيط، وعن أهمية إننا نكون أخف على بعض في هالدنيا.
1: الله، هل ما زال موجود جبر الخاطر اليوم في مجتمعنا؟
0: اي والله،
1: هل ما زال موجود اليوم؟ ترى فن عظيم، فن عظيم وخلق نبيل، ما يسويه الا واحد ضميره حي وعنده قلب واعي مدرك في تفاصيل الامور. شف الحزين يا اخي، ناظر في عينيه، عطى ابتسامه، عطى جرعه امل، بادر انت بكلمه، بادر بكلمه، غير من واقعه، من حياته. احيانا تلقاه خسر في تجاره، فقد شخص عزيز عليه، في ظرف ما، في عمل صار مشكلة، يحتاج إلى فرد، فرد فقط يقدم له كلمة بسيطة، كلمة بسيطة بس تساعده، تقويه، تخلي ينطلق في هذه الحياة وتقلباتها. ما يحتاج إلى عمل كبير، عمل مؤثر. هو طلب فلوس؟ ترى ما طلب مال، ما ولا هو لو بحاجة للمال، هو يحتاج فقط إلى مساعدة معنوية، معنوية تجبر الخاطر وترفع من المعنويات.
0: يعني بأمانة الموضوع ذا، يعني أنا متأكد أنه في كثير من اللي يسمعونا الآن يتذكرون مواقف صارت لهم مع أشخاص، والله العظيم، وأنا وكلنا مرينا في هذه المواقف. ممكن كلمة ترى تغير،
1: صحيح،
0: حياة،
1: صحيح،
0: ترى ممكن كلمة تجبر كسر واحد نفسيا، ممكن تصرف معين يعني يكون الشخص مهزوم، ويجي أحد يجبر له خاطره بشيء، بكلمة، بتصرف، بدعم، بأي كان، تلاقيه يختلف تماما. لذلك اليوم عندنا موضوعنا نتكلم فيه اللي هو جبر الخواطر. تتذكروا مواقف أوقات كنتم محتاجين فيها ناس يجبر خاطركم؟ هل جبر خاطر يعني جبر خاطركم أحد؟ هذه المواقف اللي نبي، هل سبق أنك جبرت خاطر شخص وما كان متوقع منك هالشيء؟ هذه المعلومات وهذه الأشياء نبي ناخذها معكم على الاتصال عبر 011 40 53.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في موضوعنا لهذه الليلة عن جبر الخواطر والقصص والحكاية في هذا كثير كثير. كم مريض شفي بأثر كلمة طيبة، طيبة وحزين صار قوي بدعاء صادق، والمهموم جته شيء من الطمانينة والسكينة نظير هالكلام وهالدعم وجرعة الأمل والتفاؤل في كثير من حياتنا اليومية البسيطة تعترضها شيء يعني من تحديات الحياة، وهذا أمر طبيعي. لكن كيف نتقبلها، كيف نتجاوز هذه التحديات إلا بدعم معنوي، دعم نفسي من الناس اللي حولنا وقريبين منا، لا شك هم موجودين وكثر. لذلك اليوم نريد أن نسمع هذه القصص في جبر الخواطر. 011-40-53 سعد.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله.
0: اللهم صل وسلم على رسول الله.
1: كيف حالك أخوي؟
0: أهلا يا سعد، حياك الله.
1: اسمح لي بس، أنت لحالك ولا وحدك؟
0: معي خالد.
2: لحالك ولا لوحدك؟ قديم يا أخي.
1: يا أخي وين استلف رمضان قسم بالله يا أخي.
2: إيش فيك؟
1: يا أخي الناس يدعونك كل يوم، فوست الناس كل يوم ما شاء الله عليك.
2: ما في خسران.
1: والله كفو كفو.
2: خشمك.
0: جبر الخواطر أنت ما شاء الله مبادي بهم رمضان.
2: إيه. ما حد.
1: بسم الله يا أخي.
2: حبك الله اللي أحببتنا فيه يا حبيبي. لا الشغله ما في اللي يدخل الاستديو فايز.
1: والله بسطت في رمضان، والله بسطت.
2: الله الحمد لله انكم انبسطتوا، وهذا هو الهدف الاساسي.
1: بعدين حلو، انت لحالك ولا وحدك؟

0: لعبت في العالم، فيقول لا والله لوحدي.
1: على العموم
0: سب
1: السنة اللي راحت بقول لكم والله كلام من قلبي.
0: يلا.
1: طبعا السنة اللي راحت جاني موقف لا إله إلا الله، رحت البيت تعشيت في زواج ورحت البيت أمسك سني قرب يزيح، طاح أول سن
0: لا إله إلا الله،
1: رحت المستشفى قلت قال هاي يزبط، قال لا خلع. واليوم الثاني نفسه خلع، الثالث الرابع طاحت مني 28 سن في خلال أسبوعين.
0: يا لطيف.
1: اي والله ما كذب عليكم. طيب. جيت أبغى أكل أبغى شيء، ما عاد أقدر أكل لا لحم ولا عاد أقدر إلا بنتي بس تسوي لي شربة
0: سوائل خلاص.
1: إيه ورحت أبغى أسوي تقويم، قال يا أخي أنت محتاج لك عظم فوق وعظم تحت.
0: الله يستر.
1: شغلتها لا المهم قالوا ناس شروك
0: شروك
1: قالوا في واحد يضبط يحاول يمسحن كل الماني وكذا ويضبط.
0: ترى صوتك راح يا سعد.
1: اي حبيبي
0: اسلم
1: والله. ورحت لهذا مبسوط رجل اعمال ما شاء الله، قلت له يا اخي موضوع كذا وكذا وكذا ابغى لي اسوي لي اسناني يا اخي ما عاد اكل ولا اكل. كيف طاحت اسنانك؟ ليش طاحت؟ والله طلعت من عنده محطم قلت يا رجل الله سبحانه عز وجل.
0: طيب وش صار في الاخير؟
1: عنده كلهم يحطموني يقولون يا اخي كيف طاحت؟ قول مثلا قول كيف طاحت؟
0: ومن اللي جبر خاطرك؟
1: الله سبحانه عز وجل، ما بحد الا الله سبحانه عز وجل.
0: الى الان؟
1: ها؟
0: الى الان؟
1: والله الى الان ما حد.
0: الله المستعان.
1: يعني انا فقدت عندك وش في الرجال اللي شجعني يقول كذا ولا كذا، قال يا اخي كيف
0: طاحت وليش طاحت وكيف طاحت وليش طاحت. هذول طحنوا الخواطر.
1: طلعت وانا معرق من عنده من المكتب. الله يجبر الله سبحانه يجبر كل شيء سبحانه.
0: اللهم امين اللهم امين، كثر خيرك. هلا
1: خاطركم خاطر كل مسلم
0: يا رب يفرج عليك ان شاء الله.
1: شكرا لكم على برنامجكم.
0: شكرا لك.
2: يا مرحبا نوره. سهلا نورة.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. حياك الله. أهلا وسهلا.
3: الله يسعد مساك خالد وطلال، شو أخباركم؟
2: يا مرحبا يا نورة. أهلا وسهلا.
3: ما شاء الله يعني جلستكم مرة جدا وناسة وقت مرة جدا جدا حلو يعني.
2: الله يحييك يا مرحبا تفضلي.
3: والله شوف أنا يوم من يوم في شهر رمضان هذا اللي طاف جبرنا بخاطر وحدة والحمد لله ودعت لنا جدا جدا، كانت جدا احنا ما درينا انا كذا فجأة وسبحان الله ربي كتبها، قالت انا والله كنت محتاجة هذا الشيء وانتم جبرتوا بخاطري والله يجبر بخاطركم، يعني كأنكم حسيت اللي في خاطري.
0: وانتم تدرون ولا بالصدفة؟
3: لا والله جات بالصدفة لا هو احنا كنا يعني من زمان إن ندري انها تحتاج شيء بالصدفة، كانت هذا اليوم جدا جدا مضطرة له والحمد لله جدا كانت والله مبسوطة، قالت حتى كنا الجيل كان بيقبل علينا العيد، صح قراب العيد ممكن بيوم أو يومين، قالت بيقبل علينا العيد وإحنا ما إحنا
0: طيب
3: مضطرين هذا الشيء، بس أنت من يوم الحمد لله جبرت بخاطري والحمد لله جبرنا بخاطرها صدفة وأصبحت جدا جدا صدفة هذا الشيء على قلبها والحمد لله.
0: وفرحتكم يعني ردة الفعل؟
3: جدا فرحت قلت يا ليتني كنت داري من أول وجدا يعني جبرت خاطرها بزيادة.
0: أول مرة تحسين بالشعور ذا؟
3: لا شوف لا أنا عادي أنا دائما أنا دائما أنا أجبر بخاطر أحد بس بالذات هذه.
2: وش الأفضل يا نورة يعني جبر الخاطر بالنفسه لك إنه يكون كلمة مؤثرة ولا موقف يساعدونك فيه؟
3: لا أنا أنا لا أشوف هي صراحة كلها حلوة بس أكثر شيء أكثر شيء وصراحة كلها ما أدري إيش أقول أنا، بس أكثر شيء لا مو الكلمة.
2: الكلمة ولا الموقف؟
3: لا الموقف.
2: موقف إيه المساعدة. الكلام ما يوكل عيش ها.
3: لا يأثر شيء. كله ممكن حتى الكلام.
2: لكن الأثر بالنسبة لك هو الموقف، يعني حتى تشوفين موقفه في الفعل يكون أقوى ما هو بالكلام.
3: ايوه بس والله صح المفروض كله، بس حتى الكلام ممكن في احد محطه ممكن في احد حزين.
2: صح نعم. إيه. الله يحفظك يا نوره، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين.

0: سعيد.
1: الدكتور سعيد علي بركة القرني سبت العلاية بالقرن.
0: ونعم ونعم أهلا دكتور وسهلا. حياك الله
1: جبر الخاطر الله يعطيك العافية.
0: يا مرحبا يا دكتور أهلا وسهلا.
1: يحتاج الإنسان إلى مساعدة إلى جبر خاطر له أثر في نفس الشخص وهي تعود إلى الحال النفسي لدى الشخص أو هناك جبر خاطر عامة مثل اكتمال الدين والصدقات وإيتاء ذوي القربى وصلتهم ومبادرة كلمات تحتاج الإنسانية أو شخص معين إلى كلمة بسيطة تعطيه الأمنيات الكبيرة.
2: ما شاء الله.
0: الدكتور في ماذا يا دكتور سعيد؟
1: يحتاج الإنسان لمساعدة إلى
0: لا أنا أسأل أنت دكتور ولا لا؟
1: أنا دكتور أيوه.
0: في ماذا؟
1: حال نفسية.
0: دكتورة في إيش؟
1: نفسية.
0: شو نفسية؟
1: حال نفسية أو
0: ما في ما في تخصص مع حال نفسية.
2: حال نفسية.
1: لا في إرادة نفسية. في إرادة نفسية.
0: ما في الله يرضى عليك. وش التخصص اللي عندك في الشهادة؟
1: تخصص طبيعة.
2: طبيعة.
0: طيب الله يرعاك شكرا شكرا شكرا لا الله يطول عمرك تحياتك في أمان الله أهلا وسهلا حياك الله تحياتنا لك اللي حب يشاركنا في موضوعنا الليلة عن جبر الخواطر في حياتنا اليومية. أهلا يا أفراح.
3: أيوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال؟
0: حياك الله يا أفراح.
3: الله يحييكم ويجزيكم يا رب.
0: يا
3: مرحبا. شكرا على الموضوع وصراحة أنا من أجبر الخاطر وسعادتي أكون أكثر سعادة لمن أسعد أحد.
0: في إيش في إيش تسعدينهم؟
3: في كل حاجة في كل الأجبر.
0: أعطينا مثال. لا موقف صار.
3: موقف صار أحد الصديقات كانت مرة شفتها محبطة وكانت زعلانة كانت قاعدة تبكي تقول كل ما سويت حاجة كل ما تعلمت شيء أحس والرد ينقفل في وجهي. فأنا وقفت معها يعني غير أني قلت لها أنه أنت قدها وأن أنت قادرة وقفت معها ساعة وريتها الأشياء اللي أنا أسويها أيه. وعلمتها زي كده وانبسطت فرحت.
0: يا سلام يا سلام عليك يا أفراح.
2: الله
0: لك من اسمك نصيب دائما تنشرين الأفراح.
2: يا سلام
3: الحمد لله يا رب.
2: إيجابية إيجابية من يومك يا أفراح.
0: طول عمرك شكرا يا أفراح. أهلا وسهلا.
3: يا
0: مرحبا أهلا وسهلا يا أفراح شكرا لك.
2: سليم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. هلا سليم شلونك؟
4: سعدت مساءً والله بخير. كيفك أستاذ خالد؟
2: كيفك كيف الطايف؟
0: أهلا وسهلا.
4: طائف جميلة جدا.
2: طائف أحلى.
4: محمد الفلاح أحلى وأغلى.
2: أكيد كذا أثارك موضوع جبر الخواطر.
4: إي والله جبر الخواطر شيء جميل وحلو ولا يبادر بالله واحد سند واحد واعي ويعني زي ما تقول مارس الحياة بالتالي من الوفاء يعتبر طبعا. حقيقة أنا كتبت كذا خطافية مشاركة.
2: قول
0: سم.
4: هي تعتبر خاطرة طبعا في جبر الخواطر.
2: يا شيخ أنت من يومك.
4: الخاطرة تقول جبر الخواطر في هذا الزمان آن أوانه واحتاجه بني الإنسان كبير وصغير وحتى الأطفال. جبر الخواطر ترميم لأثرات الأيام والزمان لكل متأثر في مشروع أو من انتابه هم أو وصب وأحزان. جبر الخواطر ترى أخلاق ومن الوفاء والدين والإيمان. يا رب تعين وتجبر خاطر كل واحد خاطر وتعبان وطفشان وتسخرنا لبعض في مثل هذه المواقف إذا شد نابه الزمان للأخذ باليد وتدليل تزاحم الأفكار والهموم والغموم والأحزان وجعلها بعد تكبر في نظر الشخص صغار ما هي كبار. والقضاء والقدر نافذ ولا داعي لتصعيد القلق واستنزاف الفكر مع تقادم الوقت والأيام.
2: الله.
4: هذه نصيحة وجبر خاطر لكل شخص من أزمته سيئات الأفكار اللي تستنزف طاقته وعواطفه وتجلب له الأحزان.
0: الله الله الله, الله, الله. كلام جميل والله يا سليم.
2: هذه قصيدة ما هي بخاطرة.
4: أنتم الأجمل. لا هي خاطرة لأنها تفتقد للجواب.
0: وكلامك صحيح يا سليم حتى في الجزء الأخير يعني ترى يعز فينا الروابط الاجتماعية لو كنا مع بعض صحيح. وندعم بعض ونكون واقفين أيضا في أحزان الآخرين وفي صمتهم وفي انكساراتهم. هذه قوي عندنا تواصل الروابط الاجتماعية. لكن لما يترك الإنسان بحالة وجالس الوحدة ومتأثر ومصاب هنا راح تكثر عندنا مشكلات الاكتئاب حتى.
4: صحيح أستاذ طلال وأستاذ خالد. فبالتالي الإنسان أو شيء قبل هذا وذاك يستشعر أنه أي شيء مكتوب لابد أنه ينفذ ولا داعي للقلق لأنه ما حيغير شيء في الشيء اللي بيكون.
0: كلام جميل. الله يحفظك. شكرا لك يا سليم. شكرا. الله يرعاك.
2: موفق.

0: الحلقة.
1: حنان.
2: ايه هلا وسهلا، مساء الخير.
1: هلا وسهلا، شلونك؟
2: الحمد لله، عساكم طيبين.
1: الحمد لله. من وين تكلمين يا حنان؟
2: من الرياض.
1: اول مره تشاركين صح ولا
2: لا؟ بين فتره وفتره اشارك معكم. الا
1: حياك الله يا حنان.
2: الله يحييك.
1: قولي.
2: سمعت الموضوع و يعني ما يحتاج يعني تفصيل كثير، لانه احنا اساسا في الحياه هذه انا من وجهه نظري احنا ماشيين اصلا بالرحمه بيننا بين بعض. وسبحان الله ما في اساسا نفس تطيق القسوه، ما في نفس تتحمل الشده والغلظه. يعني حتى في ذلك قصه جميله كانت للخليفه، اتاه رجل يقول له عندي لك كلام فيه غلظه تحمله مني، فقام قال له الخليفه لا. فبعث الله بموسى، يعني يحكي الخليفة للرجل قد بعث الله بموسى وهو خير منك إلى فرعون وهو شر مني، فقال له قل له قولا لينا. فما في نفس أصلا تتحمل الغلظة والجلفة، ويعني فجبر الخواطر ضرورة. يعني أنت بالذات يعني الناس اللي تقابلهم بحياتك ما تدري هم وش مصادفين بحياتهم، وش الأزمات اللي هم يعدون فيها، وش التحديات، وش المشاكل اللي قاعدين يواجهونها. فأبسط شيء كلمة طيبة، أبسط شيء
1: ابتسامة
2: تجبر ابتسامة.
3: طيب ما في موقف يا حنان صار لك جبرتي خاطر مثلا خاطر. الأطفال إيه، مريض أو طفل أو كبير في السن،
1: أحد جبر خاطرك؟
2: والله ما يحضرني موقف، لكن أحاول قدر الإمكان إني أمشي أجبر خواطر الناس، وأرجو من الله أن يعني هم الله. بعد يجبرون خاطر.
3: وش أكثر فئة برأيك تحتاج إلى جبر الخواطر؟
2: كبار السن.
3: كبار
2: السن، يعني كبار السن هم من أكثر الفئات اللي فعلا نحتاج نقعد معهم أكثر، نجبر بخاطرهم، ما نحسسهم أنهم كبار.
3: كبار السن ولا المرضى؟
2: كلاهم يعني كل
3: لا اختاري، صنفي كبار السن ولا المرضى؟
2: كل كبار السن مرضى. فكبار السن
3: لا، كبير السن ما شاء الله فيه صحته وعافيته، اختاري كبار السن ولا مريض؟ انت رايك
2: والله
3: رأيي ذا طبيعي.
2: ممكن المريض حالته أشد من كبير السن.
3: يعني المريض
2: حالته أشد، يعني تقارن الأشد في الأشد. يعني الطفل
3: طيب مريض ولا الطفل؟
2: لا المريض.
3: مريض هو رقم مرتبة الأولى يعني، بعدين الأطفال.
1: طلع حنان تمشي.
3: إيه أنا بسمع رأيك يعني، بس حسب وجهة نظرك.
1: اسمع
2: الطفل يبكي لك طيب. يومين وخلاص يعني يسكت.
3: طيب
2: لكن
3: طيب.
2: المريض
3: اسمع.
2: يعني يحتاج.
3: اي بس الطفل يعني نفسيته تراها يعني لينة، يتأثر احيانا، يمكن يتعقد من هالمشكلة وتصير مترتبة عليه حتى مستقبلا، فالتأثير من الصغر يؤثر. يعني
2: لا عادي. يعني ما عندك مشكلة، يكبرون وينسون.
3: طيب
1: هذه حنان طبعا تقيسها تقول لك كبار سن مرضى مدري شو، هي ما شاء الله عليها تمشي تجبر بخاطر الناس.
3: اي عشان كذا انا قاعد افصل معها في الموضوع.
1: هي ما شاء الله تصحى تقول يلا جبر خواطر اليوم. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا حنان،
3: شكرا لك على اتصالك. شكرا.
2: اهلا
3: وسهلا
1: ابو سعود.
4: يا هلا والله، كيف حالك؟
1: انا حياك الله، بحكم انك ابونا الكبير والدنيا ابي اشكي لك من اثنين عندي.
4: لا لا تشكي لي، انا بشكيك الحين. انت
1: قل
4: حافين طالب شبلي تشب على طلال وعلى محمد يا اخي، وانت بعد شو اقول لك؟
1: لحظه هم اللي طاحنين خواطر الاثنين ذولا.
4: لا لا لا لا لا لا لا ابدا، هذول تحطهم على الجرح ويبرى بلسم هذول.
1: يا ابن الحلال هذا اللي باين لك، لكن في الخفا الله يعني.
4: انا عارف محمد له 10 سنوات وطلال له 5 سنين.
1: طيب وانا بس انا والله بلسم.
4: انا عرفتك اللي شهر.
1: طيب وش لقيت مني؟
4: والله لقيت يا حلا يا بس حلا بس.
1: إيه طيب هذا وأنا قاعد أجبر بخاطرك حتى.
4: والله طيب شيء طيب، خلينا نمشي بس وداعتك طلال ومحمد تعرف.
3: حياك الله يا أبو سعود.
4: يا لا
3: حياك الله، عساك طيب.
4: يا هلا
3: يا
4: هلا.
3: الله يحييك، نورتنا وسعتنا بهالاتصال.
4: الله ينور أيامك إن شاء الله بالدنيا وبالآخرة.
3: الله يحييك، دائما تسعدنا والله باتصالاتك ومشاركتك في الموضوعات المطروحة.
4: الله يبارك،
3: ونستفيد منك والله يا أبو سعود.
4: الله يجزاك خير ويبارك فيكم. والله فرحكم كله ممتاز لله الحمد وشكرا.
3: سم
4: الفضل لله. والله جبر الخواطر شوف طيب.
3: أي.
4: طيب جدا جدا جدا.
3: أي.
4: لو تلقى لك واحد قالوا عربية يدخلوا عربية وقف وسلمت عليه وسلمت على عربية بعض الناس شافوا على العربية صدعوا والله العظيم أفضل شيء وجبر الخواطر يقف واحد على عربية كبير أو صغير يقف
3: لو دعوة يا أبو السود لو دعوة منه
4: وحب رأسه وقل ما شاء الله يعوضك الله بالآخرة عن الدنيا
3: لو يدعي له حتى لو في الدنيا يدعي له بينبسط ويرفع معنوياته
4: والله ترفع معنوياته أو الله سبحانه وتعالى من خلى شيء بالدنيا يعوضه بالآخرة
3: أي نعم.
4: وانت ما شاء الله عليك تروح وتجي بالعربية ولا يخالف ما هو كنت تعطيه
3: في موقف طيب والسعود يعني صار لك لو في مكان عام ولا مثلا واحد من الأقارب ولا الأصدقاء جبرت خاطره كان مكسور ومهموم وفي حالة حزن
4: والله الحمد لله وشكر دائما يعني
3: في دائما في موقف
4: انا مره لا المفروض ما اتكلم لكن
3: خلاص لا تتكلم فيها بس انه وصل يعني
1: احد جبر بخاطرك طيب ابو سعود
4: لا لا عار انتبه لا والله انا لقيت مره لي رجل له مجلس يسال عن رقم فلان ورقم فلان ورقم فلان من قال برقم فلان قالوا ما نعرف وقال برقم فلان قال ما نعرف انا حنا مجلس يوم طلع وانا الحق وانا قلت يا رجل قال نعم قلت تفضل معي قال والله انا بهالرجل وهالرجل قلت ادري ادري بهالرجل وهالرجل انا عارف بس قلت قهوه معي قال لا وانا اخذ اللي يقسم الله قلت هذا هذه كاوتك تفضل راح لهم الرجال قال يمين بالله ما معي بنزين ابي سيارتي وانه فرجع عليه هالرجل وانا ما اعرفه ولا يعرفني لكن لقيت رجل بكل مكان كذا كذا وانه قلت الحمد لله والشكر ودائما لله الحمد والشكر أفرج على الناس ودائما الحمد لله والشكر
1: والله يفرج عليك
4: وأنا الحمد لله والشكر أنا أقول لك لو على عربية يمشي أو رجل اللي بيقطع الشارع وثالث شارع يقف
3: طيب وسعد في واحد تدين له بالفضل في تاريخ حياتك وقف أي معك وقفة
4: أي والله
3: في
4: أي والله
3: ما تنساه
4: ما أنساه
3: وتغيرت نظرتك تجاهها بعد هالوقفة
4: والله وقفوا معي لله الحمد واني ما ساهم واذكرهم لا ما اموت
3: ما شاء الله كم سنة وكم سنة هالموقف صار له
4: والله صار له حوالي 25 سنة
3: ولا نسيته إلى الآن
4: والله ولا في أنسى وكل ما قمت عيالي قلت انتبهوا يا عيالي
3: أي
4: ترى الوضع هلون وهلون وهلون
1: من طيبك من طيبك
3: ما شاء الله عليك ما شاء الله يا أبو السعود
1: من طيبك
4: نعم
3: بيض الله وجهك
4: وهذا فخر وهذا
3: ما فيك شك هذا وفا منك ترى غيرك يجحد وينكر هالجميل وينكر الناس مواقفهم وجميلهم لكن بيض الله وجهك يا أبو السعود أنت مدرسة الآن في العلم والطيب والأخلاق وسابقنا في هذا
4: بارك الله فيك
3: وفيك بارك الله
1: المهم يا أبو السعود خذ حقي منهم الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك
3: الله يبارك الله يرعاك يا مرحبا جميل والله القصص والمشاركات والحكاية والمواقف التي لها بالغ الأثر في حياتنا اليومية أن يقفون الناس بجوارنا مع انكسارنا ومع حزاننا وهم يرفعون عنا هذه المعنويات

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت،

0: مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. دعاليل

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في موضوع لهذه الليلة عن جبر الخواطر. احنا ما أتكلم فيه أنه هذا العمل بسيط، نتكلم عن قوة عظمى، قوة عظيمة يختارها الإنسان أن يكون سند رحيم للناس، يمسح هذه الدمعة ويهدي هذه البسمة ويجبر هذا الكسر. هذه الدنيا ترى ما تبقى لحد، لكن الذي يبقى هو الأثر، أثر هذه الكلمة الطيبة، اللي يقضي الحوائج، الذي يدخل السرور، يقضي الدين، يتصدق على الفقير، يكفل اليتيم، يقبل الاعتذار، يشكر على حسن هذا العمل وهذا الجميل، يشاورهم، يقدمهم النصيحة، يشاركهم في الأحزان في الأفراح، يجبر الخاطر في إجابة هذه الدعوة. فلذلك الموضوع اليوم كبير في أهمية جبر الخواطر على الفرد والمجتمع كذلك، يساعدنا على تنمية هذه المشاعر، أن نكون مع الناس، نبتعد عن هذه الضغوطات والمشاكل، يساعدنا في تعزيز هذه العلاقات الاجتماعية وشعورنا أيضا بالانتماء لهذا المجتمع. أهلا وسهلا بالجميع، حدثونا عن تجاربكم ومواقفكم في جبر الخواطر وإدخال السرور. بعض الكلمات والله مؤذية، تتعب الإنسان وتهلكه. بعضهم حساس، ما يقبل أي كلمة فيها جرح، فيها إهانة، فيها إسقاط، فيها إساءة، ما يقبلها، يتأثر ويقف عندها، ما يتجاوز. والله أنا سمعت كلمة اليوم أثرت فيني، اليوم جاني تنمر، اليوم واحد أسقط علي، اليوم واحد أسألي، شت هذه الكلمة ترى تهزها المشاعر وتسقطها الإنسان. إحنا نحاول أن نتكاتف جميعا لهذا الرجل المنكسر في لحظته، في انكساره، في حزنه، نرفع من معنوياته ونصعد به إلى أعلى المعنويات حتى نجبر هذه الخواطر في مجتمعنا الطيب الكريم الشهم المبارك. اهلا يا خالد.
1: اهلا طلال، شلونك؟
2: اهلا وسهلا فيك
0: خالد. اهلا وسهلا وعليكم السلام،
2: كيف الحال؟
0: حياك الله يا مرحبا.
2: الله يجزاكم خير. اول شيء الموضوع اللي الصراحه يعني جبار وكبير وعظيم، والله العظيم حق كل انسان على وجه الارض.
0: الله يحييك يا خالد.
2: صراحة موضوع يعني غير أنها تنمية اجتماعية، تربية للإنسان بصراحة في حياته الشخصية، سواء مع نفسه، مع أهله، مع جيرانه، مع الناس اللي يسوق السيارة، مع زملاء في الدوام، في العمل، في الدراسة، في كل شيء.
0: نعم نعم، كلام صحيح.
2: موضوع جبر الخواطر هو بصراحة كلمة ممكن بحق الناس بسيطة، لكن أو عنوان بسيط، لكن صراحة الإنسان اللي يكون مجربها وعارف عظم معناها وأثرها ممكن ما يتوب عن أعفواً، ما يترك العادة دي نهائية. في الأمر في الأول وفي الأخير هو تربية في البيت، تربية في المجتمع اللي أنت عايش فيه، من الناس اللي حولك، سواء بالكلمة أو حتى بالابتسامة اللي أقلها تعتبر، لكن عظم جبر الخواطر كبير وعظيم جدا عند رب العالمين قبل عند الناس.
0: كلام جميل يا خالد، لكن ليش الناس اليوم ما عاد صار يهتمون إلى أبسط الكلمات وأخف الأفعال؟ ليه برأيك؟
2: والله شوف، أنا ما أقدر ما تقدر تلوم أي إنسان. أولا الناس تمر بظروف نفسية، ظروف شخصية، ظروف مادية، يعني تعدد الظروف. احسب الظرف الإنسان واعذر الإنسان اللي قدامك قبل أنك تحسب عليه أي شيء.
0: أي نعم، معنى يعني يمكن أدول يا خالد
2: كل ما أعذرت الإنسان اللي قدامك، كل ما أعذرت الإنسان اللي قدامك كل ما كنت أنت في راحة.
0: هو كلامك جميل، بس بعضهم تدري إنه يفكر لما يشوف الإنسان في لحظة انكسار أو ضعف يقول له يا أخي هذا شكلي لازم أقدم له عمل جليل ولا مساعدة ضخمة عشان أنا أقف معه في هذه الوقفة. هل هذا المفهوم صحيح؟
2: لا، غير صحيح ابدا.
0: ممتاز، وش الصح؟
2: انا في في في يعني قاعده سمعتها من شيخ او داعيه، ما اذكر بالضبط، كانت في مقابله بس ما اذكر وين كانت، ان الانسان اللي يجيك وهو عنده حاجه عشان تقضي له اياها او حتى لو كلمه واحده منك، سبحان الله، يعني الله

0: يتعامل مع الكبير بحيث انه هو لو الكبير اخطا بحقه الصغير يعتذر. بتتنمى فيهم ان الانسان وهو يعني من صغره كل ما احترم الشخص الكبير راح يعني خلاص الكبير ينجبر خاطره انه نعم. ما منك
1: ونعلمهم بعد انه ترى الوجع النفسي تراه يعني اشد اذى من الوجع الجسدي.
2: صحيح.
0: اي والله العظيم.
1: نعم. الله يحفظك يا خالد، اسعدتنا بالاتصال والمشاركه.
2: شكرا شكرا لك يا خالد.
0: الله يسعدكم يا رب. شكرا لكم على الموضوع الجميل. الله
1: يحفظك.
2: هلا وسهلا. نوال.
3: هلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟
3: مسيكم بالنور والعافيه. الحمد لله
2: بخير. ها كيف صرتي؟
3: الحمد لله ان شاء الله احسن. اخبارك خالد؟ اخبارك طلال؟
1: الله يحييك.
2: اخر مره كلمتينا كنت يعني ظاهر تعبانه شوي.
3: اي للحين بس الحمد لله، لكن ان شاء الله احسن.
2: قدامك
3: العافيه. صراحه الموضوع الله يعافيكم ويقويكم ان شاء الله. صراحه الموضوع جاي على الجرح.
2: وشو؟
3: جميل جدا. جاي على الجرح.
2: ايه حلو.
3: يعني حلو حلو الموضوع صراحه، يعني جميل جميل. مواضيعكم ما شاء الله
2: طيب
3: مبدعين فيها، يعني حلوه وايد. بالنسبه لجبر الخواطر خالد وطلال، انا موقفين صاروا لي بذكرهم وبذكر اسماء الاشخاص اللي ساعدوني فيهم. يعني هي مساعده معنويه مش يعني.
1: اي بس هم راضين انك تذكرين اسم على الهواء في الاذاعه؟
3: عادي.
1: ما ادري هم راضين ولا لا، ولا تنشرين اسمائهم؟
3: لا ما شلون يعني انشر اسمائهم؟ عادي يعني
1: ما ادري بس يمكن ما يمكن
3: يمكن لا لا لا
1: ما ادري عادي يمكن زعلوا عليك ترى انه ما لنا علاقه.
3: لا لا يسام،
1: في بعضهم ما يحب الظهور الاعلامي.
3: لا لا لا هم دلين يحبون الظهور الإعلامي.
1: هذا شأنك، تفضلي.
3: المهم الموقف الأول يعني أول جبر الخاطر الأول في يعني واحدة نوبة، يعني أنا كل مرة أقولها أنا أبغى أشوفه شو أبغى أشوفه شو كذا ما أدري إيش، خاطري أشوفش من سنين أنا ما شفت شو خاطري أشوفش. يعني هي ما شاء الله يعني واصلة، يعني إنسانة عالية وقدرها كبير وإعلامية زيكم هي بعد ما شاء الله، يعني ولها باع طويل في الإعلام. الإعلامية بدرية حسن من إذاعة قطر. أنا سنين صراحة يعني أنا تواصل لهذه الإنسانة عن طريق التلفون، أتابعها أشارك معها في برامجها. فطلبتها العام الماضي تقريبا نفس هذه الأيام، تكلمت معها في على الهواء، قلت لها أنا خاطري أشوف لي يعني خاطري أشوف فعلا. قالت تعالي وأنا حطش على راسي أنوال من فوق. فعلا والله رحت قطر وما قصرت، رغم انشغالها رقم عدم فضاوتها، لكن والله قعدت معي
1: يعني جبرت خاطرك فقط باللقاء معها.
3: يعني أنت تخيل هذا الشيء يا خالد ويا طلال، يعني أنت أنت حين ما شاء الله ما أنت فاضي، والله مستمعة يعني كلمتني أو مستمع كلمني أنا ماني فاضي يعني مشغول، صبت نفسها لي يعني هذه كفي خالد، يعني أن أنت قطعت الحدود علشان هذا الشخص، وده الشخص جبر بخاطرك لأن أنت جيت علشانه، صح ولا لا؟
2: أي هذا من طيبك معاهم برضو يعني مهما كان.
3: نعم. الشيء الثاني مع أخونا الإعلامي بعد إبراهيم لمعيدي.
2: أي ما شاء الله.
3: اي ابراهيم عيني عليك بار يا اخوي ابراهيم، يعني قال يوم الاربعاء جبر بخاطري بكلمات، والله العظيم كلمات على الهوى جبر بخاطري فيها. يعني وش اقول لك، يعني الكلام اللي قاله يعني انا تفاجأت، يعني ما كان هو صلب الموضوع اصلا في الموضوع في حلقه البرنامج، ولكن كلماته صبت عليه كانها ماي بارد صراحه. الكلمات اللي قالها والجبر الخاطر اللي جبر خاطري فيه واثنى علي، و يعني اساس انه يعني اساس ان انا بتقاعد، فهو يعني قاعد يقول ان المفروض ما ينسونش، يعني انت كمعلمه المفروض ما تنسين.
1: ما شاء الله عليك يا نوال، الحين جبر الخواطر اللي جاء كلهم من اعلاميين، ما حد جاء من اصدقاء، ما حد جاء من زملاء، ما حد جاء من
2: في زميلنا ابراهيم. بالعكس ترى ابراهيم لطيف،
3: يستاهل ابراهيم.
2: والله
3: يستاهل بدريه صراحه، يعني دلين اشخاص
1: كلهم يستاهلون زملاء اعزاء يعني في المجال المهنه.
3: طلال ليش انا اقول ذا الكلام؟ انا لما اجي اقول لك جبر الخاطر من انسان معروف ومشهور خلى دلين دلين بالعكس
1: يؤثر. المشهور بالنسبه لك مؤثر يعني اكثر تاثيرا من القريب.
3: ان هذاش ان مثلا طلال مو فاضي بيجي يجبر خاطر نوال والله فلان.
1: نعم.
3: والله
1: علان
3: والله شخص من البشر، فهمت علي؟
1: اي نعم واضح.
3: ابغى اوصل تواضعهم الجم الكبير من التواضع
1: اللي عندهم. يا سلام عليك وشكرا والله على تواضعك.

0: بعد في الاتصال والسلام والمشاركة.
1: جبر خاطر صبر صبر. المخرج محمد
2: الفلاج
1: الفلاج يعني جبر خاطر يقول ما تحلى الحلقة بدونك.
2: ايه لا وبعدين فاقدينك لنا يومين كذا.
1: الخميس انا كنت تعبانه، قلت له انا كنت تعبانه ما قدرت.
2: الف سلام عليك. لا بس عموما ترى الزميل ابراهيم برضو ما هو مقصر، بالعكس لطيف وتستاهلين انت الثناء والتقدير.
0: الله يحفظك يا نوال، سعدتينا بالاتصال والمشاركه.
2: هذا يسمونه عندك طحن خواطر.
0: الله يطول عمرك يا نوال، شكرا لك على اتصالك.
2: شكرا شكرا
0: سهلا. الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين كل الاحبه الكرام اللي اتصلوا وشاركون في برنامج تعليل، لهم قدرهم لهم احترام ولا شك جزء رئيسي واساسي منظومه النجاح في برنامج تعليل.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: من جديد حياكم الله، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل حقيقة. في زاوية الموضوع اليوم تحدثنا عن جبر الخواطر واستمعنا الحقيقة إلى قصص ومواقف وحكاية عن جبر الخواطر، اللي بعضهم يقول أنه صار أقل من أول، ويجب أن نعزز في أمورنا الاجتماعية حتى نقوي أواصر الروابط الاجتماعية بيننا وبين الآخرين، حتى نتكاتف سويا في كثير من تقلبات الحياة وتحدياتها. وجبر الخواطر لا شك، يعني كل المواقف اللي جتنا من ناس نحبهم في لحظة انكسارنا ما زالت محفورة في ذاكرتنا، ونذكرهم بالجميل دائما لأنهم وقفوا تلك الوقفة الصادقة، الوقفة النفسية. والوجع النفسي سبحان الله يبقى، الوجع النفسي يبقى بينما جسد يزول مع الأيام، وهو شد أذى وقسوة. لذلك يجب أن نتكاتف جميعا في جبر خواطرنا بالموقف، بالكلمة، بالاستعداد، بالابتسامة، برسم ملامح الفرح، بجرعة التفاؤل والأمل، نعطي انطباع للآخرين بأن الدنيا ما تزال بخير.
1: الله يقدرني على جبر خواطركم، شو أسوي من أول ما أجي وأنا أجبر في خواطركم؟ عادي يلا معلش، لكن كله بحسابه. لكن من هذا المكان بأمانة جزا الله خير من جبر بخواطرنا، وبلغ الله الأجر إن شاء الله. والله يبلغنا الأجر في من جبرنا خواطره، فشكر وتقدير لكل من نثر السعادة في هذه الأرض، شكرا لمن جبر بخاطرنا، شكر وعرفان لهم. والله لولود ودنا نذكرهم اسم اسم، ونسأل الله أنه يبلغنا ويفرحنا وإياكم انه احنا في جبر الخواطر. ترى في اوقات انه والله تجبر خاطر الناس وانت ما تدري، ممكن تعمل شيء بسيط وفي عينك بسيط لكنه كبير عند الاخرين. معاني كثير تجي في الكلام ذا، له معاني وابعاد كثير. ممكن الابتسامه زي تفضل طلال، الضحكه، السؤال. يا اخي في ناس اوقات يجيهم عندهم مصايب، فهمت، يحتاجون من يوقف معهم حتى لو بجبر الخواطر.
0: كلمه ولو جبر خاطر،
1: مستمرين معكم،
0: ولا سلام بعيد، ولا رسالة يا هاجر بيد ساعي البريد.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل.
5: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. وصلنا وياكم إلى الزاوية الأخيرة مع النجوم والفنون. نتحدث في هذه الدقائق عن الشعر. الشعر عنده قدرة عجيبة الحقيقة أن يبقى قريب من الناس مهما تغيرت الأزمنة والوسائل، لأنه مرتبط بالمشاعر، مرتبط بالذكريات، بالهوية. لكن ماذا لو اجتمع الشعر مع التجربة الإعلامية؟ كيف سيكون الناتج؟ كيف سيصل إلى الجمهور؟ كيف سيصنع التأثير؟ الليلة شاعرة إعلامية عاشت تجارب متعددة بين المنصات الإعلامية والأمسيات الشعرية، شاركت أيضا في مناسبات وطنية وثقافية داخل المملكة وفي خارجها قبل أن تعود مجددا إلى المشهد الإعلامي بعد فترة من الابتعاد. أهلا وسهلا بهذه الرحلة المليئة بالتجارب والقصائد والمواقف ضيفتنا الشاعرة والإعلامية وفاء الفواز. حياك الله أستاذة وفاء.
6: يا هلا ومرحبا.
5: يا مرحبا، نورتينا، أهلا وسهلا.
6: يا هلا بك. أولا أقول يسعد مثل المتألقين بتعاليل، ويا مرحبا باللي لهم قدر ممدوح.

0: ترحيب تنعد المزون الهمليل بالمجلس المثلي الفكر والروح صيته كم الهيل الخضر بالمعاميل والبن والمسمار في وسطها يفوح وعامر بزينة الجمل ولقاويل وحي التراث الطيض الأشعار والبوح.
1: الله صح لسانك صح لسانك يا وفاء.
0: الله يسعدكم ممتنة جدا على هذه المقدمة البارقة والكلمات الأنيقة منكم أستاذ طلال وأستاذ خالد.
1: الله يحييك يا مرحبا.
2: حياك الله يا وفاء شلونك؟
0: يا هلا ومرحبا. يا هلا بك.
2: كيف أمورك إن شاء الله مرتاحة؟
0: لله الحمد والمنة.
2: ها سمعتي موضوعنا اليوم كنا نتكلم عن جبر الخواطر.
0: أكيد جبر الخواطر شيء لابد منه يعني الإنسان قد يؤجر بجبر الخواطر.
2: سبحانه. طيب خلينا نتكلم معك نبي نتكلم عن بداية رحلة وفاء الفواز مع الشعر ومتى اكتشفتي نفسك أن القصيد بتكون جزء أساسي من حياتك؟
0: الحقيقة بديت أو بدأت رحلتي مع الشعر من الطفولة واكتشفت موهبتي بصف الثالث ابتدائي. يا رب من خواتي أنها ما تسمع الكلام اللي بقوله من خلال محاوراتي مع أختي الكبيرة يعني أكبر مني بسنتين فكنا صغار وكنت يعني أتحاور أنا وياه من باب اللعب واللهو فكانت كلماتي أكثر تنميق والمفردات أكثر تشابه وطبعا كنت مولعة بالشعر لدرجة أني قرأت ديوان عند أخوي وأنا بصف ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي كان الشاعر الكبير ديبا الشمري من الكويت
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
2: طيب
0: من ذلك الوقت اكتشفت أنه أنا فيني يعني حاجة بالشعر يعني فكنت أكتب ها كذا أكثر وكذا أجيد وكذا يعني لحد ما نمت موهبتي عبر إذاعة جدة والرياض.
2: في أحد من الأهل شاعر؟
0: إيه نعم إحنا تقريبا عائلة شاعرة عندي أخوي الكبير شاعر عندي أخوي الكبير شاعرة.
1: ما شاء الله أنت ما شاء الله لك حضور يعني في الساحة النسائية الشعرية والإعلامية كذلك لك مشاركات متنوعة داخل المملكة وخارجها يعني عندك العديد من الأمسيات اللي قدمتيها وشاركت فيها فعاليات ثقافية كذلك شاركت في إذاعة خليجية وقدمت برامج في مهرجانات رسمية في منطقة حائل ومهرجانات أيضا لها حضور في المناسبات الوطنية. وش المنعطف المهم في مسيرتك؟
0: والله الحقيقة أولا بالنسبة للأمسيات في المهرجانات والمشاركات في عبر المجلات يعني شيء جميل يقدم للشاعر لكن الأمسيات بما أنه المجلات يعني ولا الصحف قد تلاشت وحل محلها مواقع التواصل الإلكتروني بالنسبة للأمسيات في المهرجانات الرسمية داخل المملكة كانت أول انطلاقة لي عبر أمسية في الرياض منطقة الحبيبة وبعدها قدمت في الزلفي قدمت في القصيم قدمت في حائل قدمت خارج المملكة في الإمارات برنامج النبطي في الشارقة والحقيقة كلها يعني منابرها جميلة.
1: أنا أبي منعطف مهم في هذه المسيرة الطويلة شيء مثل نقطة تحول يعني
0: والله الأكيد منه العلامة الفارقة تاريخ الشعر النبطي والثقافة السعودية لكل شاعر وشاعرة واللي الوقوف على منابرها يعتبر تتويج للشاعر اللي هي أمسيات الجنادرية.
1: الله
0: نعم.
1: يا سلام يعني كان هذا منعطف مهم في مسيرتك ولحظات تاريخية لا تنسى الوقوف أمام الجمهور يعني في تلك الفترة كانت الجنادرية تاريخ مجيد وحافل ومؤثر أيضا على مستوى القيادة والشعب
0: جدا وحتى الآن حنا نفتخر ونعتز أننا قدمنا شيء في الجنادرية.
1: صحيح هي كانت التجربة الأولى لك أول انطلاق أول انتشار
0: التجربة الأولى كانت أمسية لجهة أعتقد أنها مرورية في الرياض
1: لكن الجنادرية هي الانطلاقة والانتشار الحقيقي
0: نعم.
1: للناس
0: نعم.
2: عملت يوبريت صح؟
0: اي نعم عملت
2: مولد المجد
0: نعم.
2: وكيف كان؟
0: والله جدا رائع.
2: أعطينا قصته
0: كيف؟
2: أعطينا قصته.
0: والله الأوبريت أنا اللي قمت فيه كامل من كلماتي ولكن الفكرة كانت صاحب استديو فحبيت أني أسوي هالأوبريت معه كان مولد المجد الحمد لله.

0: يعني نجح حتى لو ما كان يعني باللغة الفصحى يعني البحثة، ولكن الحمد لله نجح جدا.
1: ممتاز. وفاء، أنت ما شاء الله ما اكتفيتي بالشعر، قلتي خلينا نروح للمجال الإعلامي، يعني دخلتي موضوع الإذاعات وبالتحديد يعني رحتي الخليجية، كيف تصفين لنا هذه التجربة؟
0: والله العمل الإذاعي عموما له هيبة، وهيبة جدا يعني خاصة بال إذاعات الخليج، يعني لها هيبة ولها رسمية. ولكن بحكم أني أنا أعتبر نفسي شاعرة انطلقت من الرياض وجدة أيام ما كانت الخيمة الشعبية والبرنامج المفتوح في إذاعة جدة وبرامج كثيرة، أعتبر نفسي يعني من الشاعرات اللي صنعتهم الإذاعة. فإذاعة المملكة العربية السعودية ذات هيبة مختلفة، الالتزام بالرسمية فيها، عودنا إن حنا نقدم الشيء الجميل والراقي اللي يحمل رسالة سامية وهدف ويحترم فكرة المتلقي وأخلاقيات المجتمع، بحيث أنه ما يعرضنا للانتقاد من خلال المواضيع اللي نطرحها سواء كانت مواضيع اجتماعية أو غيرها.
1: هي يعني يعني أضافت لك على المستوى المهني صح؟
0: نعم، أضافت لي حضور ككاريزما، كتواجد، كمخاطبة على الهواء مباشرة، أضافت لي كثير.
2: ولا شك يعني هي إذاعة الوطن وأبوابها مفتوحة أيضا لكل المواهب السعودية ولكل أيضا المواطنين والمواطنات على حد سواء، ونحن في خدمتكم.
0: وأنا ما زلت أحبها وأعشقها وأفتخر وأعتز أني أقول أنا من بنات الإذاعة.
2: ما في شك، إذاعتكم الله يسلمك، إذاعتكم يا وفاء. طيب نبي الآن قصيد، عاد نبي نسمع قصيد.
0: أبشر، نبدأ بقصيدة وطنية؟
1: أبد، اللي ودك.
0: الله يسعدك. قول هذا القصيدة كتبتها وكانت أيضا من ألحان
2: من الحانك
0: الموجودة. نعم،
2: شيلة هي
0: كتبتها و خليتها شيلة ومن ألحان.
2: أي يعني ممتاز،
0: ما في الألحان مني أنا.
2: ممتاز، نسمع.
0: أقول سيدي سلمان، حنا مرايتك، ما نعرف الغش ونقول اليقين، شعبك الوافي ورهن إشارتك، بالنهار الصعب والظرف المتين، ارفع الهامة يلين كفايتك، كل شعبك يا مليكي معايدين، في ذرى حكمك وظل حمايتك، سامعين وطايعين وحاضرين، وبالولي اللي يشابه قامتك، سيد الأسياد والحصن العرين، وبالولي اللي يشابه قامتك، سيد الأسياد والحصن العرين، قايد الرؤيا محقق غايتك، القصايد تنطرف فيه وتزين، بيض الله يا محمد رايتك، يا طويل الباع يا حامل عرين، والعدو اللي مناهد فايتك، والله لا يرد حوض المدبرين، تلتوي روس القمم دومايتك، وينحني لك كل قاسي مايلين، عشت يا محمد وعاشت هامتك، ودمت يا كاعم وجيه العايلي.
2: الله الله، صح لسانك،
0: صح بدينك،
2: صح لسانك يا وفاء. الشعر برأيك اليوم اختلف من ناحية ذائقة الجمهور، من ناحية اليوم قلة الأمسيات الشعرية، دخول منصات التواصل، ظهور برامج الشعرية، دخول عدد كبير من المواهب؟
0: والله ربما اختلف، ولكني أنا أجده أنه اختلف للأفضل.
2: للأفضل، تغير للأفضل.
0: نعم،
2: حتى في طريقة التفاعل مع الشاعر.
0: نعم، التفاعل أصبح لحظي وأصبح
2: دعم. يعني أفضل، أفضل الآن تفاعل.
0: نعم
2: نعم، أي نعم،
1: ردة الفعل مباشرة.
0: نعم أكيد، وهذا شيء يدعم الشاعر،
1: يصحح ممكن بعض الأفكار أو بعض المفاهيم
0: ربما، وأيضا خلى الشاعر يقدم، دعنا نقول ما قل ودل، يقدم الجيد والقصير والسهل والممتنع، واللي يفيد المجتمع وينحفظ في الذاكرة كثير.
1: بس صار بعض الشعراء يبحثون عن يعني ياخذ له شطر شطرين وينزلها، وما عاد في قصايد، وما عاد في يعني كله ترويج عشان الجمهور يتابعه وعشان أرقام وعشان شغلات زي كذا. ما عاد صار فيه فكرة أنه يبحث عن قيمة الشاعر في شعره.
0: لا، في شعراء يكتبون قصائد طويلة، ولكن الأغلب صار يكتفي في قصائد سهلة وبسيطة، يعني بحكم أنه مواقع التواصل أحيانا تفرض علينا 140 حرف، بحكم أنه السهل صار يعني أكثر، يعني أكثر دعنا نقول هواية للمتذوق.
2: هذه الفكرة الرئيسية يعني، بس أنه المنصات موجودة فيها ولا لا؟
0: إلا نعم أكيد.
2: متفاعل أيضا مع الجمهور؟
0: نعم أكيد.
2: وأكثر يعني ما تلاحظينه من الجمهور المتابعين يعني هو نقد، طلب، اختيار؟
0: والله الجمهور حاليا يبغى الشيء الممتع، يبغى ممتع.
2: مثل إيش؟
0: اللي ينقله، ممكن يكون الغزل العاطفي، ممكن الحب.
2: صدق يعني عاد ما سمعنا هالغزل العاطفي.
1: وجدانيات
2: ولا بس في المنصات عندك؟
0: لا لا، أقول حدك تلوعني كذا والهدف حب.
2: الله،
0: ما عاد أكون إلا المرضى في جنة، يزين جرح الحب لا صرت له طب، عذرك معك وجروح الأحباب سنة.
1: هلا
2: صح لسانك،
0: صح بدنك،
2: صح لسانك.
1: وفا، وش سالفة ابتعادك على الإعلام فترة يعني ما هي بسيطة الظاهر، وش أسبابه؟
0: والله أنا أولاً ما ابتعدت عن الإعلام، أنا موجودة في منصات التواصل، موجودة في موقع سناب شات، موجودة في التيك توك، ولكن ربما أخذت عزلة، تقدر تقول أنها عزلة الشاعر. أقول يلي تلوموني على طلعة البر، أنا بشوف البر ترتاح عيني، ما يجري الأحزان مني ولا الحر الأهبوب النود يا ليميني. ممكن العزلة هذه إنها يعني راحة نفسية للشعر. غير أنه يا أخوي خالد، أخوي طلال، المنظمين في المهرجانات، الابتعاد عن الإعلام بشكل عام، منظمين المهرجانات الأمسيات ما عاد عندهم الجدية في التواصل، يعني يرتبون للأمسية وتلقاهم بعد فترة يسحبون لأسباب تخصهم عني وعن غيري. فلذلك ما في جدية، بل ما في جدية،
2: وما في جدية ولا ما في جمهور، ما في جماهيرية. صار الجمهور الآن يبحث عن الشاعر في حساباته الرسمية.
0: لا بالعكس، أنا حضرت أمسية قبل كم يوم خاصة في الرياض، ما شاء الله تبارك الله، لقيت الجمهور قوي وصاحب ذائقة ما شاء الله. كانت الأمسية للشاعر فهد بن طلال، فكان جدا الحضور قوي والجمهور متفاعل وجدا جميل.
2: ما صار ما إن شاء الله يعني ما أثرت هذه المنصات، ما أقصت هذه الأمسيات؟
0: لا أبدا، فكان الجمهور مرة يعني أنا أعجبني تفاعل الجمهور المتواجد فيها ذاك المساء.
2: هل الأمسيات لها طابع معين في اختيار القصائد؟
0: ربما
2: كيف؟
0: ربما أنه الشاعر الناجح هو من يحاول أنه يتعدد لإرضاء نقول بعض، يعني ما هو جميع الذوائق، ولكن لإرضاء الجميع،
2: يعني معظم الحاضرين اللي حضروا. وش أكثر شيء تفاعلوا مع الجمهور في الأمسية؟ أكثر قصيدة تفاعلوا معها؟
0: والله الشاعر القوي يفرض وجوده سواء بقصائد الحكمة، بقصائد
2: لا، أنا أبي من قصائدك حضرتيها في أمسية وشفتي تفاعل عليها من الجمهور الحاضرين.
0: ممكن القصائد اللي قصة وقصيدة
2: أبي نسمعها.
0: هذه يطول العمر السلامة، كنت في ظروف الصد من يرحم الله، فكنت أروح منتزهات برية، وجدت كتاباته اسمه عليها، وفي ذلك اليوم كنت مشتاقة له، فلبست نظارة شمسية طبيعتي وحركت الرنج روفر وطلعت لما البر، الرنج معروف ما هو موتر بر. فلما رحت وأنا بالمنتزه شفت سيارة وخفت منها، فسحبت نفسي ورجعت، ورجعت مسرعة، نسيت الخزز والشوق، فأخذني الخوف، انفجر الإطار عندي، فما وقفت إلا على الطريق العام. لما وقفت عند الطريق العام جاء واحد وصلح الموتر. فقال لي وش جابك انت بهالمنتزهات هذه؟ وش اللي يجيب؟ كل صيف وحر وما ادري ايش. وانا كنت لابسه نظارات، ماني قادر اني اتكلم، ولكني حسيت بالنقد اللاذع منه. راحت الايام وجت الايام وتابعني، طلع شاعر يعني. فلما شاف الرنج يبدو لي اني مصورته، فقال لي اذا تسمحين انا في وحده اذا تعرفينها ابغى توصلين لها القصيده. فانا هنا قلت جيت وجابك الله، نويته بالابيات اللي بصمي. فقلت هات القصيده، اعطاني قصيده كان كاتبه بصاحبه هالرنج اللي هو في الزعلة اللي هي انا. هو ما يدري انها،
1: ما يدري انك انت ايه،
0: ما يدري انها، ولا يدري ان عندي ظروف يعني حدثني. فطبت عنه ساعه ورجعت له، قلت البنت هذه شامخه معربه جد، وبشرك زهمتها وجبت الاخبار، ومع السلام الله ترسل لك الود وتشكر لك الموقف رغم جرح الاشعار. دايم اللي باقي فعلا الناس تبعد ما غير هي، ودلت البن والنار والنوب وارض واسعه ما لها حد، والرنج الاسود لو يقولون غدار، ولنه تحسب للمقادير لابد تقصر خطا رجلينها بعض الامراض، قليبها متعب وفاقد ومضهد وحيد، لو الناس من حولها تساع، وله بس ترى قطعه من الروح والكبد مدفون خلف المقابر، ولا سوار ولا ترد انفاسها وروحها رد الا كتاباتها على بعض الاحجار. وذاك النهار اللي يهدلق ويهد مثل الجبل عقب البراكين، لنهار دموعها مثل الثواني على الخد، ولا مزون الوسم في شهر الامطار من حمرته، لو المطوع بها لد يستاثم اليشافها تبني جمار.
1: الله الله
2: الله،
0: ومن بعد صح بدنكم ما هلت دموعه على الخد، رصت على دواسة الرنج بالصار، أو قامت على السرعة تحط وتزود ما بين رمل وطلح وجبال وشجار، ومن دعسته التكفر هاتبر جلد جديد، لكن جلدها اعذرني من الكلمة جلد اعذرني منها. والبنت تشكر فيك وتقول برد إني دعيت الله لتسر وجهار، لكن ترى الطيب يا طاب ما عد، والنية هزينة من خصال الأخيار، واللي يطيب بنت الأجواد لألد يضيع طيبه، كان ما غض الأبصار هذا، وصلى الله على محمد يجعلنا ممن تبع هديه وصار. وشفت لديكم ولا شفت وجهه.
1: اللهم صل وسلم على
2: صح لسانك يا وفاء، صح لسانك
1: والله، رأيت سرعة أنت الله يصلحك.
0: الله يبقى.
2: حلوة هذه المواقف يا وفاء اللي نترجمها إلى قصيدة ولا لا؟
0: إلا وخاصة إذا كانت من روح طيبة وعفوية وأخوية، ويعني قلوب طيبة وبيضة وشريفة ونزيهة، فالحمد لله هالشي هذا فينا والله الحمد.
1: ما شاء الله. قبل شوي تتكلمين إنه يعني الأمسيات الشعرية والشغلات والتفاعل هذه اللي صايرة، يعني كأنك تقولين إنه في الرياض هو الحراك الأكثر.
0: نعم.
1: عشان كذا ممكن أنت سبب أحد الانتقالات للرياض هذا الشيء؟
0: لا ابدا، انا ظروف العمل هي اللي خلتني انتقل الرياض، وانا صراحه سعيده واعتبرها نقله مميزه لي، وباذن الله اني احاول اني اكثف وجودي، بما انه انا ابتعدت عن الاجواء الحيليه والبر والشعبان.
1: اي والله يا زين.
0: اعلامي هنا.
1: وكيف وجدت الوضع؟ يعني لقيت الوضع انه مناسب جدا؟
0: والله العودة إلى الإعلام جدا رائع وجدا جميل وجدا مشجع.
1: ممتاز. يعني قريب إن شاء الله نسمع لكم سيات.
0: والله عاد هذا يرجع لكم منكم، استثمروني أنا عندكم موجودة.
1: إحنا اليوم هذا استثمار.
0: الله يسعدك.
2: الله يحييك سيدنا والله يا وفاء، الحقيقة مثلك وشرواك الحقيقة من الشاعرات والشعراء على حد سواء، يعني هذا واجبنا في إذاعة الرياض، إذاعة الوطن، احنا في خدمتهم وفي انتشارهم ايضا لهذه القصائد. لكن على الطاري من ضمن المواقف اللي يكتب الشاعر فيها قصيده، في موقف ثاني بعد له اثر خالد في ذاكرتك في وجدانك وكتبتي عنه قصيده؟
0: والله كثير، ولكن عاد
2: الاقرب اللي في الدرج.
1: لا لا لا تكونين بخيلتين علينا اليوم.
0: لا والله اني
2: ما طلع حضورها، ما شاء الله اكبر كرم.
1: لا خلينا نشوف ايش عندها هي تبي.
0: الله يسعدكم، لكن خلونا من المواقف، ولا انا عندي قصه وقصيده هذه عندي كثير، لكن ما ودي اني.
1: طيب وش اللي تجودين بقى علينا؟
0: اقول أقول لو نحسب للمخاسير بزمننا ما قنعنا في مرابحها القليلة، علموا اللي فوق راس الرجمنا لا يجاوب من عوافوق الطويلة، المعنى لو درب حال المعنى صارت الأحزان بعيونه جميلة، مرحنا لو يجور الوقت حنا مثل صبر طويق عالدنيا المهيلة، والله هنا والله هنا والله هنا رغم كل جروحنا ناس أصيلة
3: أصيلة.
2: الله صح لسانك، صح لسانك يا وفاء.
3: جيتك من حايل إلى الرياض، يعني الشعبان والدنيا هناك والوضع، وهنا حياة مدنية تقريبا.
0: كل وطني وربوع وطني رائع بحياته المدنية والبادية
3: تشتاقين؟
0: نعم.
3: ها؟
0: نعم. أنا مالي شهرين ثلاث صيحوني.
3: إيه جمعة وسبت هناك؟
0: والله بإذن الله تعالى.
3: عاد وقت الربيع والدنيا الله.
0: لا وعندكم رصيفين جميلة جدا، وترى حتى أنتم في الرياض عندكم ما شاء الله أجواء جميلة.
3: إيه في أماكن زينة بس لا لأنه سبحان الله عارف هالحايل وعارف يعني.
0: أنت بتصيحني على الهواء.
3: وإحنا نبي نهيض مشاعر الشاعر، فلما يهيض يبدأ يعطينا من مجود به نفسه.
0: والله بإذن الله، ولكن أنا الفترة السابقة كنت ما بين ترتيب أموري ونقل عملي فما كتبت، ولكن بإذن الله أني راح أكتب في حايل شيلة بحول الله تعالى.
3: هذا تصريح.
0: نعم.
3: عندك أسماء محددة ولا من النوع اللي تتركين المجال مفتوح للي يعني في أوقات اللي يكتب يستهوي بعض الأصوات؟
0: والله ما يعني كل الأخوان فيهم الخير والبركة، وعلى فكرة أنا عندي قصائد قديمة ولكني ما أستحضرها الآن في حايل وطبيعة البر وطبيعة المتشيت وطبيعة، فعندي قصائد كثيرة ولكن ما أستحضرها حاليا.
3: وش نوع القصيدة أكثر شيء اللي أنت تستهوينه أو أنه يعني دائما يستحضرك؟
0: والله أنا من والله الحمد من الشعراء اللي يشدهم شعر الشافعي، لذلك أنا متأثرة جدا، حتى لو كان شعري نبطي فأغلب شعري فيه حكمة.
3: يعني تحبين طيب سمعينا شيء بالحكمة.
0: أقول احفظ لسانك لا بلوك للمقاريد، وارفع جنابك عن قليل المعرفة، ولا تخاوي لك حشاكم ولا تخاوي لك من الناس عبيد، يخذيك من بين الجاويد عرفة. أو رجال شرواكم أهل الفعول الصناديد، اللي لهم حل اللوى ليس حرفة، وإن شفت شخصا ما يهاب المناديد ولا مهو قد المواقيف فرفة.
3: الله
2: الله الله الله
3: صح لسانك
0: صح بدنكم.
3: وش المشاريع الجاية غير الشيلة؟
0: والله يعني لازم أصرح يعني.
3: إيه أعطينا وش زين الواحد
0: تكون قبل حايل.
3: سمي
0: الشيلة القادمة راح تكون قبل شيلة حايل، فمطلعها أقول معك الهلال نصعد بهمة، ونبعثر أخصام كلي ما يدانونك، ما تشبه للنجوم بعالي القمة، والناس مهما تطامر ما يطولونك
3: طولونك. هذه
0: بإذن الله راح تكون بالهلال.
3: الله حلو. هو إن شاء الله تتغنى ولا كيف؟
0: اي بإذن الله تعالى.
3: رتبتي عليها شيء؟
0: اي والله رتبت، ولكن على خليها لوقتها.
2: وش القصيدة اللي موجودة عندك وتشوفينها تستحق للغناء؟
0: والله عندي يا طويل العمر والسلام أقول
2: تقولين هذه القصيدة جاهزة الغناء بصوت الفنان، وش القصيدة هذه؟
0: أقول تعودنا ليجدنا نمد ولا نحس بحين، ونحذف بالبحر لا من تجملنا أو أعطينا، تعودنا نحب ناس هجرنا قربهم راضين، قطعنا وصلهم لكن لهم ود بخوافينا، تعودنا من الطيبة نحب اللين وأهل اللين، ونطيش وننكسر لا من فقد من اللي حواليه، ولمنه جمعنا وقتنا صدفة مع الطيبين، تفرقنا الحظوظ اللي تغلط في أمانينا، نعيش بنية بيضة نصدق صاحب الوجهين، ويرفعنا من النية على الكذاب والينا. تعودنا في العزلة على الوحدة عن الغاليم ولا ندري إلى وين الوقت يبغى يودينا. هذه من ضمن
2: الله يودينا. الله الله يعني صح لسانك
0: صح بدنكم.
1: يعني بس هذه المشاريع البسيطة يعني ما في لا لا لازم تفكرين في يعني إقامة أمسية في شيء في
0: والله أنا أقول أنت مفكروا أنا جاهزة أنا بنت الوطن في قلب العاصمة وجاهزة لإقامة الأمسيات وكل ما يخدم وطني والمجتمع أفديه بروحي.
2: الآن الشاعر يا وفاء لما يتوقف فترة ثم يعود هل ينطفئ الشغف عنده كأنه يبدأ من الصفر من جديد؟
0: والله ربما يعني ممكن لأنه كشاعر ممكن ينسى قصائده ممكن ما يكون زي حضوره اسمه وتألقه يعني لما كان متمرس
2: حتى المفردات اللغوية يصعب عليها والتركيز واختيارها وانتقائها.
0: لا لا أنا شاعرة وفنانة أنا لما أغيب عن الشعر كشاعرة أغيب عن الشعر أنا ما غبت عن الشعر أنا متواجدة في سناب شات متواجدة مع مسابقين متواجدة بالقصائد اللي ثلاث أرباع منها لم ترنوا وكشاعرة لما أغيب أختلف عن
2: لكن أنت شاعرة في الخفاء لكن من الناس ما تكتبين شيء ما في شيء للنشر.
0: لا لا بالعكس أنا أكتب للنشر ولكن أنتم متابعيني.
2: لا لا برضو فنان ليش التوقف هذا طيب طالما أنك تكتبين أجل ليش تكون فيه توقف معناته ما في توقف
0: في توقف عن الإعلام يختلف
2: أي هذا الكلام أنا أقول لك يعني أي أنا في النشر ما في لكنك أنت متوقفة فقط عن النشر لكنك تكتبين قصائد في الخفاء ولا لا
0: لا, لا أبدا أنشر أنا يا طول العمر السلامة
2: حتى تقول تقولين ما فيه في الإعلام ما أكتب ولا لا أيام التوقف
0: الإعلام على صعيد الإذاعة على صعيد الأمسيات الشعرية هذا اللي أقصده لكن تواجدي مع جمهوري مباشر موجود عبر منصات التواصل اللي هي لحظية
1: هي إذا غابت على القصيد تروح ترسم فنانة ممتاز. تشكيلية فهمت اللي شغلت ما شاء الله عليها عندها مواهب متعددة
0: جدا لكن خلوني أقول لكم اللي كنت بقوله أنا كشاعر أنت تقول ممكن الشاعر تغيب عنه المفردة لما يتأخر عن الشعر أنا أقول لا أنا كفنانة لما أغيب عن اللوحة وأجي أرسمها بعد سنة أرسم لوحة تكون يدي ثقيلة على الرسم ماني متمرسة أكون نسيت لكن كشاعرة أنا لو أغيب 10 سنوات أرجع أكتب القصيدة موزونة ومقصة وذات معنى كالسابق يعني ما يأثر هذا علي كصياغة للقصيدة.
1: ممتاز يعني إن شاء الله نشوف قريب قصيدة طيبة وإن شاء الله نبيك بعد فترة ترسلين لنا شيء يخص تعاليل.
0: والله يبشر من عيوني وانتم برنامج يستاهل برنامج أظهر وميز وأبرز مواهب كثيرة وحقيقة برنامجكم له صدى وصيت واسم رنان فأنتم شيء أكيد أنكم تستاهلون أنت أخوي طلال وأخوي خالد يعني فعلا أنتم قاعد تقدمون شيء للموروث الشعبي يخلي واحد
2: واجبنا الله يحفظك يا وفاء. عاد في ختام هاللقاء ودنا نسمع قصيدة ختامية
0: أقول لكم بيت ختامي وأشكركم على هالاستضافة الجميلة.
2: الله يحييك
1: الله يحفظك.
0: أقول ودي معايا لو فيا وين ما رحت إلا إليا من مت ما بغى يموتوا.
1: الله
2: صح لسانك أساتينا بهالحضور
1: شكرا
2: وبهالإطلالة المسائية في برنامج تعاليل عبر إذاعة الرياض. شكرا لك ولحضورك الكريم الشاعرة والإعلامية وفاء الفواز.
1: شكرا لك
0: الفرصة شرفت جدا.
2: الله يحييك في أمان الله. شكرا لضيفتنا الكريمة الشاعرة والإعلامية وفاء الفواز وشكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان على طيب الاستماع وكرم المتابعة. كنا وياكم في هذه الحلقة على مدى ساعتين في طرح موضوع اجتماعي كان الحقيقة متفاعلا مع الجمهور ومع المستمعين في الكثير من المواقف عن جبر الخواطر نعم وخلال الختام كان مع ضيفتنا الشاعرة والإعلامية قدمت هذه الأمسية الصوتية عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرياض.
1: الشكر موصول لكل من شارك معنا اليوم ونقول لهم يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله نلتقي بكم بإذن الله يوم الغد في تمام الساعة 10 مساء في تعاليل. الشكر موصول في الإعداد من زميلتنا حصة المغاليث ومن التقديم طلال النفيسة خالد الحيدان ومن التنفيذ والإخراج المبدع محمد الفلاج. إلى اللقاء.
2: في أمان الله.

0: هنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. التلوث والنفايات.
2: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ضيفنا الدائم في البرنامج،
2: حياكم الله.
1: نأخذ وكالمعتاد نبدأ عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب مكون من عدة مطالب كما أسماها مؤلف الكتاب. المطلب الأول يتحدث عن تعريف علم الاجتماع الاقتصادي، والمطلب الثاني عن مواضيع علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الثالث أبان رواد علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الرابع تكلم عن تاريخ علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الخامس تكلم عن التصور النظري، وفي المطلب السادس تكلم عن التصور المنهجي، ومن ثم الخاتمة والمصادر والمراجع. وهو من الكتب القلائل الذي تناقش هذا العلم التخصصي،

0: فعلم الاجتماع الاقتصادي يعد فرعا من فروع علم الاجتماع العام، وهذا العلم يعنى بدراسة الظواهر الاقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي كما قال المؤلف، وذلك بفهم أشكال الاقتصاد وتفسيرها وربط الصلة بين المنافع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. فضلا على أن علم الاجتماع الاقتصادي يعني هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهلاك وتبادل، ومن ثم فإن السوسيولوجيا الاقتصادية هي دراسة للنظام الاقتصادي في مختلف بنيانه وأشكاله وأنساقه وأنشطته ودوراته ووظائفه وعلاقاته، وكذلك مع التركيز على التصرفات الاقتصادية كما أسماها المؤلف بالتصرفات العقلانية والهادفة من سياقاتها المجتمعية. هذا باختصار ما يتطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
1: بدأ المؤلف حديثه عن رواد هذا العلم بالحديث عن ابن خلدون.
0: نعم، فتكلم مثلا عن هذا العلم من أعلام الثقافة العربية الذي أجده حاضرا عندما يتحدثون عن علم الاجتماع، ووصفه بأنه هو واضع علم الاجتماع الاقتصادي، فحتى أن في كتابه الشهير المقدمة، مقدمة ابن خلدون، تطرق إلى عدد من الظواهر الاقتصادية بالتحليل والمناقشة والتأمل العقلاني، يعني كتناوله للعمل الذي جعله سعيا جادا لطلب الرزق، وقال حتى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا عمل، ومن ثم ترتفع القيمة الاقتصادية للمنتج وتنخفض حسب طبيعة العمل من حيث الجودة والرداءة، وحتى أنه قال بأن كما ينقص العمل فبه يضيع انهيار العمران وخرابه. وكان يسمي ابن خلدون المجتمع بالعمران أو التنمية بالعمران في المقدمة، وقال في هذا الصدد يقول: اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا بد من الرزق، فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. فقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، ويضيف ابن خلدون: والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من عند الله، فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إذا كان عاملا بنفسه مثل الصناع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما ترى، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. ويقول: ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة، خلق لهما قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة لأهل العالم في الغالب. ويقول: إذا اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما، يعني بما يقع في غيرهما من أحوال السوق التي هي عنهما بمعزل. فأما يعني هذين الحجرين فيقول هما أصل المكاسب والذخيرة. ويقول: فإذا تقرر هذا كله فعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية، وقد يكون مع الصنائع في بعض غيرها مثل النجارة والحياكة ومنها الخشب والغزل. فهذا ما حدث عنه ابن خلدون. ففي هذه الفقرة الطويلة التي أخذنا بمقتضب منها بيّن ابن خلدون أنواع العمل، فحصرها في الكسب والزراعة والصناعة والتجارة والصيد والأنشطة الاقتصادية وتحصيل الضريبة، وحتى يقول يعني: أعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وإما يكون هذا التحصيل إما بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما وجباية، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه من البر أو البحر ويسمى اصطيادا، وإما أن يكون بالحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرف من الناس في منافعهم كاللبن من الأنعام وكالحرير من الدود والعسل من النحل. وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون. ففي مقدمته تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة منها أهمية العمل وقدسيته وتقسيم العمل ونظرية القيمة والتجارة والتنمية الاقتصادية. وكان ابن خلدون يدرس هذه الظواهر الاقتصادية في علاقة بعلم العمران كما أسماها، أو علم الاجتماع بالمفهوم الحديث. فيثبت أن العمل هو مصدر الثروة والإثراء وتحقيق الرفاهية والجاه، ومن ثم تحدث عن تعدد الطبقات الاجتماعية بحسب العمل والجاه والحظوة من الأسفل إلى الأعلى. فذكر على طبقة مثلا هي طبقة الملوك، ويقول بأن المال هو السبيل لتملك القوة والسلطان والنفوذ. ويقول حتى ابن خلدون في هذا السياق: إننا نجد أن صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه، والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوب بالأعمال بالتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه. وحتى أن المقصود بالجاه يقول بأنه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيما تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. ويقول: وأن الجاه في الناس مترتب طبقة بعد طبقة، يعني ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي الأسفل إلى من ليس يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه. هذا باختصار ما تحدث عنه ابن خلدون في علم الاجتماع الاقتصادي.
1: نواصل وياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولازال حديثنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. ما ذكرته أستاذ طارق من مبادئ ذكرها ابن خلدون وأسس لها، يعني هي مرتبطة باستقرار هذه المجتمعات، مثل السعي، ويعني السعي في الرزق أو الاستفادة من الموارد، كلها مرتبطة باستقرار المجتمع. فكل ما استقر المجتمع أكثر وكان مترابطا أكثر، كان يعني مردوده الاقتصادي أفضل.
1: ابن خلدون في مقدمته العجيبة، وتحدثنا عن مختصر المقدمة في حلقة سابقة، تكلم عن العمر، عن علم العمران بشتى أصنافه، وأتى إليه علم الاجتماع، ومنها ما ذكرت، يعني استقرار المجتمع وهو يعني انعكاس لاستقرار الدولة. وذكر حتى من أسباب استقرار المجتمع في علم الاجتماع الاقتصادي هو السعي والكسب والعمل، ومن ثم يتحدث حتى عن المنافع الاقتصادية من وراء ذلك. وأذكر جيدا في المقدمة عندما قال: عندما يدخل الترف أحيانا إلى مجتمع معين فإنه يتكاسل عن العمل والإنتاج والإنجاز، وهذا يؤدي إلى ترهل المجتمع ومن ثم إلى ضعف الدولة. فموضوع ابن خلدون واستقرار المجتمعات، حتى أذكر تحدثنا في حلقة عن بحث يتكلم عن التفسير الاجتماعي عند ابن خلدون، يعني حديث طويل يحتاج إلى قراءة واستقراء وتأمل، وهو من وضع أسس علم الاجتماع الحديث كما قال بذلك المنصفون. وأعجب يا أخي عندما أجد علم الاجتماع يصنف حتى إلى علم اجتماع الأدب وعلم الاجتماع الجنائي، ومثله الذي نتحدث عنه الآن علم الاجتماع الاقتصادي، وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة المجتمع واستقراره ونمو أفراده من عدمه.
0: نعم، نأتي الآن إلى نظريات أخرى أيضا أوردها الكاتب في كتابه، نظرية التوازن الاقتصادي لفليفريدو باريتو.
1: يعني فهو يميز بين الأفعال المنطقية العقلانية التي يدرسها علم الاقتصاد والأفعال غير المنطقية التي يدرسها علم الاجتماع، وهذا يظهر في كتابه مختصر علم الاجتماع الذي صدر عام 1916 للميلاد. فهو درس الاقتصاد دراسة عميقة يعني، وتوصل إلى مجموعة من النظريات الاقتصادية، ولكن قال لابد من الاستعانة بالتفسير الاجتماعي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التداخل والتشابك بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، فكل واحد يفسر الآخر، وثمة علاقة وطيدة بين ما هو خاص بما هو عام. فعلم الاقتصاد

0: الاقتصاد علم خاص مع علم الاجتماع فهو علم عام. وحتى أنه بريتو يقول بأن المجتمع يعني بناء كلي مركب ومعقد من العلاقات المتبادلة بين الناس. فتحدث في هذا الصدد حتى أنه يقول أحمد الخشاب أحد الباحثين أن هذه النظرية التوازن الاجتماعي امتداد لآراء يعني بريتو في الاقتصاد، فهناك صراع دائم بين رغباتنا التي تريد أن تشبع وبين العقبات التي تعترض إشباعها. ويقول هذا الصراع لا يلبث أن يتحول يعني إلى توافق أو توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية، والمجتمع كذلك يجري على نفس هذا المنوال، يعني تحدث فيه عملية توافق تؤدي إلى التوازن الاجتماعي. أما القوة التي تعمل في المجتمع فيقول هي مناظرة لرغبات الفرد، ف يعني يتأثر النظام الاجتماعي كما ذكرت أنت قبل قليل بعوامل داخلية وخارجية، وحتى تاريخ المجتمع نفسه يندرج ضمن العوامل الخارجية لذلك. فهذه النظرية المنفعة تعتبر من أهم النظريات التي ركز عليها بريتو في نظريته الاجتماعية الاقتصادية، حللها وقال بالنص يعني في ضوء اهتمامه بدراسة الفعل المنطقي أو غير المنطقي، ويقصد بالأفعال المنطقية تلك الأفعال التي تتوجه نحو غاية يمكن تحقيقها موضوعيا ومن خلال استخدام أفضل للوسائل المتاحة موضوعيا. وهنا يقصر الأفعال المنطقية الرشيدة على المجالات الاقتصادية والعلمية، ويستبعد أي متعة منطقية على أي سلوك آخر. وعندما نأتي إلى الأفعال غير المنطقية فيقول هذه التي تفشل في تحقيق الوسائل والغايات، وكأنه يعني في علم الاقتصاد بما يقابلها بالإشباع والمنفعة. ويقول يحدد الإشباعات الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد كما يحددها هو بأولوياته التي يفضلها بنفسه. فهذا باختصار ما تحدث عنه باريتو في هذا الأمر.
1: نعم، نأتي إلى نظرية أخرى أو دراسة ذكرها الكاتب لبيير بورديو، وهي حول الرأس المال المتعدد.
0: يعني يقول ماركس مثلا أن أساس الصراع بين الطبقات في المجتمع يعني هو الرأسمال الاقتصادي، ولكن يعني بورديو في هذا المجال يقول ليس الصراع يتخذ دائما طابعا اقتصاديا، فقد يكون طابعا ثقافيا، أو يكون الصراع ثقافي. فيقول ثمة يعني هناك رأسمالان مهمان في تحريك المجتمعات المعاصرة، يقول هما الرأس المال الثقافي والرأس المال الاقتصادي. ويقول بأن هذه يعني هو ما أسماه المؤلف بالفاعل المجتمعي. إذا أتينا إلى رأس المال الاقتصادي هو الذي يقيس موارد الفرد المالية والمادية ويرصد الثروات ويجرد الممتلكات، وبالتالي يتحدد الدخل الشهري والسنوي. أما رأس المال الثقافي فيقول هو يقيس موارد الفرد الثقافية مثل الدبلومات والشهادات العلمية والمهنية، وكذلك المنتوج أو المنتج أو المنجز الثقافي من مقالات ودراسات وأعمال أدبية وثقافية وفنية، وكذلك ما يمتلكه الفرد من مهارات وكفاءات ومواهب في مجال الثقافة. ثم ذهب إلى رأس مال الاجتماعي وقال بأنه ما يملكه الفرد من علاقات اجتماعية ومن صلات إنسانية وصداقات، وتعود إلى ذكائه الاجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعة من صلات الرحم والقرابة والصداقة والزمالة في تحقيق المنفعة. ومن ثم ذهب إلى الرأسمال الرمزي وقال بأنه يتضمن الرأسمال الاقتصادي والرأسمال الثقافي والرأسمال الاجتماعي، وقال بأن هذه الأنماط يعني يتميز الفرد بها مجتمعيا عن بقية الأفراد الآخرين الذين لا يملكونها. وأضاف حتى بورديو في كتابه أسئلة السوسيولوجيا أسماه بالرأسمال اللغوي، وقال بأن رأس المال هذا تستطيع به جماعة أن تفرض نفسها ووجودها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من الامتيازات المادية والثقافية. ويقول حتى المؤلف من يمتلك الرأس مال اللغوي الأجنبي في الدول العربية فإنه يستطيع أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية كبرى في هذا المجتمع. ويستشهد بقول بورديو في كتابه أن الرأسمال اللغوي يعني التحكم في آليات تشكل الأسعار اللغوية، وكذلك القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصالحه، والقدرة على استخلاص فائض القيمة النوعي، أي أن هناك تفاعلا وتواصل لغوي ولو كان بين شخصين أو صديقين أو بين طفل وصديقه. وباختصار يقول أن كل عمليات التواصل اللغوي هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات الإجمالية. ومن ثم يعني ذهب المؤلف إلى رأس مال وأسماه بالرأس مال القيمي أو الديني، ويقول هو الرأس مال المهم للإنسان، يعني إذا تملكه الإنسان ربح الدنيا والآخرة. وقال بأن التجارة مع الله يعني هي أهم أنواع التجارة. فيقول في النهاية على الفرد بهذه الموارد الرأسمالية المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللغوية، يعني يستطيع أن يحقق أرباحا ومنافع مجتمعية، ولا سيما أن رأس مال الاقتصادي والرأس المال الثقافي هو يعني أكثر أهمية في مجتمعاتنا المعاصرة كما يقول بورديو، وهما اللذان يشكلان بنية المجتمع ويتحكمان في أفعال الأفراد، ويجعل كل حقل يعني فضاء للتنافس وربما للصراع والتطاحن.
1: وكم من صفقة أو يعني عقد أو أحيانا مجال فتح في قوائم الأعمال بسبب علاقة وطيدة أو يعني رأس مال غير المادي الذي يملكه كثير من الكاريزما الاقتصاديين يعني بشكل عام.
0: وهذا الرأس مال الاجتماعي الذي ذهب إليه بورديو.
1: نعم، شكرا لضيفنا مستمعينا ولكم على طيب المتابعة. انتهت حلقتنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. إلى اللقاء.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. فرصة.
1: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب، الناس لما كانوا ما يموتون فقط من الجوع والبرد، كثير منهم كانوا يموتون عندما يفقدون سبب الاستمرار. كان يقول من يملك سبباً يعيش من أجله يستطيع تحمل أي شيء تقريباً. وهنا تبدأ فكرة حلقتنا اليوم، حياتك ليست مجرد أحداث، حياتك قصة. والسؤال الحقيقي، هل أنت كتبت هذه القصة أم فقط تسحب إلى داخلها؟ بطبيعة الحال الإنسان كائن قصصي. في دراسة بعلم النفس السردي، العالم دان ماكدمز طرح فكرة مهمة، قال فيها الإنسان يفهم نفسه من خلال قصة يرويها عن حياته، مو الحقائق فقط بل التفسير. شخصين ممكن يمران بنفس التجربة من الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهله قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص. الناس ركضوا نحو وظيفة ركض معهم، الكل تزوج، تزوج معهم، الكل سافر، سافر معهم. ثم بعد 10 سنوات يكتشف أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبداً ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجياً. في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة، أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية. الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها. من أخطر الأشياء اللي يفعلها العقل إنه يحول الماضي إلى حكم نهائي، أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دائماً أتأخر، أنا ما أقدر، بينما الحقيقة العلمية تقول الدماغ نفسه قابل لإعادة التشكل، وهذا ما نسميه بالمرونة العصبية. يعني حتى أنماط التفكير والسلوك يمكن تغييرها مع التكرار والتجربة. النهاية ليست نهاية. أجمل شيء في هذه الحياة أنها ليست رواية مغلقة. كل يوم عندك فرصة تعيد كتابة شيء، عادة، علاقة، فكرة، مستقبل، نسخة منك. وربما المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تعيش بلا أخطاء، بل أن تعيش قصة تشبهك أنت. قصة عندما تنظر لها لاحقاً تقول نعم تعبت كثير، تهت كثير، لكنني كنت حاضراً فيها فعلاً. وفي النهاية يمكن أهم سؤال مو إن حياتك عظيمة أو هل هي فعلاً عظيمة، بل هل حياتك صادقة معك أم لا؟ فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجاً معمارياً متفرداً لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا. ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ، فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا. وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة، ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة، وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بالنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام. ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق

0: حق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج ممن عكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة، فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: برنامج يومي من إعداد فواز عيد، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.
1: من زاوية الاهتمام أو عدم الاهتمام.

0: أنا ما زلت في بداية الطريق، وطبيعة العمل في الصحافة التعب قليلا، مثلما تتطلب الشجاعة والتضحية.
1: ما دمت تعرف هذا، فلماذا تبدو غير سعيد بهذه الرحلة؟ ولماذا حاولت أن تعتذر عنها؟
0: بسبب رجل واحد.
1: ومن يكون؟
0: صحفي أكبر مني سنا، سيكون مسؤولا عني طيلة الرحلة.
1: ما دمت تعرف أنك في بداية الطريق، فما
0: المشكلة؟ ليست هنا.
1: أين؟
0: إنه رجل يدعي أنه قد خبر الحياة وجربها جيدا، لذا فهو لا يهتم لشيء أبدا.
1: لا يهتم؟
0: ولا يهتز لأي حادثة مؤلمة يراها.
1: هذا مستحيل. إذا كان
0: لقد رافقته من قبل أكثر من مرة لتغطية أكثر من حادثة أو كارثة، وكنت أكاد أبكي أحيانا. أما هو فقد كان يكتفي بالمعاينة وتسجيل الملاحظات دون أن يبدو عليه أي تأثر.
1: أيمكن أن يكون قاسيا إلى هذا الحد؟
0: إنه ساخر لا يهتم، كما أن أحدا لم يسمعه يوما يمتدح شخصا آخر أو يثني على خصلة

0: فيه؟
1: يبدو أنه رجل لا يطاق حقا.
0: وتلومينني على التكدر من صحبته سلفا؟
1: إيه، لقد كان بإمكانك أن تعتذر لرئيس التحرير مثلا.
0: رئيس التحرير يثق بي ويعتقد أنني قد أغدو صحفيا مرموقا، فكيف أعتذر إليه؟ وبماذا أعتذر؟
1: قل له الحقيقة مثلا.
0: ولكن رئيس التحرير يحترم ذلك الرجل أيضا، ويرى فيه رجلا حصيفا يعتمد عليه أحيانا في إدارة التحرير.

0: طيلة حياتي لم أشاهد مثل هذه الأمطار.
1: إنك شاب صغير لذا لم تشاهد شيئا بعد،
0: ولكني رأيت الفيضان والبيوت المهدمة من القرية.
1: وهل كتبت شيئا للصحيفة؟
0: الليلة سأكتب، وسأضع الرسالة مع أول سيارة تنطلق في الصباح إلى المدينة.
1: ولكن القرية تعج بالصحفيين الصغار وقد يسبقوك.
0: ليس المهم أن يسبقوني، بل المهم أن تكون التغطية وافية ومدعومة بالصور.
1: إنك إذا بقيت تفكر بهذه الطريقة فستجد نفسك خارج الصحيفة يوما ما.
0: ما دمت أفعل الشيء الصحيح فلن أهتم بالنتيجة.
1: الشيء الصحيح من زاويتك قد يكون غير صحيح من زاوية الآخرين.
0: أنا لا أهتم.
1: يا بني، أنا مسؤول عنك هنا، لذا آمرك أن تهتم وأن تكتب شيئا على عجل، ثم تبادر على عجل للبحث عن أقرب هاتف في القرية لإبلاغ الصحيفة بما أحدثه الفيضان، دون كلمات طنانة ولا عواطف زائدة.

0: أرسلت الخبر؟
1: بصعوبة بالغة استطعت الاتصال بالصحيفة هاتفيا.
0: لقد كنت أعرف الصعوبة لأن القرية ليس فيها هاتف مباشر، ولكن هل سبقت الآخرين؟
1: أعتقد هذا.
0: وكيف؟
1: لقد ذهبت إلى مركز الهاتف فرأيت الصحفيين بالعشرات ينتظرون دورهم.
0: وانتظرت مثلهم؟
1: بل تركتهم وقصدت إلى أقرب بيت وادعيت أن برفقتي طبيبا يعالج المصابين وهو بحاجة إلى بعض الأدوية.
0: ومن الطبيب؟
1: أنت يا سيدي.
0: ولكنك تعلم أنني لست...
1: أعلم يا سيدي، ولكنني تدبرت أمري وبقي أن تتدبر أمرك أنت.
0: أتدبر أمري؟ لماذا؟
1: لقد أخبروني في الصحيفة أن السيولة قد قطعت الطريق هذه الليلة.
0: قطعت الطريق؟
1: ولا بد من أن نجد مكانا نبيت فيه هاهنا.
0: ولكنها قرية صغيرة وليس فيها نزل ولا مطعم.
1: علينا أن نتدبر أمرنا.
2: لقد علمت أن أحدكما طبيب يبيت هاهنا، وهنالك سيدة في القرية على وشك الولادة وحالتها ميؤوس منها.
1: الطبيب؟
2: نعم، ألست ذلك الشاب الذي جاءنا في النهار يطلب مكالمة عاجلة لطبيب معه؟
1: نعم نعم يا سيدتي، ولكن الطبيب...
2: أعرف أنه نائم، ولكن المرأة بائسة جدا وزوجها قد قضى غرقا خلال النهار، لذا فإنها تبدو يائسة.
1: أين البيت يا سيدتي؟
2: هل نسيت؟ إنه ذلك المضاء إلى الجوار.
1: حسنا حسنا، سنلحق بك حالا.

0: أقوم بدور الطبيب. كيف؟
1: يا سيدي أرجوك، أنا أعرف أنك لا تهتم لشيء، ولكني أرجوك أن تمنح بعض العون لامرأة بائسة.
0: ولكنني لست طبيبا ولا أعرف شيئا كثيرا عن مثل هذه الحالات.
1: ومع هذا فأنت تستطيع أن تقدم أي عون ممكن.

0: وماذا صنع؟
1: لقد شاهدته يدخل البيت ثم يأخذ هيئة الطبيب وهو يقول:
2: لقد عملت طيلة النهار،

0: أيتها السيدات، وأنا بحاجة إلى معونة سيدتين خبيرتين بمثل هذه الأمور.
1: وبعد ذلك؟
2: انبرت أكثر من سيدة، فاختار منهن اثنتين قامتا بكل شيء على وجه الدقة.
1: وماذا كان دور الطبيب؟
2: ليس أكثر من كلمات التشجيع وعبارات الإطراء، حتى جاء ذلك المولود الجميل ونامت أمه نوما مريحا إلى جانبه. إنني آسف يا سيد الطبيب لأنني أرهقتك تلك الليلة.
0: أنت أيها الفتى ستكون صحفيا ممتازا.
2: ولماذا غيرت رأيك بهذه السرعة؟
0: لأنني كنت أنظر إلى الحياة من زاوية ساخرة غير مهتمة، وجعلتني أنظر إليها من زاوية الجد والعطف والاهتمام.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

وجهان للميكروفون، برنامج من إعداد وتقديم حسن التركي وإبراهيم الصبعوب. يشارك في تقديم هذه الحلقة محمد العوض. وجهان للميكروفون من إخراج محمد عيد الشيباني.

0: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم معنا إلى لقاء جديد من برنامج وجهاني للميكروفون، ونود في مستهل هذه الحلقة أن نقول لكم ملاحظة بسيطة أرجو أن تتقبلوها بصدر الرحب، وهي أننا من خلال الساعة الكاملة التي سنقضيها معكم هذه الليلة لا نريد أن نكون معلمين ولا موجهين، ولكننا فقط نود أن نكون معكم مذكرين ببعض الحقائق التي لا شك أن أغلبكم يعرفها ويعرف أبعادها. فقط نريد أن نذكر ونريد أن تشاركونا حينما نذكركم ببعض المعلومات بمسؤولية ما سيطرح عليكم في سهرة هذه الليلة.
1: في الواقع نحن نستضيف في حلقة هذه الليلة أيها السادة العميد إبراهيم علي الميمان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة. نغوص في أعماق العميد إبراهيم من خلال عمله ومن خلال حياته الشخصية، حياته اليومية، تعامله مع الأشياء في هذه الحياة. نرحب بداية بضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا،
1: حياك الله. في الواقع نشكر لك استجابتك دعوة البرنامج ونحن نسجل هذا اللقاء في الإذاعة، فنرجو إن شاء الله أن نصل من خلال هذا اللقاء بما يرجوه المستمع ويطمح إليه من معلومات قد تفيده، وقد نحقق الهدف الذي أشار عليه الزميل إبراهيم وهو التذكير في مجال مكافحة المخدرات وفي مجالات عديدة في الحياة
2: إن شاء الله.
0: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، هذا الاسم ماذا يعني؟
2: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعتبر في واقع الأمر

0: إحدى أجهزة المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية، وهذه الإدارة تختص بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. وكما تعلم الإدارة العامة للمكافحة تقع في مدينة الرياض، ولها فروع في نواحي متعددة من المملكة العربية السعودية، تصل إلى 35 إدارة وفرع، ومهمتها التحري والمتابعة والبحث عن مهربي ومروجي المخدرات ومستعمليها في المملكة العربية السعودية.
1: عفوا، كانت الأعمال المنوطة بإدارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قديما منذ سنوات تقريبا تمارس، إذا صح هذا التعبير، بشكل خفي للتعرف على مصادر ترويج المخدرات وتموين المتعاطين لهذا الداء. الآن تقريبا تغيرت النظرة وأصبحت المسؤولية ليست على عاتق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فحسب، بل حتى المواطنين والمسؤولين كلهم في موقعه مسؤول عن هذه الناحية.
0: لا شك أن المملكة العربية السعودية قبل 20 سنة لم تعرف المخدرات إلا في المجال الطبي فقط لا غير، ومع الانفتاح والتطور السريع للمملكة العربية السعودية وقدوم الوافدين وسفر الإخوة المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، نشأ عن ذلك تسرب وتهريب المواد المخدرة للمملكة العربية السعودية، مما أثار انتباه المسؤولين، فأدى الأمر إلى أن تتضافر كافة الجهود وكافة الجهات في مكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها، لأن الغالبية من الناس وخاصة الآباء والأمهات والأخوان لا يعرفون شيء عن المخدرات بطبيعة الحال، وهذا ناتج عن الفطرة الإسلامية التي فطر الناس عليها. ولهذا رأى المسؤولين أن يقوموا بنشر التوعية بأضرار المخدرات، الأمر الذي أدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وهذه اللجنة مكونة من جميع الجهات المعنية، منها وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الداخلية، وهيئات الأمر بالمعروف، وزارة الصحة، ووزارة العمل، ومركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية. ولا شك أن التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وضع النقط على الحروف لمساهمة جميع وسائل الإعلام في مكافحة المخدرات مجتمعة، للتعريف بأضرارها وابتعاد الناس عن التعامل بها.
2: لعل بعض الإخوة المستمعين يلاحظون أننا في الفترة الأخيرة يعني تم عملية تكثيف الحملة الإعلامية على المخدرات، ربما يتبادر إلى الأذهان أو أذهان البعض أن هذا التكثيف أيضا مرتبط بارتفاع مستواها.
0: لا يعني ذلك أن هناك الحقيقة خوف من وجود المخدرات في المملكة العربية السعودية، فإحصائياتنا وإحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن المملكة العربية السعودية من أقل دول العالم في وجود المخدرات، ويرجع ذلك إلى عدة أمور الحقيقة، منها الوازع الديني ولدي الأخوة المواطنين، وكذلك تماسك الأسرة وتكاتفها ومراقبة الآباء والأمهات لأبنائهم، وعدم إقبال المواطن السعودي على عملية تهريب المخدرات وترويج المخدرات، لأنه كما تعلم أنه نسبة كبيرة من المروجين والمهربين هم من الأخوة الوافدين الذين يحاولون الإثراء السريع، وإن كان بعض الإخوة المواطنين من المتورطين فهم متورطين في مجال الاستعمال فقط،

0: وأؤكد لك تمام التأكيد أن الإحصائيات لا زال مؤشرها منخفض، ولكن المقصود في ذلك هو تبصير الناس إلى مراقبة أولادهم وإلى ضرر المخدرات لئلا تستفحل ويرتفع المؤشر إلى أعلى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

أيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد عبر برنامجكم مجالس السمار. في هذه الحلقة نلتقي مع باقة مختارة من رسائلكم ومن مشاركاتكم، ثم جلسة فنية وشاعرية في زيارة قام بها البرنامج لأحد مجالس الفنانين.

مع رسائلكم. الصديق حسن صالح الجعيدي الرياض باعث برسالة ضمنها منوعات متفرقة، نختار منها هذا المقطع الشعري.

0: وأمام عيني الضفاف وحسنها، ومن الجمال وسحره إلهامي في مهرجان ساحر أحيا، وفي عين الحبيب وحسنه أنغامي. الليل في عيني فجر باسم، والحب ملء فؤادي المستهام. يقدم صديقنا في مجلس السمار عبد الكريم عبدان من محافظة بغداد جملة من المختارات.
1: الأخ عبد الكريم العبدان بعث بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المختارات، بعضها طرف وبعضها مختارات شعرية. يقول في إحدى النكت: قال القاضي للمتهم قصير القامة،

قل والله العظيم أقول الحق. المتهم: والله العظيم أقول الحق. القاضي: اسمك؟ المتهم: نخلة. القاضي: ابتدينا نكذب؟

0: وهذه جملة من الأقوال والتي بعث بها إلينا الصديق عبد الكريم العبدان لكي نثري بها ذاكرة المستمعين عن الخيرات:
1: خير سلاح المرء ما وقع،
0: خير الغنى القنوع،
1: خير الكلام ما قل ودل،
0: خير الأمور أحمدها مغبة،
1: خير البر عاجله.

0: أيها الأصدقاء، يدخل مجالس السمار إلى أحد المجالس الفنية الواقع الحقيقة. هذه زيارة تقبلها البرنامج وقدمها أحد الفنانين، ودخل البرنامج إلى هذا المجلس الفني العامر بالشعر وبالغناء وبالطرب. هذه الليلة نقضيها في مجلس نادر العواد. نادر العواد قد لا يكون غائبا عن ذاكرتكم، فهو شاعر وفنان وصاحب كلمات، ونريد أن ندخل هذه الليلة إلى أعماق ضيفنا. وقد حضر أيضا هذا المجلس أحد الشعراء، ما أدري هو بالصدفة جاء أو بدعوة من صديق، ما أدري بالضبط، إنما الحقيقة نتعرف هذه الليلة على ضيفينا الكريمين. الأخ الكريم
1: ناصر بن شنار.
0: ناصر بن شنار،
1: نعم.
0: الأخ ناصر تعرف طبعا نادر،
1: الله الله، صديق ورفيق من قديم، وخو زي الأخو.
0: بينكم علاقة طبعا،
1: الله الله، شعر وفي الصداقة وفي الأخوة.
0: ايه، لو تعطينا بطاقة شخصية لك، يعني من مواليد كذا وفي أي منطقة مولود؟
1: أنا من الحريت، ناصر بن زيد بن شنار.
0: إيه؟
1: مواليد الحريت.
0: من مدينة الحريق؟
1: الله الله.
0: آه.
1: مدينة الحريق.
0: من مواليد عام كم؟
1: والله العمر يمكن 50 سنة.
0: هتغني أنت ولا؟
1: لا والله ما غني، شاعر كذا بس.
0: إيه ما شاء الله، شاعر.
1: نعم.
0: إذا اجتمع الشعراء بالمجلس هذا.
1: حربي ورد. معك الكثرة.
0: يعني معك الكثرة.
1: الشعر في كل ناحية.
0: طيب الأخ نادر، أنا شايفك تدندن على العود، ما أدري ناوي تغني ولا؟
1: والله
0: أنا ودي أقدم للمستمعين فكرة عنك موجزة قبل ما نغني وقبل ما نسوي شعر ونشيد.
2: أولا أنا أتشرف في زيارتكم لي في محلي، وثانيا أشكر حسن دعوتكم لي وتلبيتكم طلبي، وثالثا أشكر الإذاعة السعودية الذي أتاحت لكم هذه الفرصة حتى تزورون بيتي ومحلي.
0: لو قدمنا بطاقة شخصية للمستمعين عن ضيفنا.
2: أقدم بطاقتي طال عمرك، أنا نادر بن عواد بن فرج بن طالب آل نادر.
0: يكفي كذا يعني عشان ما نجيب ثمانية جدود. أيوه.
2: على أساس إني أبين. نعم. الواضح. هم يدرون إن ما يعرفون إلا نادر العواد، بزيد هال الأسماء الجديدة ذي عليهم.
0: طبعا يعني الموهبة اللي عندك أعتقد أنها شعر وفن.
2: والله أنا طال عمرك، أولا أنا شاعر ممكن صغير.
0: إيه؟
2: ولكن كاتب شعري الله يغفر له والدي، لو أبين أني قلت كذا وكذا. ها؟ قالوا هذا من شعر أبوك
0: يعني كان

0: شاعر.
1: ابوي شاعر يعرفه هالرجال ناصر بن شنار من من من من اصحابه الخاصين.
0: ايه ما شاء الله.
1: وابوي شاعر، وكنت انا شاعر، بس اني ما بين انا الكلام اللي انا اقوله ما بينه. لكن يوم مات ابوي وسمعوا الناس رثاي فيه وسمعوا الناس كلامي، يعني دروا اني اني ما عاد لي يبون يساعدني ولا عاد لي احد يقولون هذا شعر فلان.
0: خايفين من الاول انه الوالد يساعدك
1: أيوة.
0: تنظم الشعر.
1: وبعد ما مات ابوي الله يغفر له تبينت بالحاجات هذه ما شاء الله يوفق.
0: يعني تقريبا من كم سنه لك الهوايه الفنيه؟
1: انا من الهوايه الفنيه من ناحيه عزف الربابه، انا من ناحيه عزف الربابه وانا كنت ابو 12 سنه قبل يموت الملك بسنه، الملك عبد العزيز الله يغفر له والوالدي
0: ايه.
1: والمسلمين
0: ايه.
1: وانا عازف كنت ابو 13 سنه او 12 سنه.
0: الوالد كان له رغبه فنيه؟
1: اي الوالد كان يعزفها بس ما هو مثل يعني
0: هوايه مجرد.
1: وانا دخلت مع من هوايته
0: ايه.
1: وبعدين عقب ما مني طال عمرك دليت اعزف شيء يعني مثل هجيني، شيء خفيف مثل الهجيني مثل هذا.
0: ايه.
1: بصدفتي تصادفت بالمرحوم الله يغفر له والدينا ووالديكم المرحوم محمد بن صافي.
0: محمد بن صافي.
1: محمد بن صافي.
0: وش شهرته ذا؟
1: شهرته
2: صاحب
1: معروف.
2: الربابة.
0: صاحب الربابة.
1: عفو. معروف يعني.
0: عشان نعرف المستمعين الحقيقة بأحد الفنانين.
1: معروف. صدفت به وأقوم وانفتن فيه لأني تأثرت في عزفه، وحين يعني عزفي أنا على الربابة أول ما سجل هو في عام بذاعة الرياض كانت بجدة في عام 81
0: قديم،
1: وعندما سجلت أنا كان مشرف الاستوديوهات بكر يونس
0: يا الله يرحمه
1: أي الله يغفر له والديه. وبعد ما سجلت وارسلناها لجدة، كان يقدم برنامج البادية الله المستعان، بعد توافوا على الحق مطلق الذيابي.
0: نعم.
1: وإلى جيت أنا بالإذاعة إلى سمعوا صوتي بالإذاعة قالوا هذا ما هذا هذا بن صافي، يعني من تأثري فيه ومن تأثري
0: ايه.
1: بذا قالوا هذا بن صافي.
0: اي نعم،
1: يعني من شدة تأثري به.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم

0: الأربعاء 9:15 مساء.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

ترى للحين أحبك، وترى والي لو أخليك ما راح يتغير شيء. أبي أفهم أنا وياك شو التالي؟ أنا ما عادني لهلي ولا ليلي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق